0: أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقاً.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت،

0: يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

لنتكلم عن قواعد العشق الأربعون. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق عبد الخالق كريم ولبنى الفضل. إخراج تمام قاسم.

قواعد العشق الأربعون هي رواية للكاتبة التركية إيلاف شفيق، نشرت عقب روايتها لقيطة اسطنبول. في هذه الرواية تسرد الكاتبة حكايتين متوازيتين، إحداها في الزمن المعاصر والأخرى في القرن الثالث عشر، عندما واجه الرومي مرشده الروحي الدرويش المتنقل المعروف باسم شمس التبريزي، وكيف أنهما معا جسدا رسالة شعر الحب الخالدة. كاتبة الرواية هي إيلاف شفاق، وهي روائية تركية تكتب باللغتين التركية والإنجليزية، وقد ترجمت أعمالها إلى ما يزيد على 30 لغة. واحدة من أهم الكتاب الأتراك التي ترجمت رواياتها إلى أكثر من 30 لغة حول العالم.

إليف شفاق التي نشر لها 12 كتابا كان للعديد منها صدى واسع في العالم، ولا سيما روايتها الأشهر قواعد العشق الأربعون. فلا تستطيع أن تمر على روايات إليف دون أن تقف مطولا أمام هذه الرواية. صدرت الرواية في الولايات المتحدة الأمريكية في شباط عام 2010، وحققت صدى كبيرا في الوسط الأدبي، وتناقلها القراء باهتمام شديد ليباع منها ما يقارب 550 ألف نسخة، ولتصبح بذلك أكثر الروايات مبيعا في تركيا في ذلك الوقت، والمراجعات الإيجابية للرواية تعكس ذلك بوضوح. تستهل الكاتبة روايتها عن قصة تدور أحداثها في عام 2008، كانت بطلتها إلى المرأة الأربعينية التي تعيش حالة من الكآبة والرتابة بعد معرفتها بخيانة زوجها، إضافة لما تعايشه مع أولادها من صراعات. تحصل على عمل كناقدة في وكالة أدبية، ذلك عندما تكون أول مهمة عمل لها أن تنقد وتكتب تقريراً عن كتاب يدعى تجذيف عذب، وهي رواية كاتبها رجل يدعى عزيز زهارة. تفتن إلى بقصة بحث شمس الدين التبريزي عن جلال الدين الرومي ودور الدرويش في تحويل رجل الدين الناجح ولكن تعيس إلى صوفي ملتزم شاعر عاطفي وداعية للحب. من خلال قراءة إلى لهذا الكتاب تدرك أن قصة الرومي تعكس قصتها، وأن زهارة كما فعل شمس في الرواية. يبدأ الكتاب بكلمة لشمس التبريزي يقول فيها: عندما كنت طفلاً رأيت الله، رأيت الملائكة، رأيت أسرار العالمين العلوي والسفلي. ظننت أن جميع الرجال رأوا ما رأيته، لكني سرعان ما أدركت أنهم لم يروا.

وتؤكد المؤلفة بأشكال عدة لا يختلف القرن الحادي والعشرون كثيراً عن القرن الثالث عشر، وسيدون في التاريخ أن هذين القرنين

دور الرواية في خطين زمنيين متوازيين. الخط الزمني الأول يمثل الأحداث التي تمر بها إيلا، وهي سيدة أمريكية على مشارف الأربعين تعيش حياتها الرتيبة العادية مع أبنائها وزوجها ديفيد طبيب الأسنان الناجح. أما الخط الزمني الثاني فيقع في القرن الثالث عشر، ويحكي قصة اللقاء العجيب بين الفقيه جلال الدين الرومي والصوفي شمس الدين التبريزي، وما تلا ذلك من أحداث عاصفة انتهت بمقتل التبريزي وتحول الرومي إلى أهم شاعر صوفي في تاريخ الإسلام. ثم يتقاطع الزمانان الحالي والماضي، فأحوال شمس التبريزي قد غيرت حياة إيلا إلى الأبد، فتحولت من مجرد امرأة عادية راكدة إلى عاشقة مجنونة تضحي بكل شيء في سبيل الحب. الرواية تحكي رحلة شمس التبريزي التي تمتد من سمرقند وبغداد إلى قونية التركية، مرورا بدمشق ليلقى حتفه في قونية على يد قاتل مأجور بعد أن يكمل رسالته التي خلق من أجلها، وهي البحث عن الله ومعرفته.

0: طلب من الله أن يساعده لأن ينقل حكمته التي جمعها من تنقلاته وطوافه في أرجاء العالم إلى الشخص المناسب، فطلب منه ملاكه الحارس أن يذهب إلى بغداد يلتقي برفيقه، يلتقي الصوفي المتبحر شمس الدين التبريزي ورجل الدين وريث المجد جلال الدين الرومي عام 1244 في مدينة قونيا من بلاد الأناضول. تحكي الرواية عن شمس الدين التبريزي مؤسس قواعد العشق الأربعون الذي استطاع أن يغير شخصية صوفية فذة كجلال الدين الرومي ليصبح شاعرا. جلال الدين الرومي الفقيه الخطيب الذي استحوذ على مشاعر الناس في القرن الثالث عشر قرن الصراعات الدينية والطائفية، تحول بفعل هذا الصوفي إلى داعية عشق لا نظير له، فخرج من قفطانه الديني الثقيل إلى لباسه العادي وهو يدعو إلى وحدة الأديان وتفضيل العشق الإلهي على غيره من متع الحياة. التقى الرومي بشمس الدرويش الجوال، وقد غير لقاؤهما هذا حياة كل منهما، وبعد لقاء الرومي بهذا الرفيق الاستثنائي تحول من رجل دين عادي إلى شاعر يجيش بالعاطفة وصوفي ملتزم وداعية إلى الحب، فابتدع رقصة الدراويش وتحرر من جميع القيود والقواعد التقليدية. وفي عصر سادته روح التعصب والنزاعات الدينية، دعا شمس إلى روحانية عالمية شاملة، مشرعا أبوابه أمام جميع البشر من مختلف المشارب والخلفيات، وبدلا من أن يدعو إلى الجهاد الخارجي الذي يعرف بالحرب على الكفار الذي دعا إليه الكثيرون في ذلك الزمان، تماما كما يجري في يومنا هذا، دعا الرومي إلى الجهاد الداخلي، وتم هدفه في جهاد الأنا وجهاد النفس وقهرها في نهاية الأمر.
1: تضم الرواية 40 قاعدة من قواعد العشق، سنتحدث عن أكثرها تأثيرا في القراء من خلال هذا البرنامج، وقمنا بتضمين الحلقة اقتباسات من الرواية، ولكنها لا ترقى لأن تكون حرقا للأحداث ولا تغني عن اقتناء وقراءة الرواية الأصلية. يرى شمس في قاعدته الأولى أن معرفتنا بالله وحقيقة مشاعرنا تجاهه ما هي إلا مرآة لإحساسنا ومعرفتنا بذواتنا

0: حيث قال:
1: إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاسا للطريقة التي نرى فيها أنفسنا، فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق في نفوسنا. أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك.
0: مر الشمس في رحلة حياته بالكثير من الناس، رافق العقلاء وجلس الزنادقة وحتى الكهنة، وهو الأمر الذي جلب له كل تلك الخبرة، ومنه جاءت قاعدته الثانية:
1: إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس، فاجعل قلبك لا عقلك دليلك الرئيسي، واجه، تحدى، وتغلب في نهاية المطاف على النفس بقلبك، إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله.
0: إن الحال في ذلك الزمان شبيه بالحال في زماننا هذا، فوجود الله كما تراه الكاتبة لا يقتصر على بيوته من مساجد وكنائس، بل هو في قلب كل مؤمن آمن وصدق ولم يراوده شك، وهذا ما قصدته القاعدة الرابعة.
1: يمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون، لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو في الكنيسة، لكنك إذا كنت لا تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد، يوجد مكان واحد فقط تستطيع أن تبحث عنه فيه، وهو قلب عاشق حقيقي. فلم يعش أحد بعد رؤيته، ولم يمت أحد بعد رؤيته، فمن يجده يبقى معه إلى الأبد.
0: تقول الرواية: إن شمس شخصية مستمعة أكثر منها متكلمة، يتريث كثيرا في كلماته لاعتقاده بأن الحقيقة قد تضيع بين أحرف الكلمات المتسرعة وغير المحسوبة، وها هي قاعدته السادسة:
1: تظهر معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية ومن سوء فهم ساذج. لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا، وعندما تدخل دائرة الحب تكون اللغة التي نعرفها قد عفى عليها الزمن، فالشيء الذي لا نقدر على التعبير عنه بكلمات من غير الممكن إدراكه إلا بالصمت.
0: عندما علم التبريزي بأن على أحد الدراويش مرافقة الرومي، علم بأنه سيكون هو، وحينها أحس بخوف غريب في داخله، إنه الخوف من اكتشاف أعماق ذاته أكثر بوجود شخص سيكون مرآته في الرحلة وصوته الداخلي. فتقول القاعدة السابعة:
1: الوحدة والخلوة شيئان مختلفان، فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القويم، أما الخلوة فهي أفضل لنا، لأنها تعني أن تكون وحدك من دون أن تشعر بأنك وحيد.
0: في قاعدته الثامنة اختصر الشمس الكثير مما يجول في نفوس البشر عبر الأزمان، كيف يمكن أن يتحول بؤسهم ويأسهم إلى صبر؟ إن ذلك لن يتم إلا باستعانتهم بالأمل والإيمان بأنه بعد كل ظلام دامس هناك فجر آت لا محالة.
1: مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة، فلا تدخل ربوع اليأس، وحتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة فإن الله سيفتح دربا جديدا لك. أحمد ربك. من السهل عليك أن تحمد الله عندما يكون كل شيء على ما يرام، فالصوفي لا يحمد الله على ما منحه إياه فحسب، بل يحمده أيضا على كل ما حرمه منه.
0: لم يترك شمس الدين التبريزي لعقل القراء مهمة تأويل معنى كلمة صبر حسب فهم كل منهم وتجاربه التي لا شك هي متباينة، لكنه استطاع في قاعدته التاسعة الإجابة على معناها بحيث تصل إلى قلب كل قارئ منهم إثقال.
1: لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلباً، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاد الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة. إن عشاق الله لا ينفد صبرهم مطلقا، لأنهم يعرفون إنه لكي يصبح الهلال بدرا فهو يحتاج إلى وقت.
0: أي نجاح في الحياة لا يمكن أن يتحقق دون مواجهة العديد من الصعوبات، والأمر نفسه ينطبق على الحب، فلا يمكن أن يتبلور الحب إلا بعدما نعيشه من ألم بسببه. وهنا تأتي القاعدة 11:
1: عندما تجد القابلة أن الحبلى لا تتألم أثناء المخاض، فإنها تعرف أن الطريق ليس سالكاً بعد لوليدها، فلن تضع وليدها إذن. ولكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون ألم، وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية ليشتد، فالحب لا يكتمل إلا بالألم.
0: أما القاعدة 13 فهي القاعدة الذهبية للتبريزي الذي قالها لتلميذه عندما غادر التكية ليعطيه المفتاح الذي يمكنه من إيجاد معلمه الجديد، حين قال:
1: يوجد معلمون مزيفون وأساتذة مزيفون في هذا العالم أكثر عدداً من النجوم في الكون المرئي، فلا تخلط بين الأشخاص الأنانيين الذين يعملون بدافع السلطة وبين المعلمين الحقيقيين. فالمعلم الروحي الصادق لا يوجه انتباهك إليه ولا يتوقع طاعة مطلقة أو إعجابا تاما منك، بل يساعدك على أن تقدر نفسك الداخلية وتحترمها. إن المعلمين الحقيقيين شفافون كالبلور يعبر نور الله من خلاله.
0: لطالما كان المرء يخاف من المجهول، يخاف من أن تنقلب حياته ويعيش تجارب جديدة لا يعرف عقبها. ولكن كيف لنا أن نعرف أين يكمن خيرنا إن لم نعيش تجارب جديدة؟ وهنا جاءت القاعدة 14:
1: لا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك، بل دع الحياة تعيش فيك، ولا تقلق إذا قلبت حياتك رأساً على عقب. فكيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟

0: وكان للقاء التبريزي مع ذلك المزارع البسيط في الرواية الأثر المهم لخروج القاعدة 15، والتي أظهرت أنه لا تفاضل بين الناس بين يدي الله، غني أو فقير، أسود أو أبيض. لقد أعطانا جميعاً الكم نفسه من الحب والاهتمام.
1: إن الله منهمك في إكمال صنعك من الخارج ومن الداخل، إنه منهمك بك تماماً، فكل إنسان هو عمل متواصل يتحرك ببطء لكن بثبات نحو الكمال، فكل إنسان هو عبارة عن عمل فني غير مكتمل يسعى جاهدا للاكتمال. إن الله يتعامل مع كل واحد منا على حدة، لأن البشرية لوحة جميلة رسمها خطاط ماهر تتساوى فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصورة.

0: ليس هناك ما هو أسوأ من دنس الروح، إذ أن شفاءه ليس بالأمر السهل، إلا أن هناك طريقة واحدة لمعالجته، وفيها جاءت القاعدة 17:
1: إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل، أما القذارة الأخرى فهي تزول بغسلها، ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي، وهو لوثة الكراهية والتعصب التي تلوث الروح. نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام، لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا.
0: أما القاعدة 18 فهي تجسيد حقيقي لكل واحد فينا، إذ أن كل واحد منا في داخله نار ونور، وكلما عرفنا نارنا أكثر تغلبنا عليها، وبذلك نكون قد اقتربنا من الله أكثر.
1: يكبع الكون كله داخل كل إنسان، كل شيء تراه حولك بما في ذلك الأشياء التي قد لا تحبها، حتى الأشخاص الذين تحتقرهم أو تنقتهم يكبعون في داخلك بدرجات متفاوتة. لذلك لا تبحث عن الشيطان خارج نفسك، فالشيطان ليس قوة خارقة تهاجمك من الخارج، بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك. فإذا تعرفت على نفسك تماما وواجهت بصدق وقسوة جانبيك المظلم والمشرق، عندها تبلغ أرقى أشكال الوعي، وعندما تعرف نفسك فإنك ستعرف الله.

0: إن واحدة من أهم مبادئ علماء النفس والتنمية الاجتماعية تقول إن أفضل طريقة للتعافي الاجتماعي هي القدرة على محبة الآخر، والتي لن تتحقق إذا لم تبدأ بحب نفسك أولاً، وهذا ما قصدته القاعدة 19.
1: إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس، فيجب أن لا يغير أولاً الطريقة التي يعامل فيها نفسه، وإذ لم يتعلم كيف يحب نفسه حباً كاملاً صادقاً، فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب. لكنه عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليه الآخرون، فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريباً. كيف يمكن للمرء أن يلوم الآخرين لأنهم لا يحترمونه، إذ لم يكن يعتبر نفسه جديراً بالإحترام؟
0: وفي حديث التبريزي مع وردة الصحراء عندما طلب منها ترك المبغى، تجلت القاعدة 20. خوفها من المجهول وأخذ الخطوة الأولى جعل التبريزي يقول واحدة من أجمل قواعده:
1: لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب خطوة، يجب أن تتحمل مسؤوليتها. وما أن تتخذ تلك الخطوة، دع كل شيء يجري بشكل طبيعي، وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه. لا تسر مع التيار، بل كن أنت التيار.
0: حق الاختلاف هو من أسمى حقوق الإنسان، فاحترام أفكار الآخر وطبيعته ما هو إلا احترام لقرار الله وحكمته حين خلق لنا عقولاً وأشكالاً مختلفة، ولكنه أحبنا جميعاً. وهنا جاءت القاعدة 21:
1: لقد خلقنا جميعاً على صورة الله، ومع ذلك فإننا جميعاً مخلوقات مختلفة ومميزة. لا يوجد شخصان متشابهان، ولا يخفق قلبان لهما الإيقاع ذاته. ولو أراد الله أن نكون متشابهين لخلقنا متشابهين. لذلك فإن عدم احترام الاختلافات وفرض أفكارك على الآخرين يعني عدم احترام النظام المقدس الذي أرساه الله.

0: وجودنا على هذه الأرض ليس أمراً عبثياً، بل أكثر من ذلك، إنه مسؤولية تقع على عاتق كل منا، وهي إعمار الأرض بالمحبة كما قال الله تعالى، وهذا ما فسره التبريزي في قاعدته 24.
1: يتبوأ الإنسان مكانة فريدة بين خلق الله، إذ يقول تعالى: ونفخت فيه من روحي، فقد خلقنا جميعا من دون استثناء لكي نكون خلفاء الله على الأرض. فاسأل نفسك: كم مرة تصرفت كخليفة له؟ هذا إن فعلت ذلك. تذكر إنه يقع على عاتق كل منا اكتشاف الروح الإلهية في داخله حتى يعيش وفقها.
0: وفي قاعدته 25 أطر التبريزي مفهوم الجنة والنار وحولها من غيبية إلى كونية عندما جعلها موجودة في كل يوم نعيشه، حين قال:
1: إن جهنم تقبع هنا والآن، وكذلك الجنة. توقفوا عن التفكير بجهنم بخوف أو الحلم بالجنة، لأنهما موجودتان في هذه اللحظة بالذات. ففي كل مرة نحب نصعد إلى السماء، وفي كل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحدا، فإننا نسقط مباشرة في نار جهنم.
0: واحدة من أجمل ما قاله شمس هي قاعدته 26: إن أفعالنا وأقوالنا، سيئة كانت أو جيدة، ستعود إلينا يوما ما لا محالة، فلنكن حذرين مما تنطقه ألسنتنا.
1: إن الكون كائن واحد، ويرتبط كل شيء وكل شخص بشبكة خفية من القصص، وسواء أدركنا ذلك أم لم ندركه، فإننا نشارك جميعا في حديث صامت: لا ضرر ولا ضرار، كن رحيما ولا تكن نماما، حتى لو كانت كلماتك بريئة، لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى، بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا، وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم.
2: قل للمليحة في الخمار.

0: قل للمليحة في الخمار الأسود.
1: عندما أخبر ابن الرومي شمس بأن لديه الكثير ممن يسيئون فهمه ولا يحترمونه، أجابه التبريزي بأنه لا شك لديه العديد من المنتقدين، ولكنه لا يملك أعداء، وهذا ما أظهره في قاعدته 27.
2: يشبه هذا العالم جبلاً مكسواً بالثلج يردد صدى صوتك، فكلما تقوله سواء كان جيداً أو سيئاً سيعود إليك على نحو ما. لذلك إذا كان هناك شخص يتحدث بالسوء عنك، فإن التحدث عنه بالسوء بالطريقة نفسها يزيد الأمور سوءا، وستجد نفسك حبيس حلقة مفرغة من طاقة حقودة. لذلك انطق وفكر طوال 40 يوما وليلة بأشياء لطيفة عن ذلك الشخص، إن كل شيء سيصبح مختلفا في النهاية، لأنك ستصبح مختلفا.
1: عندما سألت كيميا ابنة الرومي شمس عن معنى القدر، أجابها من خلال قاعدته 29، حيث أخبرها بأن استسلامنا لأقدارنا جهل كبير، إذ أننا نستطيع أن نضع بصمة قد لا تغير قدرنا، ولكنها تجعلنا نعيشه بشكل أفضل.
2: لا يعني القدر إن حياتك محددة بقدر محتوم، لذلك فإن ترك كل شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون دليل على جهل مطلق. إن موسيقى الكون تعم كل مكان وتتألف من 40 مستوى مختلف. إن قدرك هو المستوى الذي تعزف فيه لحنك، فقد لا تغير آلتك الموسيقية بل تبدل الدرجة التي تجيد فيها العزف.

0: أنت إمام نفسك، قسها وسيدها، هذا ما كانت ترمي إليه القاعدة 32. ولكن كونك كذلك يفرض عليك أن تحترم أن هذا ينطبق على غيرك أيضاً، فلا تفرض منطقك على الآخرين.
1: يجب أن لا يحول شيء بين نفسك وبين الله، لا أئمة ولا قساوسة ولا أحبار ولا أي وصي آخر على الزعامة الأخلاقية أو الدينية، ولا السادة الروحيون، ولا حتى إيمانك. آمن بقيمك ومبادئك، لكن لا تفرضها على الآخرين. وإذا كنت تحطم قلوب الآخرين، فمهما كانت العقيدة الدينية التي تعتنقها، فهي ليست عقيدة جيدة.
0: كل واحد فينا هو خليط من خير وشر، ومؤمن وكافر، ولكن مهمتنا هي معرفة ذلك ورؤية كلا الوجهين، وعندها سنجد الحل لكل ما هو متناقض في داخلنا، وهذا ما عبرت عنه القاعدة 35.
1: في هذا العالم ليست الأشياء المتشابهة أو المنتظمة، بل المتناقضات الصارخة هي ما يجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام. ففي داخل كل منا توجد جميع المتناقضات في الكون، لذلك يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع في داخله، وعلى الشخص الكافر أن يتعرف على المؤمن الصامت في داخله، وإلى أن نصل إلى اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمال، مرحلة الإنسان المثالي. فإن الإيمان ليس إلا عملية تدريجية، ويستلزم وجود نظيره الكفر.
0: عندما أخبر سليمان السكران التبريزي بأن هناك من يتأمرون على إيذائه، لم تتغير ملامح وجهه، إنه إيمانه بأن ما قد كتب نافذ لا محالة، فلما الفزع؟ وهذه قاعدته 36.
1: لقد خلق هذا العالم على مبدأ التبادل، فكل امرئ يكافأ على كل ذرة خير يفعلها، ويعاقب على كل ذرة شر يفعلها. لا تخف من المؤامرات أو المكر أو المكائد التي يحيكها الآخرون، وتذكر إنه إذا نصب لك أحدهم شركا فإن الله يكون قد فعل ذلك، فهو المخطط الأكبر، إذ لا تتحرك ورقة شجرة دون علمه. آمن بذلك ببساطة وبصورة تامة، فكل ما يفعله الله يفعله بشكل جميل.

فليس للأين منك أين، وليس للوهم

0: أقدارنا مكتوبة، أحداث حياتنا محددة وبدقة. إن الموت له ساعة ودقيقة لا تتأخر ولا تتقدم، وكذلك كل شيء في مسيرة حياتنا له توقيت محدد ودقيق. وهذا ما قاله التبريزي في قاعدته 37:
1: إن الله ميقاتي دقيق، إنه دقيق إلى حد إن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه، لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة. وساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع بلا استثناء، فلكل شخص وقت للحب ووقت للموت.
0: أما القاعدة 38 فلقد كان لها التأثير الكبير في النفوس، إنه إيماننا بأنه في كل لحظة هناك فرصة لنا لنتجدد، لنتغير، لنخلق من جديد، ولكن كل ما نحتاجه هو جرأة البداية.
1: ليس من المتأخر مطلقاً أن تسأل نفسك: هل أنا مستعد لتغيير الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسي من الداخل؟ حتى ولو كان قد تبقى من حياتك يوم واحد، فإن ذلك يدعو للرثاء. ففي كل لحظة ومع كل نفس جديد يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية، ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة، وهي أن يموت قبل الموت.

0: وختمت الكاتبة روايتها بالقاعدة الأربعين والأخيرة، حيث تركتها تصل إلى عقل وقلب كل قارئ لهذه الرواية: فلا حياة بلا حب، ابحثوا عن الحب في داخلكم.
1: لا قيمة للحياة من دون عشق. لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي، فالانقسامات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف، إنه كما هو نقي وبسيط. العشق ماء الحياة، والعشيق هو روح من نار. يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء.

0: قواعد العشق الأربعون. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق عبد الخالق كريم ولبنى الفضل. إخراج تمام قاسم.
1: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك وكيف تقال وأنت أخذت الكلام أخذت التأمل والصمت والفكرة أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون وأدري بأن البياض حقيقة قلبك أعرف أن السلام يحج إليك وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول بك الله يطفئ فوضى العقول وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دود تقز فإنك أنت البلاغ المبين وإنك في غاية الحرب سلم وفي غابة الشمس ظل وفي زحمة التيه شمل وفي فرقة الدرب حبل متين فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: يمثل التحرك الأمن الأخير استجابة استراتيجية حاسمة بعد حادثة التسلل الإسرائيلي الأخيرة وسط البلاد والتي دقت ناقوس الخطر الجيوسياسي. لم يقتصر الأمر على تأمين المراكز، إنما بات العمق الصحراوي الجنوبي الممتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة خط الدفاع الأول. هذه التحركات العسكرية الواسعة لا تقف عند حدود مجابهة التهديدات الخارجية الفوقية فحسب، إنها تضرب بيد من حديد لقطع شرايين واحدة من أخطر الحروب الصامتة التي تواجه المجتمع العراقي، حرب المخدرات. فوفقاً لبيانات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات، فإن مناطق الأهوار والحدود الصحراوية الجنوبية تعد من الممرات الساخنة التي تحاول شبكات التهريب الدولية استغلالها، حيث تشير التقارير الأمنية الحديثة إلى ضبط أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المؤثرة عقلياً خلال الفترات الأخيرة في معركة استنزاف تتطلب تغطية كل شبر رخو استراتيجي. من هنا ولأن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البصرة، تداعت القيادات الأمنية إلى اجتماع موسع رفيع المستوى في قيادة عمليات البصرة لرسم ملامح خطة الإغلاق التام وتوزيع القطعات في الفراغات الصحراوية والأهوار الطاعنة في البعد. لمعرفة ما دار في كواليس هذا الاجتماع الأمني الموسع والخطوات العملياتية المتخذة لإحكام القبضة على مفاصل الصحراء والأهوار، حدثنا نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد، والذي وضعنا في صورة المقررات الأمنية الجديدة.
2: عقد اجتماع في قيادة عمليات البصرة ضم كل القيادات الأمنية اللي موجودة في البصرة، وتم الاتفاق على أنه يجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا، وتوزيع القطعات كل حسب مهامه، قيادة شرطة، قيادة عمليات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني والحشد الشعبي شريك معهم. فتم الاتفاق على أنه تغطي كل المساحات الفارغة الخالية من الصحراء والأهوار تغطى أمنيا وترفع تقارير يومية، بالإضافة إلى حتى إدراج الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار والجاموس وغيرها، إدراجهم وإجراء عمليات التفتيش وغيرها وجرد يعني وتقديم بيانات خاصة. هذا طبعا حتى نكون نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين ناحية المركز المحافظة فنغطيها أمنيا، وهذا كل تعزيز لأمن البصرة خصوصا والعراق بشكل عام.
1: لكن السيطرة على بيئة صحراوية شاسعة لا تعتمد فقط على نشر الثكنات والآليات، إنما تتطلب وعياً أمنياً واستخباراتياً يدمج البيئة المحلية في منظومة الدفاع. وهنا يوضح لنا نائب رئيس المجلس كيف امتدت هذه الخطة لتشمل أدق تفاصيل الحركة في تلك المناطق النائية.
2: احنا مثل ما تعرف اولا انه الحرب الاقليمية اللي موجودة، حتى لا يكون العراق مساحة حرة لهذا الصراع نريد نبتعد عن هذا الصراع اولا، بالاضافة الى الخرق الامني الحدودي يعني فمن ناحية المخدرات وغيرها ما يدخل الى العراق من كل هذه الاشياء اللي تسيء سمعة المجتمع العراقي، فلا بد انه نحمي بصرتنا وقيادتنا. كان الاجتماع طبعا بدعوة من مجلس محافظة البصرة باللجنة الأمنية، الدكتور عقيل الفريجي حضر الاجتماع وشمل كل القيادات واتفقنا على خطة.
1: التحرك البصراوي في عمق الصحراء لا تمكن قراءته بعيدا عن المشهد الإقليمي المتفجر، فالعراق يجد نفسه اليوم وسط تجاذبات صراع إقليمي محتدم، ما يجعل من تحصين حدوده ضرورة قصوى لمنع تحويل أراضي إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر للخروقات. ولتفكيك هذه الأبعاد الجيوسياسية التقينا بالباحث المتخصص في شؤون وأمن منطقة الخليج الدكتور محمد الجزائري، والذي استهل حديثه بالإشارة إلى أهداف العراق الأساسية من هذا الانتشار في ظل الحرب الإقليمية الراهنة.
3: طبعا هي رسائل جيوسياسية بعد المشكلة الكبيرة اللي حدثت مع دول الجوار، خصوصا الشكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق وكذلك استهداف جيران العراق بصواريخ. فباعتقادي بأن الموضوع هنا مختلف بشكل كبير جدا، هي أولا رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة إقليمية اطمئنان لدول الجوار بأن هناك حزام أمني موجود ومؤثر، وفي نفس الوقت العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة والمناطق التي تعتبر مناطق مظلمة أو ظلامية كثير من الأحيان يسموها، أو المنطقة نسميها بالاستراتيجية المنطقة الرمادية التي من الصعوبة بمجال اليوم لحاطة بها وفي نفس الوقت تأمينها أمنيا، لكن القوات العراقية اليوم ذهبت باتجاه تأمينها بشكل ممتاز.
1: الخطة الأمنية هذه لا تنتهي عند الحدود الإدارية للبصرة، هي رسالة جيو أمنية بالغة الأهمية موجهة إلى الجوار الإقليمي ودول الخليج، تؤكد أن العراق لن يكون خاسر رخوة تهدد استقرار المنطقة، بل يمتلك الرؤية العسكرية لتأمين المناطق الرمادية. يستطرد الدكتور محمد الجزائري ليشرح لنا طبيعة هذه الرسائل الاستراتيجية.
3: يعني المعروف بأن اليوم العراق يحاول أن ينأب نفسه عن أي صراع في المنطقة، وبالتالي فقد تكون هذه يعني واحدة من هذه المحاولات. لكن في نفس الوقت اليوم العراق يعني يعلم جيدا بأن المناطق الصحراوية يصعب اليوم تأمينها بشكل كبير جدا، لكن الخطة المطبقة اليوم كاستراتيجية عسكرية أعتبرها ناجعة بشكل كبير جدا، لأنها قسمت المنطقة إلى مراكز وفي نفس الوقت إلى مرتكزات، وهذه المرتكزات والمراكز هناك خطوط أمنية يعني متصلة عالية المستوى تستطيع أن تتحكم بالوضع الأمني بالشكل الذي يعني يؤمن الداخل ويرسل رسائل اطمئنان للخارج.
1: تواجه البصرة اليوم التهديدات الإقليمية وخطر شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بفرض واقع أمني جديد في عمقها الصحراوي وأهوارها النائية. هذا الاستنفار العسكري الواسع الذي شمل جرد المناطق الرمادية وتأمين الفراغات الجغرافية البعيدة عن الأنظار يمثل رسالة عراقية مزدوجة الحسم، ففي الداخل تأكيد على بسط سيادة الدولة وإنهاء الثغرات التي تستغلها عصابات التهريب، وفي الخارج رسالة طمأنينة جيوسياسية تضمن استقرار الجوار الإقليمي وتؤكد أن حدود العراق الجنوبية لن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة مستباحة للتهديدات.
4: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
11: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ، وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث بل تمنحها وجوها وأصواتا ومشاعر، وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب وشاهدا على انتصاراتها وإخفاء

لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي، وهذا برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، فكونوا معنا.

المحور الأول: الأمريكيون من أصل أفريقي، الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شاع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذوي البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بكل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العام.

الدرامي وحتى دور السينما اللي كانت كثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقا من أهم أفلام السينما الأمريكية.

الموسيقى هي أكثر الفنون اللي تكشف حجم هذا التأثير من أناشيد الجاسبل اللي كانت تنشد بالكنائس وتحمل بين كلماتها الإيمان والأمل، ولدت أنماط موسيقية صارت لاحقاً جزء من هوية الولايات المتحدة مثل الجاز والبلوز والروك أند رول والهيب هوب. وما بقت هاي الألوان الموسيقية تعبر عن مجتمع معين، لكن صارت لغة فنية يتحدث بها العالم. بالرياضة مكان الحضور أقل تأثير، أبطال مثل محمد علي كلاي وجيسي أوينز، مايكل جوردن وسيرينا ويليامز تحولوا إلى رموز عالمية ما اقتصر تأثيرها على الإنجازات الرياضية، لكن امتد إلى تغيير نظرة المجتمع وإثبات أنه الموهبة ممكن تكسر كثير من الحواجز اللي صنعتها الأحكام المسبقة. أما في السينما فقد كانت الرحلة أكثر تعقيد. بداية هوليود كان ظهور الممثلين السود محدود ومحاصر بأدوار نمطية، لكن بالعقود اللاحقة صارت تحولات كبيرة. صرنا نشوف ممثلين ومخرجين ومنتجين يعتلون منصات الجوائز ويقدمون أعمال من أهم ما قدمت السينما الأمريكية. وما اقتصر الموضوع على النجاح الفني، لكن تم رواية وتقديم قصص ما كانت هوليود تجرى على الاقتراب منها سابقا.

من قررت هوليوود أن تروي قصة الأمريكيين من أصل أفريقي ما اكتفت بفيلم واحد أو مرحلة واحدة، لكن صنعت عبر عقود طويلة أرشيف سينمائي وثق رحلة امتدت القرون. وهاي الأفلام ما بدت من النقطة نفسها، لكن اختار كل فيلم فصل مختلف من الحكاية. بعضها يصور البدايات، رجع بينا إلى زمن تجارة العبيد، من كان الإنسان ينتزع من أرضه ويعامل بوصفة سلعة. ومن أبرز هاي الأفلام 12 Years a Slave، اللي قدم للمشاهد منظومة كاملة مبنية على استعباد الإنسان من خلال قصة رجل تم اختطافه وحرمانه من حريته. أما فيلم أمستاد للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فيستعيد وحدة من أشهر قضايا سفن العبيد، ويطرح سؤال أخلاقي وقانوني عن معنى الحرية والعدالة. بالمقابل اختار جانجو أنشيند للمخرج كوينتين تارانتينو أن يعالج المرحلة نفسها، لكن بلغة مختلفة، بواسطة أسلوبه الخاص اللي يمزج الدراما بالانتقام والسخرية السوداء، وقدم رؤية سينمائية ما تخلو من الجدل. بعد تجاوز مرحلة القيود الحديدية، صار التحدي هو القوانين والعادات اللي بقت التمييز حاضر بكل تفاصيل الحياة اليومية، مثل ما قدم فيلم جرين بوك من خلال رحلة موسيقي أسود وسائق الأبيض، قصة الفهم الفصل العنصري بستينيات القرن الماضي، مو من خلال الخطب السياسية لكن من خلال مواقف يومية تكشف حجم الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ومن زاوية ثانية قدم فيلم Hidden Figures، ثلاث عالمات رياضيات عاملين ببرنامج الفضاء الأمريكي، قدم قصة نجاحهم بالوقت نفسه، شلون كانوا يعانون ويواجهون التمييز داخل المؤسسات اللي يفترض أن تمثل قمة التقدم العلمي. أما فيلم The Help فأخذنا إلى البيوت الجنوبية وكشفنا شلون كانت العنصرية تتسلل إلى أبسط تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية.

بعد تصاعد حركة الحقوق المدنية تغير المشهد مرة ثانية، وتم توثيقه من خلال السينما بواسطة أفلام مثل سيلما اللي قدم جزء من حياة المناضل مارتن لوثر كينغ من خلال تصوير مسيرة سيلما الشهيرة كلحظة مفصلية ساهمت بتغيير التاريخ الأمريكي. كذلك قدم فيلم مالكوم إكس رؤية مختلفة تماماً من خلال شخصية اختارت طريق أكثر حدة بمواجهة التمييز، بحيث أنه النضال ما كان صوت واحد لكن متعدد الرؤى والأساليب. مع مرور الزمن ما بقت الأفلام تكتفي بإعادة سرد الماضي، لكن بدأت تسأل أسئلة أكثر تعقيد من قبيل هل انتهت العنصرية فعلا؟ فيلم بلانك كلانسمان استخدم سبايك لي قصة حقيقية تجمع بين التشويق والسخرية، وكشف أنه بعض الأفكار العنصرية لا زالت قادرة أن ترتدي ثوب جديد بكل عصر. أما فيلم مونلايت ابتعد عن المواجهة المباشرة ويا العنصرية، لكنه روى رحلة شاب أسود يبحث عن هويته ومكانه بالمجتمع حتى يأكد أنه آثار التمييز ما مقتصرة على القوانين، لكن تمتد إلى النفس والهوية والعلاقات الإنسانية. ممكن البعض يتصور أنه مشكلة العنصرية انتهت من تم إلغاء قوانين الفصل العنصري، ووصل الأمريكان السود إلى مواقع سياسية ومناصب بالدولة عليا، لكن الحقيقة ما انتهت بعد، ولازلنا نشوف بين فترة والثانية احتجاجات واسعة أثر حوادث تتعلق بسوء معاملة المواطنين السود أثناء توقيفهم من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة بحقهم. قضايا من هذا القبيل تعيد للواجهة أسئلة العدالة والمساواة والتمييز، وما فات هوليود أن توثق هذه المشاكل من خلال عدة أفلام مثل فروتفول ستيشن، ديترويت، جوداز أند بلاك مساي، جاست ميرسي، وعدم التوقف عن استخدام المواضيع العنصرية كمواضيع للأفلام، لأن العنصرية مو مجرد فصل من الماضي انتهى وراح، لكن قضية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر حتى لو اختلفت صورها وأساليبها. وما زالت السينما تقوم برواية هاي الرحلة، لأنه ما وصلت الفصلها الأخير لحد هاي اللحظة. ولو نتأمل كل هاي الأفلام بمجموعها راح نكتشف أنه تشبه قطع متفرقة من لوحة واحدة. فيلم يتحدث عن العبودية، فيلم عن الفصل العنصري، فيلم آخر عن الحقوق المدنية، عن الهوية، فيلم عن العنصرية المعاصرة. كل فيلم منها يضيء زاوية مختلفة، لكن الصورة ما تكتمل إلا من يتم النظر إليها بصورة مجتمعية.

المحور الثالث، من الشخصيات النمطية إلى نجوم الصف الأول، كيف غير الفنانون السود وجه هوليوود. مشكلة العنصرية بأمريكا ما اقتصرت عن الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن العادي، لكن امتدت إلى داخل الصناعة نفسها، على اعتبار الصناعة هي انعكاس الواقع وحال المجتمع. بالعقود الأولى من نشأة السينما كان حضور الممثلين السود محدود، وبالغالب يقتصر على شخصيات الخادم، السائق، العامل البسيط، أو الأدوار الكوميدية اللي كرست صور نمطية استمرت سنوات طويلة. كان وجودهم على الشاشة حاضر، لكن نادر ما يتم منحهم بطولة أو عمق إنساني بالأدوار. بدأت هاي الصورة تتغير مع ظهور اسم أصبح علامة فارقة بتاريخ السينما الأمريكية، وهو سيدني بواتيه. كان ممثل موهوب ونقطة تحول حقيقية، أثبت أنه الممثل الأسود قادر على حمل بطولة الفيلم وأن يكون البطل الأخلاقي والإنساني بوقت كانت بي هوليوود ما تزال مترددة بمنح هاي المكانة الفنان من ذوي البشرة السوداء. ومن صار أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار عام 1964، كان إعلان عن بداية مرحلة جديدة بتاريخ السينما أكثر من كون انتصار شخصي. بعد مرور السنوات بدأت أسماء ثانية تعيد رسم ملامح هاي المرحلة. ظهر دينزل واشنطن وأكد أنه الممثل الأسود يقدر يتنقل بين الأدوار التاريخية والدرامية، أفلام الجريمة، الأكشن، من دون أن يحصر نفسه بقالب واحد. بينما قدم مورغان فريمان حضور استثنائي، وكان صوته والهيبة اللي يملكها جزء من ذاكرة السينما الحديثة، وأصبح واحد من أكثر الممثلين احتراماً بهوليوود. وعلى صعيد التمثيل النسائي، ووبي جولدبرغ كانت أول امرأة سوداء تحقق إنجاز إيغوت عام 2002، وبعدها جينيفر هيتسون عام 2022، وفيولا ديفز عام 2023، وهو إنجاز نادر للغاية ما تم تحقيقه سوى عدد محدود من الفنانين بتاريخ الفن، وذكرناه بحلقة الجوائز، وهو الحصول على جائزة إيمي وغرامي والأوسكار وتوني. الممثلة هالي بيري أصبحت أول امرأة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور رئيسي، بلحظة وصفتها بنفسها بأنه مكان انتصار إلها وحدها، لكن الكل ممثلة سوداء كانت تنتظر أن تشوف نفسها بهذا المكان.

وما اقتصر التغيير على الممثلين فقط، لكن امتد إلى الواقفين خلف الكاميرات، مخرجين مثل سبايك لي. نقل الكاميرا إلى داخل المجتمع نفسه، بدل ما كان الصورة ينقلها مخرج أبيض ينظر بعين التعاطف أو المراقب، بعين المتعاطف أو المراقب إلى القضايا العنصرية تجاه السود. لذلك أصبحت أفلام سبايك لي أكثر من مجرد أعمال سينمائية، كانت بيانات فنية تدعو إلى النقاش وتواجه التاريخ من دون مجاملة. جون سينجلتون أصبح أصغر مخرج وأول مخرج أسود يرشح جائزة الأوسكار عن فئة الإخراج، فتح الباب أمام جيل جديد من صناع السينما بعد هاي النقلة. وبالسنوات الأخيرة قدم ريان كوغلر نموذج مختلف جمع بين النجاح الجماهيري والهوية الثقافية من خلال أفلام فرودفول ستيشن، كريد، بلاك بانثر. وهذا الفيلم اللي أثبت أنه بطولة فيلم ضخم بميزانية هوليودية ممكن يقودها أبطال سود ويحقق نجاح عالمي غير مسبوق. وما يكتمل الحديث عن هاي المرحلة بدون ذكر باري جينكينز اللي قدم فيلم مونلايت، أو ستيف ماكوين اللي أخرج فيلم 12 Years a Slave. هاي الأفلام أصبحت جزء من أهم الإنجازات السينمائية بالقرن 21. ورغم كل هذا النجاح بقى سؤال العدالة داخل هوليود مطروح. هل كانت صناعة السينما منصفة للفنانين السود والعاملين بالسينما بالقدر نفسه اللي احتفت به بقصصهم على الشاشة؟

من أوسكار سو وايت إلى إعادة رسم المشهد. اتناولنا هذا الموضوع سابقاً بحلقة الجوائز، لكن كان مرور عابر نحاول نخوض به الآن بأكثر تفصيل، أنه حدث واحد أجبر هوليود على مراجعة نفسها خلال السنين الأخيرة هو أهم حدث، اللي هي حملة أوسكار سو وايت، انطلق على شكل هاشتاغ عام 2015 بعد ما أعلنت ترشيحات جوائز الأوسكار وما كانت تضم أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشرة السوداء بالفئات الرئيسية. ونتكرر هذا الشيء بالعام الوراء، تحولت المسألة من مجرد استياء عابر إلى أزمة حقيقية، وانطلقت حملة أوسكار سو وايت على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة بعدم تمثيل التنوع الحقيقي داخل صناعة السينما. الانتقادات ما كانت موجهة إلى الجوائز وحدها، لكن إلى المنظومة بصورة عامة. فالسؤال المطروح، هل المشكلة بعدم وجود ممثلين ومخرجين سود يستحقون التقدير، لو المشكلة بادية قبل هذا الشيء ومتعلقة بنوعية القصص اللي يتم إنتاجها والفرص اللي تمنح والأشخاص اللي يصوتون داخل الأكاديمي؟ كان رد الفعل سريع نسبيا والاستجابة إيجابية. أعلنت الأكاديمية عن خطة واسعة لتوسيع عضويتها، ودعت مئات الأعضاء الجدد من النساء وصناع السينما الشباب والفنانين من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة، بهدف جعل الجسم التصويتي أكثر تمثيل الصناعة السينما الحديثة وأقل ارتباط بالتركيبة التقليدية اللي هيمنت على الأكاديمية على مدى عقود. وبعد سنوات قليلة بدأ المشهد يتغير بصورة واضحة، وأعمال عديدة حققت نجاح جماهيري ونقدي غير مسبوق، وصارت المنافسة على الجوائز أكثر تنوع وعدالة. لكن طفى على السطح نقاش جديد ومن نوع آخر، وكأنه هوليود راحت بالاتجاه المعاكس وصارت أكثر حرص على إبراز القصص السوداء ومنحها مساحة أوسع، كأنه محاولة لتجاوز أخطاء الماضي من خلال استعادة التوازن ومنح فرصة أكبر وأكثر للسينما السوداء. تم انتقادها ووصفها البعض بأنه تعويض بعيد عن المهنية، وبنفس الوقت كان أكو معارضين لهاي الفكرة، وأن الأفلام اللي فازت هي فازت بسبب جدارتها ومستواها الفني، حاصلة على تعويض الغبن السابق. وبين النجاحات المتتالية والنقاشات اللي ما تنتهي، أثبت الفنانون السود أنهم ما غيروا فقط شكل الشخصيات اللي نشوفها على الشاشة، لكن غيروا أيضا طريقة صناعة السينما نفسها، ووسعوا المساحة أمام قصص ما كان إلها مكان بالماضي. وإذا كان أكو فيلم واحد استطاع أن يجمع كل هاي التحولات بقصة إنسانية واحدة ويختصر رحلة شعب كامل داخل منزل واحد، فهو فيلمنا المختار لهذا اليوم The Butler.

0: قبل أن ننتقل إلى مراجعة فيلم اليوم The Butler، أحب أشير إلى نقطة مهمة. كل اللي تناولناه بحلقة اليوم ما هو إلا جزء من حكاية أكبر بكثير. سينما الأمريكيين من أصل أفريقي مو مجرد مجموعة من الأفلام اللي تتحدث عن العنصرية، لكن هي عالم واسع يضم عشرات الأعمال اللي وثقت رحلة شعب ونقلت معاناته وأحلامه وانتصاراته من زوايا مختلفة وأساليب سينمائية متنوعة. كان أمامنا عدد كبير من الأفلام اللي تستحق التوقف عندها، بعضها تناول العبودية، بعضها ركز على حركة الحقوق المدنية، بعضها احتفت بالنجاحات بمجالات الرياضة أو الموسيقى أو السياسة، وقدمت قصص إنسانية عميقة متقل أهمية عن أي حدث تاريخي. لكن ضيق وقت الحلقة ما يسمح بالإحاطة بكل هذا الأرث السينمائي الغني، لذلك أعد المستمعين الكرام بأن هذه الحلقة ما راح تكون نهاية الحديث بل بدايته، وراح نرجع بحلقات قادمة حتى نتوقف عند أفلام وشخصيات من ذوي البشرة السوداء، لأنه تستحق أن تروى بتفصيل أكبر، ولأن رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي بالسينما أوسع من أن نختصرها بساعة إذاعية واحدة. بهاي الحلقة اخترنا أن يكون فيلم The Butler وترجمته رئيس الخدم أو الخادم نافذتنا الرئيسية، لأنه يجمع بقصة واحدة كثير من المحطات اللي تحدثنا عنها اليوم، ويقدم رحلة تمتد من زمن الفصل العنصري إلى لحظة وصول الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي إلى البيت الأبيض، عمل يجمع بين التاريخ والسياسة والدراما الإنسانية. فيلم الخادم الصادر عام 2013 من إخراج لي دانييلز، بطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري، مستوحى من قصة حقيقية الرجل أمل العقود طويلة خادم بالبيت الأبيض وخدم تحت إدارة عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فكان شاهد صامت على تحولات كبرى تاريخ هذا البلد. واللي يميز هذا الفيلم هو الطريقة اللي اختار بيها رواية التاريخ، فبدل من أن يخلينا بقلب المعارك أو داخل قاعات الكونغرس أو مقدمة المظاهرات، اختار أن يظهر الصورة اللي يشوفها رجل بسيط يقف في الخلف يراقب الأحداث، يعيش آثارها على أسرته وحياته اليومية، وهنا تكمن عبقرية الفيلم. احنا نشوف التاريخ بالعادة يروى من خلال الرؤساء والقادة والخطباء، لكن فيلم باتلر يروي من خلال إنسان عادي وبسيط ما يغير مسار الأحداث بقراراته، لكنه يتأثر بكل قرار يتم اتخاذه حوله. وبهاي الطريقة صارت قصة هذا الرجل هي مرآة تعكس قصة شعب كامل. يمتد الفيلم بمدة زمنية أكثر من 3 عقود من التاريخ الأمريكي، يتنقل بين إدارات رئاسية مختلفة، ويستعرض محطات مفصلية مثل حركة الحقوق المدنية واعتصامات الطلاب ومسيرة مارتن لوثر كينغ وصعود مالكوم إكس، وصولاً إلى انتخاب باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة. واللافت بكل هاي الأحداث ما تتقدم بوصفها درس بالتاريخ، لكن تم تقديمها كخلفية تؤثر على مصير عائلة من عوائل مجتمع السود.
1: I'm thrilled to be working with all of you over the next 4 years.
2: Dr. King,
3: what do your daddy do?
2: He's a butler.
3: Young brother, the black domestic play an important role in our history.
4: Something special is going on down here, Dad.
5: This prison?
6: I know your son is a freedom rider.
7: Turn the bus! Everybody out!
8: No, I never understood what you all really went through. You've changed my heart.
9: There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches.
10: You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you.
11: This country treats us like dogs.
12: And I'm not prison.
13: You need to go.
14: What?
15: Get the hell out of here!
16: I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero.

من أبرز المواضيع اللي قدمها الفيلم العلاقة بين الأب وابنه. الأب يؤمن بالصبر والعمل الهادئ والتغيير التدريجي، يشوف أنه كرامته تكمن بأداء واجبه وإتقانه داخل مؤسسة كانت بيوم من الأيام مغلقة أمام أبناء مجتمعه، في حين أن الابن يشوف أن الصمت ما عاد كافي والحقوق لا تمنح لكن تنتزع بالنضال والمواجهة والانضمام إلى حركة الحقوق المدنية. ما يعتبر الفيلم أنه أحد الطرفين محق والآخر خاطئ، لكن يقدم رؤى مختلفة للنضال ويترك للمشاهد حرية التأمل والحكم. وممكن اعتبار أنه العلاقة بين الأب وابنه واحدة من أكثر خطوط الفيلم تأثير، لأنه جسدت الصراع اللي عاشته أجيال كاملة داخل المجتمع الأمريكي. علاقة الأب والابن علاقة شائكة، وتم تصويرها وتسليط الضوء عليها بكثير من الأفلام، لكن الرؤية بعين سينمائية ممكن تكون أكثر حيادية حتى نتجنب الأحكام اللي يتميل إلى أحد الأطراف. كل شخص عاش ببيئة وظروف تختلف عن الشخص الثاني، سواء الأب أو الابن. الأب تكونت شخصيته وفقاً للظروف اللي انولد بيها، واللي راح نشوفها بالفيلم المعاناة القاسية اللي شاف والده ووالدته مروا بيها، واللي على ضوءها انبنت حياته بالكامل وفلسفته بالحياة، واختار انه يكون الصامت والمستمع بدون اي تعليق حتى يمضي بطريقه نحو السلام ويكون عائلة واسرة ويحافظ عليها. لكن الابن اللي ولد بنعيم نسبي، صحيح انه ابوه كان خادم بالبيت الابيض لكن كان موفر له مأوى ودخل محترم، وهذا الشيء اللي كان ما متوفر للاب. ومعروف انه اندفاع الشباب ورغبتهم بالتغيير، صح نحن مع التغيير، ولولا هذه الدماء والشباب اللي انطت انفسها بطريق الحريه والنضال ودقت باب الحريه بالايادي المضرجه بالدماء، ولم يتم الحصول على المكتسبات الحاليه للامريكيين السود من دون هاي التضحيات والدماء. وهذا حال الانسانيه والبشريه للاسف من يوم صارت. بكل وقت احقاق الحقوق ما يجي بالهين والسهل. على المستوى الفني نجح فورست ويتكر بتقديم واحد من أكثر أدواره هدوء وعمق، ما اعتمد على الانفعالات الكبيرة أو خطب مؤثرة، لكن على لغة الجسد ونظرات العيون والصمت، وخلق من شخصية سيسيل جينز إنسان قريب من المشاهد يحمل همومه بصمت ويترك للأحداث أن تتحدث بالنيابة عنه. أما أوبرا وينفري فقدمت شخصية زوجة تحمل عبء الأسرة وتعيش تناقضات الحب والخوف والانتظار، ودورها أضاف للفيلم دفء إنساني واضح. نال الفيلم استقبال نقدي وجماهيري جيد، وأشاد كثير من النقاد بقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد عمقها الإنساني. كذلك حصل أداء طاقم التمثيل على الثناء، خصوصا فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وحقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ كتأكيد أنه القصص الإنسانية الصادقة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع حتى من تتناول قضايا تاريخية حساسة. والرسالة الأهم بالفيلم أنه التغيير الكبير ما يتم صنعه بواسطة الشخصيات التاريخية فقط، لكن يصنع بواسطة أناس بسطاء ممكن ما تذكرهم كتب التاريخ، لكن بالحقيقة هم كانوا جزء من كل خطوة نحو المستقبل العادل. فيلم The Butler هو فيلم عن الكرامة وعن الأسرة وعن اختلاف الأجيال وعن الثمن اللي يدفع الإنسان من يقرر أن يؤمن بأنه المستقبل يمكن يكون أفضل من الماضي. وهاي الفكرة وحدها كانت كافية حتى تمنح الفيلم شخصية مختلفة. فالتاريخ بهذا الفيلم ما تم كتابته من فوق بواسطة الرؤساء والزعماء، لكن كان يقدم لنا رؤية من الأسفل من خلال رجل يعيش أحداث بصمت ويشوف انعكاسها على أسرته وعلى علاقته بابنه وعلى نظرته لنفسه وللمجتمع.

إخراج لي دانييلز حين يسبق الإنسان الحدث. المعروف بأنه المخرج لي دانييلز باهتمامه بالشخصيات أكثر من اهتمامه بالأحداث، فبأفلامه ما يكون الهدف استعراض الوقائع التاريخية بقدر ما يكون فهم الإنسان اللي يعيشه. ولهذا السبب ما كان فيلم باتلر فيلم سياسي مليء بالخطب والشعارات، لكن فيلم إنساني اقتربت الكاميرا من وجوه الشخصيات أكثر مما تقترب من المنصات السياسية، وكنا نشوف أثر النقاشات والقرارات السياسية على وجه الخادم البسيط وشون يسمعها وشون يتفاعل وياها بصمت. كذلك اعتمد دانييلز على انتقالات زمنية سلسة تمتد خلال أكثر من 30 عام من دون أن يفقد المشاهد إحساسه باستمرار الزمن أو تطور الشخصيات، وهاي مهمة مو سهلة بفيلم يغطي كل هاي المراحل التاريخية.

ومثل ما ذكرنا أنه دور الرئيس ما كان رئيسي بالفيلم، لكن أشبه بخلفية تاريخية. البداية كانت مع إيزنهاور، مروراً بجون كينيدي واغتياله، وبعد جونسون ونيكسون ورونالد ريغان وغيرهم من الشخصيات المهمة اللي كانت قريبة عليهم بالبيت الأبيض. وخلال مراحل تبدل الرؤساء بقى بطلنا الحقيقي الصابر والصامت، الرجل اللي كان يقدم الطعام ويسمع بإذنه أقصى الأوصاف تجاه أبناء جلدته وشون كانت القرارات تتخذ ضدهم أو يتم نقاش محاور تتعلق أحياناً بقضايا يكون ابنه جزء منها، ويسمع بنفس القرارات اللي تغير حياة ملايين الناس خارج جدران البيت الأبيض، ومع أنه أقرب الموجودين من أبناء جلدته ذوي البشرة السمراء كان مجبور أنه يسمع ويكتم مشاعره وما يتفاعل ويا أي خبر أو نقاش يسمعه، حتى مجرد أنه يحافظ على مكانه اللي يعتبر باب رزقه الوحيد. استقبال الجمهور والنقاد: حقق الفيلم نجاح جماهيري لافت وتجاوزت إيراداته 170 مليون دولار عالميا، وهو رقم كبير بالنسبة لفيلم درامي تاريخي يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على الحركة والإثارة. أما نقديا فنال إشادة واسعة بأداء فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وبقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد بعده الإنساني. لكن بعض النقاد شافوا أن الفيلم حاول تغطية عدد كبير جدا من الأحداث التاريخية، مما أثر على إعطاء بعض المحطات حقها ووزنها بالفترة الزمنية، كان ممكن أن تحظى بمساحة أوسع، بالإضافة إلى اتهامه بعدم الدقة التاريخية، وهاي النقطة أثرت عليه بشكل كبير. لماذا غاب عن الأوسكار؟ رغم النجاح الكبير لم يحصل الفيلم على أي ترشيح لجوائز الأوسكار، ويبدو أنه خرج من المنافسة باللحظات الأخيرة. البعض يرى أنه المنافسة بذاك العام كانت استثنائية وضمت أفلام مهمة مثل 12 Years a Slave، Graffiti، American Hustle، Dallas Buyers Club، وهاي الأعمال استحوذت على معظم الاهتمام خلال موسم الجوائز، إلى أنه أسلوبه بالطرح كان تقليدي نسبيا مقارنة بالأعمال المنافسة، وهذا اللي يقلل من فرصه بسباق الأكاديمية. يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أنه توقيت كان سيء وما خدمه، وممكن لو كان منتج بسنة ثانية كان حظوظه ممكن تكون أفضل. هل ممكن نعتبر الفيلم مظلوم؟ يبقى هذا السؤال محل النقاش، لأنه إذا معيار النجاح هو عدد تماثيل الأوسكار فإنه الفيلم ما نال استحقاقه، لكن المعيار بالنجاح هو أثره بالجمهور. فيلم The Butler نجح بتقديم واحد من أكثر الرحلات الإنسانية اكتمال بالسينما الأمريكية الحديثة، جمع بين التاريخ والسياسة والعائلة والهوية من دون أن يفقد بوصلة الإنسان. ولهذا السبب ما زال كثير من النقاد يعتبرونه من أهم الأفلام اللي تناولت رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي، حتى لو ما كان حامل برصيده أي جائزة أوسكار.

بعد الحديث عن الفيلم حبيت أخصص فقرة خاصة الأوبرا وينفري، يعني يمكن لاحظتوا أنه ما ذكرتها بالتفصيل وحاولت مرور يكون عليها عابر، لأنه قررت أخصص لها فقرة خاصة بها. وجود أوبرا وينفري بالفيلم أكبر من كونها ممثلة تؤدي دور معين، لأنه تمثل بحياتها ومسيرتها امتداد حقيقي للرحلة اللي يرويها الفيلم. فهاي المرأة بدت حياتها بظروف قاسية وعرفت الفقر والحرمان وتجاوزت تجارب إنسانية مؤلمة وقدرت أن تتحول إلى واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً بالعالم والولايات المتحدة. وصارت قصة نجاحها انعكاس الرحلة مجتمع كامل انتقل خلال عقود من النضال، من التهميش والإقصاء إلى صناعة التأثير. وخلال 25 عام كان برنامج The Oprah Winfrey Show كان أكثر من مجرد برنامج حواري ناجح، تحول إلى ظاهرة ثقافية غيرت مفهوم البرامج الحوارية وصنعت نقاشات مجتمعية واسعة ومنحت مساحة الأصوات ما كانت تلقي من يستمع إلها. مع مرور الوقت تجاوز تأثير أوبرا وينفري حدود الشاشة الصغيرة وأسست إمبراطورية إعلامية وصارت من أكثر النساء تأثير بالثقافة الأمريكية. لكن اللي يهمنا بهاي الحلقة هو أن أوبرا وينفري ما تنظر إلى السينما بوصفها وسيلة للترفيه فقط، لكن تعتبرها أداة الحفظ الذاكرة. فمن مشاركتها المؤثرة فيلم The Color Purple، أحد أهم الأفلام اللي تناولت معاناة المرأة السوداء بداية القرن العشرين، وصولاً إلى دورها فيلم اليوم The Butler، ظل اختيارها للأعمال مرتبط بقصص الهوية والكرامة والنضال والعدالة الاجتماعية. وما اقتصر دورها فقط على التمثيل لكن امتد إلى الإنتاج، حيث كانت منتجة تنفيذية الفيلم سلمى اللي وثق واحدة من أهم محطات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. كذلك أسهمت بإنتاج الفيلم الوثائقي سيدني اللي احتفى بالإرث السينمائي للراحل سيدني بوتير. واللي يخلي حضور أوبرا وينفري بهاي الحلقة مهم كونها ما تمثل نجاح فردي، لكن تجسد شلون قدر الأمريكان السود أن ينتقلون من مرحلة كانت قصصهم تروى بيها على أيدي الآخرين إلى مرحلة صاروا هم اللي يكتبون القصص ويمولوها وينتجوها ويقدموها للعالم من وجهة نظرهم. قصتها هي مثال لكل بنت وفتاة تعتبر الظروف والوضع الاجتماعي والقيود العائلية عائق أمام التقدم. الطفلة اللي كانت بائسة إلى درجة ما أحب أذكر تفاصيل هذا البؤس هنا، لأن ممكن الكثير منكم يعرفوها وسامعين بقصتها ومعاناتها، لكن قدرت الشق طريقها إلى أن صارت من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً. لأنه القصة ما كانت قصة أوبرا وحدها، لكن قصة مجتمع كامل آمن بأنه الثقافة والفن قادرين على كسر الحواجز، والسينما مو مجرد شاشة تعرض عليها الحكايات لكن ذاكرة تحفظها الأجيال. وربما لهذا السبب ما توقفت هوليود بيوم عن العودة إلى هذه الحكاية، لأنه أدركت أن بعض القصص ما تنتمي للماضي وحده لكن تشكل جزء من هوية الأمة، وراح تبقى تروى ما دام هناك من يؤمن أنه السينما تستطيع أن تحفظ التاريخ وتمنح الإنسان فرصة حتى يشوف أخيه الإنسان الآخر بعين أكثر عدل وإنسانية.

0: لدي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوما في أمة لا يحكم عليهم فيها بلون بشرتهم، بل بما تحمله شخصياتهم من قيم وأخلاق. لدي حلم بأنه سيأتي يوم تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها، أن جميع الناس خلقوا متساوين. هذا هو أملنا وهذا هو إيماننا، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نشق جبل اليأس بصخرة الأمل، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نحول أصوات الفرقة والفتنة إلى لحن جميل من الإخاء، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نعمل معا ونصلي معا ونكافح معا وندخل السجون معا ونقف من أجل الحرية معا، ونحن على يقين بأننا سنكون أحرارا يوما ما. عندما ألقى مارتن لوثر كينغ هذه الكلمات عام 1963، لم يكن يعلم أنه بعد عقود سيصبح الأمريكيون من أصل أفريقي جزءا أصيلا من كل تفاصيل الحياة الأمريكية. سيقفون على منصات الأوسكار ويقودون أكبر الأفلام ويكتبون الموسيقى التي يسمعها العالم ويحطمون الأرقام القياسية في الرياضة ويصلون إلى أعلى المناصب السياسية ويقودون أكبر المؤسسات الإعلامية، بل وسيصل أحدهم إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة. ورغم أن الطريق ما زال طويلا وأن العنصرية لم تختفي تماما، فإن التاريخ أثبت أن الأحلام الكبيرة لا تقاس بسرعة تحققها، بل بقدرتها على تغيير اتجاه المجتمع. ولعل أعظم ما فعلته السينما أنها لم تسمح لهذا الطريق أن ينسى، فقد حفظت قصص الذين عانوا واحتفت بمن انتصروا، وتركت للأجيال القادمة ذاكرة تقول إن الحرية لم تكن هدية بل ثمرة نضال طويل. وفي الختام أترككم مع تسجيل بصوت الراحل مارتن لوثر كينغ وهو يلقي خطابه الشهير I have a dream.
1: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شاكرا لكم حسن إصغائكم، على أن نلتقي في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
2: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع سلاما يا أبلتها سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها، سلاما بصرة الشعراء.
4: لراديو تايمز سكوير الشعر كريم العلي.

0: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
1: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
0: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
2: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية، المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
0: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
3: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة، لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار

0: النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
1: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
0: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: تايم سكوير FM، عنوان الذوق والإحساس.
5: تايم سكوير FM، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير FM،
4: نبض من وحي الكلمات.
3: لنتكلم عن المرأة والعراف. إعداد حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.

المرأة والعراف. ثمة حقيقة وثلاث مفارقات، أما الحقيقة فهي إنما لا يقل عن 90% من مرتادي العرافين هم من النساء، وأما المفارقات فأولها إن ما تنفقه النساء العربيات على العرافين يعادل الميزانية السنوية لدولة موريتانيا زائداً جيبوتي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أسعار العرافين البغداديين في الثمانينيات بين 10 إلى 25 ديناراً، بما يعادل 30 إلى 80 دولاراً. ارتفعت الآن بين 100 إلى 300 دولار بحسب نوع الطلب وشهرة العراف، غير أن النساء الخليجيات ما زلن يدفعن أكثر. وفي الثمانينيات ظهر في بغداد عراف يدعي إنه يشفي الأمراض بلمسة من يديه، تبناه مركز الباراسايكولوجي بجامعة بغداد، وأسكن في فندق بشارع السعدون، فتقاطر عليه الناس بسياراتهم لدرجة أنه في إحدى المرات استدعيت مفرزة لشرطة المرور لفك الاختناق الذي حصل بين ساحة الفردوس وكهرمانة حيث يقع الفندق. وفي التسعينيات أيضاً ظهر في بغداد عراف حظي بشهرة كبيرة أيضاً، فأسكن بمنطقة السيدية، قيل في حينها إنه تبناه الرجل الثاني في الدولة، حيث تتبنى أجهزة المخابرات في معظم أنظمة الدول العربية عدداً من العرافين وتروج لهم. ويبدو أن كبار العرافين ظهروا بظهور السلطة التي وظفتهم لخدمتها. والمفارقة الثانية، إن انتشار التعليم بين النساء لم يفضي إلى انحسار مراجعاتهن للعرافين. أما ثالث المفارقات فإن التقدم التكنولوجي القائم على التفكير العلمي أدى إلى رواج سوق العرافين وانتشار التفكير الخرافي. فلماذا هذا الحال مع المرأة من آلاف السنين وإلى الآن؟ هل السبب يكمن في تكوينها البيولوجي والعاطفي وطبيعة شخصيتها؟ أم في الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيشها؟ متى تطرق المرأة باب العراف؟ تأخر زواجها أو زواج بنتها، تغير مزاج الزوج على زوجته، عدم الحمل أو الإنجاب، شخص غائب أو مجهول المصير، شيء مهم أو مال مفقود، الإصابة بمرض نفسي أو عقلي، تفكير الزوج بالزواج من أخرى، ضعف الزوج الجنسي في المعاشرة الجنسية، تغير رأي الأب أو الأخ الأكبر في موقف يخصها لغير صالحها، علاج مرض استعصي شفاؤه. ومن طريف ما نسمع أن إحدى الأمهات جاءت بابنتها النحيفة التي لا يزداد وزنها إلى العراف، طالبة منه أن يخلصها من الجني الذي يأكل أكلها، وأن عرافة مختصة بشؤون الفنانين راجعتها فنانة معروفة طلبت منها أن توقع في شبكة حبها نجما سينمائيا مشهورا،
وأخرى راجعتها لتعمل لها عملاً يدفع زوجها إلى تطليقها. ومن طريف الحالات أيضاً أن أستاذة جامعية كانت قد راجعت عرافاً ليعمل شيئاً يستعجل شخصاً ليتقدم إلى خطوبتها. ومن المفارقات الطريفة أن عرافة مشهورة في جنوب العراق بلغت شهرتها أقطار الخليج، مراجعوها بالعشرات توزعهم على 4 شفتات في اليوم. أرادت أن تتزوج فرفض أخوها بشدة لأنها كانت مصدر رزق وفير له، فطلبت من عراف أيضاً آخر أن يعمل لأخيها عملاً يجعله يوافق على زواجها. من الملاحظ أن معظم الفلاسفة العرب واليونان والأوروبيين لهم موقف سلبي من المرأة، وإنهم وصفوها بأنها ضعيفة ناقصة عقل ماكرة، مع العلم أن الدراسات الحديثة تفيد بأن دماغ المرأة أفضل من دماغ الرجل، وشبهوا المرأة بالحية الخبيثة والمخادعة والمؤذية لأنها الحية التي أغرت حواء بأكل فاكهة الشجرة المحرمة، مع إنك تقرأ في موسوعة جينيس عن رجل سجل رقماً قياسياً في البقاء مع 87 حية من الأفاعي الخطرة ذات الأجراس التي كانت تنام بهدوء على صدره العاري. والسؤال هنا، لماذا معظم زبائن العرافين من النساء؟ المشكلة نفسية. إننا نرى أن الذي يدفع المرأة إلى طرق أبواب العرافين حالة نفسية تضافرت على تكوينها 3 عوامل أساسية هي: التنشئة الأسرية للمرأة، المنظور الاجتماعي الديني، ذكورية السلطة السياسية. ففيما يخص التنشئة الأسرية، فإن الطفلة في المجتمع العراقي والمجتمعات العربية تربى من البداية على إنها كائن ضعيف، وإنها بحاجة دائماً إلى الحماية وتحسيسها بأنها غير مرحب بها في الأسرة، لا سيما من قبل الأب، وأن تعامل الوالدين معها يكون بطريقة مختلفة عن تعاملهما مع أخيها الطفل الذكر، فيتشكل لديها مفهوم سلبي للذات، فضلاً عن أن الأم تلجأ إلى تخويف الأطفال بالجن والعفاريت. وأثناء استماع الطفلة إلى أحاديث الأمهات وامتداحهن المضخم للعرافين والعرافات، ينشأ لديها معادل نفسي لشعورها بالخوف يتمثل بوجود قوة خارقة تلجأ إليها لتحميها في أوقات الشدة. وفيما يخص المنظور الاجتماعي الديني للمرأة، فإن المجتمع يعزز مفهوم الذات السلبي لدى المرأة الذي زرعت بذرته في طفولتها، ويعني مفهوم الذات هنا الإدراك الذاتي للفرد بخصوص نفسه، أو الفكرة التي يحملها عن شخصيته وقدراته وسلوكه وقيمته والدور الاجتماعي الذي ينبغي عليه أن يؤديه. ولقد شكل المنظور الاجتماعي صورة عن المرأة في العقل الجمعي للناس على إنها ضعيفة وناقصة عقل وعاطفية، وإنها بحاجة إلى حماية الرجل من يوم تولد إلى يوم تموت، والمفارقة أن المرأة قبلت بهذا الحال أو صدقت به، فأخذت تتصرف على أساس مواصفات الدور الذي وضعه المجتمع لها. حتى في الدراما التلفزيونية يظهر الرجل صاحب كلمة، وأن الرجل الذي يتراجع عن كلامه هو
امرأة، فيما تبرر المرأة تغييرها لوعد قطعته بقولها امرأة راجعت بكلامي. ولقد عمل المجتمع على إسكات كل صوت فيها ينادي بالحرية والاعتبار الشخصي بقوامع لن تقوى على مواجهتها أقواها، إنه عدها رمز شرف الأسرة الذي إن مسه عار فإن محوه لن يكون إلا في غسله بدمها. في السبعينيات هجم شاب في شارع أبي نؤاس على فتاة وقتلها بخنجره أمام الناس، ثم خلع قميصه الأبيض وغطى به وجه الضحية وصاح في حالة من التباهي: أختي وقتلتها غسلا للعار. وأخذ يردد عبارات وهو في حالة انفعال هستيري: أين من يوصل الخبر لأبي بأني غسلت عارا فليلبس عقاله مرفوع الرأس؟ ولقد عمل المجتمع والدين على تبخيس حق المرأة في موضوع الجنس بأن اختزل وجودها الإنساني إلى جسد يستمتع الرجل فيه بمفاتنه ويمارس فيه أساليب تفريغ حاجته ويقضي فيه حاجته البيولوجية، ولم يحصل تغيير جوهري في عقلية العربي في أن تكون المرأة شريكاً إيجابياً في العلاقة الجنسية منذ ظهور الإسلام ولحد الآن، فباستثناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يتصرف مع المرأة بسلوك مهذب وتصريحه العلني بأن أحب شيء له هو الطيب والنساء. فإن صحابته من بعده وكبار قادة المسلمين كانوا ينظرون للمرأة في موضوع الجنس تحديداً على إنها متعة للرجل. وكان معظم أمراء المؤمنين والقادة السياسيين والعسكريين في أزمنة الخلافتين الأموية والعباسية والإمبراطورية العثمانية التي حولت النساء إلى مجتمع حريم، كانوا يمارسون الهوى والمجون أمام أنظار زوجاتهم ويقيمون العلاقات الجنسية مع الجواري بعلمهن. وبالرغم من أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافح لحماية المرأة ضد عادات الوثنية، وأن الإسلام حاول أن يعطي للمرأة مكانة خاصة بها، إلا أن المرأة العربية كانت قبل الإسلام أفضل حالاً منه بعد الإسلام في موضوع الجنس. وأحد أسباب ذلك الهوس الجنسي الذي أصاب أصحاب السلطة والثروة وما رافق الفتوحات الإسلامية من سبي للنساء وتقسيمهن قسمة الغنائم بين القادة. إن لكل زمان سيكولوجيته، وليس صحيحاً أن نحاكم أزمنة غابرة بقيم الألفية الثالثة. وثمة حقيقة أن الواقع الجنسي للمرأة في الغرب لم يكن أفضل منه موازنة مع بداية العصر الإسلامي. إن للنبي قولاً جميلاً عن الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، حيث يقول: يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يظل يعانقها ولا يستحي. ويبدو أن الجنس واضطهاد الرجل للمرأة في هذا الموضوع يتصدر الأسباب التي توقع الزوجات إلى طرق أبواب العرافين. وثمة حقيقة سيكولوجية أخرى، هي أن الجنس في حياة المرأة يشكل هماً وهاجساً وسواسياً أكثر منه متعة لدى معظم الزوجات. بسبب مخاوف الزوجة من عدم قدرتها على إشباع زوجها وخوفها من البدانة، بل إنها ما أن تنجب طفلاً أو تعبر الثلاثين
حتى يتولد لديها ملل أو نفور أو كره للجنس. فقد ذكرت سيدة في برنامج تلفزيوني إنها كانت تشاهد فيلماً في التلفزيون في أثناء العملية الجنسية مع زوجها. ونعرف معظمنا أزواجاً وزوجات حالات كثيرة يتحول فيها الجنس إلى عملية ميكانيكية لدى الزوجة. فيما يخص السلطة السياسية فإنها ذكورية خالصة وتكاد تكون حكراً للرجل، لا سيما السلطة التشريعية حيث يقوم الرجل بسن القوانين الخاصة بالمرأة التي تقيد حرية المرأة وتحدد اختياراتها وتتحكم ليس فقط في مصيرها بل حتى في حركة جسدها. ويتحمل النظام السياسي مسؤولية الاستلاب الفكري للمرأة بأن أبعدها عن العمل السياسي والفكري والثقافي بشكل عام بحجة إنها لا تصلح للعمل السياسي لما فيه من خطورة والتزامات. أفضى بالتبعية إلى إبعادها عن مراكز المسؤولية في السلطة. ومهما تعددت الحجج بخصوص المرأة للعمل السياسي فإن الهدف النهائي يخدم سيكولوجية الرجل المحب للسلطة والتسلط. وهكذا تعاونت الأسرة والمجتمع والسلطة والدين لصالح الرجل لإنتاج امرأة تعيش حالة سيكولوجية مأزقية في وجودها المادي بوصفها بشراً وفي وجودها الجسمي والعقلي والجنسي وشعورها كما لو كانت ملحقاً بكائن آخر مجبرة عليه وليس لها سوى أن تطيعه وتخدمه وتمنحه المتعة متى يطلبها وبالطريقة التي يريدها حتى لو كانت شاذة. وحالة مأزقية كهذه ينجم عنها الخوف بحتمية سيكولوجية، فكان أن تولد لدى المرأة خوف أزلي من الرجل أوجعه قلق الهجر سواء من طلاق زوجها لها أو زواجه من أخرى أو التهديد بهما أو خيانة. وعلى مر الزمن استقر في لاشعورها الجمعي حكمة ورثتها الأم لابنتها من أن الرجال كلهم خونة. ولأن ديمومة القلق حالة لا تطاق ولأن المرأة فقدت السيطرة على مصيرها فإنها تبحث عمن يجد لها حلاً، فوجدته في العراف. والعراف يعرف شغله، وأهم ما في شغله إنه يسمعها ما ترغب في سماعه، ما يبعد القلق عندها ويمنحها الطمأنينة، ما يفتح لها نافذة في جدار حصارها المبني من الكونكريت. والعراف الجيد يتمتع بفراسة وقوة حدس ونباهة وفطنة في قراءة تعابير الوجه وذكاء عاطفي يفهم ما في أعماق روح المرأة من انفعالات وتناقضات وجدانية وذكاء اجتماعي يعرف ما تتعرض له المرأة من اضطهاد وخبرة متراكمة من حالات متشابهة فيفاجئها بمعلومات عنها تولد لديها حالة من الانبهار. كيف عرف ذلك؟ ما لم تكن له قدرة خصه الله بها، فتركن جانباً تعاليم دينها وتتناسى أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ما كان قادراً على معرفة الغيب، وقوله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير.

إن تجارة العرافين تنحسر في أوقات الاستقرار، فلقد تراجعت تجارتهم كثيراً في سبعينيات القرن الماضي، لكن سوقهم يزدهر في أوقات الأزمات. والكارثة أن المرأة العراقية الشابة تحديداً ولدت في حرب ونشأت في حرب ثم حصار ثم هذه الحروب المركبة، وكم منهن راح والدها أو أخوها أو زوجها أو خطيبها أو حبيبها في حادث انفجار أو قتل، أو صار بعيداً عنها مهجراً أو مهاجراً، وكم منهن قد وصلت عمر الثلاثين وأن الفرج هو الآخر قد هاجر. وبما أن النفس المهمومة المتعبة المأزومة بحاجة إلى من ينفس عنها ويطعمها الطمأنينة ولو وهما، فإن العراف سيظل صديقا وحاجة ملحة للمرأة ما دمنا على هذا الحال.

لنتكلم عن المرأة والعراف. إعداد حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك. بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم. فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك، من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت، مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: لنتكلم عن الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
3: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام العربية وفي مجالات السجال والحوار العامة والخاصة حول الديمقراطية في إطار مناخ عام تهب فيه رياح التمردات والاحتجاجات العربية السعية للتغيير من عصور أنظمة حكم الاستبداد والقمع إلى أجواء الحرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الغربي المعروف في العالم يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل المجتمعات؟ أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقاً لظروف تاريخية وعادات غربية تخص الثقافة الغربية التي ولدت فيها هذه الديمقراطية والتي قد لا تتناسب بعض ما فيها من ضوابط وقوانين مع تقاليد وثقافة مجتمعات أخرى تعيش واقعاً اجتماعياً وتاريخياً مختلفاً؟

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام، أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الدكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبين ما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وهذا ما نقصده بأن الاختلاف بين الدول العلمانية والدول التي يعد الدين فيها مكوناً أساسياً في الثقافة وفي الذهنية العامة للجماهير اختلاف كبير من حيث تقبل التغيير والانفتاح والمرونة في فهم أسس التعايش المشتركة وفي تفهم القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف. مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرمات حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو ترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية راح نتيجة لها الملايين من الضحايا، ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن العربي في اتخاذ قراراته بحرية وإرادة كاملتين، لكن بأسلوب لا يصل بنا إلى التصادم بين أطراف المجتمع أو مع منظومات الديمقراطية في العالم، على الأقل في المراحل الأولى الانتقالية للعملية الديمقراطية، بحيث نضمن ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى كل الشعوب العربية، وبما يضمن عدم انقلاب أي طرف عليها في المستقبل أو محاولة تشويهها وتحريفها عبر قوى مضادة للتحول الديمقراطي.

إن هناك الكثير من القيم الحضارية التي أقرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية. فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تسبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحاكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر وما شاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية لمختلف فئات المجتمع.

0: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: تايمز سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5. لا تحتار.
1: من قلب البصرة.
8: من قلب البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير.
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس.
10: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس. إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعة

طبعا في الحلقة الماضية حكينا عن البرمجة العقلية، كيف يمكن لنا أحيانا أن نكون ضحية لهذه البرمجة العقلية، وكيف يعني مرحلة يدجن بها الإنسان، يعني ما يكون حر في اختياراته، وأصلا هو الخيارات الممنوحة إلي هي محدودة، وبالتالي قدرته على الاختيار بها مشكلة، الخيارات نفسها بها مشكلة، يعتقد أنه حر وهو ليس كذلك، وبالتالي كل الأشياء اللي يريد يحققها أو يعني يجدها في نفسه ما راح يجدها، لأن هو راح يجد نفسه صدى للآخرين، يريد أن يعجب الآخرين، يريد أن ينال استحسان الآخرين، يريد كذا، إلى مرحلة قد يجد كل أحلامه هي مو أحلامه بالحقيقة، وإنما هي نتيجة التربية. يعني واحد مثلا يكبر ويصير بالسادس كذا ويصير طبيب، يجوز من يصفن يلقى أنه أمه وأبوه يريدون يصير طبيب من الصغر، يعني هو ما كان إلى دور في هذا الحلم مثلا يعني. ولذلك البرمجة العقلية هذا إطار مبسط، بس بعدين تكتشف أنه جزء كبير من كل قيمك، يعني فهمك للبطولة هو فهم شنو؟ فهم اجتماعي، فهم ناجم عن تاريخية المصطلح، عن هوية هذا المصطلح تاريخيا، كيف تطورت وكيف كذا إلى آخره. أمس كنت في نقاش مع أحد الأساتذة الأفاضل حول معنى البطولة، يعني هو من البطل عبر التاريخ، ودائما أكو شنو، يعني هو رجل عنده رسالة دكتوراه بالبطولة، فبمفهوم البطل، فدائما بالتاريخ أكو شنو، أكو بطل رسمي، بطل شنو، بطل الحكومة تقول عنه بطل، ها السلطة تقول عنه بطل، مو دائما السلطة تقول عن هذا أنه هو شاعر، هذا الشاعر المهم، وتنجمه وتقول هذا المطرب هو شنو، هو المطرب، عندها دائما شنو خيارات، السلطة اللي تمسك بزمام الأمور عندها خيارات، تقول هذا رجل الدين الصح وهذا المطرب الصح وهذا العالم والتاريخي والمفكر وكذا الصح وهذا وهذا، دائما تنطينا شنو اختيارات، وتريد من الناس أن يوافقوا على هذه الخيارات بهذه الطريقة. بالمقابل أكو بطل بس مو رسمي، ها بطل مو رسمي، يعني شنو، يعني السلطة أصلا تحاربه، أكو فنان السلطة شبيهه تحاربه، مثلا عند القحطان العطار مثلا ها السلطه، يعني هناك نوع، هسه هذا مو حكم يعني نهائي، بس هناك احاديث كثيره وهذا معروف يعني بالنسبه للوسط اللي الثقافي انه اكو ملاحقات، فؤاد سالم مو اكو نوع من الملاحقات عليه، لماذا؟ لانه ينتمي الى هذه الجهه والحكومه عندها معارضه او عندها تماس او تماس ناري يعني مع هذه الجهه، وهكذا نوع من التعارض القيمي مو، فيخلي السلطة ما تختاره، ما تميل إليه، ما تريده كذا، دائما أكو صورة. بعدين أي سلطة مسيطرة، والسلطة هاي طبعا هي مرات الدولة، مرات الحكومة، ومرات المجتمع، ومرات الرجالات الموجودين في داخل هذا المجتمع، هم نوع من السلطة، يعني قد يكون شيخ العشيرة هو نوع من السلطة في مكان ما، وقد يكون الوجاهة والمؤثر وكذا أيضا هو نوع من السلطة بالحقيقة. المهم هذا شنو، هذا يغير معنى البطولة بكيفه، يغير معنى البطولة بكيفه يعني، ويغير من معاني الأشياء بطريقة أحيانا بما يخدم مصلحته الشخصية ومصلحة الجماعة المحيطين

ولذلك الأسئلة الصعبة هي بالحقيقة مو الأسئلة اللي نصورها، يعني أفضل أو أصعب من أن تكون خيرا أن تفهم ما هو الخير، وأصعب من أن تكون بطل أن تفهم البطولة الحقيقية، وأصعب من أن تكون ذكيا أن تفهم ما هو الذكاء. أصعب ليش؟ لمرات تعتقد أنه أنت مثلا هواي ناس صادفتنا هواي ناس يعتقدون أنهم ماذا؟ أنهم شجعان، وهواي ناس يعتقدون أنهم أذكياء، وهم ليسوا كذلك. مو يعني هو يعتقد أنه هو هكذا، بس هو مو بهاي الطريقة. إحنا ما نشوفه بهاي الطريقة، يعني هو يعتقد بنفسه شجاع، إحنا نشوفه متهور مثلا. هو يعتقد بنفسه ذكي، إحنا نشوفه شنو؟ عنده جهل مركب، هو لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف، يعني اثنين هن، وما يدري وما يدري انه ما هسه واحد ما يدري ويدري انه ما يدري، يعني هو يدري انه معلوماته بسيطه، فيتوقف امام الاشياء، يسال كذا، يتواضع في الحوار. مو اكو واحد ما يدري ولا يدري انه لا يدري، هذا جهل مركب. فمرات اصعب من الاشياء اللي ولذلك اصعب من تحقيق الاحلام ان نعرف هل هي هاي احلامنا الحقيقيه، هل هي هاي اهدافنا الحقيقيه، هل هي هاي استراتيجياتنا الحقيقيه، احنا وين رايحين وليش وكذا الى اخره. هاي اصعب. ليش؟ لأن كل العالم، وهاي مو عبارة طائشة أو عبارة لا معنى لها أو عبارة خارج السياق تقال بهذه الطريقة المجانية، لا لا لا، هي فعلا موجودة، وإذا ترجع لكل الدراسات الثقافية والاجتماعية والفلسفية أيضا ستجد أنها يعني يشار إليها دائما. كل العالم يريد أن يسيطر عليك، طبعا مو ميتين عليك، مو لأن وأنا ما تستغل، يعني كل العالم يريد أن يسيطر عليه. الآن هي حرب انتباه، وهذا معروف، حرب انتباه، يعني حتى وقتك داخل بالمعادلة، حتى انتباهك داخل في المعادلة، اللي يسرق انتباهك أو اللي ينال انتباهك وجاي يربح فلوس، اللي يحظى بمشاهدة منك باليوتيوب هو جاي يربح فلوس. أنت جاي تلاحظ له، يعني أنت جاي تباوع، أنت متفرج، وغالبا يراد للمتفرج أن لا يكون له دور خارج إطار الفرجة، يعني خلص هاي الفرجة وخلص بهذه الطريقة. ليش؟ احنا قلنا في الحلقة الماضية يعني نوع من الترويض، نوع من الترويض، ونوع من إشعارك بالنقص. انت لازم دائما تشعر انه انت شنو، يعني عندك نوع من النقصات، نوع من النقصات اللي أنت تريد أن تحققها عبر اهتمامك بأشياء أخرى. يعني مثلا احنا قلنا في الحلقة الماضية من بدينا هذا الموضوع، قلنا أنه أنت يعني كانت الرأسمالية الحديثة تريد، وللآن هي مستمرة، تريد أن تبرمج عقلك على ماذا؟ على أنك مثلا لست جميلا بما يكفي، حتى لو أنت حلو لازم شنو؟ تشتري مستحضرات تجميل، لازم تسوي عملية تجميل، وبها أدوات وبها كذا وبها أرباح، وإذا ترجع تقرأ اقتصاديات التجميل في أمريكا راح تفهم الوضع شنو، راح تفهم هاي الاقتصادية شو جد تبلغ، وش جد ناس تربح، وش جد ناس تشتغل، وش جد. مو أنت لست كاملا، متفقين، وأنت لست كافيا، هو هنا السؤال الحقيقي، أنت شنو؟ أنت لست كافيا يعني الآن أنت الأمر ما يكفي عندك، وهذا نوع من الوفرة وكثرة الاختيارات، حتى بالجانب المعنوي، بمعنى أنه أنت لست كافيا حتى في علاقاتك العاطفية. أنت تنشئ علاقة مع مثلا حبيبة وتتزوجها وكذا، لكن هذا لا ينهي المسألة، أنت تحتاج إلى التعدد، خروج كذا، كسر المألوف. هو يريد أن يوهمك بهذه الطريقة. هسه مرات أنت بحاجة صدق، بس مرات شنو؟ مرات هو هذا جزء من الوفرة اللي تتوفر لك بطريقة مرضية أقولها. مو ليش احنا نقول ليش انت لازم تشعر بالنقص؟ لان انت اذا انت لازم تبدل السياره حتى شركه السيارات تربح، وانت لازم تشتري مستحضرات تجميل مثل ما قلنا، وانت لازم تاخذ قرض من البنك يعني حتى يربح البنك، وحتى تربح الدوله، وحتى تربح كذا الى اخره. فجوه في الداخل يجب ان تبقى ناقصه دائما وتشعرك بالنقص، حتى تكون دائما في يعني مفعل وضع الاستهلاك، مفعل وضع الصرف، مفعل وضع الاحتياج إلى الآخر.

0: خلونا الآن يا أصدقاء نلجأ معا ونستمع إلى تقرير بصوت مبدع شهلة محمد لكي يعني نستزيد بالتفاصيل.
1: يمتلئ العقل مع السنوات بطبقات من العادات والانطباعات والمخاوف والأفكار التي اكتسبناها من الأسرة والمدرسة والإعلام والتجارب اليومية، ومع هذا التراكم يصبح التمييز بين ما نؤمن به حقاً وما ورثناه من الآخرين أكثر صعوبة. لذلك يشبه علماء النفس أحياناً عملية مراجعة الذات بعملية تنظيف مستمرة تفسح المجال أمام التفكير بوضوح أكثر. تشير دراسات في علم النفس المعرفي إلى أن الإنسان يميل إلى تكرار الأفكار نفسها يوماً بعد يوم، وهو ما يجعل العقل يعمل على مسارات مألوفة حتى عندما تكون غير مفيدة. ولهذا تبدأ عملية تنظيف العقل بإبطاء هذا التدفق التلقائي، تخصيص 10 دقائق يومياً للجلوس في هدوء مع مراقبة الأفكار من دون التفاعل معها، يساعد على ملاحظة الأنماط الذهنية بدل الانجراف معها. وقد أظهرت أبحاث عديدة أن ممارسات اليقظة الذهنية تقلل الاشترار الفكري وتحسن الانتباه. الخطوة الثانية تتمثل في كتابة الأفكار المزعجة على الورق. هذه الممارسة تمنح العقل فرصة لرؤية أفكاره من الخارج وتكشف المبالغات والافتراضات التي تمر عادة من دون فحص. ويستخدم العلاج السلوكي المعرفي هذا الأسلوب لمساعدة الأشخاص على إعادة تقييم معتقداتهم، ثم يأتي دور البيئة، تقليل التعرض المستمر للأخبار والإشعارات، والمحتوى السريع يخفف الحمل المعرفي ويمنح الدماغ فرصة لاستعادة تركيزه. كما أن القراءة العميقة والمشي والنوم الكافي والرياضة المنتظمة تعزز مرونة الدماغ وتدعم قدرته على تكوين أنماط تفكير أكثر توازناً. تنظيف العقل لا يعني محو الماضي أو التخلص من الذكريات، وإنما تنمية القدرة على اختيار ما يستحق البقاء وما يستحق المراجعة. فالعقل يشبه الحديقة، كلما أزيلت الأعشاب التي تستهلك طاقتها أصبحت المساحة أوسع لنمو الأفكار التي تمنح الحياة وضوحاً وهدوءاً واتزاناً.

طبعا بالتقرير اكو إشارة مهمة لموضوع مهم، وهذا يعني موضوع يعني كلش احنا اكو بيه نوع من الإهمال. تحدث التقرير عن انه في علم النفس المعرفي الإنسان يميل إلى تكرار الأفكار نفسها والمسارات نفسها، يعني الطريقة اللي يفكر بها نفسها، اكو ميل بداخل الإنسان إلى أن يفكر بنفس الطريقة حتى لو كانت هذه الطريقة غير مفيدة، حتى لو كانت هذه الطريقة ماذا؟ غير مفيدة. وهنا أنا يعني أكون نوع من الوراثة بطريقة التفكير، يعني تلقى جيل كامل مثلا يفكر بنفس الطريقة، تلقى عائلة كاملة تفكر، أكون نوع من الوراثة يعني بأنماط التفكير وراثة. طبعا بالمناسبة أكو كتاب اسمه نقد العقل العربي وأربع أجزاء، هذا الكتاب من اسمه يعني سلسلة نقد العقل العربي، يتحدث عن تكوين بنية العقل العربي، كيف تكون العقل العربي. تجاي تلاحظ يعني العرب كلهم يفكرون شنو؟ نفس العقل، كأنما جاي يحكي عن البنى أو أو أو البنية اللي تكون منها العقل العربي، مكونات العقل العربي، مو الدماغ وهالشينا، لا لا، مكونات ثقافية، ها؟ يعني البيئة الثقافية هي يعني طبعا هو العقل يتكون في البيئة الثقافية ويكونها، هو يتكون داخلها هو شيء يتكون. يعني انت مثلا اذا في مكان في غابة في رايح ويذول اللي جنوب المحيط الهادي، هاي الجزر، ها، وتنولد وياهم تطلع شنو؟ نفس قيمهم، عقلك يفكر نفس طريقتهم، فيتكون هذا العقل في هذه البيئة الثقافية، بعدين يساهم في تطوير هذه البيئة الثقافية أو في تغييرها. هسه مفردة التطوير قد تكون غير دقيقة، يعني مرات الإنسان يرجع لي ورا في كثير من الأحيان، إحنا كثقافة عربية رجعنا لي ورا، قد يكون الماضي مشرقا أكثر بالنسبة لكثير من الأنحاء الفلسفية والوجودية وكذا إلى آخره. المهم، فهو تحدث عن ماذا؟ عن أنه العقل العربي تكون في بيئة كذا وبهذه الطريقة. طبعا كتاب لطيف ربما نأتي عليه في حلقات قادمة بشيء يعني بمواضيع محددة طبعا، لأن الكتاب ضخم جدا. مهم، فمرات أكو أنماط للتفكير هي هاي النوع من المشكلة. طبعا أكو اختبار اسمه لماذا الخماسية، هذا اختبار اختبار الطرق الخمسة اللي هي يعني اختبار مثلا إذا تريد تشتري شيء، ها، أو تتخذ قرار مثلا معين، تسأل نفسك ليش أنت ليش جاي تسوي هيك؟ شايف مرات في السوبر ماركت أنت تريد أن تشتري شيئا وتشتري خمسة أشياء أو ستة أشياء، أنت جاي على مود تشتري شيء واحد، اشتريت هواي أشياء، ما تقدر تجاوب ليش. يجوز تقدر تجاوب ليش واحدة، ليش اشتريت كذا، هذا شيء يقول لك اسأل خمس مرات ليش، مو مرة واحدة، مرة واحدة تقدر تجاوب وجواب يطلع قد يكون مقنعا بالنسبة لك للوهلة الأولى، لكن كرر، اسأل نفسك لماذا تريد أن تشتري سيارة حديثة جدا مثلا بهذا المبلغ، راح تجاوب. بعدين اسأل نفسك ليش مرة ثانية، ليش هذا هيك صار هذا الجواب، مثلا تقول أنا أريد أشتري سيارة ثانية لأن أنا أشعر أنه أحتاج هاي المواصفات، راح يسألك ليش تحتاج هاي المواصفات، وراح تكتشف شنو السبب الحقيقي الجواني. يجوز أنت مشتريها لأن صديقك اشترى سيارة جديدة مثلا، بالأخير يطلع السبب يعني مو مهم. فهنا لماذا أريد هذا ولماذا أقرر ذاك، من تجاوب عن ذني الأشياء الخمسة غالبا في المرة الرابعة أو الخامسة ستكتشف الدافع. هنا نحن شنو نحكي عن الدافع، الدافع اللي يخليك تشتري والدافع اللي يخليك تقرر هذا القرار. يعني خاف يطلع الدافع مو نابع من الذات، هي هاي المشكلة، خاف انت تشتري وخاف انت تقرر وخاف انت عندك حلم معين وخاف يطلع هذا مو نابع منك، خاف يطلع نابع من آخرين، خاف هذا جزء من البرمجة يعني اللي انت مو مسؤول عنها، اكو واحد مبرمج عقلك بهذه الطريقة. هاي البرمجة خطرة، ليش؟ اكو ناس فجرت نفسها بسبب هاي البرمجة، برمجوا عقولهم يعني بهذه الطريقة، غسل عقول وكذا إلى آخره. فهذا اختبار، طبعا اختبار لماذا الخماسية. المهم، أكو نوع من المراقبة أيضا لكل كلمة
يعني ينبغي أن تكون هناك لكل كلمة يجب، يجب أن كذا، يجب أن، شايفين أكو ناس تحكي بنوع من الإطلاق، من الحدية، ها؟ ياهم خلي هذا الوجوب، ياهو ليش لازم أنا هيك أسوي يعني؟ لماذا تجبرني على أن مثلا، لماذا تقيدني بهذه الطريقة؟ مو خاف هاي الشروط اجتماعية، مو أخلاقية ولا اجتماعية، يعني ممكن المجتمع في يوم ما ثاني يغيرها، ليش جاي تجبرني عليه مثلا؟ زين، هل هناك أشياء أو خطوات بإمكانها أن تنظف العقل، أن تعيد ضبط المصنع؟ بالتأكيد هناك أشياء كثيرة.

زين، شنو الخطوات اللي يعني اللي إذا سويناها من ممكن أنه نلغي أو ننظف عقولنا من أدران الآخرين أو من أدران أحيانا التاريخ اللي يفرض نوع من القوانين العقلية كذا اللي هي بها نوع من المشكلة؟ يعني مرات واحد ما مسؤول عن أفكاره، أصلا ما مسؤول عن قراراته. إذا يصفن صفنة بسيطة يكتشف أنه قراراته ما كانت نابعة من داخله، وكو ناس يقدمون على قرارات صعبة جدا، وانت تتصور أنه هذا القرار يعني كل صعب، بس هو يسوي بلمحة بصر وبسهولة، وهو كل صعب. بعدين تكتشف أنه هو مو هو، كأنما مجبور عليه. مثلا غسل العار، واحد يقتل حتى يغسل عاره يقتل، ها؟ تصفن هو هذا قراره؟ لو قرار اجتماعي، قرار الشخصي لو قرار اجتماعي. هسه حتى لو في جزء من أجزاء هذا القرار هو قرار شخصي، خلنا نتفق، لكن شجد بي جنب اجتماعي شرعنت هذا القرار وجعلت هذا القرار قرارا مقبولا وموافقا عليه ومختوما، مو؟ ولذلك هي دعوة دائما إلى أنه إحنا نراجع جميع المصطلحات في بنية كل مجتمع. المراجعة ضرورية. هسه ما نقول هي دائما الشك، منهج الشك عند ديكارت. يعني المعرفة نفسها ما تصير معرفة إذا كانت تلقينية. إذا تكض الكتاب وتقرأ تأخذ معلوماته، أنت مو رام ولا فلاش، أنت لازم شنو؟ يعني قراءة الكتاب الحقيقية مثلا أو مشاهدة الفيلم الحقيقي هي مجموعة التصورات اللي تكونها واللي تزرع في داخلك أسئلة وتناقشها وتتطور. والمعرفة مو شيء جامد، يعني مو شيء صنمي، يتغير، تتغير أشكال المعرفة، محتوى المعرفة يجب أن يتغير. هي مو أشياء مقدسة بهذه الطريقة اللي ما اللي ليس من الممكن أن يعني أن لا تتغير إلى الأبد. لا، المعرفة شيء دائما بحاجة إلى إلى إلى ترميم، وبحاجة إلى تغيير، وبحاجة أحيانا إلى قلع، وبحاجة إلى بناء ثاني، وهكذا. المهم، زين، شنو الخطوات اللي ممكن نسويها حتى نتخلص أو حتى ننظف هذا حوض المياه المتسخ الموجود في العقل في كثير من الأحيان؟ أولا تطهير المحتوى الرقمي، لأن أكثر شيء يأثر علينا الآن هو شنو؟ المحتوى اللي نشوفه في الميديا. قد نعتقد أحيانا أنه هذا المحتوى ما يأثر علينا، نشوف واحد سخيف مثلا، هواي هواي نشوفه بالأخير هو يأثر أنت ما تدري. يعني التأثير مو دائما محسوس، هناك تأثير غير محسوس. أي واحد يبرمج عقلك، يحاول يبرمج عقلك بشكل قسري، إلغي. أي واحد يعزز من قيمتك كمستهلك، يعني ينطيك المعلومة بدون أن تتأملها، يقدم لك معلومات جاهزة، هذا خطر. يعني قدم معلومة تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة ماذا؟ تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مهمة، وتعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مفيدة، بس بالحقيقة هي المعلومة مقدمة في إطار يجعل منك غبيا. هاي مشكلة، أنا آسف، يعني يجعل من المشاهد أو المستمع غبيا. هو يريد بهذه الطريقة، يحاول، يعني مثلا أنت تشوف مرات مادة فنية يخلص الفيلم وكذا، ما تترك تأمل في داخلك، هذا الفيلم مو زين، ما يطرح تساؤل، ما يطرح نقاش، شنو أنا؟ شنو أنا يعني؟ شنو نقدم لي أنت؟ شنو أنا عقل بشري وكذا، ومفروض تحترم عقلي، يعني تقدم لي مادة تحترم عقلي، مو؟ حتى وأنت بالميديا قدم لي مادة تحترم عقلي، لا تقدم لي معلومات فقط، معلومات هاي معلومات ممكن أقرأها في أي مكان، أريد المعلومات شنو في قالب يعني. هذا طبعا هذا جزء، يعني الناس أكيد مو مساوية، مو كلها لازم تقدم لك محتوى ضخم ومفيد ومهم، لكن أحيانا قد تتوهم أنه هذا اللي يقدم لك معلومات معينة هو هذا شخص تعتمد عليه ذهنيا، بس هذا يدمر مسارات العقلية، لأن ما يترك في داخلك مساحة للتأمل، مساحة للتفكر، مساحة للتساؤل، مساحة للاعتراض. أنت لازم تعترض، أنت لازم تعترض، جزء من هويتك لازم تعترض، يعني أن تقول لا،
يستطيع حتى الكرسي أن يقول لا حينما يجلس بدين عليه. مقطع لكاظم الحجاج شعري، كل الأشياء ترفض حتى الجمادات، فيجب أن ترفض في كثير. هذا مو يعني إلغاء، مو تلغي، مو تقول هذا كذا وبعد ما يعني، وإنما شنو نوع من المعارضة. لا تتأثر بكل شيء تشوفه والسمعة، حتى أول شيء هو جذبك، تأمله، فكر به، اقرأ عنه كذا، مو تروح مباشرة توافق. أي واحد شفت لك حكي 90 ثانية وافقته، ترى كارثة هاي، لأن كل ساعة واحد يطلع يحكي، يعني كل واحد يحكي 90 ثانية تتوافقه؟ هل من المعقول أنا أضغط زر الموافقة على أي واحد يحكي لحكاية حلوات؟ هل هذا منطقي؟ يجب أن أعترض، مو ألغي، مو أمارس الإقصاء عليه، مو أطلع من الملة أكيد يعني، ها؟ ما سوينا شيء. لكن أيضا لا أوافق وأنجر وأكون ضمن النسخ البشرية التي ليس لها رأي.

طبعا الخطوة الثانية هي الشكل اللي حكينا عنه أيضا اللي أسسه يعني شكل منهجي على طريقة ديكارت الفيلسوف اللي يعني أسست فلسفته على إسقاط المعتقدات السابقة وإعادة بنائها من الصفر. طبعا هذا ما متوفر لإنسان يعني مرات صعب أنه يتوفر كل إنسان أنه يعيد بناء المعتقدات من الصفر، لكن أحيانا نحتاج أن نفكك بعض القناعات حول المال مثلا، حول أهمية المال وحول ضرورة المال وحول كمية المال وحول التصرف بالمال، العلاقات محتاجين نفكك يعني أحيانا ينقصنا التفكير بالعلاقات، يعني ينقصنا التفكير مو بالصديق إنما بالصداقة. عندنا أصدقاء بس ما فاهمين إحنا ما معنى يعني ما متأملين ما مراجعين معنى الصداقة. معقولة أنا عمري مثلا الآن 30 ومفهوم الصداقة عندي نفسه من كان عمره 20؟ هل منطقي؟ المفروض يتغير مو؟ المفروض يتغير معنى الصداقة عندي يتغير، حتى أعامل أصدقائي أختار أصدقائي بطريقة أخرى كذا إلى آخره، المفروض عقلي تغير، تجاربي بالحياة تغيرت، عاطفتي وجداني تطور، أليس كذلك؟ ما معقول أبقى نفسي يعني، ما معقول أبقى أسمع نفس المطربين وأشوف نفس الأفلام لازم أكون نوع من هذا. شنو اللي صنعه؟ يصنع الشك. الشك هو اللي يعيد بناء الذات. ليش؟ لأن الشك يهدم الأشياء اللي أنت متيقن من عندها بداخلك. أنت معتقد إنه هذا المطرب ماكو منه وخلاص، بقية المطربين هم مثلا أو تعتقد هذا المؤلف ماكو منه، هذا الممثل ماكو وبقية كذا. لا، من تبدأ الشك بهذا الاعتقاد مالتك هسه مو إلا يعني طلع الممثل من ملة الممثلين ها، وإنما يعني تشك باعتقادك إنه هو الأوحد، هاي الواحدية المطلقة كذا إلى آخره. تقول لا أوقف. ومرات هذا أنا آسف طبعا، هذا اللي ما شايفه هواي خيارات. مثلا يقرأ الجواهر يقول بس الجواهر شاعر خلاص، لأن شنو ما شايف خيارات هواي بحياته. أو قرأ مثلا الشعر الجاهلي أو قال خلاص الشعر هو بس الشعر الجاهلي والشعر، ما قاري الحضارات الأخرى، ما قاري التطور بمعنى الشعر نفسه مثلا. أو هذا اللي مثلا شاف مسلسل أو هذا اللي قرأ له فكرة وهاي فكرة وخلاص ويدافع عنها طول عمره، شوية اهدأ وقرأ الآخرين شنو كتبوا وتقبل الرأي الآخر. والحياة مو منتج حصري إلك، يعني أنت بالنهاية حتى لو تقول رأيك وتعتقد وتدافع عنه وتملأ الخافقين لا تأخذك يعني العزة بالإثم، ترى يعني رأيك يبقى رأيك، يعني بالنهاية أنت ما تأثر يجوز بعشر نفرات، وإذا أثرت بألف همينة يعني هذا التأثير ممكن يتغير وراء شهر، مو فد شيء. يعني إحنا نعيش في عالم تشوف واحد مثلا متابعينه 4 ملايين هو مو مؤثر، والله ورا يوم الناس غير قناعات، تشوف واحد متابعينه 4 ملايين بس هو مو مؤثر، يعني ما غير فكرة بمجتمع ولا غير ثانية، الناس تتابع هيك يعني فرجة ما لها أي قيمة مثل المشاهدات. يعني أنا صدمني أحد يعني العازفين في فرقة كاظم طلع قال جاي مطرب في مهرجان قبل ليلة كاظم وتفاجئنا أنه ما حاضرين ماكو ناس بالحفلة، هم جايبينه على المشاهدات باليوتيوب، المطرب جايبينه على المشاهدات فلجو الحفلة فارغة، يعني الفرجة شيء والحضور الحقيقي شيء آخر. واحد شوية يعني يعتقد بنفسه أكثر من اللازم.

اكو فيلسوف هندي كان يقول اكو مشكله, يعني العباره بهذه الطريقه بهذا المعنى, انه اكو مشكله في صحه الانسان العقليه اذا كان متكيف, متكيف يعني متوافق ها مع مجتمع مريض. انت يعني اذا هو المجتمع اصلا مريض, فانت اذا تكون متكيف وموافق اكو مشكله وين بيك؟ اذا انت تدري انه المجتمع ايش بيه يعاني من امراض وانت توافق على كل مخرجات هذا المجتمع, فانت بيك مشكله عقليه صحيه. هذا ياهو الفيلسوف الهندي اسمه جيدو, كان يعني ولذلك ينبغي على الانسان هو يقول انه يبدا بتطبيق شنو, بتطبيق القناعات الخاصه حتى لو في اشياء بسيطه, يبدا يطبق قناعاته الخاصه. يعني يعني في ناس ما عندها لمسه حتى بالطريقه تطبخ بها تجلى بها طماطه, ما عندها لمسه شخصيه, لازم يفتح اليوتيوب ويشوف شلون يجلون طماطه. هي سهله يا معود, حط الطماطه على جولت حط الطماطه. والله جديات انا للامانه, يعني امس كنت في يعني استفزني هذا السؤال اللي هو قد يكون سؤال يعني سؤال سخيف, ها شنو هي الطريقة الفضلة لقلي الطماطم, ها شنو الطريقة الفضلة؟ بحثت عن الموضوع رجعت هو جاتني يعني بحوث بالموضوع انه شنو الطريقة الافضل لقلي الطماطم, ها لقلي الطماطم يعني الطماطم موجودة وانا اجي اقليها, بس استفزتني اجابة افضل طريقة هي انه تقليها بس, يعني في شي ما اسوي المهم أكو بيهم حاطين بهارات ومدري شنو إلى آخره. المهم هذا شو يقول, يقول ابدأ بتطبيق قناعاتك الخاصة في أشياء بسيطة, وخصوصا إذا كانت هذه الأشياء البسيطة هي يعني تقاوم الأشياء المجتمعية الكبرى حتى لو أشياء بسيطة. كان أفلاطون, أكو قصة ملهمة كان أفلاطون اللي هي كهف أفلاطون في كتاب الجمهورية. أفلاطون سوى استعارة لطيفة لمفهوم البرمجة الإنسانية, تخيل اللي هي أمثلة الكهف يسمونها, تخيل مجموعة من السجناء يعيشون وين؟ في كهف, مجموعة من السجناء يعيشون في كهف مظلم منذ الطفولة, هذول شبيهم سجناء يعيشون في كهف منذ الطفولة, جاي تتخيل لو لا سجناء منذ الطفولة وين يعيشون؟ في كهف ومكبلين بالقيود, شين هالعيشة عايش بكهف ومسجون ومنذ الطفولة ومكبل بالقيود بحيث لا يستطيعون النظر إلا إلى الجدار المقابل. أكو قدامهم شنو؟ حائط جاي يشوف, بس هو هذا اللي يشوفونه, ما يقدرون يشوفون أي شيء ثاني. وخلفهم توجد شنو؟ نار مشتعلة. يمر أشخاص يحملون تماثيل وأشكال, فتنعكس ظلال هذه التماثيل وين؟ على الجدار المقابل لمن؟ للسجناء. جاي تشوف على الحائط تطلع تماثيل, هي تماثيل بس تطلع منار وشذور وكذا إلى آخره, تنعكس هذه شنو؟ الظلال على الجدار المقابل للسجناء. شو يقول أفلاطون؟ شوف الاستعارة يا إلهي, يا إلهي الناس شلون تفكر, ولذلك إحنا نسولف به وصار له جهد صار له آلاف السنوات. شوف شو يقول أفلاطون, يقول بالنسبة لهؤلاء السجناء الظلال هي الحقيقة, يعني الظلال هاي الظل, الظل هو الحقيقة بالنسبة لهذا, لأنه ما شايف شيء ثاني, هو قدامه بس هذا الجدار وجاي يشوف بس هذا الظل, هاي الرؤية بالنسبة له هي الحقيقة يا إلهي هي الحقيقة. ويقول إذا تحرر أحد السجناء والتفت للخلف ستؤلمه عيناه من ضوء النار, وسيرفض في البداية تصديق أن التماثيل حقيقية وأن الظلال كانت مجرد وهم, يعني هو يريد يصدق أنه الظلال هي الحقيقة, من تجي قل لي يا أبي هاي ظلال هي تماثيل شوفها وراك راح يعارضك, لأن هو كل عمره يشوف الظل شنو حقيقة, جاي من تالي أنت شوف الجد صعبة, ها هو متربى من الطفولة ومكبل ما يقدر يدور عينه يعني لورا. ويقول إذا خرج إلى العالم الخارجي وراء الشمس الحقيقية تدريجيا ربما
سيدرك أن حياته السابقة شنو كانت مجرد زيف، وهذا شعور مؤلم إلى أبعد الحدود.

0: طبعا اللطيف انه افلاطون يقول اذا واحد من ذول السجان طلع برا وشاف الشمس، واحد من عندهم بقي ظلوا شاف الشمس وكذا ورجع لهم قالهم يا ابا تركوا الدنيا حقيقية واكو شمس واكو كذا وعيشة وهاي، يقول ذول السجناء البقية راح يضحكون علي. وهذا طبعا هذا المثال شد رائع، لان في الغالب اي واحد يجي لاي مجتمع يحكوا ياهم حتى يفهمون شيء بشكل اخر غير اللي هم تربوا عليه، راح يواجهونه بهذا الضحك وبهذا الاستهزاء وبهذا التنكيل احيانا حتى، والتلويح احيانا حتى باستخدام القوه. طبعا الوقت ما راح يسمح لنا انه نكمل. تقبلوا تحيات المخرج المبدع، وصلنا لنهايه الحلقه. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي انا في الاعداد والتقديم عن ابراهيم الياسري. كونوا بخير وعافيه.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
5: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
6: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
4: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
7: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
4: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
7: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
4: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
8: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
4: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار. من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً

حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية، وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعا، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف

0: بيئته تماماً. ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ هل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقا لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
1: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
4: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة، ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثم ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967، قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخاربه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويق.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيدا، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكنا نفسيا سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتمادا على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية، الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر، الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.
2: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد، من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار الرياض، البصرة.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
5: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات، التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين، بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها في ألمانيا. عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع، اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد، وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي. ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي، فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب، فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون. وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

في بلاد ما بين النهرين. فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجة.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: راديو تايمز سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة

0: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة اي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعاً صعباً في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
0: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترول دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
4: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
5: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
6: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
7: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم

0: الخبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: لا بأكد كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير.
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
8: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث بل تمنحها وجوها وأصواتا ومشاعر وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب وشاهدا على انتصاراتها وإخفاقاتها وعلى اللحظات التي غيرت مجرى التاريخ. ومن بين جميع القضايا التي شغلت هوليوود على امتداد أكثر من قرن، ربما لا توجد قضية عادت إليها السينما بالقدر نفسه الذي عادت فيه إلى قصة الأمريكيين من أصل أفريقي. قصة بدأت بالعبودية ومرت بسنوات طويلة من التمييز والعزل، ثم تحولت إلى واحدة من أهم حركات النضال من أجل الحرية والمساواة في التاريخ الحديث. لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي وهذا برنامج سينما تايم يرافق

الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شائع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذو البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بيه كل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العامة، وحتى دور السينما اللي كانت كثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقاً من أهم أفلام السينما الأمريكية.

الموسيقى هي أكثر الفنون اللي تكشف حجم هذا التأثير، من أناشيد الغاسبل اللي كانت تنشد بالكنائس وتحمل بين كلماتها الإيمان والأمل، ولدت أنماط موسيقية صارت لاحقاً جزء من هوية الولايات المتحدة، مثل الجاز والبلوز والروك أند رول والهيب هوب. وما بقت هاي الألوان الموسيقية تعبر عن مجتمع معين، لكن صارت لغة فنية يتحدث بها العالم. بالرياضة، مكان الحضور أقل تأثير، أبطال مثل محمد علي كلاي وجيسي أوينز، مايكل جوردن وسيرينا ويليامز تحولوا إلى رموز عالمية، ما اقتصر تأثيرها على الإنجازات الرياضية، لكن امتد إلى تغيير نظرة المجتمع وإثبات أنه الموهبة ممكن تكسر كثير من الحواجز اللي صنعتها الأحكام المسبقة. أما في السينما فقد كانت الرحلة أكثر تعقيد. بداية هوليود كان ظهور الممثلين السود محدود ومحاصر بأدوار نمطية، لكن بالعقود اللاحقة صارت تحولات كبيرة. صرنا نشوف ممثلين ومخرجين ومنتجين يعتلون منصات الجوائز ويقدمون أعمال من أهم ما قدمت السينما الأمريكية. وما اقتصر الموضوع على النجاح الفني، لكن تم رواية وتقديم قصص ما كانت هوليود تجرى على الاقتراب منها سابقاً.

من قررت هوليوود أن تروي قصة الأمريكيين من أصل أفريقي ما اكتفت بفيلم واحد أو مرحلة واحدة، لكن صنعت عبر عقود طويلة أرشيف سينمائي وثق رحلة امتدت القرون. وهاي الأفلام ما بدت من النقطة نفسها، لكن اختار كل فيلم فصل مختلف من الحكاية. بعضها يصور البدايات، رجع بينا إلى زمن تجارة العبيد، من كان الإنسان ينتزع من أرضه ويعامل بوصفة سلعة. ومن أبرز هاي الأفلام 12 Years a Slave، اللي قدم للمشاهد منظومة كاملة مبنية على استعباد الإنسان من خلال قصة رجل تم اختطافه وحرمانه من حريته. أما فيلم أمستاد للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فيستعيد واحدة من أشهر قضايا سفن العبيد، ويطرح سؤال أخلاقي وقانوني عن معنى الحرية والعدالة. بالمقابل اختار جانجو أنشيند للمخرج كوينتين تارانتينو أن يعالج المرحلة نفسها، لكن بلغة مختلفة، بواسطة أسلوبه الخاص اللي يمزج الدراما بالانتقام والسخرية السوداء، وقدم رؤية سينمائية ما تخلو من الجدل. بعد تجاوز مرحلة القيود الحديدية، صار التحدي هو القوانين والعادات اللي بقت التمييز حاضر بكل تفاصيل الحياة اليومية، مثل ما قدم فيلم جرين بوك من خلال رحلة موسيقي أسود وسائق الأبيض، قصة الفهم الفصل العنصري بستينيات القرن الماضي، مو من خلال الخطب السياسية لكن من خلال مواقف يومية تكشف حجم الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ومن زاوية ثانية قدم فيلم Hidden Figures، ثلاث عالمات رياضيات عاملين ببرنامج الفضاء الأمريكي، قدم قصة نجاحهم بالوقت نفسه، شلون كانوا يعانون ويواجهون التمييز داخل المؤسسات اللي يفترض أن تمثل قمة التقدم العلمي. أما فيلم The Help فأخذنا إلى البيوت الجنوبية وكشفنا شلون كانت العنصرية تتسلل إلى أبسط تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية.

بعد تصاعد حركة الحقوق المدنية تغير المشهد مرة ثانية، وتم توثيقه من خلال السينما بواسطة أفلام مثل سيلما اللي قدم جزء من حياة المناضل مارتن لوثر كينغ من خلال تصوير مسيرة سيلما الشهيرة كلحظة مفصلية ساهمت بتغيير التاريخ الأمريكي. كذلك قدم فيلم مالكوم إكس رؤية مختلفة تماماً من خلال شخصية اختارت طريق أكثر حدة بمواجهة التمييز، بحيث أنه النضال ما كان صوت واحد لكن متعدد الرؤى والأساليب. مع مرور الزمن ما بقت الأفلام تكتفي بإعادة سرد الماضي، لكن بدأت تسأل أسئلة أكثر تعقيد من قبيل هل انتهت العنصرية فعلا؟ فيلم بلانك كلانسمان استخدم سبايك لي قصة حقيقية تجمع بين التشويق والسخرية، وكشف أنه بعض الأفكار العنصرية لا زالت قادرة أن ترتدي ثوب جديد بكل عصر. أما فيلم مونلايت ابتعد عن المواجهة المباشرة ويا العنصرية، لكنه روى رحلة شاب أسود يبحث عن هويته ومكانه بالمجتمع حتى يأكد أنه آثار التمييز ما مقتصرة على القوانين، لكن تمتد إلى النفس والهوية والعلاقات الإنسانية. ممكن البعض يتصور أنه مشكلة العنصرية انتهت من تم إلغاء قوانين الفصل العنصري، ووصل الأمريكان السود إلى مواقع سياسية ومناصب بالدولة عليا، لكن الحقيقة ما انتهت بعد، ولازلنا نشوف بين فترة والثانية احتجاجات واسعة أثر حوادث تتعلق بسوء معاملة المواطنين السود أثناء توقيفهم من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة بحقهم. قضايا من هذا القبيل تعيد للواجهة أسئلة العدالة والمساواة والتمييز، وما فات هوليود أن توثق هذه المشاكل من خلال عدة أفلام مثل فروتفول ستيشن، ديترويت، جوداز أند ذا بلاك مساي، جاست ميرسي، وعدم التوقف عن استخدام المواضيع العنصرية كمواضيع للأفلام، لأن العنصرية مو مجرد فصل من الماضي انتهى وراح، لكن قضية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر حتى لو اختلفت صورها وأساليبها. وما زالت السينما تقوم برواية هاي الرحلة، لأنه ما وصلت الفصلها الأخير لحد هاي اللحظة. ولو نتأمل كل هاي الأفلام بمجموعها راح نكتشف أنه تشبه قطع متفرقة من لوحة واحدة. فيلم يتحدث عن العبودية، فيلم عن الفصل العنصري، فيلم آخر عن الحقوق المدنية، عن الهوية، فيلم عن العنصرية المعاصرة. كل فيلم منها يضيء زاوية مختلفة، لكن الصورة ما تكتمل إلا من يتم النظر إليها بصورة مجتمعة.

المحور الثالث من الشخصيات النمطية إلى نجوم الصف الأول، كيف غير الفنانون السود وجه هوليوود. مشكلة العنصرية بأمريكا ما اقتصرت عن الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن العادي، لكن امتدت إلى داخل الصناعة نفسها، على اعتبار الصناعة هي انعكاس الواقع وحال المجتمع. بالعقود الأولى من نشأة السينما كان حضور الممثلين السود محدود، وبالغالب يقتصر على شخصيات الخادم، السائق، العامل البسيط، أو الأدوار الكوميدية اللي كرست صور نمطية استمرت سنوات طويلة. كان وجودهم على الشاشة حاضر، لكن نادر ما يتم منحهم بطولة أو عمق إنساني بالأدوار. بدأت هاي الصورة تتغير مع ظهور اسم أصبح علامة فارقة بتاريخ السينما الأمريكية، وهو سيدني بواتييه. كان ممثل موهوب ونقطة تحول حقيقية، أثبت أنه الممثل الأسود قادر على حمل بطولة الفيلم وأن يكون البطل الأخلاقي والإنساني بوقت كانت بي هوليوود ما تزال مترددة بمنح هاي المكانة الفنان من ذوي البشرة السوداء. ومن صار أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار عام 1964، كان إعلان عن بداية مرحلة جديدة بتاريخ السينما أكثر من كون انتصار شخصي. بعد مرور السنوات بدأت أسماء ثانية تعيد رسم ملامح هاي المرحلة. ظهر دينزل واشنطن وأكد أنه الممثل الأسود يقدر يتنقل بين الأدوار التاريخية والدرامية، أفلام الجريمة، الأكشن، من دون أن يحصر نفسه بقالب واحد. بينما قدم مورغان فريمان حضور استثنائي، وكان صوته والهيبة اللي يملكها جزء من ذاكرة السينما الحديثة، وأصبح واحد من أكثر الممثلين احتراماً بهوليوود. وعلى صعيد التمثيل النسائي، ووبي جولدبرغ كانت أول امرأة سوداء تحقق إنجاز إيغوت عام 2002، وبعدها جينيفر هيتسون عام 2022، وفيولا ديفز عام 2023، وهو إنجاز نادر للغاية ما تم تحقيقه سوى عدد محدود من الفنانين بتاريخ الفن، وذكرناه بحلقة الجوائز، وهو الحصول على جائزة إيمي وغرامي والأوسكار وتوني. الممثلة هالي بيري أصبحت أول امرأة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور رئيسي، بلحظة وصفتها بنفسها بأنه مكان انتصار إلها وحدها، لكن الكل ممثلة سوداء كانت تنتظر أن تشوف نفسها بهذا المكان.

وما اقتصر التغيير على الممثلين فقط، لكن امتد إلى الواقفين خلف الكاميرات، مخرجين مثل سبايك لي. نقل الكاميرا إلى داخل المجتمع نفسه، بدل ما كان الصورة ينقلها مخرج أبيض ينظر بعين التعاطف أو المراقب، بعين المتعاطف أو المراقب إلى القضايا العنصرية تجاه السود. لذلك أصبحت أفلام سبايك لي أكثر من مجرد أعمال سينمائية، كانت بيانات فنية تدعو إلى النقاش وتواجه التاريخ من دون مجاملة. جون سينجلتون أصبح أصغر مخرج وأول مخرج أسود يرشح جائزة الأوسكار عن فئة الإخراج، فتح الباب أمام جيل جديد من صناع السينما بعد هاي النقلة. وبالسنوات الأخيرة قدم ريان كوغلر نموذج مختلف جمع بين النجاح الجماهيري والهوية الثقافية من خلال أفلام فرودفيل ستيشن، كريد، بلاك بانثر. وهذا الفيلم اللي أثبت أنه بطولة فيلم ضخم بميزانية هوليودية ممكن يقودها أبطال سود ويحقق نجاح عالمي غير مسبوق. وما يكتمل الحديث عن هاي المرحلة بدون ذكر باري جينكينز اللي قدم فيلم مونلايت، أو ستيف ماكوين اللي أخرج فيلم 12 Years a Slave. هاي الأفلام أصبحت جزء من أهم الإنجازات السينمائية بالقرن 21. ورغم كل هذا النجاح بقى سؤال العدالة داخل هوليود مطروح. هل كانت صناعة السينما منصفة للفنانين السود والعاملين بالسينما بالقدر نفسه اللي احتفت به بقصصهم على الشاشة؟

من أوسكار سو وايت إلى إعادة رسم المشهد. اتناولنا هذا الموضوع سابقا يعني بحلقة الجوائز، لكن كان مرور عابر نحاول نخوض به الآن بأكثر تفصيل، أنه حدث واحد أجبر هوليود على مراجعة نفسها خلال السنين الأخيرة هو أهم حدث، اللي هي حملة أوسكار سو وايت، انطلق على شكل هاشتاغ عام 2015 بعد ما أعلنت ترشيحات جوائز الأوسكار وما كانت تضم أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشرة السوداء بالفئات الرئيسية. ومن تكرر هذا الشيء بالعام الوراء تحولت المسألة من مجرد استياء عابر إلى أزمة حقيقية، وانطلقت حملة أوسكار سو وايت على وسائل التواصل الاجتماعي واتهمت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة بعدم تمثيل التنوع الحقيقي داخل صناعة السينما. الانتقادات ما كانت موجهة إلى الجوائز وحدها، لكن إلى المنظومة بصورة عامة. والسؤال المطروح، هل المشكلة بعدم وجود ممثلين ومخرجين سود يستحقون التقدير، لو المشكلة بادية قبل هذا الشيء ومتعلقة بنوعية القصص اللي تم إنتاجها والفرص اللي تمنح والأشخاص اللي يصوتون داخل الأكاديمية؟ كان رد الفعل سريع نسبيا والاستجابة إيجابية. أعلنت الأكاديمية عن خطة واسعة لتوسيع عضويتها ودعت مئات الأعضاء الجدد من النساء وصناع السينما الشباب والفنانين من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة بهدف جعل الجسم التصويتي أكثر تمثيل لصناعة السينما الحديثة وأقل ارتباط بالتركيبة التقليدية اللي هيمنت على الأكاديمية على مدى عقود. وبعد سنوات قليلة بدأ المشهد يتغير بصورة واضحة، وأعمال عديدة حققت نجاح جماهيري ونقدي غير مسبوق، وصارت المنافسة على الجوائز أكثر تنوع وعدالة. لكن طفى على السطح نقاش جديد ومن نوع آخر، وكأنه هوليود راحت بالاتجاه المعاكس وصارت أكثر حرص على إبراز القصص السوداء ومنحها مساحة أوسع، كأنه محاولة لتجاوز أخطاء الماضي من خلال استعادة التوازن ومنح فرصة أكبر وأكثر للسينما السوداء. تم انتقادها ووصفها البعض بأنه تعويض بعيد عن المهنية، وبنفس الوقت كان أكو معارضين لهاي الفكرة، وأن الأفلام اللي فازت هي فازت بسبب جدارتها ومستواها الفني حاصلة على تعويض الغبن السابق. وبين النجاحات المتتالية والنقاشات اللي ما تنتهي، أثبت الفنانون السود أنهم ما غيروا فقط شكل الشخصيات اللي نشوفها على الشاشة، لكن غيروا أيضا طريقة صناعة السينما نفسها ووسعوا المساحة أمام قصص ما كان إلها مكان بالماضي. وإذا كان أكو فيلم واحد استطاع أن يجمع كل هاي التحولات بقصة إنسانية واحدة ويختصر رحلة شعب كامل داخل منزل واحد، فهو فيلمنا المختار لهذا اليوم The Butler.

0: قبل أن ننتقل إلى مراجعة فيلم اليوم The Battler، أحب أشير إلى نقطة مهمة. كل اللي تناولناه بحلقة اليوم ما هو إلا جزء من حكاية أكبر بكثير. سينما الأمريكيين من أصل أفريقي مو مجرد مجموعة من الأفلام اللي تتحدث عن العنصرية، لكن هي عالم واسع يضم عشرات الأعمال اللي وثقت رحلة شعب ونقلت معاناته وأحلامه وانتصاراته من زوايا مختلفة وأساليب سينمائية متنوعة. كان أمامنا عدد كبير من الأفلام اللي تستحق التوقف عندها، بعضها تناول العبودية، بعضها ركز على حركة الحقوق المدنية، بعضها احتفت بالنجاحات بمجالات الرياضة أو الموسيقى أو السياسة، وقدمت قصص إنسانية عميقة متقل أهمية عن أي حدث تاريخي. لكن ضيق وقت الحلقة ما يسمح بالإحاطة بكل هذا الأرث السينمائي الغني، لذلك أعد المستمعين الكرام بأن هذه الحلقة ما راح تكون نهاية الحديث بل بدايته، وراح نرجع بحلقات قادمة حتى نتوقف عند أفلام وشخصيات من ذوي البشرة السوداء، لأنه تستحق أن تروى بتفصيل أكبر، ولأن رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي بالسينما أوسع من أن نختصرها بساعة إذاعية واحدة. بهاي الحلقة اخترنا أن يكون فيلم The Battler وترجمته رئيس الخدم أو الخادم نافذتنا الرئيسية، لأنه يجمع بقصة واحدة كثير من المحطات اللي تحدثنا عنها اليوم، ويقدم رحلة تمتد من زمن الفصل العنصري إلى لحظة وصول الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي إلى البيت الأبيض، عمل يجمع بين التاريخ والسياسة والدراما الإنسانية. فيلم الخادم الصادر عام 2013 من إخراج لي دانييلز، بطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري، مستوحى من قصة حقيقية الرجل أمل العقود طويلة خادم بالبيت الأبيض وخدم تحت إدارة عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فكان شاهد صامت على تحولات كبرى تاريخ هذا البلد. واللي يميز هذا الفيلم هو الطريقة اللي اختار بيها رواية التاريخ، فبدل من أن يخلينا بقلب المعارك أو داخل قاعات الكونغرس أو مقدمة المظاهرات، اختار أن يظهر الصورة اللي يشوفها رجل بسيط يقف في الخلف يراقب الأحداث يعيش آثارها على أسرته وحياته اليومية، وهنا تكمن عبقرية الفيلم. احنا نشوف التاريخ بالعادة يروى من خلال الرؤساء والقادة والخطباء، لكن فيلم باتلر يرويه من خلال إنسان عادي وبسيط، ما يغير مسار الأحداث بقراراته، لكنه يتأثر بكل قرار يتم اتخاذه حوله. وبهاي الطريقة صارت قصة هذا الرجل هي مرآة تعكس قصة شعب كامل. يمتد الفيلم بمدة زمنية أكثر من 3 عقود من التاريخ الأمريكي، يتنقل بين إدارات رئاسية مختلفة، ويستعرض محطات مفصلية مثل حركة الحقوق المدنية واعتصامات الطلاب ومسيرة مارتن لوثر كينغ وصعود مالكوم إكس، وصولاً إلى انتخاب باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة. واللافت بكل هاي الأحداث ما تتقدم بوصفها درس بالتاريخ، لكن تم تقديمها كخلفية تؤثر على مصير عائلة من عوائل مجتمع السود.
1: I'm thrilled to be working with all of you over the next 4 years.
2: Dr. King,
3: what did your daddy do?
2: He's a butler.
3: Young brother, the black domestic played an important role in our history.
4: Something special is going on down here, Dad.
5: Mr. President,
6: I know your son is a freedom rider.
7: I never understood what you all really went through. You changed my heart.
8: There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches.
9: You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you.
10: This country treats us like dogs.
11: And I'm like, President, you need to go.
12: What?
13: Get the hell out of here!
14: I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero.

من أبرز المواضيع اللي قدمها الفيلم العلاقة بين الأب وابنه. الأب يؤمن بالصبر والعمل الهادئ والتغيير التدريجي، يشوف أنه كرامته تكمن بأداء واجبه وإتقانه داخل مؤسسة كانت بيوم من الأيام مغلقة أمام أبناء مجتمعه، في حين أن الابن يشوف أن الصمت ما عاد كافي والحقوق لا تمنح لكن تنتزع بالنضال والمواجهة والانضمام إلى حركة الحقوق المدنية. ما يعتبر الفيلم أنه أحد الطرفين محق والآخر خاطئ، لكن يقدم رؤى مختلفة للنضال ويترك للمشاهد حرية التأمل والحكم. وممكن اعتبار أنه العلاقة بين الأب وابنه واحدة من أكثر خطوط الفيلم تأثير، لأنه جسدت الصراع اللي عاشته أجيال كاملة داخل المجتمع الأمريكي. علاقة الأب والابن علاقة شائكة، وتم تصويرها وتسليط الضوء عليها بكثير من الأفلام، لكن الرؤية بعين سينمائية ممكن تكون أكثر حيادية حتى نتجنب الأحكام اللي يتميل إلى أحد الأطراف. كل شخص عاش ببيئة وظروف تختلف عن الشخص الثاني، سواء الأب أو الابن. الأب تكونت شخصيته وفقاً للظروف اللي انولد بيها، واللي راح نشوفها بالفيلم المعاناة القاسية اللي شاف والده ووالدته مروا بيها، واللي على ضوءها انبنت حياته بالكامل وفلسفته بالحياة، واختار انه يكون الصامت والمستمع بدون اي تعليق حتى يمضي بطريقة نحو السلام ويكون عائلة وأسرة ويحافظ عليها. لكن الابن اللي ولد بنعيم نسبي، صحيح انه ابوه كان خادم بالبيت الابيض لكن كان موفر له مأوى ودخل محترم، وهذا الشيء اللي كان ما متوفر للاب. ومعروف انه اندفاع الشباب ورغبتهم بالتغيير، صح نحن مع التغيير، ولولا هذه الدماء والشباب اللي انطت انفسها بطريق الحرية والنضال ودقت باب الحرية بالايادي المضرجة بالدماء، ولم يتم الحصول على المكتسبات الحالية للامريكيين السود من دون هاي التضحيات والدماء. وهذا حال الإنسانية والبشرية للأسف من يوم صارت. بكل وقت إحقاق الحقوق ما يجي بالهين والسهل. على المستوى الفني نجح فورست ويتكر بتقديم واحد من أكثر أدواره هدوء وعمق، ما اعتمد على الانفعالات الكبيرة أو خطب مؤثرة، لكن على لغة الجسد ونظرات العيون والصمت، وخلق من شخصية سيسيل جينز إنسان قريب من المشاهد يحمل همومه بصمت ويترك للأحداث أن تتحدث بالنيابة عنه. أما أوبرا وينفري فقدمت شخصية زوجة تحمل عبء الأسرة وتعيش تناقضات الحب والخوف والانتظار، ودورها أضاف للفيلم دفء إنساني واضح. نال الفيلم استقبال نقدي وجماهيري جيد، وأشاد كثير من النقاد بقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد عمقها الإنساني. كذلك حصل أداء طاقم التمثيل على الثناء، خصوصا فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وحقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ، كتأكيد أنه القصص الإنسانية الصادقة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع حتى من تتناول قضايا تاريخية حساسة. والرسالة الأهم بالفيلم أنه التغيير الكبير ما يتم صنعه بواسطة الشخصيات التاريخية فقط، لكن يصنع بواسطة أناس بسطاء ممكن ما تذكرهم كتب التاريخ، لكن بالحقيقة هم كانوا جزء من كل خطوة نحو المستقبل العادل. فيلم The Butler هو فيلم عن الكرامة وعن الأسرة وعن اختلاف الأجيال وعن الثمن اللي يدفع الإنسان من يقرر أن يؤمن بأنه المستقبل يمكن يكون أفضل من الماضي. وهاي الفكرة وحدها كانت كافية حتى تمنح الفيلم شخصية مختلفة. فالتاريخ بهذا الفيلم ما تم كتابته من فوق بواسطة الرؤساء والزعماء، لكن كان يقدم لنا رؤية من الأسفل من خلال رجل يعيش أحداث بصمت ويشوف انعكاسها على أسرته وعلى علاقته بابنه وعلى نظرته لنفسه وللمجتمع.

إخراج لي دانييلز حين يسبق الإنسان الحدث. المعروف بأنه المخرج لي دانييلز باهتمامه بالشخصيات أكثر من اهتمامه بالأحداث، فبأفلامه ما يكون الهدف استعراض الوقائع التاريخية بقدر ما يكون فهم الإنسان اللي يعيشه. ولهذا السبب ما كان فيلم باتلر فيلم سياسي مليء بالخطب والشعارات، لكن فيلم إنساني اقتربت الكاميرا من وجوه الشخصيات أكثر مما تقترب من المنصات السياسية، وكنا نشوف أثر النقاشات والقرارات السياسية على وجه الخادم البسيط وشون يسمعها وشون يتفاعل وياها بصمت. كذلك اعتمد دانييلز على انتقالات زمنية سلسة تمتد خلال أكثر من 30 عام من دون أن يفقد المشاهد إحساسه باستمرار الزمن أو تطور الشخصيات، وهاي مهمة مو سهلة في فيلم يغطي كل هاي المراحل التاريخية.

ومثل ما ذكرنا أنه دور الرئيس ما كان رئيسي بالفيلم، لكن أشبه بخلفية تاريخية. البداية كانت مع إيزنهاور، مروراً بجون كينيدي واغتياله، وبعده جونسون ونيكسون ورونالد ريغان وغيرهم من الشخصيات المهمة اللي كانت قريبة عليهم بالبيت الأبيض. وخلال مراحل تبدل الرؤساء بقى بطلنا الحقيقي الصابر والصامت، الرجل اللي كان يقدم الطعام ويسمع بإذنه أقصى الأوصاف تجاه أبناء جلدته وشون كانت القرارات تتخذ ضدهم أو يتم نقاش محاور تتعلق أحياناً بقضايا يكون ابنه جزء منها، ويسمع بنفس القرارات اللي تغير حياة ملايين الناس خارج جدران البيت الأبيض، ومع أنه أقرب الموجودين من أبناء جلدته ذوي البشرة السمراء كان مجبور أنه يسمع ويكتم مشاعره وما يتفاعل ويا أي خبر أو نقاش يسمعه، حتى مجرد أنه يحافظ على مكانه اللي يعتبر باب رزقه الوحيد. استقبال الجمهور والنقاد: حقق الفيلم نجاح جماهيري لافت وتجاوزت إيراداته 170 مليون دولار عالميا، وهو رقم كبير بالنسبة لفيلم درامي تاريخي يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على الحركة والإثارة. أما نقديا فنال إشادة واسعة بأداء فورست ويتكر وأوبرا وينفري وبقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد بعده الإنساني. لكن بعض النقاد شافوا أن الفيلم حاول تغطية عدد كبير جدا من الأحداث التاريخية، مما أثر على إعطاء بعض المحطات حقها ووزنها بالفترة الزمنية، كان ممكن أن تحظى بمساحة أوسع، بالإضافة إلى اتهامه بعدم الدقة التاريخية، وهاي النقطة أثرت عليه بشكل كبير. لماذا غاب عن الأوسكار؟ رغم النجاح الكبير لم يحصل الفيلم على أي ترشيح لجوائز الأوسكار، ويبدو أنه خرج من المنافسة باللحظات الأخيرة. البعض يرى أنه المنافسة بذاك العام كانت استثنائية وضمت أفلام مهمة مثل 12 Years a Slave، Graffiti، American Hustle، Dallas Buyers Club، وهاي الأعمال استحوذت على معظم الاهتمام خلال موسم الجوائز، إلى أنه أسلوبه بالطرح كان تقليدي نسبيا مقارنة بالأعمال المنافسة، وهذا اللي يقلل من فرصه بسباق الأكاديمية. يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أنه توقيت كان سيء وما خدمه، وممكن لو كان منتج بسنة ثانية كان حظوظه ممكن تكون أفضل. هل ممكن نعتبر الفيلم مظلوم؟ يبقى هذا السؤال محل النقاش، لأنه إذا معيار النجاح هو عدد تماثيل الأوسكار فإنه الفيلم ما نال استحقاقه، لكن المعيار بالنجاح هو أثره بالجمهور. فيلم The Butler نجح بتقديم واحد من أكثر الرحلات الإنسانية اكتمال بالسينما الأمريكية الحديثة، جمع بين التاريخ والسياسة والعائلة والهوية من دون أن يفقد بوصلة الإنسان. ولهذا السبب ما زال كثير من النقاد يعتبرونه من أهم الأفلام اللي تناولت رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي، حتى لو ما كان حامل برصيده أي جائزة أوسكار.

بعد الحديث عن الفيلم حبيت أخصص فقرة خاصة الأوبرا وينفري، يعني يمكن لاحظتوا أنه ما ذكرتها بالتفصيل وحاولت مرور يكون عليها عابر، لأنه قررت أخصص لها فقرة خاصة بيها. وجود أوبرا وينفري بالفيلم أكبر من كونها ممثلة تؤدي دور معين، لأنه تمثل بحياتها ومسيرتها امتداد حقيقي للرحلة اللي يرويها الفيلم. فهاي المرأة بدت حياتها بظروف قاسية وعرفت الفقر والحرمان وتجاوزت تجارب إنسانية مؤلمة، وقدرت أن تتحول إلى واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً بالعالم والولايات المتحدة. وصارت قصة نجاحها انعكاس الرحلة مجتمع كامل انتقل خلال عقود من النضال، من التهميش والإقصاء إلى صناعة التأثير. وخلال 25 عام كان برنامج The Oprah Winfrey Show كان أكثر من مجرد برنامج حواري ناجح، تحول إلى ظاهرة ثقافية غيرت مفهوم البرامج الحوارية وصنعت نقاشات مجتمعية واسعة ومنحت مساحة لأصوات ما كانت تلقي من يستمع إلها. مع مرور الوقت تجاوز تأثير أوبرا وينفري حدود الشاشة الصغيرة وأسست إمبراطورية إعلامية، وصارت من أكثر النساء تأثير بالثقافة الأمريكية. لكن اللي يهمنا بهاي الحلقة هو أن أوبرا وينفري ما تنظر إلى السينما بوصفها وسيلة للترفيه فقط، لكن تعتبرها أداة الحفظ الذاكرة. فمن مشاركتها المؤثرة في فيلم The Color Purple، أحد أهم الأفلام اللي تناولت معاناة المرأة السوداء بداية القرن العشرين، وصولاً إلى دورها في فيلم اليوم The Butler، ظل اختيارها للأعمال مرتبط بقصص الهوية والكرامة والنضال والعدالة الاجتماعية. وما اقتصر دورها فقط على التمثيل، لكن امتد إلى الإنتاج، حيث كانت منتجة تنفيذية الفيلم سيلما اللي وثق واحدة من أهم محطات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. كذلك أسهمت بإنتاج الفيلم الوثائقي سيدني اللي احتفى بالإرث السينمائي للراحل سيدني بوتير. واللي يخلي حضور أوبرا وينفري بهاي الحلقة مهم كونها ما تمثل نجاح فردي، لكن تجسد شلون قدر الأمريكان السود أن ينتقلون من مرحلة كانت قصصهم تروى بيها على أيدي الآخرين إلى مرحلة صاروا هم اللي يكتبون القصص ويمولوها وينتجوها ويقدموها للعالم من وجهة نظرهم. قصتها هي مثال لكل بنت وفتاة تعتبر الظروف والوضع الاجتماعي والقيود العائلية عائق أمام التقدم. الطفلة اللي كانت بائسة إلى درجة ما أحب أذكر تفاصيل هذا البؤس هنا، لأن ممكن الكثير منكم يعرفوها وسامعين بقصتها ومعاناتها، لكن قدرت الشق طريقها إلى أن صارت من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً. لأنه القصة ما كانت قصة أوبرا وحدها، لكن قصة مجتمع كامل آمن بأنه الثقافة والفن قادرين على كسر الحواجز، والسينما مو مجرد شاشة تعرض عليها الحكايات، لكن ذاكرة تحفظها الأجيال. وربما لهذا السبب ما توقفت هوليود بيوم عن العودة إلى هذه الحكاية، لأنه أدركت أن بعض القصص ما تنتمي للماضي وحده، لكن تشكل جزء من هوية الأمة، وراح تبقى تروى ما دام هناك من يؤمن أنه السينما تستطيع أن تحفظ التاريخ وتمنح الإنسان فرصة حتى يشوف أخيه الإنسان الآخر بعين أكثر عدل وإنسانية.

0: لدي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوما في أمة لا يحكم عليهم فيها بلون بشرتهم، بل بما تحمله شخصياتهم من قيم وأخلاق. لدي حلم بأنه سيأتي يوم تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها، أن جميع الناس خلقوا متساوين. هذا هو أملنا وهذا هو إيماننا، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نشق جبل اليأس بصخرة الأمل، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نحول أصوات الفرقة والفتنة إلى لحن جميل من الإخاء، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نعمل معا ونصلي معا ونكافح معا وندخل السجون معا ونقف من أجل الحرية معا، ونحن على يقين بأننا سنكون أحرارا يوما ما. عندما ألقى مارتن لوثر كينغ هذه الكلمات عام 1963، لم يكن يعلم أنه بعد عقود سيصبح الأمريكيون من أصل أفريقي جزءا أصيلا من كل تفاصيل الحياة الأمريكية. سيقفون على منصات الأوسكار ويقودون أكبر الأفلام ويكتبون الموسيقى التي يسمعها العالم ويحطمون الأرقام القياسية في الرياضة ويصلون إلى أعلى المناصب السياسية ويقودون أكبر المؤسسات الإعلامية، بل وسيصل أحدهم إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة. ورغم أن الطريق ما زال طويلا وأن العنصرية لم تختفي تماما، فإن التاريخ أثبت أن الأحلام الكبيرة لا تقاس بسرعة تحققها، بل بقدرتها على تغيير اتجاه المجتمع. ولعل أعظم ما فعلته السينما أنها لم تسمح لهذا الطريق أن ينسى، فقد حفظت قصص الذين عانوا واحتفت بمن انتصروا، وتركت للأجيال القادمة ذاكرة تقول إن الحرية لم تكن هدية بل ثمرة نضال طويل. وفي الختام أترككم مع تسجيل بصوت الراحل مارتن لوثر كينغ وهو يلقي خطابه الشهير I have a dream.
1: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شاكرا لكم حسن إصغائكم، على أن نلتقي في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
2: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا يا بني قاطع سلاما يا أبلتها سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
4: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العراقي.

من النهر الشحيح إلى الشط المالح، التاريخ المتعرج لعطش البصرة. يواجه العراق منذ بدايات تأسيس الدولة العراقية المعاصرة مطلع عشرينيات القرن الماضي تحدياً خطيراً يتمثل في ملف المياه، والخلافات بينه وبين ثلاث دول في جواره حول هذا الملف. بدأ النزاع مبكراً مع الجارة الشمالية تركيا حول حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وتأسيس الدولة العراقية. واستغلت تركيا نص المادة 109 من معاهدة لوزان 1923 للتهرب من توقيع أي اتفاق بينها وبين كل من العراق وسوريا بشأن الحصة المائية لكل منها. ذلك أن نص المادة المشار إليها آنفاً قد أوكل الأمر إلى الدول المعنية لتوقيع اتفاق بينها بقصد حماية المصالح والحقوق التي حصل عليها كل منها. وفي حال عدم الاتفاق ينظم الأمر عن طريق التحكيم الدولي. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الصداقة وحسن الجوار عام 1946 بين العراق وتركيا وما تضمنته من تفاهمات بشأن ملف المياه، إلا أن أنقرة لم تلتزم ببنود الاتفاقية الخاصة بملف المياه، واستمرت بالتهرب والمماطلة والتسويف لتشرع عام 1966 بتشييد سد كيبان الذي تم تدشينه عام 1974، ما أسفر عن إثارة هواجس العراق فور الإعلان عن ملء خزان السد الذي يعد واحداً من أهم السدود على مجرى الفرات في تركيا، والذي يبلغ ارتفاعه 207 أمتار وتبلغ طاقته التخزينية 30 مليار و600 مليون متر مكعب.

598 لسنة 1987. عاد الأمل ليتجدد في نفوس المصريين بحل أزمة المياه التي باتت تمثل خطراً حقيقياً يهدد حياتهم، ولكنه سرعان ما تلاشى إثر قيام مؤسسات الدولة المعنية بفتح مذبات خطوط المجاري على شط العرب والأنهار المتفرعة منه إبان الحملة الكبرى لإعادة أعمار البصرة التي انطلقت فور وقف إطلاق النار بين العراق وإيران، ما أسفر عن تحول أغلب أنهار البصرة المتفرعة من شط العرب وخاصة تلك الواقعة في مركز المدينة إلى أنهار آسنة.

واشتدت وطأة أزمة مياه الإسالة في البصرة بعد غزو العراق للكويت في الثاني من آب عام 1990 وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في السادس من آب عام 1990، وما ترتب على تلك العقوبات من تداعيات طالت مجمل الأوضاع في العراق، وكان أبرزها عدم قدرة العراق على استيراد المعدات والمواد الاحتياطية والمواد الكيميائية التي تحتاجها محطات تصفية وضخ المياه ومحطات معالجة مياه المجاري في عموم المحافظات العراقية التي صارت بدورها ترمي مخلفاتها في الأنهار لتنتهي مسيرة تلك المخلفات في شط العرب لكونه يقع في نهاية مسار نهري دجلة والفرات. وسعيا من الحكومة حينها للتخفيف من وطأة الأزمة على أهالي البصرة عمدت إلى تشييد خزانات من الخلسانة بطاقة استيعابية تتراوح بين 2000 لتر إلى 2500 لتر لكل خزان، وتوزيع تلك الخزانات في عدد من أحياء البصرة وخاصة الأحياء الشعبية والمناطق الريفية، وملء تلك الخزانات بالمياه العذبة بواسطة السيارات الحوضية التي تنقل المياه العذبة من محطتين لتحلية المياه مملوكتين للشركة العامة للصناعات الورقية في البصرة والشركة العامة للصناعات البتروكيميائية في البصرة، ليتزود الأهالي بالمياه العذبة من تلك الخزانات مجاناً بواسطة الأوعية البلاستيكية والأواني المنزلية بمختلف أنواعها وأحجامها قبل أن يتم تدشين محطة النبع الصافي.

0: ومحطة النبع الصافي هي محطة أهلية تم تشييدها في حينه من قبل أحد رجال الأعمال، وكانت تجهز بالماء الخام من نهر الغراف شمال مدينة الناصرية بواسطة الشاحنات الحوضية لتقوم بتصفيته من العوالق والأطيان وتنقيته، ومن ثم بيعه للسكان بصورة مباشرة داخل المحطة أو عبر وكلاء المحطة الذين توزعوا على عموم مناطق وأحياء البصرة الذين كانت تصل لهم المياه العذبة من المحطة بواسطة الشاحنات الحوضية. وبسبب المعوقات التي كانت تعترض طريق صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق وفقاً لقرار مجلس الأمن آنف الذكر، وبسبب تفاقم الأزمة في البصرة وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة، فقد وجدت الحكومة نفسها مضطرة في حينه لتنفيذ مشروع وفاء القائد الذي صار يعرف اليوم بمشروع قناة البدعة. وقناة البدعة هي عبارة عن قناة مائية صناعية مفتوحة يبلغ طولها الكلي 238.5 كيلومتر، تم تبطين 144 كيلومترا منها بالخرسانة، فيما تم تبطين المسافة المتبقية منها البالغة 94.5 كيلومترا بالتربة الطينية المنتخبة قليلة الملوحة. وتنقل المياه من نهر الغراف على تخوم قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار إلى مدن الناصرية وسوق الشيوخ والبصرة. وتمتد القناة بنسبة 69.8% منها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار، وبنسبة 30.2% منها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.
1: وعند تدشين مشروع قناة البدعة عام 1997 صارت المياه العذبة تصل عموم مناطق مركز محافظة البصرة ومراكز أقضية الزبير وشط العرب وأبي الخصيب والفاو، فيما ظلت بقية المناطق تعتمد على المصادر القديمة لتأمين الماء الخام لمشاريع الماء. أما مناطق شمال البصرة فظلت تعتمد على أعالي شط العرب ونهري دجلة والفرات مصادر تأمين للماء الخام. وفور تدشين مشروع قناة البدعة أصدرت وزارة الري في حينه تعميمات منعت بموجبها استخدام شط العرب لأغراض الإسالة، لكنه على الرغم من وصول المياه العذبة إلى الأهالي من سكان المناطق المشار إليها آنفاً لم يستخدموها لأغراض الشرب والطبخ خشية تلوثها أثناء مرورها من خلال شبكات التوزيع المتهالكة، وبقي الأهالي يشترون المياه الصالحة للاستهلاك البشري. واستمرت الحال على ما هي عليه حتى سقوط نظام صدام يوم 9 نيسان عام 2003 لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل معاناة أهالي البصرة. شهدت البصرة بعد سقوط نظام صدام زيادة كبيرة في الكثافة السكانية إثر الزيادة في معدلات النمو السكاني وعودة عشرات الآلاف من أبنائها الذين هجروها نحو إيران ودول أخرى خلال سنوات حكم صدام، ونزوح مئات الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة ومحافظات أخرى إليها لأسباب عدة، ما أسفر عن استحداث العشرات من الأحياء السكنية الجديدة وتجريف عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وتفتيتها وتحويلها إلى مناطق سكنية وانتشار العشوائيات وما رافقها من تجاوزات كبيرة وخطيرة على شبكات الإسالة واستحداث دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة وتشييد مبان تعليمية وتربوية ومجمعات تجارية وترفيهية ومرافق سياحية ومنشآت صناعية وزراعية وحقول للدواجن وغيرها من المشاريع، إضافة إلى توافد مئات الآلاف من الوافدين العرب والأجانب للعمل في البصرة ليرتفع الطلب على الماء بصورة كبيرة جداً.

ولكن مقابل هذا الطلب لم تأخذ الجهات المعنية الأمر على محمل الجد، مما اضطرها إلى إعادة تشغيل أغلب محطات تصفية وضخ الماء بالاعتماد على مياه شط العرب، سعياً منها لتأمين احتياجات الأهالي الآنية، بالتزامن مع ارتفاع نسب التلوث والتراكيز الملحية في مياه شط العرب جراء قلة الإطلاقات المائية التي تصل إليه من نهر دجلة عبر ناظم قلعة صالح إثر السياسات المائية التي اعتمدتها دول الجوار، وأسفرت كما أسلفنا عن انخفاض كبير في حصة العراق المائية. وقد بادرت بعض الدول المانحة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في حل أزمة المياه الصالحة للاستخدام البشري في البصرة عبر تقديم منح مالية لتمويل أعمال إعادة تأهيل وتطوير مشاريع تصفية وتعقيم المياه العاملة في البصرة، أو التبرع بالعشرات من محطات تصفية وتحلية المياه ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة بغية نصبها وتشغيلها واستثمار إنتاجها للتخفيف عن كاهل الأهالي. ولكن الأعم الأغلب من تلك المحطات لم تكن ذات جدوى لكونها ذات طاقات إنتاجية متواضعة لا يمكن لأي منها تأمين حاجة قرية صغيرة من قرى البصرة، ولذلك بقيت حبيسة المستودعات أو في العراء حتى تهلكت، فيما تم نصب بعض المحطات ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة وتأجيرها من قبل مديرية ماء البصرة للقطاع الخاص ليتم تشغيلها وبيع الماء المنتج للأهالي.

0: ولقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي تبرعت بعشرات ملايين الدولارات لتمويل أعمال إعادة تأهيل وتطوير عدد من مشاريع الماء، إضافة إلى التبرع بمبلغ 25 مليون دولار لتنفيذ 3 مشاريع مائية. تضمن كل منها خزاناً أرضياً كبيراً من الخرسانة وآخر هوائي تتغذى بالماء من مشروع ماء العباس الذي يتغذى بدوره من قناة البدعة بهدف تزويد حي الحسين وتوابعه بالماء الصالح للاستخدام البشري. ولكن تلك المشاريع لم تدخل حيز الخدمة رغم مرور أكثر من 14 عاماً على إنجازها بسبب عدم التنسيق المسبق بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي، ما تسبب بتعرض تلك المشاريع الثلاثة للاندثار، لتتكفل منظمة اليونيسف مؤخراً بإعادة تأهيلها تباعاً. كما بادرت بعض الدول لتقديم القروض المالية للعراق بهدف تنفيذ مشاريع كبرى لتحلية المياه في البصرة ومساعدته على تجاوز الأزمة. ومن تلك الدول كانت اليابان التي أقرضت العراق قرضاً مالياً لتمويل مشروع ماء البصرة الكبير في الهارثة شمال محافظة البصرة الذي يتكون من 4 مراحل، وما زالت المرحلتان الأولى والثانية منها قيد الإنجاز على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع، فيما أنجزت المرحلتان الثالثة والرابعة من مراحل المشروع.
1: وقدمت المملكة المتحدة قرضاً لتمويل مشروع لتحلية مياه البحر في البصرة بطاقة إنتاجية قدرها 1,000,000 متر مكعب في اليوم من الماء الصالح للشرب، لكنه على الرغم من توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين بهذا الصدد عام 2017 إلا أنه لم يتم توقيع عقد تنفيذ المشروع لغاية الساعة، لينتهي الأمر بانسحاب الشركات البريطانية التي خاضت جولات طويلة من المفاوضات مع الجانب العراقي بعد أن تيقنت من عدم جدية المسؤولين عن هذا الملف في العراق وإصرارهم على تحصيل عمولات مالية كبيرة قبل إحالة المشروع لتلك الشركات وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذ المشروع معها. وكان لسوء التخطيط والإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري دور بارز في عدم وجود حلول جذرية لأزمة المياه الصالحة للاستخدام البشري في البصرة، فقد أنفقت مئات المليارات من الدنانير العراقية على أعمال صيانة وإعادة تأهيل مشاريع الماء المتهالكة والخطوط الناقلة وشبكات التوزيع وتنفيذ مشاريع جديدة قبل دراستها بعناية دون البحث بجدية عن حلول جذرية للأزمة، ما أسفر عن تفاقم الأوضاع دون الوصول إلى حل جذري.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

تحدي القرآن سأنزل مثل ما أنزل الله. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. تقول الآية القرآنية الواردة في سورة الأنعام والعبارة صاحبة البطولة في الآية هي أساطير الأولين، تلك التي كان يجادل بها كفار قريش النبي في إطار تشكيكهم في مصدر تلقيه القرآن كقصص يحكي أخبار الأمم السابقة. ما هي أساطير الأولين؟ هل كانت مجرد سبة يقولها العرب لرجل منهم يرونه مدعيا للنبوة من قبيل أنه يردد أوهاما تشبه الأساطير؟ أم أن هناك فناً أدبياً عرفه العرب سموه أساطير الأولين، واعتبروا أن القرآن من الناحية السردية ينتمي لهذا الفن؟ وإذا كانت أساطير الأولين فناً أدبياً، فهل كان هناك محترفون لهذا الفن؟ وما طبيعته؟ بحسب الباحثين، فإن أساطير الأولين كانت جنساً أدبياً شائعاً بين العرب كالشعر، له أدباء تخصصوا فيه، أشهرهم وأقربهم إلى العهد النبوي هو الناظر بن الحارث، وأن قريشاً اعتبرت ما يقوله محمد ينتمي إلى هذا الفن، ولذلك كان هناك حرص قرآني على دحض هذا الزعم، حتى تكررت عبارة أساطير الأولين 9 مرات في مواضع وسور مختلفة من القرآن، ما يدل على أن الأمر كان مقلقاً للنبي.

النضر بن الحارث آخر القصاصين. إن النضر بن الحارث كان أقرب القصاصين زمناً من ظهور الإسلام، وتكاد التفاسير والمصنفات العربية تتفق أن النضر بن الحارث هو أول من اعتبر القرآن ينتمي إلى أساطير الأولين. وقيل أن النضر هو من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال عنه ابن عباس ابن عم النبي: نزلت فيه 8 آيات من القرآن، وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن، كما وصف النضر بأنه كان من شياطين قريش وممن كان يؤذي الرسول وينصب له العداوة. ويروى عن النضر أنه قدم الحيرة وكانت إمارة بوسط العراق، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس النبي مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله. خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن منه حديثا، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟

ويبدو من خلال هذه الروايات أن الناظر بن الحارث كان ينطلق من موقع التنافس والغيرة، فقبل مبعث النبي كان يعد نفسه الأحسن حديثاً في المجالس العامة بهذه الأخبار الغريبة التي يعرفها دون الآخرين، لكن ظهور محمد كان إذاناً بأفول نجمه، وربما يفسر هذا بعض أسباب عداوته وبغضه للنبي. وأول ما يمكن الاستدلال عليه من ذلك أن الناظر بن الحارث كان قاصاً يروي أخباراً ومرويات يجمع لها الناس في المجالس، فهو يؤدي قصصه مشافهة اعتماداً على قصص وأخبار اكتسبها من أسفاره ورحلاته إلى الحيرة وبلاد فارس. فهو لا يكتفي بالقصص العربية، وإنما يجلب قصصاً من أقوام أخرى، وقد يكون في هذه المثاقفة نوع من البحث عن الإدهاش بالحصول على الغريب والعجيب من الحكايات لاستمالة السامع أو القارئ. وتذهب بعض المصادر أبعد من ذلك، فتوضح أنه لم يجلب القصص بالصدفة، وإنما بهدف إعادة إنتاجها كسرد يقصه على الناس، ممتلكاً وعياً بالقيمة القصصية لما يقوله، فيدفع في سبيلها المال فيشتريها ويكتبها، ثم يأتي بها في صحف أو كتب فيقرأ منها على مسامع القوم المتشوقين للسرد وفنونه.

يقول الواحد النيسابوري في أسباب النزول تعليقاً على آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً، ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيستملحون أي يستحسنون ويتلذذون حديثه ويتركون أسماع القرآن. وأكد على ذلك أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة، حيث يقول عنه: وكان يشتري كتب الأعاجم فارس والروم وكتب أهل الحيرة فيحدث بها أهل مكة، وإذا سمع القرآن أعرض واستهزأ به. ما جاء في الآية لهو الحديث يدل على ولع النضر بالسرد وشدة اهتمامه به، كما يشير الخبر من جانب آخر إلى طبيعة الثقافة العربية قبل الإسلام، فقد عرفت تلك الثقافة شراء الصحف والكتب مثلما عرف بعض أعلامها الكتابة منذ وقت مبكر. تنبئنا الروايات ببعض سمات المحتوى الذي كان يسرده الناظر بن الحارث، وهي كالتالي: كانت قصصه مرتكزة على أساطير أجنبية تخص الفرس والروم، الحضارتين اللتين دار العالم في فلكيهما آنذاك. كان لدى الناظر كتب يقرأ منها أو يستند إليها، ووفق رواية المرزوقي فقد كانت تلك الكتب معه في مجالسه، يختار فصولاً منها ويقرأها على مسامع القوم. من بين القصص الذي يرويه أو يحدث به حكايات بطولية عن بعض الفرسان مثل رستم السنديد وأسفنديار ومن يشبههما، وهؤلاء من أبطال القصص الفارسية. وقد أشار المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة إلى أسماء خيولهم، حيث قال: وأما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل ولا فرس سابق إلا أدهم اسفنديار وشبديز كسرى ورخش رستم، وذكروا عنها أحاديث طريفة.

ويلاحظ هنا انتقاء النظر لقصص تناسب الميل العربي إلى البطولة والفروسية، كما يلاحظ أنه لم يكن يعترض على قصص القرآن في حد ذاتها، بل كان اعتراضه على مصدر حصول محمد عليها، فهو يرى محمداً قصاصاً منافساً له، ولكنه يستعين بالسماء لإضفاء قداسة على قصصه، في حين أنه أي النظر لا يدعي ذلك. من حيث الأداء، فإن الناظر كان يروي حكاياته مغناةً ويكسبها أداءً تمثيلياً في نمط يشبه رواة السير الشعبية الحكواتي وشاعر الربابة، استناداً إلى ما ذكره أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر من أن الناظر كان يضرب العود، وعلى ما ذكره أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب من أن الناظر هو من علم أهل مكة ضرب العود.

القرآن مرتبط بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والأداء الصوتي له يتطلب حسن الأداء والصوت، ومع ذلك لا نجد المجتمع المكي يستغرب طريقة أدائه أو ترتيله كما كان يؤديه النبي، فهل كان هذا الأداء نمطاً آخر جعل النظر يرى في القرآن عملاً يقارب عمله وطريقة أدائه لقصصه وأنظمة أدائه وترنمه بسرده؟

أساطير الأولين فن قديم. قد يظن أن الحارث كان يسرد قصصه خصيصا نكاية بالنبي، وهو طرح غير منطقي، حيث يتطلب أن يكون المجادل في أمر أدبي دقيق كهذا صاحب خبرة فيه، وهذه الخبرة لا تأتي بين يوم وليلة، إذ تتطلب ممارسة طويلة وعميقة. وبجانب ذلك هناك رواية تؤكد أن ولع النظر بأساطير الأولين تلك الحكايات السردية كان قديماً، وكان مشهوراً بها بين قريش، وكان يستشار حولها. ذكر الواحدي في أسباب النزول أن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضير بن الحارث وعتبة وشيبة استمعوا إلى رسول الله فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى، وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. في هذا الخبر الذي رواه ابن عم النبي يستشير القرشيون النضر دون غيره بعدما استمعوا إلى محمد، ما يدل على نظرتهم إليه كخبير، ولكن جواب النضر جاء محملا بالحيرة: ما أدري ما يقول. ثم يذهب إلى نسبة ما سمعه إلى أساطير الأولين، ولعل هذا التصنيف أقرب إلى تصنيف الشكل للمضمون، فالنظر يعرف نمطا سرديا أطلق عليه هذه التسمية أساطير الأولين، وهو مع عدم معرفته بمعنى ما سمع من النبي رآه قريبا من الشكل الذي يتناسب مع معايير ثقافته. ومن هنا نفهم اجتماع حيرته مع محاولته تصنيف ما سمعه من النبي كشكل أدبي.

السؤال المنطقي: ألا توجد أي آثار لهذا الفن؟ المصادر العربية حدثتنا عن الأخبار التي كان الناظر يحدث بها قومه، وأوردت أنها كانت مكتوبة يحملها معه في صحف وكتب، وأكد على ذلك القرآن في آية سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين. الناظر ليس القصاص الوحيد لدى العرب، ولكن ربما اشتهر بسبب عدائه للنبي وقرب عهده بعصور التدوين التي لم تسجل حكاياته ولكنها حكت عنه. وهناك أخبار تدل على أن حكايات الأولين كانت مدونة في صدر الإسلام، ومنها ما جاء في مروج الذهب للمسعودي من أن معاوية بن أبي سفيان كان يحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد، يقرأها عليه غلمانه ليلاً، ويوضح المسعودي أن تلك الحكايات خصت العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياساتها لرعيتها. وجود كتب في حياة معاوية توثق أخبار العجم والعرب الأولين يشير إلى سابقة وجود التدوين للقصص على عهد معاوية، وقد تكون بعض القصص التي وصلتنا عن طريق كتب تراثية دونت في العصور الإسلامية مثل الأغاني العقد الفريد وصبح الأعشى جزءاً من هذا القصص.

وخلال رد بعض النقاد والأدباء العرب على الزعم بأن العرب لم يعرفوا فن القصة إلا من الغرب حديثاً، جرى التأكيد من أكثر من مصدر على شيوع فن القصص لدى عرب ما قبل الإسلام. يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إن عرب الجاهلية كان لديهم قصص أخذوه عن الفرس والروم والأمم الأخرى، صاغوه في قالب يتفق وذوقهم علاوة على قصصهم الأصيل الذي لم يأخذوه عن غيرهم. وشدد محمود تيمور على الأمر في محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره، وقال زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع أن العرب كجميع الأمم لهم قصص وأحاديث وخرافات وأساطير يقضون بها أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم. وهنا ينبغي الالتفات إلى أمرين وهما: أولاً أن العرب لم يكونوا مجرد ناقلين لقصصهم بل صاغوها على طريقتهم، وهنا نحن أمام صنعة أدبية تحتاج إلى متخصص. ثانياً الأساطير كانت جزءاً من هذه الحكايات. التحدي السردي بين النظر والنبي. القرآن في عيون المسلمين معجزة لغوية، وهو ليس بقول شاعر بنص الآية القرآنية، وكذلك هو ليس بخطبة وليس من الألوان الأدبية الحديثة كالقصة والرواية والمسرحية، وهو أيضا ليس كتابا بحثيا، ولكنه في كل الأحوال سرد لغوي غير تقليدي اعتبره القريشيون أقرب إلى أساطير الأولين، ولذلك تحداهم النبي فيه: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما عزز من موقف النبي أنه كان أمي القراءة والكتابة، وبالتالي ليس لديه سلاح النضر بن الحارث، فلم يشتر الكتب الأجنبية ليحيك منها قصصه القرآنية، وبالتالي كان الزعم بأخذه لقصصه عن أساطير الأولين أمر غير منطقي، بل طور النبي هجومه وبادرهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن. وما يعنينا في هذا المقام أن نؤكد حضور السرد في إطار قضية التحدي، وهذا الحضور يعني أن له شأنا في حياة العرب، وأنه أحد أبواب الفن التي طرقوها آنذاك وسموه أساطير الأولين، وما كانوا ليصنفوا القرآن ضمن هذا اللون إلا لأنه نمط أدبي معروف لهم له سمات وميزات فارقة.

نهاية النظر ونهاية السرد. النظر بن الحارث لم يكتفي بالمقاومة السردية ولا بالجدل والمعارضة بالحجة، فشارك قريشا في خروجها إلى المواجهة المسلحة الأولى مع المسلمين بعد هجرة النبي إلى المدينة، وتحديدا في معركة بدر، وقيل إنه كان على رأس فرقة من كفار قريش. وتكاد تجمع المصادر على أن المسلمين أسروه وأمر النبي بضرب عنقه في بدر، فمات النظر وماتت معه أيضا تجربة السرد.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
5: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح ويوم يصير صافي وحلو ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شو مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد، يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
4: ومن الحكيميه الى الجزيزة الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائية. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
6: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو هذا للشرب، بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر يعني شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا يعني ماسد، بس لو بيده غير أجو منظومة يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
4: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
7: ممكن السد يعالج لنا 50% انه احنا اهل البصره نفتخر ان هيك مقاول بغض النظر اللي عاجبه ما عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتأكيد راح يفتخر أنه أنتم نعمل. لكنه قال بالنسبة لي اليوم كحافظ كأفراد هاي المدينة اعتز أنا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينة بجهود جهودكم وبفلوس.
4: بينما تبحث الحكومة عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
8: احنا بالمحاربين والله الفترة السابقة كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحة، حتى تأذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الإسالة.
9: نعم.
8: بس بالوقت الحاضر لا شوي أفضل، شوي صار أحسن الماء، أقل ملوحة. كانت فترات يعني مثلا شان حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب أوقات يضخون الماء الحلو.
4: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا، مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
10: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ، والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية، وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة، ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء، وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
4: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
11: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع لإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر به اللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
4: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والقزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
0: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلا

في هذا المقطع من الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. من قبل يعني في مكة المكرمة، هاي الآية مدنية نزلت قبلها سور تعرضت إلى قصص الأنبياء. الآية تذكر النبي تقول له احنا سبق أن قصصنا عليك أحوال الأنبياء فيما سبق. اللي يهمنا في هذا البحث أن نتبين شنو أهداف القصص في القرآن الكريم. يعني احنا نعرف أن القرآن الكريم اشتمل على قصص كثير. هذه القصص اللي اشتمل عليها القرآن قطعا بها أهداف متنوعة، أهداف كثيرة، لكن أبرز هالأهداف ما هي؟ يعني المفروض أن القرآن الكريم ما جاي للتسلية وقتل الوقت. القرآن الكريم كتاب الدنيا، نقدر نعبر عنه، ما نقدر نعبر عنه كتاب أمة، لا الواقع كتاب الأجيال، كتاب الدنيا. زين، فإذا كان كتاب الدنيا هالحجم الكبير اللي موجود بالقرآن الكريم اللي تملأ القصص، حجم كبير طبعا، قصة قابيل وهابيل، قصة يوسف عليه السلام، قصة شعيب عليه السلام، قصص الأنبياء اللي موجود كله، الحجم الكبير اللي مستل القصص من القرآن، شنو أبرز أهدافه؟ خلينا نتبينها الآن خلال البحث ما هي أبرز أهداف. أولا القرآن الكريم يريد يبين الدور اللي تلعب القصة في التربية. لا تنسى احنا عندنا التربية نقسمها قسمين، اكو عندنا نسميه تربية مقصودة وتربية غير مقصودة. التربية المقصودة اللي يوضع لها منهج، شلون يعني؟ مثلا بالصف التلميذ لما يدخل الى المدرسة اكو فعاليات مفروض عليها ان يمارسها الفعاليات، مثلا اكو لعب بدني، اكو دراسة، اكو ممارسات مثلا اخرى يمارسها بالمدرسة، اكو الها برنامج محدد، منهج محدد يمشي على هالمنهج، هذا نسميه التربية المقصودة. واكو التربية غير المقصودة، التربية غير المقصودة اللي يمتصها الانسان في سلوكه اليومي، يتنفسها في سلوكه اليومي، يعني من يطلع بالشارع، من يتعامل ويا الناس، من يتصل بالمجتمع، حتما راح يتعلم ويعلم، يتأثر ويأثر بدوره. زين، إذا رجعنا إلى القصص، القصص من التربية غير المقصودة. الفرق بينه وبين العلوم اللي الإنسان يتعلمها شنو الفرق؟ الفرق أن العلوم أنت لما تيجي لواحد تلميذ لي قدام تقول له عليك درس مفروض لازم تدرسه يتهرب من عنده، لأن النفس تستثقل من الالتزامات. بالعكس إذا قرأ قصة على رسله، جاي هو يريد يتثقف واخذ له كتاب بقصة، اخذ له كتاب بقصة وصار يقرأ. لما صار يقرأ هالكتاب هذا بطبيعة الحال يجي عفوا يعني يجي طواعية من عنده بإقبال نفسي، راح يستفيد من احداث القصة، تربية غير مقصودة. والقصة باسلوبها تأثر على سلوك الانسان تأثير كبير. ولهذا انا الفت نظرك لنقطة، اكو مؤسسات تبشيرية بالدنيا واكو مؤسسات الحادية. هاي المؤسسات التبشيرية والمؤسسات الالحادية تصدر قصص تلبسها ثوب علمي، لكن بالضمن تدش اهداف ضمن هالقصص هذه.
يشعر بالفكرة أن الحيث لا يشعر. نعم يمتص الفكرة، يعني أشبه شيء بالهواء، يجي واحد يشمم الهواء ويجي واحد على رأسه يتنفس الهواء ومو شاعر أن الهواء بمادة شامة، يتنفسه من حيث لا يشعر. كذلك دور القصة هكذا، القصة تلعب دور من أضخم الأدوار في تربية الإنسان. وأنت إذا تطبع الآن مثلا إلى سوق الكتب لا تتصور أنه عفوا تلقاك قصص، القصص الجنسية اللي مال الأسواق. نعم تلقى مثلا البضاعة، لما تجي بضاعة تقول أنها هدف، هدف تجاري رخيص، لأن هاي البضاعة يحط عليها صورة عارية مثلا، يريد يستغل الغريزة الجنسية. لا مو قصة هدف رخيص، اكو هدف اكبر من هذا الهدف المؤقت اللي تصوره، هدف تلويب الاخلاق، تحويل المجتمعات الى مجتمعات تلهث وراء الجنس او وراء المال وتنسى قيمها واخلاقها ووجودها. لا تنسى اهداف الاستعمار اهداف قشرة ودقيقة جدا دقيقة. فالقصة تلعب دور جدا ضخم في التربية. من اول اهداف القرآن الكريم ان ينبهنا الى خطر القصة ودورها التربوي، ولهذا ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار عند المسلمين مثل ما يألفون كتب عقائد ويألفون نعم كتب افرغ تربية او كتب اخلاق، ينبغي ان يألفون كتب قصص تملأ الشاغر، حتى لان احنا اذا ما نملأ الشاغر ما يكفي ان بس نجي ننقد القصص الخليعة، هذا الشاب عنده وقت يريد يقضيه،

ينبغي مو بس ان اهيئ الى القصة المثمرة. يعني لما نقول للواحد ان هذا الطعام لا تأكل منه ترى مو زين لك. يقول لي جيب لي بدال الطعام انا جوعان. اريد الطعام. نعم. لازم اهيئ الى البديل. اذا ما اهيئ الى البديل نوقع بالمشكلة. وهذه هي المشكلة اللي وقعنا بها احنا في الجيل الاول. جيل المدارس الواقع. الجيل الاول من المدارس اللي وضع في المدارس اللي كانت مناهجها تسيطر عليها انذاك يسيطرون عليها الاجانب بطبيعة الحال دسوا سمومهم لان المناهج بايديهم. لكنه ما قدرنا بعدين احنا نوجد البديل, نوجد المدرسة اللي تحمل فكرنا وحضارتنا وتاريخنا وتعطي ابنائنا المدرسة او البديل اللي يعطي ابنائنا مناعة. شلون يعطيهم مناعة؟ يعطيهم مناعة ضد ما يدس اليهم. فالقصة تلعب دور مهم جدا. يعني هذا هدف رسائلي عند كل المسلمين ان يملؤون موضوع القصة الشاغر لئلا تجي القصة المدمرة الاخرى فتلعب دور مدمر. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني من القصص شنو؟ القدوة. القرآن الكريم بالقصص يعرض لنا اخلاق الانبياء ويطلب من عندنا ان نقتدي باخلاقهم. مش نقرأ احنا بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. زين. الله عز وجل يقول اقتدي بهدى هؤلاء. هدى هؤلاء اللي يجب ان اقتدي به شنو هو؟ طبعا القرآن يعرض لي صور من اخلاقكم وصور من سلوككم ويأمرنا بالاقتداء بها. ليش؟ مثلا يعرض لي القرآن صبر ايوب. يقدم لي نموذج في الصبر, هالنموذج الحي وهو ايوب عليه السلام. ايوب كيف صبر؟ يعني المفروض ان المحن اللي نزلت به محن شديدة, فمع ذلك قابل تلك المحن بصبر اكبر منها واكثر منها شمول. كيف؟ كيف يعني تم هذا المعنى؟ طبعا تم هذا المعنى موضوع الصبر. اراد القرآن الكريم ان يبين للانسان الملتزم بالدين. يقول له انت لو فرضنا ما صبرت, لو تريد تجزع, نعم, مش تقدر تغير من القضاء او القدر؟ تقدر تغير شيء؟ طبعا لا. وراح تخسر انت بس هالكثر اذا جزعت, راح تخسر خسارة شديدة وما راح تقدر تبذل القضاء اللي مفروض عليك. لكن لو التزمت الصبر, الصبر ايش راح يخلق عندك؟ الصبر راح يخلق عندك تلك النفس الكبيرة اللي تكون اكبر من النوائب وما تنهار امام النائبة. تكون صلبة وما تنهار امام النائبة وبنفس الوقت تحصل على اجر الله عز وجل. صور هذا الاديب يقول لا تبدين لعاذل او عاذر حاليك بالشراء والضراء فلرحمة المتوجعين مرارة بالقلب مثل شماتة الاعداء. قل انت اذا نزلت فيك لا سمح الله المصيبة وانهاريت اذا رآك عدو شمت بك واذا رآك صديق تألم لك وكلاهما غير محبوب. زين. عليه الصبر هو اللي يعصمك من الوقوع بهالمفارقة. وبعد الصبر هو اللي يدلل على معادن الرجال في تقلب الاحوال, علم جواهر الرجال. فالقرآن الكريم لما يشرح لي قصة ايوب عليه السلام يريد يخلق عندي القدوة, يريد يكون من عندي الانسان اللي يكون اكبر من الحادثة. يعني عنده هدف تربوي وما جاء يريد يقص القصة يريد ينتزع مني الدمع او يعتصر قلبي من الالم. ابدا. يريد يقول لي ان الحادثة

0: عليه السلام عيسى مثلا الصورة اللي سمناها القرآن الكريم أن كان متسامح، أن كان في غاية النعومة مع خصومه، في غاية اللين. وإن كان قد واحد يقول لي الآن شو أتباعه، بالعكس أتباع لأن تعاليم اللي تقول إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. بالعكس الآن ناس تتخلص من شر أتباعه، مو قادرة، أتباعه مالين الدنيا شر الآن، ها، وهم اللي يعتدون اعتداء لا حدود له. بينما احنا مثلا كنا نسمع لنا واحد من الشعراء يقول إذا ما شئت دفع الضيم، إذا ما شئت دفع الضيم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوع. الآن لا، الآية انعكست، بالعكس كون شكل أتباع محمد مو بذاك اللون اللي تصوره هذا، بالعكس تعودوا على اللطمات، تحولوا إلى مثل ما يقول الشاعر ولا يقيم على ذل يراد به إلا لالان عير الحي والوتد، هذا على الخشب مربوط برمته ولا يشج فلا يرضي له أحد. الحقيقة هو صح، يعني أنا أكد لك الآن تعاليم الكنيسة لأنها وضعت جانب ما حتى مسك بها، تعاليم الكنيسة ما حتى مسك بها، كنيسة تركت تعاليمها على الرب والسلوك العملي شيء آخر ما العلاقة بالموضوع. أرجع للموضوع، التسامح اللي يصور النياء القرآن الكريم في سلوك عيسى عليه السلام أو اللين، طبعا هذا جانب من الجوانب اللي تريد الحياة، أيضا الحياة بالوقت اللي تريد الشدة، الحياة بالوقت اللي تريد الشدة تريد التسامح. يقول واحد من الدهات يقول أنا لا أضع سيفي حيث يكفيني شوطي، ولا أضع شوطي حيث أحتاج إلى السيف، السيف إلى مكان، ويقول لأبيبنا ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أكو حالات تريد عصا، وحالات تريد سيف، حالات تريد شدة، وحالات تريد لين. فالقرآن الكريم عندما يعرض لي تسامح عيسى عليه السلام ونعومته شكله يريد ايضا ان يعدني الى مواجهة الحياة، يعني يملأ هالجانب بالتربية ايضا، يعدني الى مواجهة الحياة ويقول لي هذه اخلاق الانبياء، هذه الاخلاق اخلاق الانبياء اقتدي بها. بعد القرآن يريد يخلق الانسان الموقف، اكو انسان موقف واكو انسان زهبق، نبهلي اكو انسان مثل الماء ياخذ شكل الاناء الذي يحل فيه. من هالنوع اكو نمط من الناس ابدا ما تعرف له طابع، ما تعرف له هويه اصلا نهائيا، وش تريده يصير، شنو اللي تريده يصير، وواحد لا بالعكس عند موقف. القران الكريم يقول اللي يغيرون الحياه هم الموقف، ذول اللي يغيرون الحياه، وإلا هذول الغثاء اللي يعبر عنهم أمير المؤمنين يقول لو صارفني معاوية بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني 10 وأعطاني 1. الواقع هاللون ما يصنع الحياة، اللي يصنع الحياة الموقف، اللي عنده موقف. شي يعرضن النموذج في هذا المولد، يعرضن يحيى ابن زكريا، موقف يحيى ابن زكريا سلام الله عليه. يحيى ابن زكريا عند زوجته ما كانت تلد، زوجته عقيم، هي كانت متزوجة قبله، هذا ملك يعني فرعون يحيى، فرعون يحيى عند زوجته عقيم متزوجة من قبله وعدها بنت من زوجها السابق، لكن هو هذا عقيم لما تزوجها ما ولدت له. زين، تصورت ان العيب من عدها، وتصورت ان هذا خاف يطفر عنها يروح الى امرأة اخرى، فارادت ان تستغل عن طريق اخر، هيأت ابنتها له وصارت تدخل ابنتها عليه في ساعة شكره. اولا حاولت عن طريق الزواج، قالت ستزوجها، استشار يحيى عليه السلام، قال له يحيى ما هي ربيبتك قبيلتك ومن امك اللي من امها اللي انت داخل بها، وما ممكن هاي ما تصلح، هذه يعني تحرم عليك. وهذا اذا دل فانما يدل على ان القضايا الاساسيه محفوظه بالاديان. زين، لانه المفروض يحيى كان يعمل بشريعه عيسى، يحيى يعمل بشريعه عيسى وان كان هو اكبر من عيسى بستة اشهر. زين، في هالحاله حاولت هذه بكل صوره ان يسمح له يحيى بالزواج، قال لا ما يصير على محرم، فاثقلت عليه بالخمر وادخلتها عليه وقت شكره وقالت لها اذا قرب اليك فقولي لا تدنو اليها حتى تقتل عيسى، حتى تقتل يحيى. وفعلا كان هكذا، هي كانت السبب المباشر في قتل يحيى. ارسل خلف يحيى وهو في حاله من الشكر، قال لك اسمح لي بان اتزوج هاي ربيبتي، قال لا لا تحل لك تحرم. قال اضجعوه على النطع، اضجعوه على النطع فذبح، انفصل رأسه وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك. اذا كان مصرع يحيى عليه السلام موقف بسبيل مبدأ من المبادئ، موقف للوجوه للوقوف بوجه الطغيان والاستهتار والتحلل، وقف. وهذا الموقف كما ذكرت لك هو الذي يصنع الحياة. القرآن الكريم يعرض لنا موقف، يعرض لنا نموذج من الأنبياء مواقف، فعندما يذكر لي قصة يحيى يحاول أن يعرض لها النموذج. هذه قصص الأنبياء كلها تمشي على هالوتيرة، يعني نادر أنت تلقى قصة ما تستهدف عظة أو عبرة، ما ممكن. القصة لازم بيها عنصر العظة والعبرة. ولذلك القرآن الكريم يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ. إذن واضح الآية بأن هدف من أهداف القصص، هدف من أهداف وضع القصص في القرآن استجلاء أخلاق الأنبياء والاقتداء بها، أو إذا أردت تعبر عبر عنها أخذ العظة والعبرة. اثنين، ثلاثة، الهدف الثالث من اهداف القصص بالقرآن الكريم تصديق النبي صلى الله عليه وآله، لان النبي كان امي لا يقرأ ولا يكتب، لان يومئذ ماكو تاريخ مدون ابدا، انما اجت التوراة واجى الانجيل سجل بعض ملامح المجتمع. يعني انت الان لما تطلع على التوراة والانجيل، التوراة والانجيل ما بيها تاريخ كامل للمجتمعات اللي كانت معاصرة لها او اللي سبقتها، لا، اكو بعض الجوانب ملامح سجلتها التوراة وسجلها الانجيل، اكو بيها تسجيل بسيط لملامح تاريخية ما بيها تسجيل كامل. زين، النبي صلى الله عليه وآله عندما قص قصص الانبياء يومئذ التاريخ مو مدون، والنبي امي، وبدأت الناس تتساءل منين اذا هذا التاريخ، منين جابه محمد، وهو عينا يطابق الوصف اللي تعرضت له التوراة واللي تعرضت له الانجيل. وابطى حقائق بعد ذلك العلم كشفها. هذه القصص اللي وضعت في القرآن طبعا راح تنتهي الى نتيجة واضحة، وهي تصديق النبي بان النبي امي لا يقرأ ولا يكتب، وبنفس الوقت ماكو تاريخ مدون عندما يخبر بقضية نوح او يخبر بقضية سفينة نوح مثلا، او بقصة قابيل او هابيل. حتما ان هذا اللون من الاخبار الله عز وجل اطلعه عليه. فكان هدف القرآن الكريم ايضا تقديم الدليل والبرهن على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وانه مبعوث من قبل الله، وإلا هذه معلومات من أين يطلع عليها النبي، والمفروض أن في الجاهلية ما كان أكو بها تاريخ مدون. أنا أقول لك زين، زين أن أكو ملامح من الحضارة حفظها إن الشعر، بلي شعر الجاهلية، وإن كان الشعر الجاهلي ترى مو كلها. ولذلك أنا أتخطر طاحسين في كتابة الشعر الجاهلي شوية أشرف، راح جاي تقريبا راد يقول 99% من هذا الشعر منحول مكذوب. لا مش هو صحيح بي منحول بي مكذوب، لكن بي لا شعر اساسي. اذا صورنا ملامح مجتمع الجاهلية تصوير كامل، والشعر بالواقع ديوان ومن الدواوين، الشعر تاريخ، كتاب تاريخ، عرضنا صور من الواقع، عرضنا صور من الحضارة كاملة. فهذا الشيء الوحيد اللي هو بقدرنا نعتبر شيء من التاريخ المدون، بعض القصائد اللي كانت مدونة والعرب كانوا يدونوها لأنها تلذ لأسماعهم، بها إيقاع من ناحية، ومن ناحية تختصر قصة مثلا ببيت واحد، ومن ناحية ثالثة تربي رغبات حضارية عندهم، لأن كان أكو بها فخر إلهم وبها اعتزال بأصلهم وبها تسجيل مواقف. المهم أعود إلى صلب الموضوع، تقريبا أبرز الأهداف من وضع القصة بالقرآن الكريم الأهداف الثلاثة. قل نرجع إلى الآية الشريفة، تقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، بعد ورسلا لم نقصصهم عليك. من هذول الرسل الذين لم يقصصهم عليك؟ هناك وياكو بحث مهم اجل التفت له. زين احنا عندنا عدد الانبياء ايش كثر المفسرين يقولون عنه؟ عندنا حدين، قسم من المفسرين ينزل بالعدد الى 313، يقول عدد الانبياء كلهم 313، وقسم من المفسرين يصعد بالعدد الى 1,422,000 او 24,000. تقريبا 1.5 مليون، يعني انت قد تستغرب من هذا العدد، تقول 1.5 مليون نبي يبعث لمن؟ ليش انت تستغرب؟ تستغرب لسبب، لان انت في ذهنك مرتبط تاريخ الانسانية بآدم عليه السلام، ان آدم اول انسان وجد على سطح الكرة الارضية. لما نرجع للتاريخ الان اللي تدون كتب التاريخ بيننا وبين آدم تقريبا 14,000 سنة، هذا اللي بيننا وبينه على وجه التقريب. انت تستكثر تقول 14,000 سنة ينبعث بها 1.5 مليون نبي، طبيعي صح؟ يعني لان هو تاريخ الانسانية مرتبط بذهنك بهذا، بينما هي مو شيء. البشر مو كما تتصور ان ادم هو الاب الاول للبشر، لا. انا فقط سبق ان قلت فكرة عن هذا الموضوع في السنين السابقة، بس هل تتنظرك ترى عند المؤرخين الاسلاميين ان اكو دورات للبشرية، البشرية مرت بدورات، دورة مثلا مرت قبل 100,000 سنة، دورة تسبقها، دورة لاحقة إلها. يعني الآن احنا العلم دا يكتشف يومية، دا يكتشف مثلا عظام بشر، افرض هيكل عظمي مال الإنسان، يدرسه يلقاه ما يفرق عن الهيكل العظمي المعاصر مثل الهيكل العظمي الموجود بالفعل، ماكو فرق بينه. يرجع إلى تاريخ الجيولوجي، شوف تاريخ الجيولوجي يرجع إلى 2,000,000 سنة، 2,000,000 سنة. انا شايف اكثر من هذا، شايف نشر في بعض المجلات العلمية انهم اكتشفوا هياكل يرجع تاريخها الى 35,000,000 سنة جيولوجية. شيء غريب، 35,000,000 اكثر اقل، النظريات تتارجح يعني مو ثابتة، كلها نظريات تخمينية، لكن الشيء الثابت ان تاريخ البشرية ابعد بكثير من تاريخ ادم عليه السلام، هذا شيء ثابت مفروغ من عنده، والمأثورات الاسلامية تأكد عليه ان الكرة الارضية مروا بيها اجيال واجيال واجيال، وان ادم عليه السلام من اخر هذه الاجيال. اي من ناحية، من ناحية ثانية اكو قارات قبل ان يكتشف الانسان السفينة، قبل ان يستخدم الماء ينتقل من قارة الى قارة، يعني ما معقول ان الحياة وجدت بهذه القارة فقط، لا، الحياة وجدت بقارات متعددة. زين، فاذا كان كذلك ما يصير قارة خالية من دون نبي، ولقد بعثنا في كل امة رسولا، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لأن يعني القرآن الكريم يصرح ما ممكن أكو أمة ما موعود بها نبي. لم نسأل نقول أن الأنبياء كلهم بالشرق بس يعني أوروبا ما بها أنبياء. ليش ما بها؟ أوروبا الشرقية مثلا أو أوروبا الغربية المناطق المسكونة منها من بدء سكناها إلى الآن. ما يصير الله عز وجل يخلي مجموعة من البشر بدون أن يبعث لها نبي. المفروض المكلف الوحيد من الكائنات الحية هو الإنسان. الإنسان لما يكون مكلف باكر يحتاج على الله، يقول له أنا شو معرف لي ديني غير تودي لي واحد يحمل لي ديني، ها؟ لازم يبعث نبي. أفرض مو إلا لم نقصص طب عليك، يقول هؤلاء الذين لم يرد لهم ذكر هذول في مناطق أخرى من الكرة الأرضية، وجائز كانوا يسموهم حكماء مثلا، ما كانوا يسموهم أنبياء. يعني مثلا اكو نقاش ان زرادشت هل هو نبي ام هو حكيم مثلا، غير زرادشت اكو نقاش كثير عند المؤرخين انهم انبياء ام اسكندر. اسكندر اكو نقاش بان نبي او بان لا مو نبي، ملك، نقاش طويل وعريض اكو بين المؤرخين. فجائز ان يكونون ذول اللي في اوروبا يسموهم حكماء هم انبياء، وإلا ما ممكن منطقة قارات مثلا خالية من الأنبياء. مستحيل، ما ممكن، لازم أن يكون هناك أنبياء. لأن هذا العدد اللي يقول عنا المؤرخ أو يقولون عنا المفسرين 1,424,000 نبي، طبعا هذول مو كلهم رسالاتهم عامة، هذول معهم رسالة خاصة، يعني نبي لكن رسالته خاصه مبعوث لبلده. بينما حملت الرسائل العامه المعروف عندنا احنا انهم خمسه. زين، هذول اللي احنا ناشر الى الادوار البشريه. بعض مؤرخ المسلمين يقول ادوار بشريه مرت بهذه الكره الارضيه، دور منها يبتدئ من ادم فناجي، ودور يسبق هذا، ودور يسبق الدور اللي قبله، وهكذا. واتفطر من جمله عرض الى هذا المعنى الشيخ طباطبائي قدس الله روحه في كتاب الميزان في تفسيره، تعرض الى هذا المعنى. زين، وكثير ممن تعرض الى هذا المعنى ويؤيد هذا، تأيد البحوث وتأيد الحفريات وتأيد الآثار. فلما يقول القرآن الكريم ورسلا لم نقصصهم عليك، ان هناك مجموعة من الرسل قد يكون مبعوثة في أماكن أخرى من الأرض ولكن لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى البحث الثالث، وهو قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. شنو معنى وكلم الله موسى تكليما؟ احنا نعرف مثلا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. زين، الآية صريحة أن البشر ما يكلمه الله عز وجل مشافهة، لكن هذا العموم مخصص بموسى بس عليه السلام. موسى كلم تكليما، شوف تأكيد القرآن، كلمه الله عز وجل تكليما، ها، مشافهة. وين كلم؟ كلم على الطور. الطور هسه وين؟ بعضهم يعتبره بيت المقدس وبعضهم يعتبره الوادي المقدس على ظهر النجف. زين، لان البعض اكو كثير من الباحثين يميل الى ان السفينة رست على ظهر الكوفة على ظهر النجف، وموجودة ايضا مأثورات في هذا وبحوث ايضا لجماعة ممن كتب في تاريخ العراق القديم. زين، ولذلك هذا كان يعبر عن الوادي بان الوادي المقدس. مؤتخبر عبد الباقي العمري يقول في احدى قصائده عن وادي النجف، يقول اذا نحن زرناها وجدنا نشيمها يفوح لنا كالعنبر المتنبس، ونمشي حفاة في طراها تقدسا نرى اننا نمشي بواد مقدس. الكلام اللي صدر على الوادي المقدس سواء كان بيت المقدس او الطور على هالمنطقة مو مشكلة. مشكلة ان الكلام تكليمها صدر عينا مثل كلامنا هذا الذي يطلق السمع وتتلقى الاذن والى حروف ومقاطع تكليم مثل التكليم المعتاد ما بيننا غاية ما في الامر كان يسمعها من جهة الشجرة. بس انا ما اريد ادخل في المتاهة اللي يتعرضوا لها المفسرين هنا. الله كلم موسى تكليما بينما القرآن يقول ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. معنى ذلك ان موسى عليه السلام الله ميزه بهذه الميزة. ما بها بس. يعني مثل ما الله عز وجل كل نبي انطى ميزة انطى عيسى ابراء الاكمه والابرص ميزة وانطى موسى التكليم مثلا وانطى نوح مثلا الطوفان ميزة بلون من الوان التكليم نجا بسفينته فكرم بموضوع السفينة ما كرم الله موسى بالكلام. هذا مو مسألة تفضيل وإن كان هالنقطة هذه قبلوا بها اليهود اعتبروا أنفسهم شعب الله الممتاز وأن الله فضلهم على العالمين وفضل النبي الذي بعث لهم بأن كلمه تكليما دون سائر الأنبياء. زين؟ لكن المفروض أن هذا المعنى أيضا ورد للنبي صلى الله عليه وآله. الله تبارك وتعالى ايضا لما عرج بالنبي صلى الله عليه واله كل سمع الكلام. لكن المساله هي ما تستاهل الوقوف عند مثلا طويل. بس هذا بين مو كثير على الله ان يجتدي رسله ما ينافي ان يكرم نبي الله موسى عليه السلام. موسى كرم بهذا اللون من التكليف. بس اللي يهمني اكو نقطه اخرى. ترى اكو بعض القراء يقرا الايه مو وكلم الله موسى. اقرأها وكلم الله موسى. يعني ان صاحب الكلام هو موسى. تبهلي فاعل الكلام هو موسى. كلم الله هو الفاعل. ولفظ الجلالة مفعول. تبهلي اذا التكليم جاء من موسى بحروفه. يعني تخلصا من اشكال الكلام بهالشكل شلون يطلع من الخالق لان يستلزم الجسمية يستلزم الجهة يستلزم الإحاطة. لا موش الواقع ما هو إشكال. وهذا القراءة مهجورة والقراءة الصحيحة وكلم الله موسى. الله عز وجل أراد أن يبين أن كرم نبيه موسى عليه السلام فكلمه تكليما. نعم أكو تفسير يهمني أشير لك إلى هنا تفسير ثالث يشيرون إلى المفسرين. شنو هو؟ يقول معنى وكلم الله موسى تكليما جرحه بأظفار المحن والنواسب. نبهي الجرح احنا شو نسميه باللغة؟ كلب. الجرح الكلب. والفلان أصابته كلوم يعني جراح. كلم الله يعني جرحه بالمصائب والمحن. هذا التفسير موجود. هذا أقدر أسميه جلبة من جلبات الصوفية. فاللون من ألوان التفسير الصوفي. هذا ما نقدر قبل هذا التفسير. ليش؟ لأن فتح هذا اللون من التفسير يخلق لنا مشاكل. قبول هذا اللون من التفسير يخلق لنا مشاكل. لأن هذا التفسير الصوفي في الواقع يعني في فرد اتجاه خطر على القرآن أقدر أسميه. شلون يعني خطر؟ لأن القرآن سيجينا خلال البحث نقطة مهمة. القرآن ظاهره حجة. واحنا نبني احكامنا كلها على حجية وظاهر القرآن. ما نقدر نقبل في تفسير. يعني مثلا اكو فد مفسر يجي يفسر هالآية التفت. بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. المقطع من آية الكرسي. تدري شلون يفسره؟ يفسره من ذا من اسم موصول بمعنى الذي. من ذا يعني الذي يذل يعني يذل من الذل. من ذا الذي يعني النفس يعني اللي يذل نفسه. من ذا الذي يشفى اللي يذل نفسه يشفى من الامراض النفسية فيه من الوعي. من ذا الذي يشفى فيه. عجيب يعني هذا التفسير غريب يعني الوان غريبه يعني هذا من ذا الذي يشفى من ذا الذي يشفعي من الوعي من ذا يعني المقصود بها النفس ومن ذا نفسه يشفى من الامراض النفسيه وعي من الوعي اي اي ما يعني ما تستاهل ان واحد يرد علي هذا اللي من التفسير بس انا اذكر قصه يقولون الاصمعي ركب في يوم من البصره ركبوا يا جماعه اجوا الى السفينه اللي راكب بها مستقل من عندهم قال مو من اهل العلم ناس قالوا صاروا يطعمون نفسهم عيه اطحام ضايقوه فراد ينتقل منهم قالهم انتم تقرؤون القران قالوا له قالوا تقرؤون هاي الايه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قالوا له نقرا قال هاي قو شنو معناها قالوا له قو اسم فعل من الوقايه يعني احفظوا اولادكم وانفسكم قالوا لي هاي قو علمًا قالوا له هاي فعل امر للجمع تقولهم قو قال لي يعني المفرد شو تقول له المفرد اقول له قي المثنى شو تقولهم قال اقول لهم قيام قالوا جن يقول للمفرد وللجمع وللمثنى بسرعه قاموا يسوون قو قيا قي يقول كانوا الفلاحين يقصون بالنخل على الجرس الشط هذا وذولا منحدرين بالشط فنزل ونزلوا يحملون الكرب بأيديهم قالوا لهم أعداء الله أنتم تفسرون القرآن بحرف الدجاج ونزلوا عليه يقول إلى أن أهلكوهم بالكرب فالمسألة راح ينتقم من عندهم بهالطريقة هذا النوع من التفسير أسطورة من النوع عينا تعال من ذا الذي يشفعي إذا تفتح الشباب على القرآن يعني تجي إلى القرآن الكريم تتعرض إلى لون من الكلام لما يليق بعظمة كتاب الله عز وجل ولا يليق بأهداف القرآن الكريم تتشلون من التفسير ما نقبل هذا أبدا ليش لأن إحنا إنما نضطر إحنا نأخذ بحجية الظواهر هذه نقطة هامة ترى دائما أكو تهريج علينا يقولون أن الشيعة يأولون القرآن ما يأخذوا على ظاهره وطبعا هذا اللي يشتكي ما يشتكي ما عنده كرامة لأنه لو عنده كرامة ما يكذب الكذب هذا هاي كتبنا موجودة مملوءة احنا كل احكامنا نقيمها علينا على ظاهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين صريح ظاهر الايه الرجل الذكر ياخذ حصتين البنت تاخذها نقيم احكامنا عليه والشكل كل ايه من ايات الاحكام ثم اتم الصيام الى الليل على ظاهر القران الكريم نقيم عليه احكام الصوم وهكذا ظواهر القران تفضل الان مثل قعدنا كتاب من كتب التفسير اذا هو ما يبرهن على حجية ظواهر القرآن الكريم وكتبوا علماءنا بحوث مطولة ابتداء من الشيخ الطوسي الى الشيخ المفيد الى الشيخ المرتضى الى المعاصرين الله يحفظهم ويقدس ارواح الماضين زين حجية القرآن الكريم عندنا مفروغ من عدها ابدا نضطر نأول القرآن ايش وقت نضطر نأول القرآن اذا اصطدم بخط عام من خطوط الاسلام او اذا ما يمكن حمله على الظاهر مثل هل اوضح لك مثلا انا لما اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم طبعا ما اقدر اجي اول اليد لأنها بمعنى جارحة الإيد يعني إذا الباري عز وجل إذا عنده إيد وعنده جارحة صار جسم وإذا صار جسم صار مركب وإذا صار مركب صار محتاج وإذا صار مركب صار مخلوق لا بد له من خالق وهكذا إذا ما صار إله إذا أنا مضطر أن أفسر الإيد بيش أفسرها بالقوة يد الله فوق أيديهم يعني قوة الله فوق قوتهم أرجوك احنا الآن في عرفنا الآن بالعرف يعني بعرفنا اليومي مو واحد يقول له للآخر فلان إيده أعلى الإيدين يعني شنو معناه يعني غني متمكن قوي هذا المقصود به فلما يقول القرآن يد الله فوق أيديهم ما أقدر أنا أفسر القرآن بأن اليد هي جارحة ولا أقدر أفسرها كما بعضهم يقول أن جهنم إذا صار يوم القيامة الله عز وجل يذب بها الناس وهي شبيرة بعد تشتكي الفراغ بعد تصيح هل من مجيد هل من مجيد تريد بعد أكثر فيمد الله رجله فيها فتقول قطني قطني يجي كفي كافي بعد حشمي لين البخاري يروي الرواية صريح العبارة لين إذا كان كذلك إحنا ما نفسر الرجل بالجارحة أبدا ولا نفسر اليد بالجارحة ما أقدر أنا أفسر أن الله عز وجل إلى جوارح أو إلى يد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله منزه عن الجسمية فأضطر هنا أني ما أقول بظاهر الآية أضطر أفسر الظاهر أحول إلى ما يتلائم مع الخطوط الإسلامية العامة هذا مثلا لون أكو لون آخر لون اللون الآخر مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وإلا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الملامسة هنا ما أقدر أحملها على الظاهر يعني أنا الآن لو فرضنا بعدت الصبح وأخذت يد أمي قبلتها معناه إذا أخذت يد أمي وقبلتها أروح أغتسل لأنه نقض وضوئي أو راح أتوضأ مثلا كما يذهب بعض المذاهب الإسلامية يذهب إلى الإمام الشافعي يذهب إلى هذا يحمل الملامسة على الملامسة الظاهرية يقول أن الإنسان إذا لامس المرأة لازم يروح يغتسل زين أو يتوضأ طب إحنا لا نحمل الملامسة عليه من نقول أن الملامسة كناية عن الحالة الجنسية التلبس الجنسي القرآن الكريم ما راد يعبر عن العملية الجنسية تعبير صريح عبر عنها بالكناية بالملازمة لأن لازم الاتصال أن الإنسان يلامس أهله فلامستم النساء المقصود بالعملية عملية اللقاء زين أنا في مثل هالحالة ما أقدر أحمل القرآن الكريم أحمله على الظاهر لا ليش؟ لأنه الحمل على الظاهر ما يتمشى ويا الهدف اللي أراد القرآن الكريم وهكذا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أنا أجيلي إلى واحد الله مثلا رمى الله عز وجل ابتلاه بفقد البصر أقول له استهنى أعمى ويوم القيامة الله يطلعك أعمى أم أحمل آية على ظاهره مثلا محجية ها؟ إذن أنا مضطر في حالات معينة أن القرآن الكريم ما أخذ به بظواهره لكن آخذ بالأمور الأخرى لا الظاهر حجة ظاهر القرآن حجة إلا إذا أكو قرينة أو أكو شيء صارف يصرف القرآن عن الظاهر وهذا إجماع المسلمين تقريبا إلا لولا أكو قسم من الناس أكو قسم من الناس لولا جمدون على الظواهر أكو نوع عندهم جمود على الظاهر غريب بالقرآن وبالأحاديث النبوية الشريفة يعني الحقيقة مثل يعني لا تنسى أنا ما أقول لك مو بس عندهم عند مجموعة هسه قد تجينا أمور للتدليل للبرهن عليها إن شاء الله في بعض الليالي الآتية في بعض أنواع الجمود يعني يبقى لك جامد على شيء وإن كان ما إلى موضوع وإن كان ينبغي أن يصرف فإحنا ما نقدر نحمل القرآن دائما على ظهره لكن ظاهر القرآن حجة زين أرجع إلى الآية لما الآية تقول وكلم الله موسى تكليما ما أقدر أفتح الباب أقول أن المقصود بي بأن الله جرحه بأظفار المحن والنوائب وأفتح الباب إلى هاللون من التفسير اللي مثل ما ضربت لك مثلا راح يخلق لي ألف مشكلة ومشكلة يعني أجي أدسس إلى مهابة القرآن الكريم هذا اللون من الكلام اللي ما يتناسب ويا كرامة القرآن ويا أهمية القرآن لا الله عز وجل كلم موسى تكليما أحمل على الظاهر بعدين عندنا نقطة هذول اللي حاولوا أن يصرفون الآية عن ظاهرها يعني ما رادوا يقولون أن الله كلم موسى شو تصوروا تصوروا أنه ما يصير نبي الله موسى يتميز عن باقي الأنبياء بهالفضيلة ليش هو وحده الله يكلمه والباقي الأنبياء ما يكلمهم إلا وحي أو نور حجاب شو معنى يتميز هذا الروح ما يريدها القرآن ليش ما يريدها ما يريدها لأن القرآن الكريم يعلمنا أن رسالات السماء كلها من الله رسالات السماء منبعها واحد النبي سواء كان عيسى أو كان موسى أو كان يحيى أو كان إبراهيم سلام الله عليهم كلهم رسل السماء وحملت الخير الى الدنيا. الاسلام ما بي تشنج، ما بي عدلان نفرق بين احد منهم ابدا. انبياء كلهم انبياء الله عز وجل، حملوا رسالة الخير والمحبة للناس. ومو بس هذا، مو بس وقف منهم هكذا، وقف منهم ومن اتباعهم. ارجوك اي دين يجي الى مواطن مو من عنده، مو منا، مو من دينه، يعطيه كل الخدمات الاجتماعية اللي يعطيها الى المواطن العادي وياخذ منه بالسنة 10 دراهم، هذا اللي يسوي الاسلام. بضل الان جزية، جزية شنو؟ فد واحد اصلا مو مسلم ياخذ كل الخدمات اللي ياخذها المسلم، يحمي للإسلام بيته، يحمي لعرضه، يحمي لأمواله، يحمي لبلده، يحمي لممتلكاته، كرامته، يعطي ضمان اجتماعي. نعم، إذا كبر في حالات العجز والشيخوخة كل يسوي هي مقابل شنو؟ يأخذ منا مبلغ رمزي 10 دراهم، ويجي للمسلم يأخذ منا زكاة، ويأخذ منا نفقات واجبة، ويأخذ منا خمس، ويأخذ منا حقوق عجيبة غريبة. زين، بينما هذا يأخذ منا شيء رمزي. أرجوك أن تجد هذا المعنى في غير الإسلام، لأنه دين الرحمة. زين، ومع ذلك يا ريت النبي خلص من حملاتهم وخلص من ملاحقاتهم. إلى الآن ليل نهار الملاحقة مستمرة، يلاحقون الدين الإسلامي ويلاحقون النبي. وأكثر من هذا، بعضنا يتخذ منهم أولياء مراغمة للكتاب. نعم، كثير من عندنا عايشين على موائدهم، عايشين على فتاتهم، عايشين على ما يلقونه على أحليتهم، مو بس على موائدهم. زين، بتشين رب هؤلاء اللي هم أعداء الإسلام الآن يتحكمون بنا. وتتصور أنت أكو كثير من المؤرخين يميلون إلى أن قتل الحسين كان أيضا لعب به دور كبير شرجون الرومي. هذا كان شرجون، نعم، يعتبروه دسيس غربي ولعب دوره، هو اللي اشار على يزيد ابن معاوية بان يرسل عبيد الله ابن زياد لضرب الحسين او لضرب مسلم، وبالتالي الى محاصرة الحسين. كثير اكوها من النظريات تميل الى هذا المعنى. وبالفعل هو استدعى يزيد، قال له شيعتي بالكوفة كتبوا الي ان مسلم ابن عقيل يجمع الجموع، فرأيك؟ قال لو بعث لك معاوية حيا واعطاك رأي اتأخذ برأيه؟ قال بلى اأخذ برأيه. قال رأي ابوك ان تجمع الكوفة والبصرة بيد عبيد الله ابن زياد. وفعلا جمع للبصرة والكوفة، وفعلا رماها بابن بجدتها، رماها بابن زياد. وابن زياد مو كثير عليه، يعني ابن زياد اللي يوقف لشاعر يقول لزياد الابو الا ابلغ معاوية ابن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليداني، اتغضب ان يقال ابوك عف وترضى ان يقال ابوك زاني، واقسم ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتاني. اللي ابوه هكذا ايش تنتظر من عنده دخل الى الكوفة، وكان يصعد على الكوفة عند على منبر الكوفة عندما ادخلت عليه عائلة الرسول، حتما هذا ينتقم من آل الرسول عند عقدة منهما. ادخلت عليه عائلة الرسول يصعد على منبر النبي، على المنبر اللي وطأ إلهم رسول الله، ويقول لهم احد ادباء الطف اعلى المنابر تعلنون بشتمه وبسيفه رفعت لكم اعوادها. يقول الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام اليه عبد الله بن عتيف، قال الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله، اتقتلون اولاد النبيين وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام واغوطاه؟ أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك؟ بالفعل عاد صح علي به. قاموا الأشراف من عشيرته انتزعوه من جلاوزة عبيد الله بن زياد وطلعوه تحت ظلال السيوف. ولكن حدثت حادثة في نفس الوقت قبيل هذه الحادثة، عندما ارادوا ادخال العائلة الى مجلس يزيد، كل امرأة لها عشيرة مع الجيش قامت الى عمر بن سعد، قاموا جماعة من بني اسد قالوا له انت الان عازم تدخل السبايا للمجلس؟ قالهم بلى. قالوا له احنا ممكن ما نسمح بهذا، عندنا نسوان مع السبايا وما نخلي عائلتنا تطب للمجلس دوتك. قالوا دونكم عقائلكم طلعوهن اخرجوهن. طبوا انتزعوا عوائلهم من بين السبايا. بنو عليم ايضا طبوا انتزعوا عائلتهم، ام وابو زوجة وهب، نساء من آل بكر قامت عشيرتهم طلعتهم من بين السبايا. الموقف هو يألمها لابنة امير المؤمنين، احرق قلبها، اجرى دمعتها، اختنقت بعبرتها ورفعت رأسها الى رؤوش الى جانبها، ما عدا حتى الجو اليه، غالبتها دموعها.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم، أعدوا سهمهم فتقوسوا. والساكتون الساكبون وجوههم، غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط، هدموا بنيانهم فتأسسوا. والصائغون الصائدون عروشهم، وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا.

سنكون معا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز ومشوار نبتدئه معا في عالم الأفكار وعالم الثقافة والأدب والفنون. شكرا لكل من يسمع مجاز في هذه اللحظة وكل من تواصل برسالة وتعليق ومحبة. هذه رصيدنا الذي نفتخر فيه ونعتز حقيقة. اليوم البرنامج تحديدا في شهر تموز يصل لعامه العاشر، وأتذكر أول حلقة للبرنامج كانت في تاريخ 16/7/2016، اليوم احنا 18/7/2026، فمضى على البرنامج، على عمر البرنامج 10 سنوات كاملة ويومين. وهذا يعني لحظة حقيقة غريبة جدا، لحظة أنا قد ما سعيد بيها قد ما فخور بأنه على مدار العشر سنوات استطاع برنامج مجاز أن يتواصل. التواصل والاستمرارية في برنامج ثقافي أدبي فني فلسفي ربما يكون صعب في كثير من محاورة وكثير من الموضوعات التي يستهدفها، هذا في بحد ذاته إنجاز. نفتخر أنه احنا قدمنا على مدار العشر سنوات عشرات إن لم يكن مئات الكتب العربية والأجنبية، قسم من يومها حتى بعد غير مترجم. قدمنا مئات الشعراء بدءا من امرؤ القيس في الجاهلية إلى أحدث شاعر أو آخر شاعر شاب في العراق. لدينا مجموعة كبيرة كانت من اللقاءات، مجموعة كثيرة جدا من الملفات والمحاور اللي فتحناها. الحقيقة برنامج مجاز أصبح عائلة إلي أنا شخصيا. ربما قبل لا أدخل لمجاز كنت أكتب شعر وأعمل بالصحافة الورقية، لكن عالم الإذاعة والشكر هنا موصول لإخواني علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي الذين هم أول من آمن بي إذا كنت أستحق حقيقة هذا الإيمان، وقالوا وراهنا وأنه أنا ممكن أسوي شيء. يعني 10 سنوات مرت سريعة ومرت سعيدة أيضا بكم وبتواصلكم. اليوم مجاز لديه جمهور طيب كريم محب مثقف، هم عائلتي حقيقة الأولى من شبابنا اللي يسمعونا في لندن، إخوان وإلى أصدقائنا في ستوكهولم في السويد، يعني نبدي من خارج البصرة وخارج العراق. تحياتنا لإبراهيم عبد الملك اللي هو حقيقة سفير نادي برنامج مجاز في أوروبا، إلى اللي يسمعونا في أستراليا، اللي يسمعونا في دول العربية بدون ذكر أسماء يعني كثيرة حقيقة الحمد لله، إلى عائلة البصرة الحقيقية داخل المدينة اللي من السر مناسبة واجتماعية حقيقة ألتقي بيهم، وأشعر بفخر كبير أنه برنامج مجاز يوصل ويأثر، وإلى متابعين وإلى مفتقدين، لدرجة أنه أكثر شيء أنا أواجهه صعوبة أنه بعض الإخوان المستمعين يردون أرشيف للبرنامج، يردون حلقات القديمة، يردون يسمعونه. تعرفون الإذاعة تبث، لكن تبث مباشر وتبث حلقات إعادة، لكن ماكو مكان تحتفظ به الحلقات حتى يرجعوا لها. فأكون كل السعيد حقيقة بتجينا رسائل أنه أريد الحلقات تكون موجودة على منصة، على بس تعذرونا للأسف إحنا مشكلة الأغاني، مشكلة الموسيقى هي اللي مخليتنا إنه إحنا مسألة الحقوق، يعني ما نقدر نخلي على اليوتيوب، ما نقدر نخلي على منصات معينة، لأن مسألة الحقوق تصادر وحتى ترفع الحلقة من المنصة. المهم كل عام وأنتم بخير، 10 سنوات على مجاز، كل عام ومصطفى بخير حبيبنا، هو المخرج الأقدم في البرنامج، وأحب أن من خلاله أحيي عمار مشتاق وحتى أوراس فترة من فترات طلعوا ويانا. حلقة جميلة إن شاء الله راح تكون محضر لكم إياها، فاصل ونبلش. حياكم الله.

إذن أصدقائي، أهلا بكل من يسمعنا سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. لما أكون مسافر طالع خارج البصرة وأطل من نافذة السيارة أو من نافذة القطار، من نافذة الطائرة حسب أي شخص يسافر بوسائل مختلفة، أطل على المساحات الواسعة لبلادنا، كثبان الرملية في الصحراء الغربية، السهول، المروج، الصباخ، عندنا حقيقة

مساحة واسعة جدا من البلاد. أتساءل دائما وش قد أكو كنوز دفينة في هذه الأراضي. حقيقة تاريخ أسلافنا ممن عبروا وممن استقروا في هذه القفار يثير فضول أي باحث ومهتم وأي رجل إنسان وطني يحب شؤون الحياة، شؤون أحوال البشر قبل آلاف السنوات اللي عاشوا في هذا المكان. العراق عنده آثار، بس اللي مكتشف من آثار العراق ترى ما يتجاوز 11% بحسب بعض المنظمات. لدينا أكثر من 85% من مساحات العراق، عشرات الآلاف من المواقع غير مكتشفة، ما حافريها، ما مسوي لها حفريات. أنا أتوقع كل شبر بالعراق تحت آثار وتحت حياة وتحت ماضي عريق وتحت كنوز. المفارقة أنه أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الآثار نفكر إحنا بباطن الأرض اليابسة، يعني باعتبارها هو موطن لكل ما هو غامض وثمين يستحق الاكتشاف. لكن أنا هذه المرة قرأت عن أسرار دفينة حملتها كبسولة زمنية بحرية كما يسميها العلماء، حيث عثر باحثون نرويجيون على حطام سفينة تجارية من القرن 18 راقدة في أعماق البحر لأكثر من 200 عام. هذا الاكتشاف حقيقة كان شحنة كاملة من الخزف الصيني والأواني والثريات والتوابل والسلع التجارية التي بقيت محفوظة بصورة مدهشة، حتى وصفها الخبراء بأنها من أفضل الشحنات الأثرية حفظا في شمال أوروبا. يعني وكأنه قطار الزمن، من أشوف التقرير وأقرأ الخبر، قد توقف داخل تلك السفينة لحظة غرقها ثم عاد ليفتح ويفتح أبواب الباحثين بعد قرون طويلة.

هذا الاكتشاف سفينة كاملة نرويجية لقوها غرقانة محتفظة بكل الحمولة مالتها يذكرنا أحبتي أصدقائي في كل مكان إنه الآثار مو بالضرورة دائما تكون تحت أقدامنا، لا، قد تكون تحت أمواج البحر. وإحنا عدنا الخليج وعدنا نهر دجلة من أعلى العراق إلى أسفله، وعدنا الفرات مساحته كبيرة، وعدنا الأهوار، يعني مساحات واسعة نقدر نعيد بيها اكتشاف الإنسان الذي عاش قبلنا، ونقدر نعرف كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يتاجر وكيف كان يسافر وكيف كان يبني حضارته. أنا دائما أقول إنه إحنا للأسف معتمدين فقط على النفط كمورد للدخل القومي، بينما عندنا من إمكانيات سياحية تخلي الأجانب ما يوقفون عن الدخول إلى البلاد ودفع الفيزا، ويقعدون بالفنادق ويأكلون بالأسواق ويشترون سلع، يأكلون بالمطاعم ويشترون سلع وآثار. شوفوا مصر وش قد مستفادة من السياح، شوفوا تركيا، شوفوا الأردن، شوفوا إيران. يعني أنا سافرت مرة لإيران وهي بلد محاصرة

السياحة حقيقة احنا ما مستفادين منها، ما عندنا ثقافة سياحة. حتى بالفترة الأخيرة من صار شوي انفتاح وجو إن شفتوا أنتوا شنو صار من مهازل، اعتداءات من بعض الشباب السيء، بعض الأجهزة الأمنية ما تعرف تتصرف مع السواح، بعض المفارز، بعض الحقيقة نحتاج إلى ثقافة سياحية، ونحتاج إلى أنه نفكر جديا بأن نجعل السياحة ونجعل الآثار مكسب ونافذة لإدخال الأموال إلى بلادنا، لأن هذا راح يشغل هواي ناس وراح يعطي زخم كبير للبلاد، ينوع مصادر الدخل. تشول عندنا وعوفك من التشول موجود، المياه أكون مياه مندرسة يابسة وأكون مياه لا تزال موجودة. شط العرب هذا الله يرحمك يا حامد البازي ايش قد بي يتكلم عن دفائن وغوارق جولجت من مئات السنين للبصرة، ايش قد اكو أسرار بالسفن البرتغالية والهولندية والإسبانية والإنجليزية والهندية والصينية، هاي من تكتشفها انت وتطلعها ايش قد ممكن تلفت نظر الإعلام الأجنبي، الإعلام الغربي الإسباني، يجون يجوز هاي فرصة انه يجون دولة من اسبانيا من جديد ومن البرتغال ويسوي لهم استثمارات، فتحوا لهم مطعم، يسوي لهم مصنع، وهكذا الهند وهكذا الصين. احنا عندنا صلات كانت بكل دول العالم، كانت البصرة هي مركز تجارة عالمي. فاذا كانت اعماق البحر في النرويج قد حفظت هاي الكبسولة، فانه منطقتنا العراقية وحتى الخليجية وحتى العربية تسخر اصدقائي بكنوز لا تقل دهشة، لأنها كانت مهد للحضارات وقبلة للأمم في سالف الأزمان.

0: وشيء بالشيء يذكر حقيقة، هناك دول قطعت أشواط جيدة في مسألة البحث عن الآثار. إحنا صارنا فترة طويلة متوقفين عن مسألة البحث، يعني في دولة الإمارات كشفت حفريات في منطقة ساروق الحديد في دبي عن شواهد حضارية تعود إلى آلاف السنين، تضمنت أدوات معدنية ومصنوعات تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود مركز تجاري وصناعي متقدم في قلب الصحراء. وتبين حقيقة أن هناك مواقع رئيسية في هذا الموقع لصهر النحاس وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة منذ بداية العصر الحديد الثاني 1270 وإلى 800 قبل الميلاد حسب ما قرأت في موقع وزارة الثقافة. كذلك كشفت جهود التنقيب الأثرية في جزيرة دلما عن أدلة على استقرار بشري يعود إلى العصر الحجري، الأمر اللي يؤكد أنه هذا الإقليم هو قريب على أبو ظبي حقيقة يزخر كان مزدهر في منذ آلاف السنين. وبس هاي، الكويت أيضا أظهرت جهود التنقيب في جزيرة فيلكة، طبقات متعاقبة من الحضارات من الإغريق حتى الحضارة الإسلامية كنا نستمتع برؤيتها وهي تزين المتاحف. احنا حقيقة كل هؤلاء اللي كانوا يمرون بالخليج هم جايين عنا أيضا، يعني الإسكندر المقدوني احنا قدمنا في القصة خون حلقات ذكرنا بها متى اجى الإسكندر المقدوني للبصرة والمكانات اللي بناها والمكانات اللي أقام بها. احنا نستطيع حقيقة يعني هذه نستطيع أن نضيف معلومات واكتشافات مهمة وملهمة في باطن الأرض وفي باطن الخليج قريبة علينا في ضمن مياهنا الإقليمية. تخيلوا جد ممكن نلقى كنوز في نهر دجلة على امتداده من الشمال إلى الجنوب. نهر دجلة مرت بحوادث، مرت بأحداث كبيرة، الحرب العالمية الأولى، ثورة العشرين، حوادث اجتماعية، حوادث عسكرية وغيرها، كان ممكن أن تشكل اكتشافات مهمة. الأهوار ممكن تشكل اكتشافات مهمة، وممكن أيضا إعادة النظر وفتح تنقيبات جديدة. أنا أعرف أنك جهود ربما في الناصرية موجودة، لكن لا بأس بتوسيحها واكتشاف مناطق أخرى في محافظات لم يعهد لنا أن نسمع بها. بس تحديدا مسألة النهر، إحنا ما مفكرين حقيقة نبحث بالأنهار، كل تفكيرنا بالتعامل مع الآثار بمسألة اليابسة. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن قيمة بحث عن الآثار تحديدا التنقيب في المياه وفي قاع المياه، وراح نعطي تصور عن العالم في العالم كيف ممكن أكو اكتشافات مهمة صارت بالفترة الأخيرة من التنقيب في قاع الأنهر والبحار والمحيطات. نسمع ونرجع.
1: يمتلك العراق أكثر من 15,000 موقع أثري مسجل، ما يجعله أمام فرصة تاريخية لتحويل هذا الإرث الجيوسياسي والثقافي إلى رافد اقتصادي مستدام يكسر هيمنة النفط على نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، وذلك عبر تفعيل قطاع السياحة الثقافية والأثرية. تشير البيانات العالمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة الثقافية تمثل نحو 40% من إجمالي السياحة الدولية، وهي الأثرى اقتصادياً لأن السائح الثقافي ينفق عادة أكثر من غيره. عند النظر إلى تجارب دول الجوار نجد مصر نموذجاً بارزاً، حيث حققت عوائد سياحية قياسية بلغت نحو 14.9 مليار دولار في الآونة الأخيرة بفضل الاستثمار المستمر في كشوفات الآثار والمتاحف الكبرى. وفي سياق مشابه تساهم المواقع الأثرية في إيطاليا بنسب مؤثرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مستقطبة ملايين السياح سنوياً عبر ربط التقنيات الأثرية بالصناعات الخدمية والترفيهية. إن تفعيل هذا الملف في العراق يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تقوم على مرحلتين: الأولى الاستكشاف الذكي عبر تشجيع بحثات التنقيب الدولية، ما يسفر عن اكتشافات جاذبة لوسائل الإعلام العالمية ويعيد تمطيط خريطة السياحة العراقية مثل آثار أور وبابل ونينوى. الثانية الاستثمار الهيكلي من خلال بناء فنادق فخمة وتطوير شبكات النقل وتحديث المتاحف وتوظيف التقنيات الذكية لإثراء تجربة الزائر وتسهيل منح تأشيرات الدخول. لا تقتصر العوائد الاقتصادية للتنقيبات على رسوم دخول المواقع الأثرية فحسب، بل تمتد لتخلق مضاعفاً اقتصادياً ينعش قطاعات الطيران والفندقة والنقل الداخلي والصناعات اليدوية المحلية. وبحسب دراسات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن كل وظيفة مباشرة في قطاع الآثار والسياحة تخلق نحو وظيفتين إلى 3 وظائف غير مباشرة في المجتمع. إن تحويل الآثار من شواهد صامتة على التاريخ إلى مشاريع استثمارية حية هو مفتاح العراق لبناء اقتصاد مرن ومتنوع. فالنفط ثروة قابلة للنضوب، أما إرث وادي الرافدين فهو طاقة متجددة تضمن تدفقاً مستداماً للعملة الصعبة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العراقي.
0: طبعاً ممكن استخدام غواصات مسيرة صغيرة مع باحثين من جامعاتنا العراقية، مثل البعثة اللي قادها فريق البحث عن حطام سفينة التايتانيك القابعة في شمال المحيط الأطلسي. وحبذا طبعا لو يشارك الشباب وشابات في هذه الرحلات وتنقلها وسائل الإعلام، الأهم من هذا أن يكون عندنا متحف بحري نوعي يضم كنوز الخليج وكنوز دجلة وكنوز الفرات ومقتنيات التراثية والأثرية مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرئياته. ممكن أيضا أن يضم أحبتي اكتشافات لبحار أخرى حتى نمنح الزائر تجربة إقليمية وعالمية ثرية لا تنسى. الأمم اللي تهتم بتراثها وتبحث عن كبسولات زمنية مثل كبسولة النرويج هذه اللي لقوها في بداية المحور، حقيقة هي تستثمر في كثير من المجالات، تستثمر في التعليم، تستثمر في السياحة، تستثمر في البحث العلمي، وأيضا في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق إيمان الناس بقيمة بلدانهم.

يا حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه إذاعة راديو تايمز سكوير 102.5 FM. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الحاصلة على جائزة نوبل لعام 2018 أثارت موجة من الغضب بعد تصريح لها خلال مشاركتها في مؤتمر إمباكت 26 في مدينة بوزنان. اعترفت خلال هذا المؤتمر أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لإتمام بعض المهمات في كتابة روايتها الأخيرة، ووصل السخط في البعض إلى حد المطالبة بسحب الجائزة العالمية من الأديبة. وقالت هذه توكارتشوك أنه هي اشتركت في نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي وانبهرت من النتائج اللي حصلت عليها، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه يوسع الآفاق ويعمق التفكير الإبداعي. ومن بين ما قالته أنه بينما كانت تكتب روايتها اللي تصدر الخريف المقبل وتدور أحداثها في القرن 19، لجأت إلى برنامجها الأثير، يعني برنامج بالذكاء الاصطناعي، وسألتها عن الأغاني التي رقصت عليها شخصياتها في تلك الفترة من الزمن القرن 19، حتى تكمل مشهد تكتبه عن حفل راقص. وحسب ما قالت الأديبة فإن أسماء إحدى الأغنيات لم تكن صحيحة، لذلك فهي تحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي. زين، إذا هي تحذرين من هلوسة الذكاء الاصطناعي وطلعت الأغاني اللي رشحتها إليش الذكاء الاصطناعي عن الفترة القرن 19 مو صحيحة، شا بعد علي ما نتي تاخذينه؟ يعني شو شيء ما يشبه شيء. زادت توكارتشوك هذه الطين بلة لما شرحت أنها أحيانا تعود إلى برنامج الشات جي بي تي وتسأله كيف يمكنني يا عزيزي أن أطور هذه الفكرة الروائية بشكل جميل، وهذا ما يعني أنها تطلب المساعدة حتى في بناء الرواية أصدقائي. واعتبرت الأديبة أنه هاي التقنية حسب ما اكتشفت إلها نتائج وأبعاد لا تصدق. طبعا الخبر انتشر وصارت نقاشات واسعة خصوصا حول أحقية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الروايات وفي العمليات الإبداعية بشكل عام. اضطرت الأديبة النوبلية تصدر بيان توضح فيه أنه هي ما كانت تلجأ للذكاء الاصطناعي في الكتابة، إنما في البحث عن المعلومات والأرشفة. حكي فيه ليش حجية تقلتي أنا أقول لي يطور البناء، يعني هاي ما تحس من الكتابة، يعني أفكار تطوير الرواية تجيبها من الذكاء الاصطناعي. طبعا هاي على مستوى نوبل، وتخيلوا أنتوا لعد اللي أقل منها والأقل والأقل واللي استوى بادي. يعني حقيقة أنا أقول أنه الذكاء الاصطناعي قضى نهائيا على الأدب، قضى على الإبداع الإنساني الأدبي. هسه بعد واحد أشد وخروحة يطوب على الذكاء الاصطناعي ويقول له اعطيني فكرة مع القصة أو اكتب قصة أو اكتب رواية وطورها وطول خلقه شوية بالتعديلات وبالإضافة وبالحذف. يعني يكتب له، مو يكتب رواية، يكتب للبرنامج والبرنامج هو ينفذ وخلاص، يطلع له رواية وطلع له ديوان شعر وطلع له كتاب نقدي، طلع له كتاب ممكن حتى هم يترجم إذا أراد، وما شاء الله الناشرين قسم منهم ما يدققون، والحق ربعك. ولهذا تشوف أنت زيادة تضخم كبير في الإصدارات، تشوفه واحد استوى طالع وعنده 10 كتب واللي عنده 12 كتاب واللي طلع لك كل سنة ديوان وديوانين ورواية ورواية، عنده 4 روايات خلال 3 سنوات. يعني ما تفهم شنو القضية حقيقة.

هسه بصرف النظر عن مدى استفادة كاتبة نوبل أولغا الشهيرة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وهي أديبة وإلها رواياتها وإلها تاريخها وإلها نتاجها المتميز، وهذا النتاج يمكن يحمي شوية سمعتها، إلا أن الخطورة الفعلية أصدقائي هي في صعوبة مقاومة الأدباء لمهارات التطبيقات التوليدية، وأعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يقدرون يقاوموها. السؤال المطروح أنه هل بقي للكاتب من وظيفة؟ وهل الإبداع عملية بشرية متجددة؟ لو قضية تقنية نقدر نستنسخها ونقدر نقلدها، يعني وإذا كان الأمر هكذا، هل الذكاء الآلي سيكون سبب في موت الإبداع، في موت التجدد الإنساني؟ للأسف أيا تكن الإجابة، هناك من يعتقد أنه كبح أو فرملة أو دوس بريك لهذا التطور التقني هو أمر شبه مستحيل. أكو تنافس تجاري متوحش بين الشركات الكبرى، وأكو استثمارات بمئات مليارات الدولارات، وهي تتنافس حتى تتمكن من تعويض ما استثمرته في أسرع ما يمكن، فبالتالي تقدم خدمات وتقدم إبداعات وتقول لك أسوي لك رواية وأسوي لك بحث وأكتب لك قصيدة وأرسم لك لوحة ولا ألحن لك لحن، شو تريد؟ بس اشترك، بس ادفع لي هال10 دولار هال20 دولار هال30 دولار. هسه جاي يسوي فيديوهات، لك اليوم منى زكي وأنغام تشرت لها صور شبه حقيقية مسيئة بالذكاء الاصطناعي، عشر عقبة مصايب يسوون للعالم بالذكاء الاصطناعي. فبالتالي يصعب التمييز في كلام مسؤولي هذه الشركات الكبرى بين الوعود الترويجية المزيفة وبين الواقع الفعلي. لكن علماء كثيرين، بعضهم حاصلون على نوبل وحاصلون على جوائز عالمية، يعتبرون أن العقل البشري بتمايزه لا يزال إلى الآن العامل الأساسي في الابتكار والتحليل والتفسير العلمي، يعني أنه بعدنا نشتغل، بعد الذكاء الاصطناعي ما قدر يعوض الإنسان. لكن في خضم هذه الفوضى فازت الكاتبة اليابانية ريكو دان بجائزة مرموقة اسمها جائزة أوكتاغوا، رغم اعترافها بأن نحو 5% من روايتها برج التعاطف في طوكيو أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي. عشتيدش خالة، يعني هي تقول 5%، هسه هاي 5% ما نعرف، 5 10 35، باكر عقب الكاتب الفلاني ايش قد يصير؟ يا با 5%، قالت والله 5%. وهاي ايضا اثار جدل واسع بين من يريد ان يبيع الكتب ويربح المال باي ثمن، ومن يود ان يستفيد من الادوات المتوفره حتى يدفع بابداعه لقدام. هنا تختلف نوايا الكتاب واهدافهم من استخدام التقنيات المتاحه.

كاتب كندي معروف مثل ستيفن مارش خاض مغامرة سنة 2023 تحت اسم مستعار. سوى له اسم سمى روحه إيديان مارشين وصدر له رواية سماها موت المؤلف، وقال إنه 95% من النص تم توليده بالذكاء الاصطناعي. حلو، الرواية ما كانت فتشي واو، ما كانت فتشي يعني بديع، لكنها محاولة. وصفتها نيويورك تايمز بأنها أول رواية ذكاء اصطناعي قابلة للقراءة إلى حد ما. احنا عندنا بالبصرة هنا أكثر من واحد، ذاك اليوم صديق يتكلم أنه ابنه بالمتوسطة مسوي له رواية ورايح والدائرة والمدرسة مكرمته وكذا. قلت له يابا رواية بالذكاء الاصطناعي غير، قال لي بالذكاء، بس هم المدرسة ما كانوا يدرون. هناك من يعترف من الأدباء، هذا طفل بالله، بس هناك أدباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي. قسم منهم يعترفون وقسم لا يعترفون بأن البرامج التوليدية باتت لا غنى عنها أثناء الكتابة، سواء بالبحث أو بالأرشفة. ومنهم من يبلغ به الحال حد المساعدة في تطوير الشخصيات والحبكات. يعني هاي أولغا فايزة بنوبل 2018 تقول له والله أنا أقول تشات جي بي تي، قل له طور لي الأحداث، والله شوية هاي الشخصية أنا ما عجبتني، سوي لي فد احتمالات، فد اقترح لي أحداث ممكنة لتطوير الرواية. الأديبة هذه أثارت نقاش حساس حول حدود إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هي واحدة من أبرز أدباء جيلها، إضافة إلى نوبل حاصلة على جائزة بوكرمان. يعني مو فد وحدة، المصيبة مو هاي، أنا من قرأت عنها اكتشفت أنه هي ناشطة حقوقية وكتاباتها تعكس اهتمامها بالإنسان وبالهوية وسؤال الحرية والبيئة وتحليل السايكولوجي، تحليل النفس البشرية. لجنة نوبل قالت عنها أنه خيالها السردي الذي يتميز بشغف موسوعي يجسد عبور الحدود كوسيلة للحياة. لذلك فإنه رأيها في التحديات اللي يتعرض إلها الأدب بسبب التطورات التقنية يجب حقيقة أن نأخذه على محمل الجد، وهو رأي انتشر كالنار في الهشيم لأنه تم تناقله بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديو يعني تسجيل مصور. كلمة توكارتشوك تقول أنه على عكس ما يتردد، أعتقد أننا نحن الكتاب بحكم خصوصية حرفتنا سنكون الأكثر انسجاما مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

0: بالطبع حقيقة يعني لم يعتبر محبو هذه المؤلفة ما تقوله خبرا سارا أو خبرا مطمئنا. يعني أكو صحفية بولندية كتبت أنه يجدر التذكير بأن هذه الجائزة تؤكد على فردية الكتابة وأصالته، ومن الصعب الحديث عن هذه الأصالة عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الحبكات والجمل نيابة عنا. شوف شلون صحفية نبهة تقول هي من مرتكزات جائزة نوبل أن تكون الكتابة أصيلة وفردية، فبالتالي شلون هسه الناس كلها جاي تجيب كلامها وأفكارها وجملها وباراغرافاتها وفقراتها من الذكاء الاصطناعي؟ مو هي المصيبة وين إخواني؟ المصيبة أنه الجاي للكتابة هسه جاي لعالم الثقافة والكتاب، هو ما جاي للفن، هو ما جاي للإبداع، هو ما جاي يمارس الكتابة حتى يخلي الحياة أجمل. الفن واحدة من وظائفه هو الجمال، تعميق الجمال. هو لا، هو ما جاي هيجي، هو جاي حتى يسوي شول نفسه، هو جاي حتى يحقق ذاته، هو جاي حتى يعوض نقص في في في شخصيته، في حياته، في يومه، في عالمه، من خلال الوجاهة الأدبية. الأدب الآن والثقافة والإعلام والمحتوى هو وجاه طشة. يعني مثلا واحد مثل كاظم الساهر ليش يسوي لقاء مثلا ويا هذا شو اسمه نزار او شو اسمه هذا الولد الإماراتي؟ لأنه طاش، ترى مو لأنه عميق ومهم ويقدم أسئلة جوهرية. هاي واحدة من الأمثلة. أنا أتعامل مع الناس اللي طاشين، أنا أريد أصير طاش. قيمة الإنسان هسه تجي من أنه أكو فد صفة إليه ما حد يقبل يصير عادي، كلها خارقة ما شاء الله. كل هاي والعراق غرقان، يعني إحنا بلاد والعالم غرقانها، مو بس العراق غرقان، العالم غرقان. بينما البشر ياولوا تلزمة، هذا الكاتب وهذا الأديب وهذا الشاعر وهذا مخترع السيكوتين وهذا فاتح السيفونة وهذا محرر المريخ من الكائنات الفضائية. لو احنا جايين للأدب لأن نريد نخدم الأدب بتقديم فن حقيقي راح تهمنا الحقيقة، فمن أقدم أنا فن مكتوب بالذكاء الاصطناعي وين الحقيقة؟ هذا تشويه، هذا تزييف، هذه سرقة، هذه ضحك على الجمهور، هذا بؤس وانحطاط من قبل الكاتب أو الكاتبة. انحطاط، أصر أنه أقول انحطاط. فهي تجي تبرر العينتين، تجي تبرر تقول والله مش يسمونه وإحنا كتاب والذكاء الاصطناعي كتابة وإحنا نقدر نتوالم وياه. يا بحجية ما حد قال ليش ما تقدرين تتوالمين، بس وين الحقيقة؟ وين لو عادي بعد القضية صارت. نسمع هذا التقرير عن ظاهرة اعتراف الأدباء باستخدام الذكاء الاصطناعي في رواياتهم ونرجع في مجاز حياكم.
1: حين تعلن روائية بحجم أولغا توكارتشوك الحائزة على جائزة نوبل للأدب أنها لا تنوي كتابة رواية طويلة أخرى، فإن الأمر يتجاوز قرارا شخصيا يتعلق بمسيرتها الأدبية. ما تقوله الكاتبة يعكس قلقا متزايدا حول مستقبل القراءة العميقة في عصر السرعة الرقمية. أمضت توكارتشوك 7 سنوات في كتابة روايتها الضخمة كتب يعقوب، وهي عمل يتجاوز 1000 صفحة ويعتمد على بحث تاريخي واسع وجهد طويل في الكتابة والتوثيق، ما أثار إحباطها أن عددا متزايدا من القراء أصبح يلجأ إلى الملخصات والمراجعات المختصرة لمعرفة مضمون الرواية ونهايتها، متجاوزا التجربة الكاملة التي صمم العمل الأدبي من أجلها. هذه الملاحظة تقود إلى سؤال أكبر يتعلق بطبيعة علاقتنا الحالية بالمعرفة، فالمحتوى الرقمي يدفع نحو السرعة والاختزال، الأخبار تستهلك في ثوانٍ، والأفكار تقدم في مقاطع قصيرة، والكتب تختصر في صفحات معدودة أو مقاطع مصورة. ومع مرور الوقت أصبح من الصعب على كثير من الناس تخصيص أسابيع أو أشهر لقراءة عمل أدبي طويل. قلق توكارتشوك لا يتعلق بانخفاض المبيعات فقط، وإنما بتراجع قيمة التجربة القرائية نفسها. الروايات الكبرى عبر التاريخ كانت تتيح للقارئ العيش داخل عالم كامل والتعرف على شخصيات متعددة واختبار أفكار وتحولات لا يمكن نقلها في ملخص أو مراجعة سريعة، جزء كبير من قيمة أعمال كتاب مثل بلزاك ونابوكوف ودوستوفسكي، يكمن في الزمن الذي يقضيه القارئ داخل النص. وفي الوقت نفسه تتحدث الكاتبة عن جانب اقتصادي لا يمكن تجاهله. إنتاج رواية تستغرق سنوات من البحث والكتابة أصبح أكثر صعوبة في سوق نشر تتغير بسرعة، تكاليف النشر ترتفع، واهتمام الجمهور يتوزع بين آلاف المنصات والمحتويات اليومية. الذكاء الاصطناعي في نظرها قد يساعد في اختصار بعض الجهد المرتبط بالبحث والتوثيق، ومع ذلك يبقى السؤال الأهم بعيدا عن التكنولوجيا نفسها، هل ما زالت الثقافة المعاصرة تمنح الوقت الكافي للأعمال التي تحتاج إلى صبر وتركيز وتأمل؟ ربما لا يتعلق الأمر بمصير الرواية الطويلة وحدها، وإنما بمصير قدرتنا على القراءة البطيئة وفهم الأفكار المركبة في عالم يتسارع باستمرار.
0: أنا الكلام اللي قالته حقيقة أولغا في التقرير يكشف عن أزمة وجودية عميقة أخواني تواجه الأديب. يعني مهما بلغت مكانته، مهما بلغ مستواه الإبداعي، هو يعيش مزاحمة الآلة له، يعيش تهميش دوره، يعيش لجوء القراء لقرصنته، يشترون PDF ويشترون كوبي وكذا، يعيش تلخيص أعماله. ليش هو الكاتب من يلخصون أعماله؟ شي يصير به أكواس تطبيقات لتلخيص الأعمال، بل يعيش الاكتفاء منها بما يختصره الذكاء الاصطناعي في جمل قليلة وسريعة. يعني هسه بالجديد حط الرواية قل اختصر لي اياها، احكي لي اياها، احكي لي هذا الكتاب شي يقول، يروح يحكي في ريلز. فبالتالي هذا هم يريد يدافع عن نفسه، شي يسوي؟ قسم منهم يضعفون وقسم منهم لا يتماهون مع القضية. إذن أصدقائي أحبائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ، يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
5: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
1: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
6: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية، وإمكانة الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي، وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل هيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع أقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
1: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئا وآمنا طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلا لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
7: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ. فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جبين محافظة البصرة وكذلك العراق، وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
1: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
8: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
9: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
8: كريم العراق.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
9: لراديو تايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
10: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.

لنتكلم عن الصناعات الحرفية في أبي الخصيب. تعليق عبد الخالق كريم وفاء العيداني. إعداد حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي. إخراج تمام قاسم.

0: الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب. تاريخياً ومنذ آلاف السنين أقيمت العديد من الصناعات الحرفية في الأرياف وعلى أطراف المدن في محافظة البصرة، ومن عادات المجتمع الريفي أن يؤمن بعضاً من احتياجاته من هذه الصناعات في حياته اليومية من جهة، والتسويق المباشر لمنتجاتهم الحرفية لتوفير عائد اقتصادي لمعيشتهم من جهة أخرى. يمكن تعريف الصناعات الحرفية بأنها صناعات محلية يغلب عليها الطابع اليدوي، وهي شعبية متوارثة بين أفراد الأسرة تمارس في البيوت أو في أي مكان آخر. وعادة تعتمد هذه الصناعات على الإمكانات الطبيعية والبشرية المتاحة لغرض الحصول على مجموعة من السلع والمنتجات لتحقيق منافع تكون أكبر قيمة من الإمكانات المستخدمة لأجلها. ومن أهم الخصائص التي تتميز بها هذه الصناعات الحرفية، أولاً اعتمادها على المتوارث من فنون تصنيعية متوارثة منذ أجيال متعاقبة. ثانياً مجال واسع لخلق فرص عمل واحتضان القوى العاملة وخاصة النسائية منها، وهي وسيلة لاستغلال الإبداعات والابتكارات. ثالثاً الأساس من قيامها اعتمادها على الموارد الطبيعية البسيطة المتاحة في مواقع توطنها. رابعاً المساهمة في تلبية الاحتياجات المنزلية اليومية ورفض بعض الأنشطة الأخرى كالزراعة والصيد والنقل بما تحتاجه من سلع وأدوات.
1: أولاً أنواع الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب. تختلف الصناعات الحرفية فيما بينها من حيث مسمياتها وأنواعها من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى، وذلك تبعاً للخصائص الجغرافية التي يتميز بها ذلك البلد أو المنطقة من جهة، والغرض من قيام الصناعات الحرفية من جهة أخرى. لقد تعددت الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب وأصبحت تمثل جزءاً أساسياً ومهماً في القطاع الصناعي في القضاء، وخاصة إذا توفرت مقومات هذه الصناعات كالمادة الأولية والتسويق والأيدي العاملة وغيرها. وأهم أنواع الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب حرفة الحدادة والتنكتية وصناعة الأخشاب والقوارب وصناعة أدوات الصيد والندافة وصناعة جريد النخيل وصناعة الفروند وصناعة ماء اللقاح وصناعة تنور الطين وصناعات غذائية حرفية. أولاً حرفة الحدادة، لغرض القيام بالعمليات الزراعية من حراثة الأرض وسقي المحاصيل وجني الثمار وعمليات تجذيب النخيل من تكريب وإزالة السعف والتلقيح وغيرها من عمليات خدمة النخيل، لابد من استعمال أدوات وآلات للقيام بهذه العمليات. ظهرت حرفة

الحدادة في قضاء أبي الخصيب منذ القدم، ومن منتجات هذه الحرفة هي المنجل والداسولة والعكفة والطبر والمسحات والكرك والكرفة والمسنون والهيب، وكذلك تصنع عدة أنواع من السكاكين والمسلة والمخراز والمتشوب. ومن أقدم الحدادين الذين مارسوا هذه الحرفة في مرحلة الثلاثينيات من القرن العشرين منهم حجي ياسين وبيت المديرسي وزاير خضير وزاير صالح وحجي صالح عبد الحسين وحجي عبود عبد الحسين وحجي إبراهيم السريراتي.

0: وهنا نتطرق إلى منتجات حرفة الحدادة والغرض من صناعة كل آلة. المنجل، تجديب النخيل وحش المنتوجات والأدغال والنباتات للحيوانات. الداسولة، حش المحاصيل والمزروعات الورقية. العكفة، تكريب جذع النخيل. الطبر، تشريح جذع النخيل. المسحات، تقليب الأرض وحراثتها. الكرك، تسوية الأرض وتخطيطها بعد عملية الحراثة. الكرفة، تقليب الأرض وكري الأنهر. المسنون، لحش نبات التشولان. الهيم، خلع وفصل الفسائل الصغيرة عن النخيل. السكاكين، ذبح الأغنام والمواشي وأخرى لإزالة جلودها وأخرى للأسماك. المسلة، خياطة صفرة للأكل. المخراز، خياطة الطبق. المتشوب، تثقيب سعف النخيل في صناعة أقفاص الطيور والدجاج.
1: ثانيا، حرفة التنكتشية. يطلق مصطلح التنكتشية على الذين يقومون بصناعة التنانير المعدنية وخزانات المياه وصناعة المبردات وصناعة مداخن المطاعم والأفران وكذلك صناعة السريدان. كان يطلق في الماضي مصطلح الصفارين على هذه الحرفة لاعتمادها على معدن الصفر النحاس، أما في الوقت الحاضر يعتمدون على الصفائح المعدنية لغرض القيام بعملياتهم التصنيعية المختلفة. لذلك تحول المصطلح الحرفي الذي يطلق عليهم وهو التنكتشية بدلا من الصفارين، وذلك بسبب التحول والتغيير في طبيعة ونوعية المادة الأولية المستخدمة. ويعد كل من صباح الصفار وجوقان الصفار من أقدم الصفارين في قضاء أبي الخصيب في منطقة بلد سلطان. ثالثا، صناعة الأخشاب. ترجع حرفة صناعة الأخشاب في قضاء أبي الخصيب إلى عهد بعيد، وذلك لما يتمتع به القضاء من خصائص جغرافية كالموقع الجغرافي المميز باعتباره أحد أقضية محافظة البصرة وهي واجهة العراق البحرية وإطلالتها على الخليج العربي من جهة وجريان شط العرب بمحاذاة القضاء من جهة أخرى. أسهمت تلك الخصائص بظهور حرفة صناعة الأخشاب، وذلك لغرض تصنيع المراكب والسفن التي تأخذ أسماء محلية معينة مثل البلم والمهيلة واللنجة والمطور. وقد كانت تصنع هذه المراكب على يد الجلاف، ومن أشهرهم الجلاف حسين عبد المهدي الأعرج والجلاف حجي سعودي والسيد كاظم الجلاف والجلاف محمد عثمان. وتعتمد الأخشاب كمادة أولية في عملية تصنيع المراكب والسفن. ويمكن تقسيم صناعة الأخشاب على ثلاث صناعات من حيث طبيعة العمل ونوعية الإنتاج النهائي. الأولى تقوم بصناعة الموبيليات، إذ تصنع غرف النوم والمعارض، في حين تختص أخرى بصناعة الأبواب الخشبية والإطارات أو ما يعرف بالتشراتشيب، في حين تصنع أخرى مواد بسيطة تستخدم في الحياة اليومية مثل صناعة التختة وصناديق التوفير أو ما يعرف بالحصالة وحجلة للأطفال أو ما يعرف محلياً بالجاري. وبعض الصناعات تستخدم في القوارب والأبلام مثل الغرافة والمجراف والمردي والقص والزغبة. وكذلك تصنع أخشاب تستخدم في حرفة الحدادة، منها النصاب والتشليف التي تستخدم في الكرك والكرفة والقزمة وغيرها.

0: ومن ثم انتقلت إلى قضاء أبو الخصيب على يد عائلة السيد خلف عطية أبو العابي. وتصنع القوارب بأحجام مختلفة تتراوح بين 6 إلى 14 مترا، وذلك تبعا للطلب ورغبة المستخدم للقارب. إذا ما كان القارب المراد تصنيفه لغرض الصيد أو لغرض نقل النباتات من قصب وبردي وتشولان وحشائش من مختلف المناطق وخاصة منطقة الشلهة على ضفاف شط العرب وإلى داخل الجداول والقنوات المائية في قضاء أبو الخصيب، ويزداد الطلب على هذه الصناعة خلال موسم صيد الأسماك في شهري شباط وآذار من كل عام، إذ بلغ معدل التصنيع للقوارب في ورشة أبو العابي في منطقة مشيتشيتشا 200 قارب سنويا. خامسا، أدوات الصيد. حرفة صناعة أدوات الصيد بدأت في القضاء منذ أن مارس الإنسان عملية الصيد والبحث عن غذائه في الأنهر والجداول، إذ تتطلب هذه العملية أدوات تقوم بهذه العملية من شباك وسليات والطوافات التي تصنع من كرب النخيل والفالة والأقفاص المعدنية القرقور، وهي على نوعين، أحدهما يستخدم في الصيد في شط العرب صغير الحجم ومدحرج، والآخر يستخدم في البحر كبير الحجم على شكل نصف كروي وتصنع من الأسماك المعدنية. ويقوم بهذه الحرفة من صناعة الشباك أو ريافتها الصيادون أنفسهم. ومن أشهر الذين يصنعون ويرفون الشباك هو السيد عبد الكريم زهراو في منطقة نهر خوز.
1: سادسا، النداف. صناعة النداف من الصناعات التي كانت تمارس عن طريق تجول النداف بين الأزقة والبيوت، ويعتمد النداف آلة الجوز في عملية نتف القطن، ويعتقد أن أصل هذه الحرفة مكتسبة من النداف الإيرانيين منذ القدم، ويقوم النداف بتصنيع المنادر واللحاف والمخاد وغيرها. ومن أقدم النداف في قضاء أبي الخصيب حج علي الخياط وعلي حسين النداف وصالح حسين النداف وحميد سمارين والنداف علي معتوق. وفي الوقت الحاضر أدخلت آلات ميكانيكية كهربائية للقيام بعمليات نتف القطن بدلاً من آلة الجوز. سابعاً، صناعة جريد النخيل. تعد صناعة جريد النخيل من الصناعات الحرفية الفنية التي يتميز بها قضاء أبي الخصيب، وتستخدم منتجات هذه الصناعة في الحياة اليومية سواء في قضاء أبي الخصيب أو بقية مناطق المحافظة الأخرى. ومن أهم منتجات هذه الصناعة سفرة الطعام والطبق، أي الجفة، والحصير أي البل، وأنواع من الزبلان الصغيرة الزبيل، وأخرى متوسطة أي الوزنة، ونوع آخر كبير يطلق عليه الجلة، وسلات للمهملات، وشفقات للرأس، ومراوح يدوية يطلق عليها المهفة، والمكانس للتنظيف، وأقفاص للطيور والبلابل وللدجاج ما يعرف بالشيسة، وأنواع مختلفة من ألعاب الأطفال كالبط والعصافير والدجاج وغيرها. يغلب على هذه الصناعة العمل اليدوي، وخاصة عند النساء اللاتي يضفن لمسات فنية على هذه الصناعات من ألوان وأشكال لكي تلائم مختلف الأذواق وتكون جذابة من الوجهة التجارية. وتمارس هذه الصناعة في البساتين وخاصة في مناطق الصنجر وبوطويل ومحلة وغيرها، ثم تجمع هذه الصناعات عند محلات خاصة لتسويق هذه المنتجات، ومنها محلات الحاج محمد حسين إبراهيم.
0: ثامنا، صناعة الفروند. الفروند أداة تستخدم لتسلق النخيل والقيام بعمليات تجديب النخيل مثل إزالة السعف وتكريب جذوعها وقطف الثمار وغيرها. والفروند أداة محلية الصنع، أول من صنعها حج منقوش الذي صنعها من حبال القنبار المصنعة من جوز الهند، وكذلك يصنع الفروند من حبال النايلون والقش. وتتكون أداة الفروند من عدة أجزاء، منها الروطة وهي سلك حديدي متين يلف حول جذع النخلة، والطبجة التي تصنع من حبال القنبار التي يستند عليها ظهر الفلاح عند تسلقه النخيل، وكذلك الربجة وهو حبل للخصر يربط الروطة والطبجة.

0: التاسع عن صناعة ماء اللقاح. يقصد بصناعة ماء اللقاح هي عملية استخلاص شراب من غلاف طلع النخيل من نوع الساير، وهذه الصناعة هي نوع من الصناعات الطبية الحرفية، إذ يستخدم ماء اللقاح في علاج آلام المعدة وغازات البطن، وخاصة عند الأطفال. وتعتمد هذه الصناعة مواد بسيطة متمثلة بغلاف طلع النخيل الساير عن طريق استخدام المسخنة الخاصة بهذه العملية لغرض تكثيف البخار من عملية غلي الماء والطلع معا، وبالتالي الحصول على ماء اللقاح ثم تعبئته في قنان زجاجية. ومن أشهر الذين يمارسون هذه الصناعات هم حج ودود والسيد نجم عبد الله وحق إبراهيم والسيد جبار. عاشرا، صناعة تنور الطين. لا يكاد يخلو بيت في العراق آنذاك من وجود تنور الطين الذي يستخدم يوميا في إنتاج الخبز، وخاصة في المناطق الريفية. وتتطلب صناعة تنور الطين في قضاء أبي الخصيب استخدام تربة خاصة نوع جريان، وهي تربة يحصل عليها نتيجة كري الأنهر، وهي خالية من الأملاح، ويضاف إليها بعض المواد البسيطة مثل الرماد وبعض السماد الحيواني. وبعد تخمير هذه المواد، التربة، الرماد والسماد، يتم صناعة تنور الطين. وتتطلب هذه الصناعة جهدا كبيرا أثناء عملية غربلة المواد وتخميرها. يمارس هذه الحرفة عادة النساء فقط، وخاصة في منطقة كوت الفداغ. ويبلغ المعدل السنوي لإنتاج تنور الطين 200 تنور سنويا.
1: أحد عشر، صناعات غذائية حرفية. يتصف قضاء أبو الخصيب بوجود صناعات غذائية عديدة. قسم من هذه الصناعات تكون ممارسة العمليات التصنيعية فيها بأساليب تقليدية متوارثة، معتمدين على أدوات وأواني بسيطة في التصنيع. ومن أشهر الصناعات الغذائية الحرفية هي حلاوة نهر خوز، التي اتخذت من اسم المنطقة التي صنعت فيها، وهي منطقة نهر خوز اسما تجاريا لها في الأسواق. بدأت هذه الصناعة منذ الأربعينات من القرن العشرين على يد الحاج صالح، وهو أول من صنع حلاوة نهر خوز في قضاء أبو الخصيب وفي العراق بصورة عامة. وتعتمد هذه الصناعة المتوفر من المواد الأولية في القضاء، وهما مادة الدبس والسمسم. تقدم نستنتج تنوع الصناعات الحرفية في قضاء أبي الخصيب وتعددها، واتخذت أسماء وخصائص تصنيعية معينة، وذلك لطبيعة الحاجة والطلب على هذه الصناعات ولنوعية المادة الأولية المتوفرة بالطبيعة، فضلا عما اكتسب من فنون تصنيعية خلفها الآباء للأجيال المتعاقبة. وتمثل الصناعات الحرفية انعكاسا لواقع البيئة الجغرافية التي يتميز بها القضاء، إذ ارتبط قيام الصناعة الحرفية ببعض الأنشطة الأخرى مثل الزراعة والصيد والنقل وغيرها.
0: ثانياً، عوامل توطن الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب. إن قيم الصناعة واختلاف درجة كثافتها من مكان لآخر سببه توفر الإمكانات الصناعية المختلفة وحسب طبيعة الصناعة نفسها. ويقصد بالتوطن الصناعي قوة الجذب الذاتية لإقليم ما لقيام الصناعة أو بعض فروعها، بتوفر عوامل موقعية لها القدرة على الجذب الصناعي لإنتاج نوع أو أكثر من المنتجات الصناعية. وفي مقدمة تلك العوامل الموقع الجغرافي والمادة الأولية والسوق وغيرها. أولا، الموقع الجغرافي. يحد قضاء أبو الخصيب من الشمال قضاء البصرة، ومن الجنوب قضاء الفاو، ومن الشرق إيران، والغرب قضاء الزبير. يبدأ من نهر الخورة شمالا وينتهي بناحية السيبة جنوبا. إن موقع قضاء أبو الخصيب وقربه من الخليج العربي من جهة، وجود شط العرب وجداوله المائية المتفرعة من جهة أخرى، البالغة 56 جدولا كبيرا مثل السراجي ومهاجران وحمدان وأبو مغيرة وأبو الخصيب وأبو فلوس، ويتفرع منها شبكة من الأنهار الصغيرة الشاخات التي يزيد عددها عن 200. أسهمت تلك الخصائص في قيام الصناعات الحرفية، وخاصة صناعة القوارب التي يعتمدها سكان القضاء والمحافظة في عمليات الصيد والتنقل، وارتبطت بذلك قيام صناعات أدوات الصيد وغيرها.

ثانياً المادة الأولية. هي المادة التي تصنع منها مطالب الإنسان المختلفة، وهي إما خامات زراعية طبيعية أو خامات معدنية أو مواد نصف مصنوعة أو سلع كاملة الصنع. تستخدم الصناعات الحرفية مجموعة من المواد الأولية، وتتباين هذه الصناعات فيما بينها من حيث نوعية المادة الأولية، فمنها يعتمد على مادة الأخشاب مثل صناعة الأخشاب أي النجارة، في حين تعتمد صناعات أخرى على المعادن ومنها الحديد بمختلف أنواعه مثل صناعة الحدادة والتنكتشية، وأنواع أخرى تعتمد على مادة الأخشاب والحديد معا، وذلك تبعا لنوعية الإنتاج مثل صناعة القوارب، وتعتمد صناعة أخرى على بعض المواد الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية للقضاء، ومنها مخلفات النخيل مثل السعف وغلاف الطلع والقصمول والكرب التي تكون مواد أولية في صناعة جريد النخيل وماء اللقاح.

0: وتنتشر في قضاء أبي الخصيب عدة أنواع من الأشجار مثل السدر والكاليبتوس والتوت والزعرور والأثل وغيرها. تعتمد الصناعات الحرفية مواد أولية وخاصة صناعة القوارب، إذ يصنع من هذه الأشجار بعض أجزاء القارب مثل الشلمان، الميل، القصة، الزغبة، القص. وكذلك صناعة عدة أنواع من المجاديف وبأطوال مختلفة، منها متران ونصف المتر وأخرى 3 أمتار. وتصنع من هذه الأشجار أيضاً النصاب والشليف لغرض إكمال صناعة الحدادة مثل الكرك والكرفة والمسحات. وتعتمد صناعات جريد النخيل على سعف النخيل في تصنيع الطبق والحصير، الزبلان، سلال المهملات، شفقات الرأس والمهفة والمكانس وأقفاص الطيور وغيرها. وفيما يتعلق بصناعة النداف فهي تعتمد على مادة القطن التي يتم الحصول عليها من مناطق عدة داخل العراق، وخاصة من محافظة الحلة وكربلاء والموصل ومنطقة الحويجة. ويبلغ معدل الاستهلاك للقطن في بعض مجال النداف 5 أطنان سنوياً.
1: ثالثاً، السوق. لا تقوم الصناعة في أي مكان إذ لم يتوفر عامل السوق لغرض تصريف الإنتاج، وقد يكون هذا السوق محلياً داخل المدينة أو يكون إقليمياً أو دولياً أو عالمياً. تتميز الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب من حيث التسويق بعدة خصائص، منها أليف. يختلف حجم السوق في الصناعات الحرفية في القضاء، وذلك تبعاً لعدد السكان ومدى إقبالهم على شراء السلع الحرفية من جانب، وطبعاً للقدرة الشرائية التي ترتبط بمستوى الدخل ومستوى حياتهم من جانب آخر. إذ بلغ عدد سكان القضاء في عام 2006 أكثر من 147,000 نسمة، وهو يشكل نسبة 6% من المجموع الكلي لسكان محافظة البصرة البالغ أكثر من 2,416,000 نسمة. باء. ارتبط حجم السوق في الصناعات الحرفية بنوعية الحرف الأخرى التي يمارسها سكان القضاء كالزراعة والصيد والنقل، فلغرض القيام بالعمليات الزراعية المختلفة من حراثة وسقي وجني الثمار يتطلب ذلك أدوات وآلات تساعدهم على إتمام هذه العمليات. فضلا عن ذلك، فإن القيام بعمليات التنقل والصيد زاد من الطلب على صناعة القارب وصناعة أدوات الصيد، إذ تقدر صناعة القوارب في أحدى الورش 200 قارب سنويا. جيم. أهمية الصناعات الحرفية في الأسواق المجاورة سواء لأقضية المحافظة أو لأسواق المحافظات الأخرى، إذ تسوق مجموعة من القوارب وبنسبة 10% إلى أقضية المدينة والقرنة والأهوار المجاورة لمحافظة البصرة، ويصل إنتاج حلاوة نهر خوز إلى أسواق المحافظات العراقية كافة. دال. أهمية بعض الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب في أسواق دولية، وخاصة عن طريق السواح، مثل تسويق بعض منتجات جريد النخل إلى دولة الإمارات وقطر وفرنسا وبلجيكا والدنمارك. وتم أيضا تسويق بعض الشحنات من التنور المعدني إلى دولة إيران. مما تقدم نستنتج أنه ساهمت مجموعة من العوامل في توطن الصناعات الحرفية وتنوعها في قضاء أبو الخصيب، كالموقع الجغرافي والمادة الأولية والسوق. فقد كان للموقع الجغرافي الذي يتميز به القضاء دور في قيام صناعة القوارب وصناعة أدوات الصيد، في حين كان لوفرة الأشجار المتنوعة أثر في قيام صناعة جريد النخيل وصناعة الأعشاب، في حين كان لعامل السوق الدور الأكبر في توطن هذه الصناعات وما تزال قائمة حتى الوقت الحاضر.

ثالثا التوزيع الجغرافي للصناعات الحرفية في قضاء أبي الخصيب. يتضح أن هناك تركيزاً مكانياً في توزيع الصناعات الحرفية على مستوى المناطق الإدارية في قضاء أبو الخصيب، إذ من الملاحظ تركز الصناعات الحرفية في منطقة بلا السلطان وبنسبة 30% من مجموع الصناعات الحرفية في القضاء البالغ عددها 84 ورشة، وتمثل منطقة بلد سلطان مركز قضاء أبو الخصيب، تليها في المركز الثاني منطقة نهر خوز بنسبة 4%، وتأتي منطقة كوت الفداغ في المركز الثالث بنسبة 34%، في حين احتلت منطقة الحمزة والصنقر المركز الرابع وبالتساوي بنسبة 10%، في حين لم يسد نصيب كل من المناطق الإدارية الأخرى على 8% من إجمالي الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب. يتضح كذلك التباين في توزيع الصناعات الحرفية بحسب نوعها، إذ اقتصر تركز حرفة الحدادة على 4 مناطق فقط يوجد فيها هذا النوع من الحرف، وهي منطقة مهجران وكوت الفداغ ونهر خوز وبلا السلطان. أما حرفة التنكتية فيتضح أنها مقصورة فقط على منطقة بلا السلطان، إذ يتركز فيها 4 ورش للتنكتية وبنسبة 100%. وأما حرفة صناعة الأخشاب فإنها الأكثر انتشاراً عند مقارنتها ببقية الحرف، وتأتي منطقة بلا السلطان في مقدمة المناطق الإدارية من حيث نصيبها من حرفة صناعة الأخشاب بنسبة 5%، تليها منطقة الحمزة 9%، في حين لم يتجاوز نصيب كل المناطق الإدارية الأخرى على 6% من إجمالي حرفة صناعة الأخشاب في قضاء أبي الخصيب. أما صناعة القوارب فيتضح أنها مقصورة فقط في 3 مناطق يوجد فيها هذا النوع من الحرف، وهي كل من منطقة الصنقر والسبيليات الشرقية ومشيجيجة. وفيما يتعلق بحرفة النداف فهي تنتشر في 8 مناطق تتركز في منطقة بلا السلطان بنسبة 7.5% من إجمالي حرفة النداف، تليها منطقة يوسفان وكوت الفداغ وبالتساوي بنسبة 4%، في حين احتلت منطقة السراج وحمدان بلد والحمزة والصنقر ونهر خوز وبالتساوي نسبة 7% من إجمالي حرفة النداف. واقتصر تركز صناعة الفروند في منطقتي نهر خوز وباب سليمان. أما صناعة نور الطين فقد اقتصرت في منطقة كوت الفداغ، وكذلك الحال في الصناعات الغذائية إذ تركزت في منطقة نهر خوز بنسبة 100%.

0: رابعاً، المشاكل التي تواجه الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب. تواجه الصناعات الحرفية في قضاء أبو الخصيب شأنها في ذلك شأن الأقضية والمحافظات الأخرى من العراق جملة من المشكلات تؤثر على تقدم هذه الصناعات وتطورها. ومن أهم هذه المشكلات هي أولاً عدم وجود أي نوع من علاقة ارتباط والافتقار الكلي لهذه الصناعات من أي انتماء إلى أي دائرة صناعية أو نقابة عمالية أو اتحاد صناعي يتكفل الإشراف ومتابعة احتياجات هذه الصناعات ورعاية مصالحها وحل مشكلاتها، مما انعكس على عدم توفر المعلومات الكافية وعدم معرفة سبل الحصول عليها، مما جعل بعض الصناعات الحرفية في طي النسيان. ثانياً، صغر حجم السوق وعدم التخطيط المسبق وضعف التنبؤ الفعال بحجم الطلب وصعوبات في التصدير وانفتاح السوق على الاستيراد، مما انعكس ذلك بعدم المرونة والتذبذب في الإنتاج من جهة وصعوبة إمكان المنافسة وخاصة عند تفضيل المستهلك المنتجات الأجنبية من جهة أخرى. ثالثاً، هناك مشاكل ترتبط بالموقع الجغرافي، حيث أقيمت العديد من الصناعات الحرفية في القضاء في مواقع تفتقر إلى المقومات الأساسية لقيام الصناعة، ومنها الصناعات التي تمارس في الأراضي الزراعية، البيوت والبساتين، وذلك بعدم التمكن من الاستفادة من عمل السوق أو انعكاس ذلك على ارتفاع كلفة النقل. رابعاً، غياب الدعم المصرفي الصناعي ومصاعب في التمويل عند الحصول على القروض، وأغلب المصارف أو الدوائر التي تقدم التسهيلات المالية هي مصارف أو دوائر تجارية، أي أن هدفها الفائدة والربح بغض النظر عن العائد على هذه الصناعات في حل لمشكلاتها وتطورها، ومن ثم يرتفع عنصر المخاطرة في مثل هذه الصناعات. خامساً، عدم وجود برامج إعلامية لبث التوعية بين المواطنين عن المنتجات الحرفية الوطنية وأهميتها في الاقتصاد الوطني من جهة، والحفاظ على هذه الصناعات باعتبارها موروثاً شعبياً تراثياً. سادساً، تواجه الأيدي العاملة في الصناعات الحرفية عزوف وابتعاد عن الاستمرار في العمل بهذه الصناعات وعدم اكتساب الخبرات الفنية الحرفية وخاصة عند الأبناء بسبب التطور الاقتصادي في نواحي الحياة المختلفة أو لضعف المردود المادي لهذه الصناعات، مما يهدد اندثار بعض هذه الصناعات.
1: مما تقدم نستنتج أن الصناعات الحرفية تعاني العديد من المشكلات التي تحد من تقدمها، منها ما يتعلق بعدم وجود جهة ترعى مصالح هذه الصناعات وحمايتها والحفاظ عليها من التدهور، وأخرى تتمثل بغياب الدعم المصرفي وصعوبة في تمويلها، ومشاكل تتعلق بانفتاح السوق المحلي على السلع الأجنبية المستوردة، ويقابله غياب البرامج الإعلامية مما أدى إلى تذبذب الإنتاج لهذه الصناعات واندثار بعضها.

0: لنتكلم عن الصناعات الحرفية في أبي الخصيب. تعليق عبد الخالق كريم وفاء العيداني. إعداد حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي. إخراج تمام قاسم.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا.

0: الله أماه أحضان النساء تخيفني. قالت بني لقد ولدت مبعثرا، نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً، ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني. وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات، وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقاً لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بداية فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

طبعا أيها الأحبة، في مجال السيارات الكهربائية يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، وأقصد بذلك أنها بدأت تتسارع في عالم يدخل وبسرعة في مجال السيارات الكهربائية، بل أنه يقفز قفزات كبيرة. يعني بصراحة البي واي دي ما يتلحق عليها، بدأ غزت الأسواق وأخذت ما أخذ. طبعا احنا نتحدث عن السيارات اللي هي الشرق أوسطية وليس استيراد الصين كما يعبر عنها، لأن هذه فيها يعني مشكلات بسبب حرارة الجو أو ما شابه. ولكن الأسواق في سباق تكنولوجي كبير جدا، يعني بدأت سيارات البلاك إن أيضا تدخل حتى في السوق العراقية، وهي طبعا نافعة جدا ومفيدة، تخلصك من الوقود وبشكل نهائي. مشكلة فقط في إعادة الشحن، لأنه هي شحن سريع أعتقد 58 يعني كيلوات بالساعة، في حين الشاحنات اللي تجي هي 7 كيلوات بالساعة، يعني يحتاج إلى محطات شحن خاصة، هذه غير متوفرة. إذن البنية التحتية للسيارات الكهربائية بصراحة في العراق غير متوفرة، وهذه دعوة للحكومات المركزية المتتالية في حكم البلد على أن تولي هذا المجال اهتماما أكبر. صحيح العراق بلد نفطي، وصحيح ممكن آخر برميل نفط في العالم يخرج من العراق، زين، ولكن مع ذلك الحفاظ على البيئة، مساندة البيئة عبر السيارات الكهربائية ضرورة ملحة، وأعتقد الحكومة العراقية أبدت اهتمام في الفترات الأخيرة، أعفتها من الجمرك، سمحت بدخولها بكميات كبيرة، سهلت تسجيلها للراغبين، باعتها في الأقساط عبر بعض المصارف إلى آخره. إذن هي شجعت على نظام السيارات الكهربائية، طبعا بالخصوص الهايبريد. السوق العراقية إلى الآن يعني سوق الهايبريد، البلاك إن اللي هي الكهربائية بالكامل موجودة، ولكن هناك معاناة في عملية شحنها وطريقة شحنها، لأنه عدم انتشار الشاحنات على في الطرق السريعة في إلى آخره، يعني هذه أساسية ومهمة. فاليوم هناك سياسات وطنية على أو في بعض الدول منها شرق أوسطية، يعني في السعودية في الإمارات، لما يعرف بتوطين هذه السيارات. يعني أنت لكي توطن السيارة الكهربائية وتجعلها ثقافة عامة وتخلي الناس تبتعد عن ثقافة الديزل وثقافة البنزين إلى آخره، أنت من الواجب عليك أن توفر البنية التحتية. هذه نقطة أساسية، نقطة مهمة. طبعا هنالك أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية وتحديات. التحديات على رأسها هو المناخ الصحراوي، حرارة الصيف في الشرق الأوسط غير اعتيادية، فلذلك هنالك مخاوف. يعني حتى السيارات الكهربائية، حتى المصنعين يحسبون حسابات للسيارات الكهربائية الشرق أوسطية. ليش صارت عندنا بعض الحوادث يعني حماكم الله في مجال السيارات الكهربائية غير المخصصة للشرق الأوسط؟ صارت مشكلات يعني بغض النظر عن أو بدون ذكر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية. يعني البطارية بدل ما تكفيك، خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة
فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6 7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة يحتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين، بالطريق

الخطة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة. ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائق السرعة والشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد، والبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية، ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والنشطة. وهنا ينبغي على العراق أن يحذو هذا الحذو وهذه المسارات وهذه التطبيقات وهذه البنية التحتية، ويطور فيها ويستثمر فيها، وذلك للحفاظ على مستقبل بيئة آمن ومستقبل طاقة نظيفة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في شراء السيارات الكهربائية.

0: أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية، كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني من فترة الانفجار العظيم After the Big Bang حتى اليوم. ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة، لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي، نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق، نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا. لذلك أحبتي في رصد الأكوان نحن بصدد مرصد فيرا سيروبين، فيرا سيروبين، وهو بعبارة أخرى مرصد جديد يعمل على المسح العلمي. طبعا بالمناسبة هو من أكبر وأكثر المراصد الفلكية تطورا في العالم، وبني معلومات عنه على قمة سيروباتشون في تشيلي، ويهدف إلى تصوير كما قلنا السماء الجنوبية بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبن، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المصعد الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار و4 أعشار المتر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلا من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة. كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العنيفة بين الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية التي تظهر وتختفي فجأة. إن هذا المشروع الممول من المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ووزارة الطاقة يرسخ مفهوما جديدا للرصد المستمر، ويؤكد أن كل لقطة فضائية قد تحمل في طياتها كشفا عظيما يغير فهم الإنسانية لطبيعة هذا الكون الواسع.

طبعا من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جدا من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعا الأهداف العلمية لصاحب نيفيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من النجوم والمجرات. المرصد سمي تكريماً لعالمة الفلك الأمريكية فيرا روبن التي قدمت أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراستها لدوران المجرات. هذه مهمة. رصد الأكوان بالفعل هو أحد أهم المشاريع الحالية لفهم بنية الكون وتطوره، ومن المتوقع أن يكون مرصد فيرا روبن أو من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في علم الفلك خلال السنوات القادمة.

في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيرا أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين يعني وجدوا في هذه البلاد، ترك بصمة كبيرة على مستوى العراق والعالم العربي وكذلك على مستوى العالم. علي الوردي درس شخصية الفرد العراقي وتحدث عن التناشز، كما استكمل ما بدأه ابن خلدون في صراع البداوة والحضارة. علي الوردي اسم كبير في سماء المعرفة العراقية، حق لنا أن نتوقف عنده، نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب، ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض. واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بين التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلاً من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعاً نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضاً لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعاً اجتماعياً معقداً. ونحن نقول أنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن السبعين، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف، فهنا نقول إنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقول لي أنا أريد أصير في صحة جيدة في عمر 70، لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق، والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في 70، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة، وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عند التراكمي في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه، يعني مو بالضرورة أنت تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، تبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن 70 وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ 30s and 40s. وبعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة، أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرج أو الذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات التسع هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيداً عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967 قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة، أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج، وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيداً، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكناً نفسياً سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتماداً على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر، الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.

0: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحوا أسعار مميزة، فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: عن بيت يغمره الظلام ويحيله على عتمة قاتمة، ليست تلك التي تشهدها العيون، انما تسكن القلوب وتخنق الامل. هناك في زاوية من المنزل يكمن الرعب الحقيقي. العنف الأسري في سياق تقرير مازن الطيار يأخذنا إلى مأساة العنف الأسري وأسبابه وما يترتب عليه.
10: تتنامى ظاهرة العنف الأسري في المجتمع العراقي، وتتزايد حالات الاعتداء على كل فئات الأسرة. الزوجة والأبناء والفتيات على وجه الخصوص هن أكثر المعنفات بحكم الطبيعة الذكورية للمجتمع العراقي من جهة، وطبيعة المجتمع المحافظ المحكوم بالأعراف والتقاليد القبلية من جهة أخرى. وليست هنالك قوانين مختصة بظاهرة العنف الأسري، بل تعامل تلك الحالات على وفق قوانين الاعتداء أو المشاجرة. هذه الظاهرة تتنامى لأسباب عدة، أهمها تدهور الأوضاع المعيشية والضغوطات النفسية المترتبة على الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، والجهل وقلة الوعي والإدراك الناتجة عن انعدام التعليم لدى نسبة كبيرة من المجتمع، وهي أسباب بيّنها المحامي مهند النصراوي.
11: كما لا توجد أي قوانين ولا تنطبق عليها قوانين محكمة التحقيقات الخاصة بالعنف الأسري، حيث هناك عدة قوانين تنص على العقوبات الرادعة للعنف الأسري الذي يحدث بين الزوجين أو مثلا من الأب تجاه أبنائه، وهناك عقوبات رادعة لهذا الموضوع. أما بخصوص العنف الأسري، لأنه نرجع اليوم نرى أسبابه التي تحدث خاصة بالبيت العراقي اليوم بصورة عامة، وخاصة المشاكل التي تحدث في محكمة تحقيقات البصرة كونها اليوم متخصصة بالعنف الأسري. نرى أن العنف الأسري له أسبابه، وأهم الأسباب اللي تتجه نحو العنف الأسري اليوم الحالة المعيشية والاجتماعية والحالة النفسية التي تسبب الضغوط التي لا تحتمل من قبل الأسرة، فيكون هناك بين الأزواج مثلا اليوم احنا نقول بصورة عامة وليس بصورة خاصة خلافات مستحكمة، وهذه الخلافات المستحكمة راح نتيجتها وإفرازاتها.
10: ليست هنالك إحصاءات دقيقة لعدد حالات العنف الأسري، لكن لتكوين تصور حول أعداد حالات العنف اتجهنا لإحدى المنظمات المختصة برصد ومعالجة تلك القضايا، منظمة الميامين لحقوق المرأة والطفل، تعالج حالات كثيرة لكنها تصطدم بتركيبة المجتمع العراقي المعقدة التي تعد تعنيف الأبناء أو الزوجة جزءا من التربية، وأنها أسلوب ناجع طالما تبناه الآباء والأجداد لتنشئة جيل سليم على وفق رأي البعض. ولكن هل سلم الرجال في هذا المجتمع المحافظ من التعنيف؟ قطعا لا، فكثير منهم يتعرضون لعنف جسدي ونفسي من زوجاتهم، فبعض النساء لها من السلطة والعنف ما يصل إلى حد السادية. ومن المشكلات التي تواجه المعنفين وخصوصا الفتيات هي مراكز الإيواء، فتضطر الجهات الحكومية والمنظمات المختصة إلى معالجة حوادث الاعتداءات على الفتيات المعنفات أو الزوجات بالمصالحة مع ذويهن، وهي تعتبر حلولا آنية، إذ من الممكن أن يتم الانتقام من الابنة أو الزوجة لاتصالها بالمؤسسات الأمنية بعد الحادثة، وربما يصل الأمر إلى القتل أحيانا، فيما يعتبرها البعض قضايا تتعلق بسمعة العائلة وشرفها. تتحدث ميامين محمد مديرة المنظمة عن أعداد كبيرة من حالات العنف الأسري في البصرة.
4: تقريبا ما يقارب يعني من 200 وكسور إلى 300 وكسور قضية تتبناها المؤسسة، يعني مختلف القضايا، كأن تكون قضايا أحوال شخصية وبها نوع من العنف، كأن تكون قضايا مختصة بالعنف الأسري، قضايا تخص المجتمع. لكن إذا ننظر لكل القضايا، هي المحور الرئيسي اللي يدور بها هي قضايا عنف. فمثلاً إما يصير تدخل يعني مع ولي الأمر، البعض من عندهم يصير أكو استجابة، لكن البعض الآخر يعني الاستجابة تكون ضعيفة، فنضطر أنه مثلاً نقنع الضحية شلون راح هي تكون مؤثرة بصورة إيجابية على الأهل، بدل ما يكون أكو تأثير سلبي أكثر وبدل ما تكبر المشكلة أكثر.
10: يخشى الكثير من المعنفين الشكوى ضد ذويهم، يعتبر العراقيون أن الشكوى ضد رب المنزل نمطا من التمرد وسلوكا يخل بالأعراف والتقاليد المتبعة في المجتمع العراقي، والذي يقضي بضرورة طاعة الزوجة لزوجها والفتاة أو الفتى لأبيه، وبذلك تكون تلك الفئات عرضة لانتهاكات جسدية ونفسية واعتداءات قد تفضي إلى خسارة حياتهم أو إصابتهم إصابات بالغة، وهو ما أشار إليه الأهالي في مدينة البصرة.
12: مجتمع البصري مجتمع عشائري بطبيعته، والتعنيف للأبناء من قبل الآباء هو من أجل تقييم أخلاقهم. كي تلائم هذه الطبيعة، لذلك تعتبر الشكوى من المعنف على ذويه نوع من أنواع التمرد والعصيان، تستوجب نوع من العقاب وليس الانتقام.
13: يعني بعمر صف خامس ابتدائي سادس ابتدائي، هذه من الشكيه تعتبر غير بالغة سن الرشد، فحتى الحكومة من أول قانون من تريد تروح تشتكي تعتبر هي لم تبلغ سن الرشد.
14: أكو ناس يصير بينهم وبين أهلهم مشاكل، منهم ما يقدر يسوي دعوة قضائية، يعني يفكر بشغلات سلبية، منها حكي الناس وشلون اشتكي على أهله، فيحكون على المشتكي ويدخل بموقف محرج، ومثل ما نعرف الكلام مرات يتأول لغير أشياء وتصير عصبية واحتمال تزداد المشكلة وحتى توصل للجريمة.
15: هذه المرأة اليوم إذا تبلغ لازم يتوفر إلها ملاذ آمن. طيب هل هنالك ملاذ آمن؟

0: المرأة بعد ما تبلغ عن حالة العنف. لا، ما عندنا احنا اليوم مراكز تأهيل نفسي للنساء، ولا عندنا ولا وجود ملاذ آمن للنساء.
1: ومع ما يطرأ من متغيرات على كل المجتمعات ومنها المجتمع العراقي، وما يشهده العراق من ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل كبير، فإن متخصصين بعلم النفس يعزون وقوع الكثير من حالات العنف في داخل الأسرة إلى هذه الأسباب، وتصل بعضها إلى عنف كبير يفضي إلى الموت وفقدان الحياة. تلك الظاهرة تنامت في المجتمع العراقي أيضا بسبب تغير بنية التفكير داخل الأسرة، والتي تغيرت مع تغير طباع الأبناء الذين يتماهون مع ما يشاهدونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في شبكة الإنترنت. يذكر الدكتور الاستشاري عقيل الصباغ المختص بعلم النفس جملة من المعلومات المتعلقة بأسباب العنف الأسري.
2: واحدة من أسباب الجرائم اللي موجودة في المجتمع هي المخدرات. المخدرات تسبب اضطراب بالسلوك والتفكير، يجعل الإنسان يتصرف بسلوك غير سوي، حيث عصبية زائدة، العنف الشديد يثور لأتفه الأسباب الغضب، وهذا ما يجعل أنه في حالة وجود احتكاك لداخل الأسرة. والعنف الأسري لا يقصد به فقط العنف الفيزيائي يعني الضرب، وإنما العنف الجنسي أيضا، هناك اعتداءات جنسية تحدث بالعائلة الواحدة، الأبي ربما يعتدي على أخته، الأب على ابنه أو بنته، وهكذا. يعني هناك اضطرابات أكانت جنسية أو اضطرابات فيزيائية مثل ما يسموها، فيزيكال وسكشوال، اثنينهم أكو تأثير عليهم، وهذا يلعب بدور المخدرات حيث يغير من سلوك وتصرف الإنسان، وهذا هو السبب الرئيسي للعنف الأسري.
1: لا يمكن لأي مجتمع أن يكون متماسكا ومتصفا بالقوة والترابط ما لم تكن نواته الأولى ذات بناء محكم، ولتكون الأسرة مترابطة ومحكمة البناء وجب أن تتجه ثلاث ركائز أساسية في إحداث تغييرات كبيرة لسلوكات أفراد المجتمع، وهي المدرسة والمجتمع والأسرة ذاتها.
3: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال، لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم، ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل، قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم، ستختزل الأرض

0: ليست سوى صمم في الصميم.
1: لنتكلم عن الإنسان القديم، تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

الإنسان القديم. الإنسان هو الكائن الحي الذي يعتبر ضمن فئة الجنس البشري، ويتشابه من الناحية الجسدية والتشريحية مع القردة، وبشكل خاص مع القردة العليا، مع اختلاف كبير. فالإنسان قادر على الوعي والإدراك والحديث والتخاطب مع الآخر. الإنسان القديم هو إنسان ما قبل التاريخ، هو الإنسان الذي عاش منذ حوالي 2000000 سنة. أسوة بالحيوانات، يقتات على صيد الحيوانات الأصغر وجمع النباتات للغذاء. من الناحية الجسدية، نجد أن الإنسان يعود في أصل نشأته إلى الثدييات، وأنه يكشف عن مراحل تطور أولية تعود إلى عصر الزواحف. من الناحية النفسية، نجد أن النفس البشرية هي نتاج تطور عدد هائل من السمات القديمة. وقد يخيل للبعض أن الإنسان القديم كان يملك مشاعر غير مشاعرنا، أو نظرة أخلاقية مختلفة إلى حد ما عن نظرتنا، أو أن حالة العقل لديه وقتها ليست هي الحالة نفسها التي نملكها اليوم، أو أن الإنسان القديم مرهف الحواس أكثر منا، أو أن الحواس التي يملكها تختلف عن حواسنا، وكل ذلك هو مجرد وهم واعتقادات خاطئة. فلا شيء يدل على أن الإنسان القديم يشعر أو يفكر أو يدرك بطريقة مختلفة جوهرياً عن طريقة تفكير الإنسان الحالي وإدراكه. فالأداء النفسي للإنسان القديم يتشابه بشكل كبير مع أدائنا من حيث الجوهر، والاختلاف الحاصل يكون فقط في المسلمات الأولية. عاش الإنسان قديماً حياة تختلف عن حياته الحالية بالطبع، فهو كائن من الكائنات الحية التي تعيش على الأرض، ويمتلك القدرة في التأقلم والتعايش مع الظروف المحيطة فيه، ويرتبط وجوده مع بداية ظهور الحياة بأشكالها القديمة ووجود الكائنات الحية الأخرى كالحيوانات والنباتات.

عمل الإنسان البدائي على تكييف جميع الوسائل الموجودة عنده مع حاجاته حتى يتمكن من الاستفادة منها بشكل مناسب ليحقق الاكتفاء الذاتي له ولعائلته من حيث وفرة الطعام والماء واللباس والمسكن، وتأقلم وقتها مع الموجودات المحيطة من مكان يأويه إلى طعام يكفيه. وكان الصيد هو النهج الأول للإنسان القديم لتأمين طعامه منذ ما يقارب مليوني سنة، فقد اعتمد على الصيد وجمع النباتات والتقاط الثمار ليأكل، فقد كان يتنقل من مكان لآخر للبحث عن النباتات والحيوانات لأكلها، وقد يقوم ببناء الملاجئ في المنطقة التي يتوفر فيها الغذاء حيث يكفيه وعائلته مدة أسابيع أو أشهر. وقد استخدم الإنسان القديم في بناء مسكنه قرون الفيلة وغصون الأشجار، كما كان يصنع سقفها من جلود الحيوانات أو أغصان الأشجار المورقة. وقد لجأ القدماء خلال العواصف والأجواء شديدة البرودة إلى الكهوف المظلمة ليتقي هذه الأجواء العاصفة. كما بدأ الإنسان القديم بصيد الحيوانات الصغيرة كالطيور والزواحف الصغيرة وأكلها نيئة بداية، ومع اكتشافه للنار

استساغ طعمها مشوية وتطور فيما بعد وقام بصناعة أسلحة واستخدم طرقا خاصة تمكنه من اصطياد الحيوانات المفترسة والطرائد الكبيرة كحيوان البيسون ودب الكهوف الضخم وأفيال ما قبل التاريخ والأيل. ومع نهاية العصر الحجري انقرض العديد من الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان القديم، وأصبح يصطاد الأبقار البلدية والخنازير البرية بالإضافة إلى صيد الأسماك والمحار. كانت الظروف البيئية القديمة هي التي تتحكم بطبيعة حياة الإنسان، أي أن المناطق التي كان يعيش فيها هي التي تفرض عليه تصرفاته. فاعتمد الإنسان بداية كما أسلفنا في ذلك الوقت على التقاط الثمار والنباتات التي استساغ طعمها ووجد أنها قابلة للأكل، ثم لاحظ كيفية استنبات الأرض فزرعها وعمل على استصلاح الأراضي مع اكتشافه لوسائل الزراعة من خلال تخطيطها ونثر الحبوب فيها وريها بالماء.

بدأ الإنسان يخترع فنون الصيد المتعددة التي تعتمد على استخدام الرماح والسهام والسكاكين البدائية المصنوعة من الحجر والخشب أولاً، ثم عظام الحيوانات وتقطيع ما يصطاده، وكان يتم ذلك بطرق حجر حاد صغير بحجر آخر أو طرقه بقطعة خشب أو عظم قوي. واستطاعوا عن طريق هذه الأدوات الحادة والمسننة تجهيز الحيوانات ومعالجة جلودها. ويذكر أن أول أدوات استخدمها البشر هي الأدوات الحصوية التي تتميز بطرفها الحاد، وكانت تستخدم لتقطيع الحيوانات وكشط جلودها. وتطورت بعد ذلك صناعة الأدوات، فصنع نوعان من الأدوات هما أدوات التقطيع والصواطير، لكن جميع هذه الأدوات لم تحتوي على مقابض. بعد ذلك بدأ البشر القدماء باستخدام الشظايا التي تتكسر من الأحجار لصناعة أدوات ذات وظائف مختلفة كالقطع والكشط والفرم، كما صنعوا من الحجارة نصالا طويلة ورفيعة وأخرى صغيرة الحجم، استخدمت رؤوسا للحراب والمناجل والأسهم الخشبية، وكانت تستخدم هذه الأدوات للصيد والدفاع عن النفس. كان الإنسان قديما كما في كل وقت تلفته الظواهر الطبيعية فيحاول أن يجربها بنفسه بما نسميه اليوم بالمنهج التجريبي. وبهذا المنهج اخترع الإنسان كل المخترعات، فقد اكتشف مصادفة الملح من شاطئ البحر والطبيعة، حيث لاحظ وفق الفرضيات أن الماعز البري يلعق مادة بيضاء فتذوقها واستساغ طعمها، ومن ثم وضعها على اللحوم النيئة من الحيوانات التي كان يصطادها، فكان الطعام ألذ.

اكتشف النار من الحرائق التي تشعلها الصواعق أو ثورات البراكين، ولاحظ أنها أداة تدميرية قاتلة، ولكنها في الوقت ذاته مفيدة جداً، فقدسها وعبدها وصارت تتم الغزوات بين المجموعات للحصول على جذوة النار المقدسة، لأنها كانت توفر له النور في الظلام والدفء في البرد والحماية من الحيوانات الضارية، ووظف النار في طبخ طعامه.

كان الإنسان في البداية عاريا تماما، ومع تمادي الأيام صار يتقي بمئزر. لم يستطع العلماء تحديد الفترة التي بدأ فيها الناس باستخدام الملابس بسبب نقص الأدلة الكافية التي تشير إلى ذلك خلال العصر الحجري. ومن المرجح إن القدماء استخدموا صوف الحيوانات والجلود والمواد النباتية لتغطية أنفسهم في المناخ البارد. ويرجح العلماء إن البشر القدماء بدأوا بحياكة الملابس بشكل بدائي في العام 18,000 قبل الميلاد، واستغل الإنسان القديم بداية أوراق الأشجار وجلود وصوف الحيوانات من أجل صنع الملابس ليرتديها، ودجن الحيوانات مستفيدا من لبنها ولحومها وجلودها، واستخدم من الحيوانات التي تمكنه من ركوبها كوسائل للتنقل من مكان إلى آخر كالحصان والجمل والفيل، واستخدم الكلاب للحراسة، وعرف الرعي بعدما اقتنى الأغنام والماشية مستخدما الكلأ في الطبيعة وعلى ضفاف الأنهار والبحيرات والتجمعات المائية الحلوة، ومن المياه اصطاد الأسماك.

يرجح العلماء إن الصيادين القدماء عاشوا في جماعات تحتوي كل منها على 25 إلى 50 فرداً، حيث تقوم هذه الجماعات بأعمال مختلفة كصنع أدوات وصيد الفرائس وتقطيعها وقشط جلودها. وعند الصيد تخرج فرق مكونة من 3 إلى 4 أشخاص، وتقوم كل من هذه الفرق بأعمالها أثناء الصيد، فمنها ما يقوم بالإنقضاض على الفريسة وقتلها، وتقوم فرقة أخرى بإشعال النيران، وأخرى تقوم بجمع أنواع مختلفة من النباتات الصالحة للأكل. ومن الجدير ذكره امتلاك الصيادين القدماء مساحات للصيد أكثر بكثير مما يمكن امتلاكه اليوم، فقد كانت الجماعات نادراً ما تقابل بعضها، وقد يمضي الصياد حياته دون رؤية أي شخص من غير أفراد جماعته.

ليحتمي من الحيوانات المتوحشة، سكن الإنسان بداية أغصان الأشجار فوظفها لتكون بيتا له ولأسرته، وما لبث أن طورها إلى مساكن من البيوت الخشبية على الأشجار، وقد نشأت معها أولى المستوطنات البشرية والتجمعات، وما لبث أن بنى المساكن على الأرض، وكانت بيوتا مصنوعة من خشب الأشجار القوية والتي تعتبر الشكل الأولي للبيوت المعروفة حديثا، وكانت تبنى على شكل مربع أو دائرة على حسب نوع الأشجار المستخدمة في تصميمها وطبيعة المنطقة التي تتواجد فيها.

وكانت هذه البيوت الخشبية تقترب من بعضها البعض، مما أدى إلى تشكيل قرية صغيرة يعيش فيها مجموعة من الناس، وما زالت تستخدم هذه الأنواع من البيوت في بعض بلدان العالم. البيوت الطينية هي بداية عمل الإنسان في البناء، فتمكن من خلال الطين وبعض الحجارة من بناء بيوت خاصة به تكون ذات قوة ومتانة مقارنة بأنواع المساكن السابقة لتحملها عوامل الطقس المختلفة واتساع مساحتها لتحتوي أفراد العائلة الواحدة داخلها، والتي تمكن الإنسان من تقسيمها لمجموعة من الغرف لاستخدامها كأماكن للجلوس والنوم. عندما بدأ الإنسان يهاجر من مكان إلى آخر من أجل البحث عن الماء والطعام، صار يفكر بوسيلة جديدة للعيش فيها ويتمكن من أخذها معه في تنقلاته، فاخترع الخيم من جلود وشعر ووبر الحيوانات، والتي كانت تساعده على السكن في الأماكن التي يجدها مناسبة له، كما كانت توفر له الحماية من الأمطار في الشتاء ومن أشعة الشمس في الصيف. وسمي الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في الخيم بالبدو الرحل، وخاصة بعد امتهانهم رعي الأغنام، فصاروا يتنقلون بحثاً عن الكلاء والماء، وهنا نشأت مضارب البدو.

الزراعة. يرجح الخبراء والباحثون أن بداية استخدام الزراعة كأسلوب للعيش كانت منذ حوالي 8000 عام قبل الميلاد، حيث لم يعد البشر القدماء بحاجة إلى التنقل من مكان لآخر للصيد وتأمين الطعام، حيث استقر الكثير من الناس في منطقة واحدة لفترة طويلة وتمكنوا من بناء مساكن لهم وإنتاج غذاء وفير من الزراعة. وبدأت الخطوات الأولى في الزراعة بمعرفة الحيوانات والنباتات التي يمكن استغلالها في الزراعة، وبدأوا بجمع الحبوب وغرسها وتربية الحيوانات الأليفة.

0: وقد ظهر المزارعون الأوائل الذين اعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة على الرغم من قيامهم بالصيد وجمع النباتات البرية، وقد استطاع المزارعون الأوائل بناء بيوت طينية وخشبية أكثر متانة من أكواخ العصر الحجري القديم، كما قام الكثير منهم ببناء سور حول حقولهم ومزارعهم لحمايتها من الحيوانات المفترسة. وقد عانى المزارعون الأوائل من نقص خصوبة التربة الطبيعية مع مرور الوقت، فلم يتعرفوا بعد على المخصبات التي تغذي التربة وتعوض النقص في خصوبتها. لذا كان المزارعون الأوائل ينقلون زراعة محاصيلهم إلى أراض أخرى حول قريتهم حتى يستنفدوا جميع الأراضي القريبة. بعد ذلك ينتقلون ويبنون قرى جديدة في مناطق أخرى. وقد استخدم المزارعون لزراعة محاصيلهم ورعايتها مجموعة من الأدوات التي طوروها كالمناجل الحجرية والإزميل وحجارة الرحى، كما صنعوا المحراث الخشبي التي تجره العجول، حيث ساعدهم المحراث على تخصيب الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي. لقد كان البشر القدماء يفكرون بالحياة الآخرة، وكانوا يستدلون على هذه الحياة المرهوبة من ظاهرة الموت مثلا التي لم يعرف لها الإنسان تبريرا عبر كل تاريخه. ودليل ذلك ما وجده العلماء من قبور تحتوي على عظام بشر تعود لحوالي 600,000 عام مضت. وقد برع الإنسان القديم في النحت على العظام والقرون والعاج، كما استخدم الفنانون القدماء 4 ألوان مختلفة للرسم على سطح الصخر، فقد حصلوا على اللون الأبيض من الجير والصلصال، وحصلوا على اللون الأسود من مسحوق المنغنيز والفحم، واستطاعوا الحصول على اللون الأحمر واللون الأصفر من دماء الحيوانات ومسحوق مركبات الحديد والصلصال، واستطاعوا جعل هذه الألوان على شكل معجون عن طريق خلطها مع دهن الحيوان أو دمه. يعرف علماء الحفريات الإنسان البدائي نياندرتال بأنه أحد السلالات التي سكنت الأرض، ويعتقد البعض بأنهم أجداد الإنسان العاقل الذين تواجدوا في أوروبا منذ 600,000 عام إلى 350 عام. ويحظى الإنسان البدائي بسمعة سيئة على أنه بربري همجي ذو مستوى ذكاء منخفض، ولكن العلماء كل يوم يكتشفون غير ذلك. ونعرض لكم الآن بعض من الأساطير عن الإنسان البدائي غير صحيحة وأثبت العلماء عكسها.
1: نتخيل دوما أن الإنسان البدائي لا يستطيع الكلام، وبالتالي يعبر عن نفسه بهمهمات وأصوات الحيوانات، ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت أنه طور لغة وأسلوبا للكلام خاص به لا يشبه اللغات الحالية تماما. قام العلماء باستخدام أشعة إكس لفحص عظمة لإنسان بدائي منذ 60,000 سنة، وهي العظمة التي تأخذ شكل حرف يو وتوجد في أعلى العنق والمسؤولة عن القدرة على الكلام. وقد وجدوا أنه على الرغم من أن العظمة مختلفة عن الخاصة بالإنسان العاقل أو الحالي، ولكنها تقوم بنفس الوظيفة، مما يعزز فرضية قدرة الإنسان القديم على الكلام. الاعتقاد المنتشر أن الإنسان البدائي الجاهل لا يقوم بدفن موتاه، وهو التفكير الذي تم دحضه باكتشاف العديد من مقابرهم. وقد وجد العلماء هيكلا عظمي في كهف فرنسا لإنسان من 50,000 سنة، وقد تم بوضوح دفنه في قبر وتمت حمايته بعناية.

صورة الإنسان البدائية الماثلة في الأذهان أنه الكائن الذي يجمع بين القرد والإنسان ويمسك في يده قطعة من اللحم انتزعها للتو من فريسته ويلتهمها، وهي صورة غير صحيحة، وهو ما أثبته العلماء عندما وجدوا في الحفريات الخاصة بأسنان الإنسان البدائي ما يدل على أنه كان يلتهم بالإضافة إلى اللحوم الخضروات والأعشاب المطهية. إن النظرة التقليدية للمجتمع البدائي في أن الطفولة مرحلة صعبة وقاسية وخطرة، كذلك مع فكرة مسبقة عن عدم قدرة الآباء على حماية الأطفال، ولكن الحقيقة مختلفة، فقد أثبت العلماء أن الأطفال كانوا محل اهتمام الكبار ويتم العناية بالمرضى منهم، وكانت تجمع بين الآباء والأبناء علاقات عاطفية قوية.

نتخيل الإنسان البدائي على أنه كائن قليل الذكاء قاسي المشاعر، ولكن الأدلة أثبتت أنه كان مستمع يهتم بكبار السن والمرضى. وقد وجد العلماء بقايا إنسان بدائي كبير في السن، وظهر من الهيكل العظمي الخاص به أنه كان يعاني من التهاب المفاصل مدة طويلة قبل وفاته، أي كان هناك من يعتني به ويحضر له الطعام ويساعده على الحركة. من الشائع إن هناك فترة زمنية تفصل ما بين فناء الإنسان البدائي وظهور الإنسان الحديث، لكن الحقائق أثبتت إن الاثنين عاشا على الأرض لمدة من الزمن معا، بل أن حصل بينهم تزاوج، وأن 20% من جينات الإنسان الحديث ترجع إلى الإنسان البدائي. في الحقيقة إن الإنسان البدائي والإنسان الحديث عاصر بعضهما البعض على الأرض لبعض الوقت، إلى أن كل منهما ذو خط تطوري ونشوئي مختلف عن الآخر، فمن الممكن اعتبارهم أبناء عم أكثر من اعتبارهم أسلاف، لأن الخلط في الجينات حدث بسبب التزاوج.

لنتكلم عن الإنسان القديم، تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس. والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء، تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: أكثر من 9 ملايين مستفيد مباشر يعتمدون على الدولة في معيشتهم، والمؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية والمالية لا تحقق عائدات تكفي على أقل تقدير لتأمين مرتبات الموظفين فيها. الترهل الوظيفي وحق العراقيين بالعمل موضوع التقرير التالي الذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، وقتا مفيدا نرجوه لكم برفقتنا.
4: يشير المعنى الاصطلاحي في علم الإدارة في تعريفه للترهل الوظيفي إلى وجود إدارة بلا فاعلية وإنتاج، أي وجود عدد من الموظفين في القسم أو الدائرة يتقاضوا المرتبات والحوافز والعلاوات دون الحاجة إلى وظيفتهم بالأساس. تنص المادة 22 أولاً من الدستور: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن حياة كريمة، لأن هذه الحياة الكريمة يجب ألا تكون مرهونة بالتعيين الحكومي على حساب تدمير اقتصاد الدولة. فالتعيين بحد ذاته ما هو إلا محاولة للتخدير وتركيد الشعب وضمان الأمن السياسي للنظام الحاكم. ولا حياة كريمة من دون نظام اقتصادي متماسك يتناغم فيه القطاعان الحكومي والخاص بإيقاع يضمن للمواطنين تكافؤ الفرص والمردودات. ليس واجبا على الدولة أن تتحول إلى مكتب تشغيل، وليس التوظيف من واجبات النائب العراقي، دين عليه الإيفاء به حال فوزه بالانتخابات. إن واجب الدولة في توفير فرص العمل لا يكون من خلال تعيينات حكومية إضافية، إنما يكون من خلال سياسات ابتكارية واستثمارية تضمن توفير فرص العمل في القطاع الخاص، يكون فيها المواطن العامل منتجاً ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي بقيم مضافة حقيقية. وهذا ما أوضحه أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نعيم صباح الجراح متحدثاً لإذاعتنا.
5: إدارة أي دولة في العالم لابد أنه يكون، خاصة من الناحية الاقتصادية، لابد أنه يكون من توفير نظام اقتصادي. هذا النظام الاقتصادي يكون متماسك والأنظمة الاقتصادية، أما تكون بالاتجاه النظام الرأسمالي نظام السوق، أو تكون باتجاه النظام الاشتراكي، أو تكون مختلطة بين النظامين. هذا النظام يوفر نوع من التناغم بين القطاعات الحكومية أو القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبإيقاع يضمن للمواطنين تكافؤ الفرص والمردودات. حقيقة ليس من واجب الدولة أن تتحول إلى مكتب تشغيل، وليس أيضا من واجب مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب أيضا توفير فرص عمل، لكن من واجباتهم ممكن من الناحية التشريعية الضغط على الدولة أو على الحكومة بما يوفر من هذا التناغم بتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل رديفة للقطاع الحكومي.
4: وزارات الدولة العراقية تعاني من ترهل وظيفي كبير، ما أدى إلى عرقلة ملحوظة في الإنتاج إضافة إلى خزينة مرهقة. يأتي ذلك من وصول أعداد موظفي القطاع الحكومي إلى 5 ملايين موظف، أي ما يعادل 20% من إجمالي القوى العاملة في العراق. وما يزيد الطين بلة أن المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية والمالية لا تحقق عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين مرتبات الموظفين فيها، في وقت تعتمد خزينة الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام الذي واجه في السنوات الأخيرة تقلبات في الأسعار. وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط المعلنة، فإن 9,500,000 عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة، وهم الموظفون والمتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق، الذي تقدر الوزارة عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة. وهذا ما بينه المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي في حديثه لشبكة روداو الأعلامية بقوله:
6: يعني عدد الموظفين بشكل عام في العراق تجاوز ربما أو يصل إلى بحدود 3,500,000 موظف في العراق. الحقيقة لا أمتلك رقما دقيقا عن عدد العقود في دوائر الدولة، ذكروا في أكثر من مناسبة، وأيضا وفرت الكثير من الدرجات بصفة عقد في قانون الموازنة. نتحدث عن أن أرقاما كبيرة الآن ربما ستكون ومتواجدة في مؤسسات الدولة، 150,000 في محافظات، بعض المحافظات خصصت لها بصفة عقد ضمن قانون الموازنة، 10,000 درجة وظيفية بصفة عقد لوزارة الدفاع أيضا ضمنتها الموازنة. الموازنة أيضا ذكرت في بنودها هناك 37,000 بصفة عقد لوزارة الداخلية، وأيضا هناك 50,000 بصفة عقد لوزارة التربية. إذن سيصل العدد إلى حدود 4 ملايين موظف في حدود نهاية العام القادم أو نهاية هذا العام.
4: أعداد الموظفين في الوزارة الواحدة واختصاصاتهم وسلم المرتبات الخاص بكل وزارة خلق إرباكاً إدارياً كبيراً في مؤسسات الدولة، فمن المألوف جداً وجود أعداد كبيرة لموظفين في وزارة ما على حساب النقص الملحوظ في مديريات مثل الجوازات والبطاقة الوطنية والمرور، وهي مؤسسات يراجعها الكثير من المواطنين. ناهيكم عن النقص الكبير في أعداد الموظفين في القرى والأرياف مقارنة بمراكز المدن. أما اللهوسة في توزيع الاختصاصات فهي سمة من سمات مؤسساتنا، وعندنا من المتصالح معه أن يتقاضى موظف ملايين الدنانير وآخر 4000. هذا التفاوت في الأعداد والمرتبات وتوزيع الاختصاصات لم يأتي من فراغ، فالوزير أو النائب أو المدير العام أو المتنفذ يجتهد أيما اجتهاد في السعي لتعيين مريديه كيفما اتفق حسب مزاجه وما تجود به علاقاته بمعزل عن الدولة واحتياجاتها وبروتوكولاتها التوظيفية. هذه الفوضى وهذا التسابق المحموم في الحصول على غنيمة التعيين الحكومي أصاب القطاع الخاص في مقتل عضو مجلس إدارة القطاع الخاص في هيئة استثمار محافظة البصرة المثنى نائل. بيّن في حديثه لإذاعتنا الإرباك والتأخر الذي يعانيه القطاع الخاص.
7: بالتأكيد أضرت هذه السياسات في التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي للبلد. التخمة الموظفية اللي موجودة في مؤسسات الدولة ودوائرها هي عبارة عن بطالة مقنعة. معظم الشباب أصبح هدفهم وشغلهم الشاغل الحصول على وظيفة حكومية قضاء ساعات عمل سواء بوجود واجب أو بدون واجب. نهضة أي بلد تعتمد اعتماد رئيسي على القطاع الخاص. المضي قدما باعتماد القطاع العام كمؤسسات تدير الدولة ما راح ينشئ لنا صناعات مستقلة ومتطورة تحاكي ما موجود في البلدان القريبة. وعندنا أمثلة كثيرة في البلدان اللي نشطت قطاعها الخاص من تجي للقطاعات الحكومية بها تجد عدد الموظفين عدد محدود وقليل. باقي أركان الدولة يسيرها القطاع الخاص ومؤسساته. مؤسسات الدولة تكون داعمة ورديفة. يتخرج مهندس يشتغل شرطي أو يشتغل موظف إداري. خسرنا كفاءة هندسية. القطاع الخاص هو القطاع الوحيد اللي ممكن يحتضن ويطور الاقتصاد وينشطه بصورة صحيحة.
4: تميل الدول المتقدمة إلى استخدام التكنولوجيا وتبني الأنظمة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها، وهذا ما يضمن السرعة والدقة وعدم التلاعب والفساد الإداري، إضافة إلى تقليل الحاجة إلى الموظفين غير الضروريين. لكن في بلد كان يوماً ما مهداً للحضارة يتكدس موظفوه في دوائر تعجز عن إنجاز أبسط المعاملات الإدارية، مدخلين المراجع في دوامة من التوقيعات والأختام والتهميشات الخضراء.
8: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل، ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل أن توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل. وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل. بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا؟ هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل. هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم، ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم، للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل. خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل. لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم، لخط النار قد وصلوا. نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل. نحن الذين سعى في نقصهم زمن، وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا، وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا. هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
9: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
10: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوى الناس
11: مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، أعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا في الحلقة الماضية حكينا عن البرمجة العقلية، كيف يمكن لنا أحيانا أن نكون ضحية لهذه البرمجة العقلية، وكيف يعني أكون مرحلة يدجن بها الإنسان، يعني ما يكون حر في اختياراته، وأصلا هو الخيارات الممنوحة إليه هي محدودة، وبالتالي قدرته على الاختيار بها مشكلة، الخيارات نفسها بها مشكلة، يعتقد أنه حر وهو ليس كذلك، وبالتالي كل الأشياء اللي يريد يحققها أو يعني يجدها في نفسه ما راح يجدها، لأن هو راح يجد نفسه صدى للآخرين، يريد أن يعجب الآخرين، يريد أن ينال استحسان الآخرين، يريد كذا، إلى مرحلة قد يجد كل أحلامه هي مو أحلامه بالحقيقة، وإنما هي نتيجة التربية. يعني واحد مثلا يكبر ويصير بالثالث كذا ويصير طبيب، يجوز من يصفن يلقى أنه أمه وأبوه يريدون يصير طبيب من الصغر، يعني هو ما كان إلى دور في هذا الحلم مثلا يعني. ولذلك البرمجة العقلية هذا إطار مبسط، بس بعدين تكتشف أنه جزء كبير من كل قيمك، يعني فهمك للبطولة هو فهم شنو؟ فهم اجتماعي، فهم ناجم عن تاريخية المصطلح، عن هوية هذا المصطلح تاريخيا، كيف تطورت وكيف كذا إلى آخره. أمس كنت في نقاش مع أحد الأساتذة الأفاضل حول معنى البطولة، يعني هو من البطل عبر التاريخ، ودائما أكو شنو، يعني هو رجل عنده رسالة دكتوراه بالبطولة، فبمفهوم البطل، فدائما بالتاريخ أكو شنو، أكو بطل رسمي، بطل شنو، بطل الحكومة تقول عنه بطل، ها السلطة تقول عنه بطل، مو دائما السلطة تقول عن هذا أنه هو شاعر، هذا الشاعر المهم، وتنجمه وتقول هذا المطرب هو شنو، هو المطرب. عدها دائما شنو، خيارات السلطة اللي تمسك بزمام الأمور، عدها خيارات تقول هذا رجل الدين الصح وهذا المطرب الصح وهذا العالم والتاريخي والمفكر وكذا الصح وهذا وهذا، دائما تنطينا شنو اختيارات، وتريد من الناس أن يوافقوا على هذه الخيارات بهذه الطريقة. بالمقابل أكو بطل بس مو رسمي، ها بطل مو رسمي، يعني شنو، يعني السلطة أصلا تحاربه، أكو فنان السلطة شبيهة حاربه، مثلا عند القحطان العطار مثلا ها السلطه، يعني هناك نوع، هسه هذا مو حكم يعني نهائي، بس هناك احاديث كثيره وها معروف يعني بالنسبه للوسط اللي الثقافي انه اكو ملاحقات، فؤاد سالم مو اكو نوع من الملاحقات عليه، لماذا؟ لانه ينتمي الى هذه الجهه والحكومه عندها معارضه او عندها تماس ناري يعني مع هذه الجهه، وهكذا نوع من التعارض القيمي مو، فيخلي السلطة ما تختاره، ما تميل إليه، ما تريده كذا، دائما أكو صورة. بعدين أي سلطة مسيطرة، والسلطة هاي طبعا هي مرات الدولة، مرات الحكومة، ومرات المجتمع، ومرات الرجالات الموجودين في داخل هذا المجتمع، هم نوع من السلطة، يعني قد يكون شيخ العشيرة هو نوع من السلطة في مكان ما، وقد يكون الوجاهة والمؤثر وكذا أيضا هو نوع من السلطة بالحقيقة. المهم هذا شنو، هذا يغير معنى البطولة بكيفه، يغير معنى البطولة بكيفه يعني، ويغير من معاني الأشياء بطريقة أحيانا بما يخدم مصلحته الشخصية ومصلحة الجماعة المحيطين

ولذلك الأسئلة الصعبة هي بالحقيقة مو الأسئلة اللي نتصورها، يعني أفضل أو أصعب من أن تكون خيرا أن تفهم ما هو الخير، وأصعب من أن تكون بطل أن تفهم البطولة الحقيقية، وأصعب من أن تكون ذكيا أن تفهم ما هو الذكاء. أصعب ليش؟ مرات تعتقد أنه أنت مثلا هواي ناس صادفت النوم، هواي ناس يعتقدون أنهم ماذا، أنهم شجعان، وهواي ناس يعتقدون أنهم أذكياء وهم ليسوا كذلك. مو يعني هو يعتقد أنه هو هكذا، بس هو مو بهاي الطريقة. إحنا ما نشوفه بهاي الطريقة، يعني هو يعتقد بنفسه شجاع، إحنا نشوفه متهور مثلا. هو يعتقد بنفسه ذكي، احنا نشوفه شنو؟ عنده جهل مركب. هو لا يعرف ولا يعرف انه لا يعرف، يعني اثنينهن، وما يدري وما يدري انه ما يدري. واحد ما يدري ويدري انه ما يدري، يعني هو يدري انه معلوماته بسيطه، فيتوقف امام الاشياء، يسال كذا، يتواضع في الحوار. مو اكو واحد ما يدري ولا يدري انه لا يدري، هذا جهل مركب. فمرات اصعب من الاشياء اللي ولذلك أصعب من تحقيق الأحلام أن نعرف هل هي هاي أحلامنا الحقيقية، هل هي هاي أهدافنا الحقيقية، هل هي هاي استراتيجياتنا الحقيقية، إحنا وين رايحين وليش وكذا إلى آخره. هاي أصعب. ليش؟ لأن كل العالم، وهاي مو عبارة طائشة أو عبارة لا معنى لها أو عبارة خارج السياق تقال بهذه الطريقة المجانية، لا لا لا، هي فعلا موجودة، وإذا ترجع لكل الدراسات الثقافية والاجتماعية والفلسفية أيضا ستجد أنها يعني يشار إليها دائما. كل العالم يريد أن يسيطر عليك، طبعا مو ميتين عليك، مو لأن وأنا ما تستغل، يعني كل العالم يريد أن يسيطر عليك. الآن هي حرب انتباه، وهذا معروف، حرب انتباه، يعني حتى وقتك داخل بالمعادلة، حتى انتباهك داخل في المعادلة. اللي يسرق انتباهك أو اللي ينال انتباهك وجاي يربح فلوس، اللي يحظى بمشاهدة منك باليوتيوب هو جاي يربح فلوس. انت جاي تلاحظ لولا، يعني انت جاي تباوع، انت متفرج. وغالبا يراد للمتفرج ان لا يكون له دور خارج اطار الفرجة، يعني خلص هاي الفرجة وخلص بهذه الطريقة. ليش؟ احنا قلنا في الحلقة الماضية يعني اكو نوع من الترويض، اكو نوع من الترويض ونوع من إشعارك بالنقص. أنت لازم دائما تشعر أنه أنت شنو، يعني عندك نوع من النقصات، نوع من النقصات اللي أنت تريد أن تحققها عبر اهتمامك بأشياء أخرى. يعني مثلا إحنا قلنا في الحلقة الماضية من بدينا هذا الموضوع، قلنا أنه أنت يعني كانت الرأسمالية الحديثة تريد، وللآن هي مستمرة، تريد أن تبرمج عقلك على ماذا؟ على أنك مثلا لست جميلا بما يكفي، حتى لو أنت حلو لازم شنو؟ تشتري مستحضرات تجميل، لازم تسوي عملية تجميل وبها أدوات وبها كذا وبها أرباح، وده ترجع تقرأ اقتصاديات التجميل في أمريكا راح تفهم الوضع شنو، راح تفهم هاي الاقتصادية شو جد تبلغ، وش جد ناس تربح، وش جد ناس تشتغل، وش جد وش جد وش جد وش جد. مو أنت لست كاملا، متفقين، وأنت لست كافيا. هو هنا السؤال الحقيقي، أنت شنو؟ أنت لست كافيا يعني الآن أنت الأمر ما يكفي عندك، وهذا نوع من الوفرة وكثرة الاختيارات، حتى بالجانب المعنوي، بمعنى أنه أنت لست كافيا حتى في علاقاتك العاطفية. أنت تنشئ علاقة مع مثلا حبيبة وتتزوجها وكذا، لكن هذا لا ينهي المسألة، أنت تحتاج إلى التعدد، خروج كذا، كسر المألوف. هو يريد أن يوهمك بهذه الطريقة. هسه مرات أنت بحاجة صدق، بس مرات شنو؟ مرات هو هذا جزء من الوفرة اللي تتوفر لك بطريقة مرضية، أقولها. مو ليش احنا نقول ليش أنت لازم تشعر بالنقص؟ لأن أنت إذا أنت لازم تبدل السيارة حتى شركة السيارات تربح، وأنت لازم تشتري مستحضرات تجميل مثل ما قلنا، وأنت لازم تأخذ قرض من البنك حتى يربح البنك، وحتى تربح الدولة، وحتى تربح كذا إلى آخره. فجوة في الداخل يجب أن تبقى ناقصة دائما، وتشعرك بالنقص حتى تكون دائما في يعني مفعل وضع الاستهلاك، مفعل وضع الصرف، مفعل وضع الاحتياج إلى الآخر.

0: خلونا الآن يا أصدقاء نلجأ معا ونستمع إلى تقرير بصوت المبدعة شهلة محمد لكي يعني نستزيد بالتفاصيل.
1: يمتلئ العقل مع السنوات بطبقات من العادات والانطباعات والمخاوف والأفكار التي اكتسبناها من الأسرة والمدرسة والإعلام والتجارب اليومية، ومع هذا التراكم يصبح التمييز بين ما نؤمن به حقاً وما ورثناه من الآخرين أكثر صعوبة. لذلك يشبه علماء النفس أحياناً عملية مراجعة

يمكن التفاعل معها، يساعد على ملاحظة الأنماط الذهنية بدل الانجراف معها. وقد أظهرت أبحاث عديدة أن ممارسات اليقظة الذهنية تقلل الاشترار الفكري وتحسن الانتباه. الخطوة الثانية تتمثل في كتابة الأفكار المزعجة على الورق. هذه الممارسة تمنح العقل فرصة لرؤية أفكاره من الخارج، وتكشف المبالغات والافتراضات التي تمر عادة من دون فحص. ويستخدم العلاج السلوكي المعرفي هذا الأسلوب لمساعدة الأشخاص على إعادة تقييم معتقداتهم. ثم يأتي دور البيئة، تقليل التعرض المستمر للأخبار والإشعارات والمحتوى السريع يخفف الحمل المعرفي ويمنح الدماغ فرصة لاستعادة تركيزه. كما أن القراءة العميقة والمشي والنوم الكافي والرياضة المنتظمة تعزز مرونة الدماغ وتدعم قدرته على تكوين أنماط تفكير أكثر توازناً. تنظيف العقل لا يعني محو الماضي أو التخلص من الذكريات، وإنما تنمية القدرة على اختيار ما يستحق البقاء وما يستحق المراجعة. فالعقل يشبه الحديقة، كلما أزيلت الأعشاب التي تستهلك طاقتها أصبحت المساحة أوسع لنمو الأفكار التي تمنح الحياة وضوحاً وهدوءاً واتزاناً.

طبعاً بالتقرير أكو إشارة مهمة لموضوع مهم، وهذا يعني موضوع يعني كلش إحنا أكو بيه نوع من الإهمال. تحدث التقرير عن أنه في علم النفس المعرفي الإنسان يميل إلى تكرار الأفكار نفسها والمسارات نفسها، يعني الطريقة اللي يفكر بها نفسها، أكو ميل بداخل الإنسان إلى أن يفكر بنفس الطريقة حتى لو كانت هذه الطريقة غير مفيدة، حتى لو كانت هذه الطريقة ماذا؟ غير مفيدة. وهنا أنا يعني أكو نوع من الوراثة بطريقة التفكير، يعني تلقى جيل كامل مثلا يفكر بنفس الطريقة، تلقى عائلة كاملة تفكر أكو نوع من الوراثة يعني بأنماط التفكير وراثة. طبعا بالمناسبة أكو كتاب اسمه نقد العقل العربي وأربع أجزاء، هذا الكتاب من اسمه يعني سلسلة نقد العقل العربي يتحدث عن تكوين بنية العقل العربي، كيف تكون العقل العربي. تجاي تلاحظ لأن العرب كلهم يفكرون شنو؟ نفس العقل، كأنما جاي يحكي عن البنى أو البنية اللي تكون منها العقل العربي، مكونات العقل العربي، مو الدماغ وهتشنا، لا لا، مكونات ثقافية. ها يعني البيئة الثقافية هي يعني طبعا هو العقل يتكون في البيئة الثقافية ويكونها، هو يتكون داخل هو شيء يتكون. يعني انت مثلا اذا في مكان في غابة في رايح ويذول اللي جنوب المحيط الهادي، هاي الجزر، ها، وتنولد وياهم تطلع شنو؟ نفس قيمهم، عقلك يفكر نفس طريقتهم، فيتكون هذا العقل في هذه البيئة الثقافية، بعدين يساهم في تطوير هذه البيئة الثقافية أو في تغييرها. هسه مفردة التطوير قد تكون غير دقيقة، يعني مرات الإنسان يرجع لي ورا في كثير من الأحيان، إحنا كثقافة عربية رجعنا لي ورا، قد يكون الماضي مشرقا أكثر بالنسبة للكثير من الأنحاء الفلسفية والوجودية وكذا إلى آخره. المهم، فهو تحدث عن ماذا؟ عن أنه العقل العربي تكون في بيئة كذا وبهذه الطريقة. طبعا كتاب لطيف، ربما نأتي عليه في حلقات قادمة بشيء يعني بمواضيع محددة طبعا، لأن كتاب ضخم جدا. مهم، فمرات أكو أنماط للتفكير هي هاي النوع من المشكلة. طبعا أكو اختبار اسمه لماذا الخماسية، هذا اختبار

باعتبار الطرق الخمسة اللي هي يعني اختبار مثلا إذا تريد تشتري شيء ها أو تتخذ قرار مثلا معين، تسأل نفسك ليش أنت ليش جاي تسوي شيء؟ شايف مرطب بالسوبر ماركت، أنت تريد أن تشتري شيئا وتشتري خمسة أشياء أو ستة أشياء، أنت جاي علمه تشتري شيء واحد، اشتريت هواي أشياء، ما تقدر تجاوب ليش؟ يجوز تقدر تجاوب ليش وحدة، ليش اشتريت كذا؟ هذا شيء يقول لك اسأل خمس مرات ليش، مو مرة واحدة، مرة واحدة تقدر تجاوب والجواب يطلع قد يكون مقنعا بالنسبة لك للوهلة الأولى، لكن كرر، اسأل نفسك لماذا تريد أن تشتري سيارة حديثة جدا مثلا بهذا المبلغ، راح تجاوب. بعدين اسأل نفسك ليش مرة ثانية، ليش هذا هيك صار هذا الجواب؟ مثلا تقول أنا أريد أشتري سيارة ثانية لأن أنا أشعر أنه أحتاج هاي المواصفات، راح يسألك ليش تحتاج هاي المواصفات وراح تكتشف شنو السبب الحقيقي جواني. يجوز أنت مشتريها لأن صديقك اشترى سيارة جديدة مثلا، بالأخير يطلع السبب يعني مو مهم. فهنا لماذا أريد هذا ولماذا أقرر ذاك؟ من تجاوب عن ذني الأشياء الخمسة غالبا في المرة الرابعة أو الخامسة ستكتشف الدافع. هنا نحن شنو نحشي عن الدافع، الدافع اللي يخليك تشتري والدافع اللي يخليك تقرر هذا القرار. يعني خاف يطلع الدافع مو نابع من الذات، هي هاي المشكلة، خاف أنت تشتري وخاف أنت تقرر وخاف أنت عندك حلم معين وخاف يطلع هذا مو نابع منك، خاف يطلع نابع من آخرين، خاف هذا جزء من البرمجة يعني اللي أنت مو مسؤول عنها، أكو واحد مبرمج عقلك بهذه الطريقة. هاي البرمجة خطرة ليش؟ لأن أكو ناس فجرت نفسها بسبب هاي البرمجة، برمجوا عقولهم يعني بهذه الطريقة، غسل عقول وكذا إلى آخره. فهذا اختبار طبعا، اختبار لماذا الخماسية. المهم أكو نوع من المراقبة أيضا لكل كلمة، يعني ينبغي أن تكون هناك لكل كلمة يجب أن كذا، يجب أن، شايفين أكو ناس تحكي بنوع من الإطلاق من الحدية، ها ياهم خلي هذا الوجوب، ياهو ليش لازم أنا هيك أسوي؟ يعني لماذا تجبرني على أن مثلا لماذا تقيدني بهذه الطريقة؟ مو خاف هاي الشروط اجتماعية، مو أخلاقية ولا اجتماعية، يعني ممكن المجتمع في يوم ما ثاني يغيرها، ليش جاي تجبرني عليه مثلا؟ زين، هل هناك أشياء أو خطوات بإمكانها أن تنظف العقل، أن تعيد ضبط المصنع؟ بالتأكيد هناك أشياء كثيرة.

زين، شنو الخطوات اللي اللي اذا سويناها من ممكن انه نلغي او ننظف عقولنا من ادران الاخرين او من ادران احيانا التاريخ اللي يفرض نوع من القوانين العقليه كذا اللي هي بها نوع من المشكله؟ يعني مرات واحد ما مسؤول عن افكاره، اصلا ما مسؤول عن قراراته. اذا يصفن صفنه بسيطه يكتشف انه قراراته ما كانت نابعه من داخله، وكو ناس يقدمون على قرارات صعبه جدا، وانت تتصور انه هذا القرار يعني كل صعب، بس هو يسوي بلمحه بصر وبسهوله، وهو كل صعب. بعدين تكتشف انه هو مو هو، كانما مجبور عليه. مثلا غسل العار، واحد يقتل حتى يغسل عاره، يقتل، ها، تصفن هو هذا قراره؟ لو قرار اجتماعي، قرار الشخصي لو قرار اجتماعي. هسه حتى لو في جزء من اجزاء هذا القرار هو قرار شخصي، خلينا نتفق، لكن شجد بي جنب اجتماعي شرعنت هذا القرار وجعلت هذا القرار قرارا مقبولا وموافقا عليه ومختوما، مو؟ ولذلك هي دعوة دائما إلى أنه إحنا نراجع جميع المصطلحات في بنية كل مجتمع. المراجعة ضرورية. هسه ما نقول هي دائما الشك، منهج الشك عند ديكارت. يعني المعرفة نفسها ما تصير معرفة إذا كانت تلقينية. إذا تكض الكتاب وتقرأ تأخذ معلوماته، أنت مو رام ولا فلاش، أنت لازم شنو؟ يعني قراءة الكتاب الحقيقية مثلا أو مشاهدة الفيلم الحقيقي هي مجموعة التصورات اللي تكونها واللي تزرع في داخلك أسئلة وتناقشها وتتطور. والمعرفة مو شيء جامد، يعني مو شيء صنمي، يتغير، تتغير أشكال المعرفة، محتوى المعرفة يجب أن يتغير. هي مو أشياء مقدسة بهذه الطريقة اللي ما اللي ليس من الممكن أن يعني أن لا تتغير إلى الأبد. لا، المعرفة شيء دائما بحاجة إلى إلى إلى ترميم، وبحاجة إلى تغيير، وبحاجة أحيانا إلى قلع، وبحاجة إلى بناء ثاني، وهكذا. المهم، زين، شنو الخطوات اللي ممكن نسويها حتى نتخلص أو حتى ننظف هذا حوض المياه المتسخ الموجود في العقل في كثير من الأحيان؟ أولا تطهير المحتوى الرقمي، لأن أكثر شيء يأثر علينا الآن هو شنو؟ المحتوى اللي نشوفه في الميديا. قد نعتقد أحيانا أنه هذا المحتوى ما يأثر علينا، نشوف واحد سخيف مثلا، هواي هواي نشوفه نشوفه، بالأخير هو يأثر أنت ما تدري. يعني التأثير مو دائما محسوس، هناك تأثير غير محسوس. أي واحد يبرمج عقلك، يحاول يبرمج عقلك بشكل قسري، إلغي. أي واحد يعزز من قيمتك كمستهلك، يعني ينطيك المعلومة بدون أن تتأملها، يقدم لك معلومات جاهزة، هذا خطر. يعني قدم معلومة تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة ماذا؟ تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مهمة، وتعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مفيدة، بس بالحقيقة هي المعلومة مقدمة في إطار يجعل منك غبيا. هاي مشكلة، أنا آسف، يعني يجعل من المشاهد أو المستمع غبيا. هو يريد بهذه الطريقة، يحاول، يعني مثلا أنت تشوف مرات مادة فنية يخلص الفيلم وكذا، ما تترك تأمل في داخلك، هذا الفيلم مو زين، ما يطرح تساؤل، ما يطرح نقاش، شنو أنا؟ شنو أنا يعني؟ شنو نقدم لي أنت؟ شنو أنا عقل بشري وكذا، ومفروض تحترم عقلي، يعني تقدم لي مادة تحترم عقلي، مو؟ حتى وأنت بالميديا قدم لي مادة تحترم عقلي، لا تقدم لي معلومات فقط، معلومات هاي معلومات ممكن أقرأها في أي مكان، أريد المعلومات شنو في قالب يعني. هذا طبعا هذا جزء، يعني الناس أكيد مو مساوية، مو كلها لازم تقدم لك محتوى ضخم ومفيد ومهم، لكن أحيانا قد تتوهم أنه هذا اللي يقدم لك معلومات معينة هو هذا شخص تعتمد عليه ذهنيا، بس هذا يدمر مسارات العقلية، لأن ما يترك في داخلك مساحة للتأمل، مساحة للتفكر، مساحة للتساؤل، مساحة للاعتراض. أنت لازم تعترض، أنت لازم تعترض، جزء من هويتك لازم تعترض، يعني أن تقول لا،
يستطيع حتى الكرسي أن يقول لا حينما يجلس بدين عليه. مقطع لكاظم من الحجاج شعري، كل الأشياء ترفض حتى الجمادات، فيجب أن ترفض في كثير. هذا مو يعني إلغاء، مو تلغي، مو تقول هذا كذا وبعد ما يعني، وإنما شنو نوع من المعارضة، لا تتأثر بكل شيء تشوفه والسمعة، حتى أول شيء هو جذبك تأمله، فكر به، اقرأ عنه كذا، مو تروح مباشرة توافق أي واحد شفت لك حكى 90 ثانية وافقته. ترى كارثة هاي، لأن الساعة واحد يطلع يحكي، يعني كل واحد يحكي 90 ثانية تتوافقه؟ هل من المعقول أنا أضغط زر الموافقة على أي واحد يحكي له حكايتين حلوات؟ هل هذا منطقي؟ يجب أن أعترض، مو ألغي، مو أمارس الإقصاء عليه، مو أطلع من المدار أكيد يعني، ها؟ ما سوينا شيء. لكن أيضا لا أوافق وأنجر وأكون ضمن النسخ البشرية التي ليس لها رأي.

طبعا الخطوة الثانية هي الشركة اللي حكينا عنها أيضا اللي أسسها يعني شركة منهجي على طريقة ديكارت الفيلسوف اللي يعني أسست فلسفته على إسقاط المعتقدات السابقة وإعادة بنائها من الصفر. طبعا هذا ما متوفر لأي إنسان, يعني مرات صعب أنه يتوفر كل إنسان أنه يعيد بناء المعتقدات من الصفر, لكن أحيانا نحتاج أن نفكك بعض القناعات حول المال مثلا, حول أهمية المال وحول ضرورة المال وحول كمية المال وحول التصرف بالمال, العلاقات محتاجين نفكك. يعني أحيانا ينقصنا التفكير بالعلاقات, يعني ينقصنا التفكير مو بالصديق إنما بالصداقة. عندنا أصدقاء بس ما فاهمين إحنا, ما يعني ما متأملين, ما مراجعين معنى الصداقة. معقولة أنا عمري مثلا الآن 30 ومفهوم الصداقة عندي نفسه من كان عمري 20؟ هل منطقي؟ المفروض يتغير, مو المفروض يتغير معنى الصداقة عندي, يتغير حتى أعامل أصدقائي, أختار أصدقائي بطريقة أخرى كذا إلى آخره. المفروض عقلي تغير, تجاربي بالحياة تغيرت, عاطفتي وجداني تطور, أليس كذلك؟ ما معقول أبقى نفسي, يعني ما معقول أبقى نفسي, ما معقول أبقى أسمع نفس المطربين وأشوف نفس الأفلام. لازم أكون نوع من هذا. شنو اللي صنعه؟ يصنع الشك. الشك هو اللي يعيد بناء الذات. ليش؟ لأن الشك يهدم الأشياء اللي أنت متيقن من عندها بداخلك, أنت معتقد أنه هذا المطرب ماكو منه وخلاص, بقية المطربين هم مثلا أو تعتقد هذا المؤلف ماكو منه, هذا الممثل ماكو وبقية كذا. لا, من تبدأ الشك بهذا الاعتقاد مالتك هسه, مو إلا يعني طلع الممثل من ملة الممثلين ها, وإنما يعني تشك باعتقادك أنه هو الأوحد, هاي الواحدية المطلقة كذا إلى آخره. تقول لا أوقف. ومرات هذا أنا آسف طبعا, هذا اللي ما شايفه هواي خيارات. مثلا يقرأ الجواهر يقول بس الجواهر شاعر خلاص, لأن شنو؟ ما شايف خياراته هواي بحياته. أو قرأ مثلا الشعر الجاهلي أو خلاص الشعر هو بس الشعر الجاهلي والشعر, ما قاري الحضارات الأخرى, ما قاري التطور بمعنى الشعر نفسه مثلا. أو هذا اللي مثلا شاف مسلسل, أو هذا اللي قرأ له فكرة وهاي الفكرة خلاص ويدافع عنها طول عمره. شوية اهدأ وقرأ الآخرين شنو كتبه وتقبل الرأي الآخر. والحياة مو منتج حصري إلك, يعني أنت بالنهاية حتى لو تقول رأيك وتعتقد وتدافع عنه وتملأ الخافقين, لا تأخذك يعني العزة بالإثم. ترى يعني رأيك يبقى رأيك, يعني بالنهاية أنت ما تأثر يجوز بعشر نفرات, وإذا أثرت بألف همينة يعني هذا التأثير ممكن يتغير وراء شهر, مو فد شيء. يعني إحنا نعيش في عالم تشوف واحد مثلا متابعينه 4 ملايين هو مو مؤثر, والله ورا يوم الناس غير قناعات. تشوف واحد متابعينه 4 ملايين بس هو مو مؤثر, يعني ما غير فكرة بمجتمع ولا غير ثاني الناس, الناس تتابع هيك يعني فرجة ما لها أي قيمة مثل المشاهدات. يعني أنا صدمني أحد يعني العازفين في فرقة كاظم, طلع قال جاي مطرب في مهرجان قبل ليلة كاظم, وتفاجأنا أنه ما حاضرين, ما كنا ناس بالحفلة, هم جايبين على المشاهدات باليوتيوب, المطرب جايبين على المشاهدات, فالجو الحفلة فارغة. يعني الفرجة شيء والحضور الحقيقي شيء آخر. واحد شوية يعني يعتقد بنفسه أكثر من اللازم.

اكو فيلسوف هندي كان يقول اكو مشكلة، يعني العبارة بهذه الطريقة بهذا المعنى، انه اكو مشكلة في صحة الانسان العقلية اذا كان متكيف، متكيف يعني متوافق ها مع مجتمع مريض. انت يعني اذا هو المجتمع اصلا مريض، فانت اذا تكون متكيف وموافق اكو مشكلة وين؟ بيك. اذا انت تدري انه المجتمع ايش بيه يعاني من امراض وانت توافق على كل مخرجات هذا المجتمع، فانت بيك مشكلة عقلية صحية. هذا ياهو الفيلسوف الهندي اسمه جيدو، كان يعني ولذلك ينبغي على الانسان، هو يقول انه يبدأ بتطبيق شنو؟ بتطبيق القناعات الخاصة، حتى لو في اشياء بسيطة يبدأ يطبق قناعاته الخاصة. يعني يعني في ناس ما عندها لمسة حتى بالطريقة تطبخ بها تجلى بها طماطة، ما عندها لمسة شخصية، لازم يفتح اليوتيوب ويشوف شلون يجلون طماطة. هي سهلة يا معود، حط الطماطة على جولة حط الطماطة. والله جديات أنا للأمانة، يعني أمس كنت في يعني استفزني هذا السؤال اللي هو قد يكون سؤال يعني سؤال سخيف، ها شنو هي الطريقة الفضلة لقلي الطماطم؟ ها شنو الطريقة الفضلة؟ بحثت عن الموضوع رجعته واجهت بي يعني بحوث بالموضوع انه شنو الطريقة الافضل لقلي الطماطم، ها لقلي الطماطم يعني الطماطم موجودة وانا اجي اقليها، بس استفزتني اجابة افضل طريقة هي انه تقليها بس، يعني شو ما اسوي يعني ما اكو بيهم حاطين بهارات ومدري شنو الى اخره. المهم هذا شو يقول؟ يقول ابدا بتطبيق قناعاتك الخاصه في اشياء بسيطه، وخصوصا اذا كانت هذه الاشياء البسيطه هي يعني تقاوم الاشياء المجتمعيه الكبرى حتى لو اشياء بسيطه. كان افلاطون اكو قصه ملهمه، كان افلاطون اللي هي كهف افلاطون في كتاب الجمهوريه، أفلاطون سوى استعارة لطيفة لمفهوم البرمجة الإنسانية. تخيل اللي هي أمثلة الكهف يسمونها، تخيل مجموعة من السجناء يعيشون وين؟ في الكهف. مجموعة من السجناء يعيشون في كهف مظلم منذ الطفولة. هذول إيش بيهم؟ سجناء يعيشون في كهف منذ الطفولة. جاي تتخيل لولا سجناء منذ الطفولة وين يعيشون؟ في الكهف، ومكبلين بالقيود. شنو هالعيشه؟ عايش بكهف ومسجون ومنذ الطفوله ومكبل بالقيود، بحيث لا يستطيعون النظر الا الى الجدار المقابل. اكو قدامهم شنو؟ حائط جاي يشوف، بس هو هذا اللي يشوفونه، ما يقدرون يشوفون اي شيء ثاني. وخلفهم توجد شنو؟ نار مشتعله. يمر اشخاص يحملون تماثيل وأشكال، فتنعكس ظلال هذه التماثيل وين؟ على الجدار المقابل لمن؟ للسجناء. جاي تشوف على الحائط، تطلع تماثيل، هي تماثيل بس تطلع منار وشذور كذا إلى آخره، تنعكس هذه شنو؟ الظلال على الجدار المقابل للسجناء. شو يقول أفلاطون؟ شوف الاستعارة يا إلهي، يا إلهي الناس شلون تفكر. ولذلك إحنا نسولف به وصار له جهة صار له آلاف السنوات. شوف شو يقول أفلاطون، يقول بالنسبة لهؤلاء السجناء الظلال هي الحقيقة، يعني الظلال هاي الظل هو الحقيقة بالنسبة لهذا، اللي هو ما شايف شيء ثاني، هو قدامه بس هذا الجدار وجاي يشوف بس هذا الظل، هاي الرؤية بالنسبة له هي الحقيقة يا إلهي هي الحقيقة. ويقول إذا تحرر أحد السجناء والتفت للخلف ستؤلمه عيناه من ضوء النار، وسيرفض في البداية تصديق أن التماثيل حقيقية وأن الظلال كانت مجرد وهم. يعني هو يريد يصدق أنه الظلال هي الحقيقة، من تجي لليابة هاي ظلال هي تماثيل شوفها وراك، راح يعارضك لأن هو كل عمره يشوف الظل شنو؟ حقيقة. جاي من تالي أنت شوف الجد صعبة، ها هو متربي من الطفولة ومكبل ما يقدر يدور عينه يعني لورا. ويقول إذا خرج إلى العالم الخارجي وراء الشمس الحقيقية تدريجيا ربما
سيدرك أن حياته السابقة شنو كانت مجرد زيف، وهذا شعور مؤلم إلى أبعد الحدود.

0: طبعا اللطيف انه افلاطون يقول اذا واحد من ذول السجان طلع برا وشاف الشمس، واحد من عندهم بقي ظلوا شاف الشمس وكذا ورجع لهم قالهم يا ابا تراك الدنيا حقيقيه واكو شمس واكو كذا وعيشه وهاي، يقول ذول السجناء البقيه راح يضحكون علي. وهذا طبعا هذا المثال شد رائع، لان في الغالب اي واحد يجي لاي مجتمع يحكي وياهم حتى يفهمون شيء بشكل اخر غير اللي هم تربوا عليه راح يواجهونه بهذا الضحك وبهذا الاستهزاء وبهذا التنكيل احيانا حتى والتلويح احيانا حتى باستخدام القوة. طبعا الوقت ما راح يسمح لنا انه نكمل. تقبلوا تحيات المخرج المبدع، وصلنا لنهاية الحلقة. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي انا في الاعداد والتقديم علي ابراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
2: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه عادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019 وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات، وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقاً لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بداية فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق، والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائراً أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: الغباء أيضا تتم صناعته. كيف يمكن أن يتحول البشر إلى أغبياء؟ يقول الفيلسوف برتراند راسل: مشكلة العالم إن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائما، أما الحكماء فتملأهم الشكوك. طوال الوقت يشكو الناس من انتشار الغباء، يرجعون كل المشكلات الإنسانية التي تمر بهم إلى أفعال غبية تصدر من أناس أغبياء. فهل الغباء هو قصور عقلي فطري أم أمر مكتسب يصل إليه الإنسان بعد مرور ببعض الخبرات والتجارب الحياتية؟ بداية، هذا هو أحد تعريفات الغباء الذي حاول الكثير الوصول لتفسيره. ينظر إلى الغباء باعتباره حالة عقلية لا ينقصها علم أو دراسة، وهذا ما يميزها عن الجهل، إلا أن كل من الجهل والغباء يؤدي إلى سوء التكيف مع الواقع والتصرف في عكس اتجاه المصلحة، وذلك تحت ظروف اختيارية حرة دون قصر أو إجبار، فيفقد الإنسان التأقلم مع المعطيات الجديدة، وبالتالي تصدر أفعاله منافية للمنطق والمصلحة. من خلال هذا التعريف، فالشخص الغبي هو الذي يفقد القدرة على الربط بين الواقع الربط الصحيح ليصل إلى نتائج صحيحة، ويتخذ القرارات التي تصل به إلى الفائدة المرجوة وصولاً إلى تحقيق المصلحة لمجتمعه وبيئته. فما هي الأمور التي تجعل الإنسان يفقد هذه القدرة على الربط العقلي بين الأمور فيصبح حكمه مشوشاً وأفعاله تتسم بالغباء؟

الإنسان ابن بيئته كما يقال. منذ الساعات الأولى لولادته يقع الفرد تحت تأثير الأسرة، مروراً بتأثير دولته المتمثل في المدرسة والإعلام وبيئة العمل، إلى جانب حياته الشخصية وتواصله مع الأصدقاء عبر الواقع الفعلي والواقع الافتراضي المتمثل في الإنترنت. وعلى هذا سوف نستعرض أهم الأمور التي يتعرض لها الفرد خلال هذه البيئات المختلفة وتؤدي به إلى التصرف بغباء بمرور الوقت. أولاً، الآباء يشعرون بالفخر والأطفال يتحولون إلى أغبياء صغار التقليد. يشعر الأهل دوماً برغبة حقيقية في تحقيق مستقبل باهر لأطفالهم منذ اللحظات الأولى. ربما يطلق البعض ألقاباً على أطفالهم بمجرد خروج الجنين إلى نور الدنيا، فمنهم من يرى في طفله الطبيب الناجح أو المهندس الشهير أو رجل الدين المفوه أو الفنان المميز. يتحدثون عنه طوال الوقت ويخلقون في الطفل رغبة أن يصبح مثله. لنجد مؤخراً بعض الأطفال الصغار يظهرون على شاشة القنوات التلفزيونية كصور منسوخة من مشاهير كبار. يفتخر الأهل بهم ويتم تقديمهم باعتبارهم أطفالاً أذكياء وأصحاب مواهب، والحقيقة إنه قد تم قتل الإبداع بداخلهم وتم تحويلهم إلى نسخة من شخص آخر يتحول بمرور الوقت إلى أداة تعمل وفق ما يطلب منها.

ثانياً، لا وقت للأسئلة، التلقين هو الطريق الأسرع للغباء. يخرج الطفل من أسرته مستقبلاً عالماً جديداً هو المدرسة، المدرسة التي تجيد اكتشاف مهارات الطفل وقدراته التي ربما عجز الأهل عن اكتشافها لعدم فهم أو تقصير. يحمل الطفل في داخله مئات الأسئلة الحائرة تبحث عن إجابات، عشرات الأفكار تبحث عن فرصة للتنفيذ، ولكنه لا يجد الوقت المناسب. فالعملية الدراسية معتمدة على مناهج لابد أن تنتهي قبل انتهاء العام، ثم يأتي الامتحان ليحدد مستوى التلقين والحفظ. اكتشاف المواهب والقدرات ليس مكانها المدرسة، فالمدرسة هنا خلقت كي تسير في خط مستقيم يخلق منه أداة جديدة تجيد العمل وفق إطار محدد فقط. بمرور الوقت يفقد الطفل الشغف وتضيع الأسئلة والقدرة على فهم الواقع ومتغيراته.

ثالثاً، الإعلام أيضاً يجعلنا أغبياء. من المفترض أن يقوم الإعلام بدور نشر التوعية والمعرفة، فالمعلومة هي أول مدخلات العملية الفكرية والتي يتم بناء عليها الوصول للنتائج والقرارات. فماذا يفعل الإعلام في أغلب الأوقات؟ التضليل الإعلامي، نشر المعلومات الخاطئة أو الناقصة، يؤدي إلى تشويه في العملية الفكرية، فيصل الفرد إلى نتائج خاطئة، إما أن يظل ضحية التصور الخاطئ طوال الوقت، أو يصل لمعلومات متضاربة فيصل به إلى حالة من التشوش بين المعلومات. ومع وجود فشل في فهم الواقع وإدراكه، يلجأ كثير من الناس إلى الإيمان بالأفكار الخاطئة بدلاً من البحث وإرهاق الذهن بين معلومات متضاربة. وفي أحيان كثيرة يقدم الإعلام قوالب جاهزة عن رجل الدين أو البطل أو اللص أو فتاة الليل وغيرهم، يخلق النموذج ويقدمه للجمهور بشكل يحتمل التعميم، فيتلقى الفرد القالب ويتصرف وفقه دون محاولة تحليل أو تجزئة. فنجد على سبيل المثال انتشاراً لفكرة إن الملتحين إرهابيون وإن الاشتراكيين ملحدون وما إلى ذلك. كما يخلق الإعلام خلق تصورات عن السعادة والنجاح، وذلك من خلال الإنتاج الدرامي والسينمائي. يتم تقديم نماذج عن الأشخاص الناجحين في الحياة، تفاصيل حياتهم اليومية ومستواهم المادي، تصورات عن الحب أو العلاقة بين الزوجين. هذه التصورات تنتقل لعقل المتلقي، يتم التعامل معها باعتبارها النموذج الغائي دون اعتبار لمعطيات الواقع أو قدرات الفرد الشخصية. وغالباً ما يركز الإعلام على نظرية المؤامرة ليشدد على أن لا وقت للتفكير، دائماً هناك عدو خلف الستار يعمل على هزيمتك. أنت رائع بما فيه الكفاية لتهدد من حولك، ولا تقع في أي أخطاء، فقط احذر أعدائك. هذا التصور الجاهز الذي يتم تقديمه طوال الوقت في الإعلام ليؤكد على أن نقد الذات من غير الضروريات، فتجد الجمهور يتناقله بصورته العامة ويطبقه في حياته اليومية وفي أدق تفاصيل يومه. هناك مدير متربص أو زميل يتلاعب بك، لا داعي لتحليل الموقف والبحث عن الأسباب الحقيقية، فقط تصرف وفق هذا التصور، نظرية المؤامرة. كما يقدم الإعلام تصورات متطرفة طوال الوقت، فالبشر إما أصدقاء أو أعداء، والشخصيات إما عظيمة أو فاشلة، وطنية أو عميلة. لا وقت للتدقيق والتحليل الهادئ المتأني، فالحياة كذلك أبيض وأسود. لا تضع وقتك في البحث عن ألوان وسيطة.

رابعاً الإنترنت والانفصال عن الواقع. افتح موقع جوجل وابحث عن مصطلح صناعة الغباء. عشرات الصفحات كلها تكرر نفس القصة المنسوبة إلى أينشتاين. سوف أدع لك الفرصة لمعرفة ما هي القصة. فماذا يفعل الإنترنت بنا حتى يحولنا بمرور الوقت إلى أغبياء التصرف؟ تحدث حادثة ويتم تناقلها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تتشابه التعليقات وردود الأفعال، فتشعر في النهاية أن هناك شخصاً واحداً تم تكراره بأكثر من صورة. حاول أن تتذكر قليلاً كم موقف مر وشعرت أن رد الفعل تحول إلى موضة الكل يتبناها ويؤيدها دون تحقيق أو تأكد من صحة الحادثة أو الخبر. يمر قليل من الوقت لتختفي كل ردود الأفعال حتى يحين موعد ظهور حادث جديد. هذا ما يحدث طوال الوقت. يتحول كل رواد المواقع إلى نسخ مكررة من نفس الشخص. تحولهم القضية أو الحادثة إلى وجوه مكررة، كل منهم يرى في نفسه التفرد والتميز. التعليقات الساخرة، الدعوات، حملات موجهة ضد شخصية عامة أو مسؤول كبير، بشكل أو بآخر نتحول بمرور الوقت إلى نفس الشخص في استقبال المعلومة والتعامل معها بل والشعور بها. كما أن التمرد والتحرر هو أهم ما يميز مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فالقديم لم يعد ذا أهمية بالنسبة لهم، والجديد محل شكوك طوال الوقت. أمر جيد ومناف تماما لمفهوم الغباء. ولكن في الواقع الصورة لا تنتهي إلى هذا الحد، فالهدم يأتي خطوة أولى لبناء مقدسات جديدة ومشاهير جدد وتمجيد من نوع آخر يتحرك فيه الرواد كالقطيع للدفاع عن أفكارهم ورموزهم بشكل لا إرادي. لقد شغلت التكنولوجيا الحديثة والإنترنت حياة الناس بشكل متفاقم بمرور الوقت. فتحولت التكنولوجيا بدلاً من وسيلة لمساعدة الناس في تسهيل حياتهم إلى الحياة ذاتها. الكل عاكف على مشاركة حياته من خلالها وتكوين التصورات والقرارات وفق الحياة عبر العالم الافتراضي. الصداقات وعلاقات الحب والزواج كلها تتم من خلال هذا العالم الافتراضي. فيتحول العالم الواقعي إلى مرحلة مؤقتة لا يهتم الفرد باكتشافها أو تحليلها وتعميق نظرته لها. ونجد ردود الأفعال التي تتسم بالبلاهة واللامبالاة والانعزال هي السمة الأبرز.

دوما تكمن العقبة الكبرى في تاريخ الزعماء والقادة في السيطرة على الجمهور العريض بتنوع ثقافته وأطيافه، فالأصوات المعارضة تثير الرأي العام وتستدعي التفكير، والتفكير يستدعي النقد، والنقد يستدعي المحاسبة، وهو الأمر الذي يراه القادة معرقلات على طريق تعميق حكمهم. كانت الحرب العالمية هي البداية الحقيقية لدراسة سيكولوجية الجماهير واكتشاف سبل التأثير عليه، فكانت استراتيجيات الخوف هي أنجع الطرق في إسكات الأصوات المعارضة. فالوطن المهدد بالعدو والإرهاب هو وطن يحتاج إلى قلب رجل واحد لتخطي الأزمة، وطن لا يريد الالتفات لصغائر الأمور، فكل شيء عدا مجابهة العدو هو شيء غير مقبول. بمرور الوقت تتحول الشعوب إلى أصوات مرتعشة تنتظر تحديد أولوياتها وفقاً لرؤية الدولة، وتفتقد القدرة على البحث عن أسباب الفشل والهزيمة، فالبحث عن الأمان مقدم على كل شيء حتى على كرامة الإنسان والوطن.

سادسا، نمط الحياة السريع يحرمنا التأمل. يوميا تزداد الحياة السرعة، وتصبح القدرة على التأني والانتظار أمرا عصيا أو بمثابة الرجوع للخلف. أعباء الحياة اليومية ومتطلبات العمل والانشغال بالبحث عن حلول لكل العوارض اليومية تفقد الإنسان لحظات التأمل والتفكير في حياته بشكل عميق، مستبدلا ذلك بالحلول السريعة الجاهزة والتصورات المنتشرة بغض النظر عن قيمة المصلحة المضافة. فنجد بعض الدراسات التي تنظر إلى الوجبات السريعة باعتبارها أحد مسببات الغباء، ليس لما تحتويه من عناصر غذائية ضارة، ولكن لما تحتويه من قيمة الحلول الجاهزة البعيدة عن التفكير والإبداع. فيتحول الإنسان بمرور الوقت إلى أمثلة كثيرة يمكن بمجرد التدقيق فيها قليلا أن نجدها تؤدي بنا إلى الانفصال عن الواقع والإضرار بمصالحنا الشخصية والعامة. وسوف يكون لكم متسعا من الوقت للتفكير في حياتكم لتكتشفوا كيف نتعرض لمثل هذه المؤثرات يوميا وكيف تعود علينا بالضرر. وأخيرا، لابد أن نعيد ما قاله الفيلسوف برتراند راسل: مشكلة العالم إن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائما، إما الحكماء فتملأهم الشكوك.

0: احكم وثاقك. شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
1: تقنيات امتصاص الغضب في الصيف الشديد. تصرف غريب أقدم عليه المذيع النمساوي أرمين وولف وهو يختم نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه مباشرة على الهواء بعد قراءة خبر عن الطقس، وعرض تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن الأيام الماضية كانت الأشد حراً على الإطلاق بعدما تجاوزت الحرارة في فيينا 37 درجة مئوية. تصرف غريب حاول به وولف أن يسلط ضوءاً أحمر على تأثير الطقس على تصرفات الناس حتى لو كانوا في موقع مسؤولية ما، فكيف الحال إذا كانوا أشخاصاً عاديين؟ غالبا تطفو على سطح فرضية ارتباط الطقس بسلوكيات الناس. فهل فعلا يسبب ارتفاع درجات الحرارة تصرفات غريبة تصل إلى العنف؟ وهل هناك تفسير منطقي لهذه الظاهرة؟ بعض الدراسات أزاحت الستار عن أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من معدل الجرائم والعنف، لعل منها دراسة تتحدث عن الاحتباس الحراري والسلوك العنيف، والتي أفادت بأن هناك بعض العواقب النفسية والاجتماعية لتغير المناخ، بما في ذلك العدوان والصراع العنيف. عندما يصاب الناس بالحرارة بشكل مزعج يزداد مزاجهم حدة، ويصبح احتمال الاحتداء لديهم أعلى. وبعد تجارب أجريت على أشخاص وضعوا في غرف متفاوتة الحرارة، وجدت أن الأماكن الأكثر حرارة تزيد من عدوانيتهم وتسهل استفزازهم. ذكرت العديد من الدراسات أن المناطق مرتفعة الحرارة تميل إلى التعرض لجرائم أكثر عنفاً، لافتة الانتباه إلى أن زيادة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة قد تؤدي إلى ارتفاع بنسبة تصل إلى 6% في معدلات الجريمة العنيفة، وما يعني الوصول إلى 25 ألف هجمة أكثر خطورة سنوياً في الولايات المتحدة وحدها. هذا عدا العوامل الأخرى المتعلقة بسلوكيات المجتمع والتربية والحالة الاقتصادية والمستوى التعليمي والبطالة وغيرها. في اليابان أظهر تحليل أجري بين عامي 2012 و2015 إن حركة نقل ضحايا الاحتداء في سيارات الإسعاف متعلقة بارتفاع درجات الحرارة اليومية. ويظهر تقرير موسمي للأحداث العنيفة إن معظمها يقع في فصل الصيف. دراسة أخرى أجريت في جامعة نورث ويسترن تبين أنه عندما يتعرض الناس إلى درجات حرارة عالية يكونون بمزاج سيء وأقل استعداداً للتعاون، وقد يكون السبب هو الشعور بالتعب والإرهاق والجفاف وأعراض الكآبة التي يسببها الطقس الحار الذي يؤثر بدوره في الإنتاجية في العمل. إن الحرارة الشديدة لها آثار كبيرة على الصحة العقلية والسلوك العنيف، خصوصاً في بيئات المنزل والعمل. كما ربطت الأبحاث درجات الحرارة المرتفعة بمشكلات الذاكرة والانتباه والنوم الصحي وتفاقم الأعراض النفسية.

ما الحل؟ قد يبدو الانتقال إلى أماكن باردة حلاً نظرياً مفيداً، ولكنه ليس منطقياً، فالناس منذ القدم انتهجوا اللجوء إلى المياه الجارية والأنهار والشواطئ للتخلص من الحر الشديد، أو إلى المصايف والجبال ذات الطقس المعتدل، وبنيت البيوت من أحجار عازلة للبرد والحر، وصممت للبيوت الصحراوية سقوف بطرق تدخل الهواء إليها قبل أن يخترع المكيف الهوائي وتقنيات حديثة أخرى تحمي من الحر. وتعد النصائح المتعلقة بتبريد الأماكن التي قد يكون الوضع الاقتصادي فيها صعباً مجرد كلام في الهواء وليس بمتناول كل الناس، بخاصة أن أسعار المكيفات وتشغيلها مكلف. وعلى رغم ذلك فإنه يتوقع أن تسجل سوق مكيفات الهواء نمواً سنوياً يزيد على 5% حتى عام 2026. إذ تشهد هذه الصناعة نمواً سنوياً هائلاً مع قبول المكيف كمنتج مفيد وليس مجرد منتج فاخر بسبب الاحتباس الحراري. إن فرضية الحرارة تنص على أن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من الدوافع العدوانية وقد ترفع السلوك العدواني في بعض الظروف، ولوحظت معدلات أعلى من العدوانية من قبل الأشخاص المعرضين للحرارة المرتفعة مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في أماكن أكثر برودة. وإنه من المهم السيطرة على اللحظة والتمرين الذاتي بغض النظر عن الظروف التي نعيشها. ينصح المختصون ببعض التقنيات التي تحد من الغضب الذي يؤدي للعنف، بخاصة في ظل طقس حار وفي مقدمتها تقنية التنفس من البطن. أن البطن هو عقلنا الثاني، كل مشكلاتنا النفسية والمرضية والمشاعرية تأتي من البطن، فنشعر بوخزة فيها أثناء السعادة والخوف والغضب وعدم الأمان لأنها صلة وصل بيننا وبين أدمغتنا. أما ثاني التقنيات فتتمثل في التأمل بطريقة واعية استيعابية، التأمل في حياتنا اليومية في أبسط الأمور. فإذا كنا نحضر كوب شاي على سبيل المثال، نأخذ وقتنا في التحضير يوميا، نضع كل تركيزنا على الرائحة واللون والطريقة التي نحضر بها، ونشرك حواسنا الخمسة بكل وعي وتركيز، وهذا جزء من تأمل يومي بسيط، وندرب حواسنا الخمس على عيش اللحظة. وإذا طبقنا الأمر لشهر سنشعر حتما بالهدوء الذي يجعلنا نتروى قبل رد الفعل الغاضب، إضافة إلى التنفس بتقنياته العديدة الذي يساعد على امتصاص الغضب. يفرز الطقس الحار الكثير من الأشخاص الغاضبين، وفي دراسات أجريت وجدت أن أكثر الإغاثات المطلوبة أسرياً تكون في الشهر السادس والسابع من العام، أي في أشد الصيف. وكلما كانت موجات الحر أعلى كلما فقد الشخص السيطرة على المحيط، مما يظهر رابطاً وثيقاً بين الحر وكمية الجرائم، أكانت عنفاً أسرياً أم عنفاً آخر. في البلدان العربية رصد المختصون الفقر والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، إضافة إلى الحر، كونها أمور تولد العنف ويجب العمل على تقليلها في الأحياء الشعبية التي تعاني من هذه المشكلات عبر تنظيم الحكومات والجمعيات الخيرية نشاطات تمتص الغضب مثل المهرجانات المسلية وتنظيف الشوارع وزرع الأشجار وتسوية المساحات الخضراء والرسم الفني على الجدران بألوان تبعث على الفرح وتجميل الحي وتعليم الناس، إذ إن العلم سلاح ضد العنف. برهنت دراسات أخرى أن نوعية الطعام تؤثر في معدل العنف، حيث أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من العنف، في حين أن تناول الخضروات والأسماك وغذاء غني بالأوميغا 3 والفيتامينات والدهون الجيدة كالأفوكادو وزيت الزيتون يحسن قوة الدماغ، ليس فقط ضد الزهايمر بل يجعل الدماغ صحياً. بالتالي هذا النظام الغذائي الصحي يجعلنا متوازنين عقلياً وتفكيرنا متوازن،
فنخفف أعراض العنف والعصبية. فالدماغ السليم يعني عقلاً سليماً، بالتالي سلوكيات سليمة.

الحركة تشتت الغضب. مهما كان ظرف المكان الذي نعيش به، فمن الجيد التمرن على تقنية حب الذات، لأن حب الذات الصحي غير الأناني يجعلنا نحب أجسامنا ونغذي روحنا بهوايات جميلة أو عادات تعطينا السعادة. وينصح المختصون بالعلاج بالحركة الجسدية لكونها تقنية تكون بالحركة بدلاً من الضغط على الجسم. ففي أي موقف مزعج الأفضل عدم الوقوف أو الجمود، بل المشي أولاً لكسر الحالة وتحريك الجسم أو الهزب الرأس، إذ أن إبقاء القدمين ثابتتين على الأرض تولد غضباً متصاعداً. ومن المفيد استخدام تقنية الحركة لإدارة الغضب.

في الجو الحار قد تشعر بالضيق والغضب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والظروف الاضطرابية. إليك بعض التقنيات التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الغضب والتهدئة في الجو الحار. شرب الماء. تأكد من تناول كميات كافية من الماء للبقاء مرطباً ومنع التعب والإرهاق الذي قد يزيد من مشاعر الغضب. البقاء في الظل وتهوية المكان. حاول البقاء في الأماكن المظلمة وتهوية المكان للتخفيف من درجات الحرارة والشعور بالارتياح. تجنب التوتر والجهد البدني الزائد. حاول تجنب النشاطات البدنية المكثفة والجهد الزائد في فترات الحر الشديد، وهذا قد يساعد في تقليل الغضب. التنفس العميق. قم بتمرين التنفس العميق للهدوء والاسترخاء. اعمل على التنفس من البطن ببطء وعمق النفس لعدة دقائق، وهذا يساعد في تحسين المزاج. تجنب المواجهة والتهدئة الذاتية. عندما تشعر بالغضب في الجو الحار، حاول تجنب المواجهة مع الآخرين واحتجاب نقاشاتك، واعتمد على التهدئة الذاتية والتأمل. الاستمتاع بالظلال والماء. قم بزيارة الحدائق أو الأماكن المظللة واستمتع بوقتك هناك. قد تساعد هذه الأنشطة في تحسين مزاجك والتخفيف من التوتر. ارتداء الملابس المناسبة. ارتدي ملابس خفيفة ومناسبة للطقس الحار، وذلك لتقليل الشعور بالانزعاج والاحتقان.

0: تجنب المنبهات. تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي الذي يحتوي على الكافيين، فقد يزيد من ارتفاع مستوى التوتر والغضب. البقاء على تواصل مع الآخرين. قد تجد الدعم الاجتماعي والتواصل مع الأصدقاء والعائلة مفيداً في تخفيف الضغوط والغضب. ممارسة النشاطات الترفيهية. قم بممارسة نشاطات ترفيهية تساعدك على الاسترخاء، مثل مشاهدة فيلم مفضل أو القيام بنشاطات هادئة مثل القراءة أو الرسم. تذكر أن كل شخص يمكن أن يتأثر بالجو الحار بطريقة مختلفة، لذا قد تحتاج إلى تجربة عدة تقنيات لمعرفة ما يناسبك أكثر للتخفيف من الغضب والاستمتاع بفصل الصيف.
1: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

صورة جديدة للفقر. تتآصر آلاف العناصر المباشرة وغير المباشرة لتصنع من العراق حالة خاصة تستدعي التأمل والدراسة. ففي هذه البقعة الجغرافية غالباً ما تفقد تعريفات الأشياء والمفاهيم مضامينها الرئيسية لصالح معان هجينة تؤشر لهذا البلد دون سوى. أحد أكثر الأوصاف التي يصف بها الشعب العراقي نفسه هو الفقر، الأمر الذي ادعت جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مكافحته. فهل الشعب فقير بالدرجة التي يدعيها أبناؤه وتستدعي خطابات الحكومات وتسويقها؟ وهل نجحت الحكومات بتحجيم الفقر وتجفيف منابعه كالبطالة والجهل والفساد والاتكالية وغيرها من العوامل الفردية والجماعية؟ بعد الحصار الذي طوق العراق بسبب احتلاله الكويت عام 1991، عاشت أغلبية الشعب 12 سنة من الفقر والعوز اللذين امتدا إلى أحلامهم وطموحاتهم، لتستمر الآثار في من عاشه ومن عقبهم حتى اليوم. خلقت التغييرات الاجتماعية التي ولدها فقر الحصار بالإضافة لنتائجه الكارثية المباشرة طباعاً جديدة لدى العراقيين توارثتها الأجيال، فصار العراقي إنساناً خائفاً من الغد ويطمح لدفع أيام حياته واحداً تلو الآخر بأي طريقة وأقل مجهود، كما أصبح إنساناً يخاف المجازفة على المستوى الاقتصادي لتطوير الذات وتحسين الدخل، فصار أقصى طموحه وظيفة حكومية وراتباً تقاعدياً يضمن ويخفف من مشاكل مرحلة الكهولة. وبسبب ضعف السلطات وقصور رؤيتها السياسية والاقتصادية ترهلت الدولة بالموظفين، فخلقت بطالة مقنعة بأكثر من 4,500,000 موظف. معدل العمل الفعلي لكل واحد منهم في اليوم الواحد لا يتجاوز 17 دقيقة فقط.

بين حين وآخر تتظاهر شرائح واسعة من المجتمع وتطالب الحكومة بتوظيفها، مع خمول القطاع الخاص وقلة فرصه وانعدام أمانه، وتعمل شرائح أوسع للحصول على أي مكسب ممكن من الدولة، كالمطالبين بشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية. ويرجع السبب المباشر لهذه المطالبات إلى عنصرين رئيسيين: عدم قيام السلطات بأي خطوات جدية لدعم القطاع الخاص أو تقنين العمل فيه وتحسين بيئته. أما الثاني فيتمثل بانتشار حالة الاتكالية المبررة في كثير من الأحيان بين الفئات القادرة على العمل، فأصبح حتى القادر على العمل الحر ينتظر وظيفة من الدولة تؤمن له طموحاته الاقتصادية المحدودة، وتبعد عنه شبح المغامرة في سوق عمل لا يسير وفق منهجيات منظمة، ما فاقم البطالة ونوع أشكالها وضاعف سلبياتها المجتمعية. بسبب البطالة تتراجع القدرة الشرائية فيقل الطلب، ما يدفع المنتجين لتقليص حجم الإنتاج، فيصبح الاستغناء عن عدد من العمال وسيلة حفاظ على الربح المتوفر أو تقليل خسائر، حينها تم البطالة أكثر وهكذا. وتؤدي هذه الحلقة لهبوط الدخل القومي والانكماش الاقتصادي وانتشار الفقر الحقيقي أو الشعوري لدى المواطنين، فضلاً عن أن البطالة تعد من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي قد تؤدي لنتائج أخرى، كمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس وتشغيلهم سعياً وراء الأجر أو الانخراط في أعمال جرمية.

بلغت نسبة البطالة في العراق عام 2022 نحو 15.5% من إجمالي عدد السكان بحسب إحصائية للبنك الدولي، فيما بلغت ذروتها خلال العقد الأخير عام 2020 تزامناً مع جائحة كورونا وصولاً لنحو 16.23%. وبالعودة لتأريخها في العراق وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغت النسبة في عام 1977 نحو 3.2% فقط، فيما ارتفعت إلى 4.5% في عام 1987 وفي عام 1997. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على الحصار المدقع، بلغت نسبة البطالة أكثر من 17%، وهي ثاني أعلى نسبة يصل إليها العراق في تاريخه، حيث يتصدر عام 2003 القائمة بنسبة بطالة بلغت أكثر من 30%. يتفق المجتمع والحكومات المتعاقبة على أن البطالة آفة وسبب مباشر لاتساع رقعة الفقر، لكن المجتمع يلقي بكل اللوم على الحكومات، والتي تحاول واحدة تلو الأخرى تبرئة نفسها ملقية باللوم على عوامل عالمية أو خارجة عن إرادتها. في العراق من الطبيعي أن تصادف شخصاً يعيش في بيت تجاوز عشوائيات شيده بأرخص مواد البناء وأكثرها خطورة بانتظار قرار حكومي يملكه الأرض التي استولى وبنى عليها، بينما يركن سيارته الفارهة رباعية الدفع التي يزيد سعرها على 60,000 دولار أمام المنزل. ومن الطبيعي أيضاً أن امرأة تمتلك عائلتها تجارة ضخمة تدر عشرات الملايين، بينما هي مسجلة في شبكة الحماية الاجتماعية وتتلقى راتباً شهرياً من الدولة فقط لأنها مطلقة قبل 30 عاماً، أو أخرى متزوجة زواجاً ثانياً بعقد شرعي فقط، عقد شيخ دون تصديقه في المحكمة كي لا تخسر راتب الرعاية الممنوح لها كمطلقة من زوجها الأول، أو الراتب التقاعدي الموروث عن والدها المتوفى. ولن يكون غريباً أن تمر بشاب في كامل قواه الجسدية وامرأة حسنة المظهر وآخرين يمكنهم جميعاً العمل في مختلف المجالات، لكنهم قرروا أو اضطروا للتسول في تقاطعات المدن. هذه الأمثلة وغيرها لأشخاص يدعون الفقر أو مصنفون رسمياً تحت خطه تسبب ارتباكاً إحصائياً يصعب عملية حصر تلك الفئات ودراستها ومعرفة حقيقة ما عليه المجتمع في بلد. آخر تعداد رسمي لسكانه كان عام 1987، ولا تمتلك مؤسسات الدولة فيه معايير واضحة أو منطقية لتصنيف الفقراء. فمثلاً عامل الخدمة، الموظف الذي يتقاضى نحو 300,000 دينار شهرياً حوالي 200 دولار، لا تعتبره الدولة فقيراً، فيما تمنح هذا التصنيف لعامل في الأسواق المحلية يتقاضى ضعفين وأكثر.

منتصف عام 2022 أعلنت الحكومة العراقية أن أكثر من 9 ملايين عراقي، أي نحو 25% من عدد السكان، يقبعون تحت خط الفقر، وكشفت أن ثلثهم يستفيدون من المعونات التي تقدمها الدولة على شكل مرتبات رعاية اجتماعية. وبعد تولي أحمد الأسد وزارة العمل، فتحت الوزارة باب التقديم على رواتبها، وأعلنت في نيسان 2023 أن عدد المعينين المتفرغين لذوي الإعاقة والاحتياج

لا. وفي الحقيقة لم تسعى الوزارة بشكل جاد لمحو هذا التصور وتذكير الناس بدورها الفعلي ومهامها الطبيعية، بل استثمر الوزراء المتعاقبون في هذه الصورة في وقت تعمل فروع أخرى من الوزارة على دعم المواطنين وخصوصاً شريحة الشباب بعدة طرق غير الرواتب. فمثلاً توفر وزارة العمل مجموعة متنوعة من الأدوات التدريبية لمساعدة الباحثين عن عمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على عمل. وتتضمن هذه الأدوات التدريبية دورات التدريب المهني، وتتمثل بمجموعة متنوعة من الدورات في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والصحة والبناء والخياطة والطاقة والإدارة، وتتراوح مدة هذه الدورات من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

أما خلال الفترة الحالية فقد أطلقت وزارة العمل منصة مهن المعنية بتشغيل الشباب، والتي تقول الوزارة أنها التجربة الأولى في العراق لربط أصحاب العمل بالباحثين عنه. كما أطلقت قروضاً جديدة بمبالغ 20 و30 و50 مليون للراغبين بإنشاء مشاريع، شريطة أن يتم تشغيل الباحثين عن العمل المسجلين في كل مشروع حسب المبالغ المقدمة. تفتقر الجهود المبذولة من قبل الوزارة للفاعلية والتنظيم، فمثلاً يصعب على المواطنين الحصول على القروض بسبب شرط الكفيل الذي أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل. وكذلك لا تواكب الكثير من دورات الوزارة الأساليب والأدوات الحديثة فيتخرج المتدرب منها في أغلب الأحيان كما دخلها، وبالتوازي يستشري الفساد في دوائرها وتشعب ويمتلك سماسرته أذرعاً وجذوراً قوية وممتدة تحول دون أي محاولة للإصلاح أو التطوير أو تطبيق معايير العدالة الاجتماعية. ومن أوجه الفساد أن كشفت الوزارة ضمن ما تستطيع كشفه عن وجود أكثر من 175 ألف موظف حكومي متجاوز على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك موظفون في الوزارة نفسها، فاستبعد بعضهم ولكن البعض الآخر ما زال يتلقى رواتب حتى الآن، فضلاً عن تزوير وثائق للحصول على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تم الكشف عن العديد من الحالات التي زور فيها أفراد وثائق للحصول على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية كشهادات وفاة وشهادات إعاقة ووثائق الزواج، بالإضافة إلى اختلاس أموال الشبكة من قبل مسؤولين في الوزارة، وقد تمت إحالة العديد من هؤلاء المسؤولين على القضاء.

وفي مفارقة لافتة حدثت بشكل متزامن خلال شهر آيار 2023، ففي اليوم الذي أعلنت الحكومة العراقية إكمال تدريب 180 ألف شخص مسجل في مبادرة ريادة واستعدادهم للتقديم والحصول على قروض لإنشاء مشاريع صغيرة، أطلقت وزارة الداخلية استمارة التعيين بصفة عقد ل37 ألف درجة وظيفية. وخلال 48 ساعة فقط من إطلاق الاستمارة زار موقع التقديم نحو 15 مليون، أغلبهم للتقديم والحصول على التعيين. يتضح من خلال هذه المفارقة التوجه العراقي العام، حيث زار موقع وزارة الداخلية أكثر من 35% من المجتمع العراقي، فيما تدرب نحو 0.5% منهم فقط ليتمكنوا من الحصول على قروض حكومية وإنشاء مشاريع خاصة.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
4: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
5: يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 اف ام من داخل مول بصرة تايمز سكوير. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. جولة وعلى مدار الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. هالأيام الأسعار ترتفع والحاجات تكبر وكل واحد من عندنا يجي يوم ويفكر يشتري شيء جديد أو يجدد شيء قديم بالبيت أو بحياته. بس السؤال، شلون ندبر أمورنا المادية؟ نعتمد على التوفير والتخطيط لو نلجأ للسلف والقروض والأقساط؟ حسب وجهة نظرك، الدين والسلف والقروض صارت ضرورة ولا مجرد وسيلة حتى نلحق على متطلبات الحياة واحتياجاتنا؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسوني. أم سمارة. إيشي؟ أم حسوني.
0: أم حسوني. حسوني بالعادة إحنا نقول حسوني حسن.
1: لا حسين.
0: ها وحسين.
1: حسين.
0: هاي حسين إيش قد عمره وتقولين حسوني؟
1: متزوج.
0: لحد الآن يعني هاي تداوليها إنه أنا أم حسوني ولا لا؟ لو إحنا مرات نقول بعد حسوني كبر.
1: لا حسوني لحد هسه.
0: المنطقة شي يسموك؟
1: لا حسين عادي يقولون.
0: حسين. بس بين الأهل والأقارب لا زال حسوني حسوني.
1: حسوني حمودي عادي.
0: الله يحفظه ويخليه إليك يا رب. ولو بعد زوجته قدامنا قاعدة. عندك اعتراض على حسوني؟
2: لا عادي.
0: زين انت شنو تسمينه؟
2: والله هواي همينه ما اعرف يعني مرات حسونتي حسحوس هيك.
0: لا خلينا على حسوني نعوف حسحوس. مرحبا.
3: اهلا.
0: شنو اسمك؟
3: اسمار. اسمار.
0: اسمار. اهلا وسهلا يا عيني. احنا اليوم ام حسين. خلينا نعوف حسوني شوي راح نسولف بتفاصيل بما انه انت ام بيت. دائما ام البيت يمكن لها في التفاصيل ويعني تعرف شلون تدبر مصاريفها، تعرف شنو الزايد شنو الناقص شنو اللي تحتاجه وشنو اللي ما تحتاجه. اكو شغلات ضروريه واكو شغلات كماليه، فهي اللي مثل ما نقول الداينامو الرئيسي للبيت والمصاريف. زين احنا اليوم نريد نسال حضرتك شلون تخططين المصاريفك إذا فد يوم من الأيام قررتي أنه أنت مثلاً تشترين فد سلعة جديدة للبيت أو سلعة قديمة تردين تغيريها تبدليها ترميم، شنو ترتيبك أو تخطيطك المصاريفك المادية؟
1: يعني عادة نلتجئ حسب المبلغ اللي موجود، يعني مثل مكترين على صفحة للضرورة وللسلف والقروض.
0: نجين يعني للسلف والقروض. ما تحسين انه السلف والقروض في بعض الاحيان نحسها ثقل؟
1: هي ثقل صحيح، بس يعني هي انسب حل، احسن من الدين واحسن من اي حل ثاني.
0: زين والفوائد في بعض الاحيان انا من افكر اسحب قرض، زين رأسة اول ما اسال المبلغ الفلاني الشهري ايش قد راح يتم استقطاعه، بنفس الوقت فوائد ايش قد؟
1: يعني نحاول ناخذ يعني المبلغ اللي يمشي امورنا بفائده قليله، يعني ما نزيد بي وبس، يعني نصير عندي المبلغ المتبقي رأسا نسده كامل على مود يصير خصم بالفوائد من المصرف.
0: آخر سلفة أو قرض سحبتي من المصرف؟
1: هسه قبل سنة ونص تقريبا كملنا ترميم بيتنا على مود الزواج حسوني.
0: يعني أنت حسيتي أنه ترميم البيت فشي ضروري انه انا اسحب قروض ويكون اكو فوائد واكو استقطاعات شهرية؟
1: لان اكو مو بس ترميم، بناء همين اضافة بناء، فاضطرينا ناخذ القرض.
0: ايش قد مهم من يكون اكو فد خطة زين مالية قبل اي عملية شراء، انه انت ترحين تشترين سلعة ان كانت سلعة بسيطة ولا سلعة يعني غالية؟
1: لا طبعا اكيد انه واحد يخطط لل أو يحسب المبلغ اللي يريده، إذا شغلة ضرورية يعني لازم كل الطرق، مثل نتغاضى عن كم شغلة مو ضروريات على مود نسوي هاي الشغلة، بس إذا شغلة مو ضرورية لا عادي تتأجل شهر شهرين ثلاثة يعني عادي.
0: حضرتك موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو حسين؟
1: موظف من راتبي.
0: برأيك المجتمع صار يعتمد على سالفة السلف والقروض خاصة الموظفين؟
1: كلهم يعني أغلبهم على السلف والقروض، لأن هي اللي ماشية، لأن إذا نبقى على رواتب الموظفين ما يعني يادوب تكفي البيت.
0: شو وقت صارت هاي متطلبات الحياة بدأت تزيد علينا احتياجات، يعني كل ما تسدين حاجة تطلع لك حاجتين، تسدين الحاجتين تطلع لك أكثر،
1: تبدين تحسين أنه الأولاد البنات اللي عندك يبدون يكبرون، تبدي تزيد مسؤولياتهم، تبدي أنه تصير عندك شعور بالمسؤولية اتجاههم أكثر، تزيد يعني مو مثل الطفل، هو الطفل عمره سنة مو مثل اللي عمره 18 أو 19، يعني بالمصاريف بالمسؤولية بالهاي. فأكيد كل ما تمر سنة كل ما تزيد الالتزامات.
0: محسين لو نقارن بالوقت الحالي بمصاري. هسه انت ذكرتي نقطه كلش مهمه وهي سامعيها هواي من تقول لك هسه هو الطفل احتياجاته بسيطه، بس من يكبر راح تزيد احتياجاته. احنا كبرنا ما حسينا بثقل على العائله، على الام او على الاب يعني بذاك الوقت.
1: يجوز انت احنا لان كنا صغار فما كنا نعرف انه عليهم هم ثقل، بس اكيد هم هم حسوا مرحله مره ومرحله معينه بازمه معينه بثقل، انه يعني هم اكيد كل وقت الى يعني التزاماته.
0: ما كانت مصاريفنا، ما اتذكر كانت مصاريفنا الى
1: كل حياه مثل هسه اللي بها المغريات بالاول، يعني لا موبايلات لا شغلات، حياه بسيطه تلفزيون واقعد. هسه لا يعني المغريات هوايه واحتياجاتنا تزيد طبعا، وكل ما يزيد الراتب كل ما تقولين ما يكفي بعد
0: فعلا. بتقلبي شكرا لك ام حسين، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: حبتين اهلا وسهلا بكم.
0: حياتي. ابو منو؟
1: ابو احمد.
0: اهلا وسهلا بك ابو احمد. ابو احمد موظف؟
1: موظف نعم.
0: اغلبية الموظفين يمكن وقت الحاجة من يحس اكو محتاج وراتبه ما يكفي فيلجأ الى السلف والقروض. لجأت في يوم ما؟
1: طبعا.
0: كان الموضوع يسوى انه انا اسحب سلفة او قرض؟
1: قرض على موضوع البيت يعني صندوق الاسكان. لا بناء بيت جديد فتوجهت لصندوق الإسكان أخذت القرض عملت بناء البيت.
0: أول الموظف ما يفكر إنه أريد أسحب سلفة ولا قرض شنو الموضوع اللي يجي بذهنك؟ تفكر بالتسديد الشهري ولا بالفوائد؟
1: هي طبعا هي أول إنسان لازم يفكر بالفوائد. إذا كانت فوائد عالية يعني شو هذا راح تأثر عليك على راتبه وعلى وضعه بالبيت وضع الاقتصادي. بس بكل الأحوال يعني أكو مرات تأخذ سلفة للضرورة طبعا وتأخذ سلفة مثلا بدل السيارة. لا ما محتاجة بدل السيارة تعلم وداخل سلفة.

0: آخذ سلفة مثلاً كبيت هذا، ف يعني بيت أولادي بيت عائلتي، فهذا يكون مهم يعني.
1: أكو شيء مهم وأكو أهم.
0: طبعاً هو الشيء المهم تأخذ عليه قرض، بس يعني مو والله أنا عندي سيارة الحمد لله، ليش أروح بعد أحمل نفسي ثقل وأخذ قرض إضافي راح أقصر عن أولادي وعلى مود والله سيارة أحسن؟ لا ما مجبر على هاي القضية.
1: زين برأيك المجتمع صار يعتمد على السلف والقروض أكثر من قبل؟
0: طبعاً هواي والله، هسه كل الموظفين تقريباً 80% 72% يعتمد على القروض. لأن يعني تعرف اليوم مثلاً الإنسان من مثلاً يخطي خطوة، ما كل يوم واحد يقدر يداينه مثلاً في مبلغ عالي أو كذا، فيتجه القرض وعنده راتب يقدر يسدده ويسهل أموره.
1: زين شلون هسه أنت ذكرت شغلة إنه اليوم أنا أسحب قرض على مدة بدي السيارة لا، بس ممكن أكو شيء أهم اللي هو البيت والبناء، شلون ممكن تفرق بين الحاجة الفعلية أنت محتاجها وبين الرغبة المؤقتة بالشراء؟
0: يعني أنت تشقهوا يعني أنا الوقت مالتي مثلاً أو المبلغ اللي أريد أخذه يعني أشوف راتبي يتحمل هذا السلفة أو ما يتحملها، يعني على مود أقدر بين أولادي بين عائلتي بين تعرفين هسه صارت بلا مدارس أهلية والوقت صار يعني ما تلحقين عليه، فأخذ مثلاً شيء قرض يعني أحتاجه فقط، ما أخذ شيء أكثر من اللازم يعني.
1: زين تأخذون شغلات تشتروها بالتقسيط المريح هاي، ولو يعني أتوقع عند النساء أكثر من الرجال إنه هي تقول لك ما كان ما أدفع الدفعة زين خليها تكون بالتقسيط المريح؟
0: والله حقيقة أنا هاي ما نأخذها يعني، لا أنا ولا زوجتي يعني ما نحب هاي الأمور يعني. أنا عندي أروح أخذ، ما عندي ما.
1: السلف البيتية بين الأهل والعوائل والأصدقاء
0: هاي مستمرة طبعا، إحنا مسويها مستمرة يعني لأن تفيدنا يعني حاجاتنا، مثلا نسعى واحد مثلا بعد فت شهرين ثلاثة راح تبدي المدارس تحضر نفسك مثلا سوي لك سلفة مليونين أو مليون 3 ملايين يسد بها قرض الأولاد بالمدارس، يعني هاي الأكثر شيء هسه جان يستخدموها الناس.
1: زين حسب وجهة نظرك وأنت صاحب قرض، يعتبر القرض هو استثمار ولا عبء إضافي على الموظف؟
0: حقيقة هو ما بيستثمار، هو عبء. ليش يستثمار هو؟ طبعا لأن انت راح يعني هو بنفس الوقت يحل لك مشكلة وبنفس الوقت لا يعني هو راح تحمل يعني استقطاع من الراتب مالتك يخلي عندك فجوة، بس انت ماخذه لأجل مصلحة يعني تحلها يعني أفضل. كم انت تاخذها على البيت؟ انا اخذت بس فرض فقط اخذت على البيت ما اخذت.
1: احنا احتياجاتنا اليومية طبعا ومتطلبات الحياة هواي، خاصة العائلة اذا تحسها عائلة كبيرة يعني وبيها كبار شباب فتحس احتياجاتهم تزيد. زين تحس انه انت راتبك الشهري او الدخل الشهري للعائلة يكفي للادخار انه انت تكتر القرش الابيض لليوم الاسود؟
0: والله شوف هي اليوم لازم الانسان يفكر الباكر يعني الحقيقة، لان ما تعرفين الزمن شنو جاي يضم للانسان، يعني خليك فد مبلغ انت نضم لك كل شهر يعني الاحتياجات الانسان لا سمح الله يتمرر، يصير عنده حاجة يصير عنده، والله ان شاء الله سبحانه وتعالى يسهل امور الناس.
1: زين سؤال اخير الحظ ابو احمد، برايك الضغط الاجتماعي مقارنة بالآخرين يدفع الناس للاستدانة؟ يعني أنا اليوم زين أكو مرات إحنا نمر بضغط اجتماعي، يعني أرجع وأقول احتياجاتنا اليومية متطلبات الحياة هاي تدفع الشخص إنه لازم أنا أداين مو إلا أسحب قرض. هسا اليوم ما عندنا موظف بالبيت بس يلجأ في بعض الأحيان للدين.
0: لا هو شوف الدين طبعا هو ثقل الدين، يعني مو كل واحد يقدر يقبل اليوم يروح يداين، أنا في إنسان ما عنده قابلية يروح يدق باب يعني إلا مثلا شخص عزيز عليه يقدر يعني يدين من عنده. تعرفين الدين هم ثقيل يعني هم لازم تروح تفكرين بيه متى السدين، يعني الإنسان اللي سوى عليك فضل لازم ترجع له الفضل مالته، يعني خاف تنحرج خاف ما عندك، فأشوف الدين شوية نوات يعني ثقيل.
1: يعني ما تفضل الدين؟
0: لا ما أفضل الدين ما أفضل.
1: حتى لو من أخوك من أقرب الناس إليه؟
0: والله حقيقة أنا ما أفضل الدين ما أفضل الدين، يعني الدين شوية يصير بي يعني مرات تروح الشخص تحرجه يعني ما عنده أو كذا يعني ما يقدر يوفر لك إياه، فهو راح يصير بحراج وأنت تصير بحراج، فأفضل الدين ما أفضله. أيوة أبتعد عن الدين.
1: شكرا لك ولوقتك يعني، مع السلامة.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM ولازلنا مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: النمير عبد الكريم.
0: أهلا
1: وسهلا. أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو طيبة.
0: أبو طيبة، أهلا وسهلا بك أبو طيبة. موظف؟
1: أي نعم موظف.
0: أبو طيبة، يمكن أغلبية الموظفين عند الاحتياجات الضرورية زين، وتعرف متطلبات الحياة واحتياجاتها بدأت تزيد، فيلجأ إلى القروض والسلف. أنت كموظف حسب وجهة نظرك، صارت القروض هي جزء من أسلوب حياة المواطن؟
1: والله هي واقع حال، هو أمر يعني مفرض على الموظف هذا الجانب السلف والقروض، لأنه كل ما الحياة تصعب ومتطلباتها أكثر بالمقارنة الرواتب ما تغطي الشهر، يعني إيش قد ما يريد يصرف هو ما راح يغطي الشهر، إيش قد ما يصير راتبه ما راح يغطي الشهر مالته. فبالتالي اكو امور بالحياه، انت مثلا تطمح انه يكون عندك سكن، تمام، انت تبدي حياتك انت مؤجر او قاعد ويا اهلك او كذا، راتبك راتب الدوله ايش قد يريد يصير؟ يعني مال يبني له بيت؟ مستحيل، مستحيل يبني بيت من راتب الدوله، مستحيل، ولو يحط له شغله ثانيه ما يخلي له بيت. الناس اللي جاي تخلي بيوت هاي عندها ما شاء الله مفتوحه الامور. موظف الدوله باختصار شديد هو ما يجوع بس ما يشبع، فهذا التعبير ينطبق على موظف الدولة، وبالتالي الأفضل إلى أنه هو يأخذ قرض أو سلفة، إذا حصل له قطعة أرض من الدولة جزاها الله خير راح يقدر يبني، ما حصل على الأقل يعني يشتري له زراعي أو كذا يمشي حاله بيها.
0: سحبت لك قرض؟
1: نعم سحبت قرض
0: على شيء يعني مثل ما نقول على قولتك، ها، على سكن.
1: على سكن أخذت قرض على سكن، وما كان أقدر أخلي سكن لو ما القرض.
0: ما حسيت إنه القرض عبء عليك أنت كموظف وراتبك؟
1: طبعاً عبء عبء عبء يعني، وأخذ من عندي حيز من عندي وأنا بعدني لحد اللي أنا سدد به.
0: صار لك إيش قد تسدد؟
1: والله هو القرض مال يعني عقاري، يعني أخذت قرض عقاري أرباحه قليلة بس مدته 20 سنة، فلازلت أسدد به، بس الحمد لله والشكر يعني أنا جزء أحسن من غيري بهواي.
0: حسيت انه هذا الاستقطاع ممكن يأثر على ميزانية او دخل العائلة الشهري؟
1: اي طبعا يأثر.
0: في بعض الاحيان احنا نقول يلا هاي المية والميتين والثلاثمية انا ما تأثر علي، وان كان 30 سنة مو 20 سنة.
1: لا لا طبعا تأثر، تأثر وثقيلة، يعني يصير جدا ثقيلة على الموظف صراحة، يعني مهما يكون المبلغ هو الموظف بالنتيجة حاسب حساب الراتب مالته، فاذا استقطع من راتبه لغرض الإسكان، لغرض قرض، لغرض سلفة إلى آخره، ما يعني يطلع في جانب ثقيل جدا عليه، يعني مو من السهولة أنه راح يكيف نفسه ويا المتبقي. وبالتالي احنا نشوف هسه كل موظفي الدولة، كل موظفي الدولة كلهم عندهم شغل ثاني، لأنه لا راتبه يكفي ولا هو قادر يسد نفقات حياته ولا قادر يسد القروض والأشياء اللي أخذها.
0: زين أبو طيبة، بعد هذا الاستقطاع ما حاولت أنه أنت توازن بين الوضع الحالي، الوضع الجديد ما بعد السكن، يعني على قد إمكانيتك أنه شوي نقلل من المصاريف، نقلل شوي من متطلباتنا واحتياجاتنا، الكماليات شوي نأجلها، نمشي حياتنا بالأساسيات؟
1: صح، واحد ممكن أنه يضغط على نفسه يقلل من نفقاته، بس بالمقابل أكو شيء إحنا جاي نعيشه وجاي يتطور ويانا اللي نسميه ضريبة الحياة. احنا اليوم مجبرين انه نخلينا بالبيت، مجبرين مو بكيفنا، مجبرين انه نخلي رصيد بالنقال، مجبرين انه نخلي مثلا تعبئة كارتات اللي التلفزيون وكذا، هذه كلها نفقات اكسرا صارت، هي ما صارت كمالية، هاي هذه اساسيات حياة صارت، فبالتالي هذه كلها نفقات يعني أضيفت إلى يعني كاهل العائلة ورب الأسرة وإلى آخره.
0: أبو طيبة، تفضل أنه يجي أحد يساعدك ينطيك مبلغ من المال دين، بدون تعرف الدين هو ما يخلي عليك فوائد زين، ويقول لك أنت سدد براحتك، تحس بثقل الدين ولا القرض اللي بيه فوائد؟
1: لا لا أنا الدين ما أتقبله صراحة، يعني
0: ليش؟
1: حتى القرض ما أتقبله، بس القرض لو ما سكن وبيه مستقبل عائلتي أنا ما أروح له حقيقة يعني، فما راح اتقبل الدين. انا اعيش باللي عندي ان شاء الله، يعني اللي اقدر عليه، يعني المبلغ اللي يتوفر عندي اكيف نفسي عليه واكيف عائلتي عليه، ولا الدين. هي طبعا الناس كل من فلسه عزيز عليه اليوم ينطيني اياه باكر يريده هو. ليش افشل نفسي واخسر صديقي واخسر اقاربي
0: زين. بما انه انت ما تفضل الدين، بالنسبه لك الراحه النفسيه بدون دين ولا الحصول على السرعه السلعه بسرعه نحصل؟
1: يعني شلون يعني احصل عليها بسرعه مثلا؟
0: يعني انا اليوم شلون مثلا القرض ممكن مبلغ من المال دين زين، الداين واحصل على الشيء اللي اريده. مثلا اريد اشتري سياره بس ما عندي المبلغ، اجا شخص وداينني، رحت جبتها بلحظتها بيومها، هاي تفضلها ولا الراحه النفسيه بدون ديون؟
1: لا بدون ديون اكيد.
0: حتى لو السلعه انت محتاجها؟
1: حتى لو محتاجها، انا ما مر بظروف بحياتي ومكيف نفسي يعني مستحيل يعني. يعني انا عادي امشي مثلا مو الا سياره، يعني شنو المشكله؟ وعادي اصعد بسياره عبريه واجره واصعد يعني. بس ليش الداين؟ خلاص ما الداين، ما دام انا اكو وسيله اخرى تعوضني عنها او طريقه اخرى انا حياتي ماشيه بها ما مأثره على حياتي سلبا، خلاص. فانا الان تتوفر عندي مالية ممكن انا اشتري سياره.
0: عاشت ايدك على التفكير هذا، شكرا لك ابو طيبه، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب عيني.
0: ابو منو؟
1: انا بهاء عريبي، ابو روان.
0: ابو روان اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبتي.
0: ام روان اهلا اهلا وسهلا بك ام روان. احنا اليوم نريد نسولف عن تجربه يمكن هاي مارين بها اكثريه الموظفين، اقدر اقول المواطن بشكل عام، اللي بلشت احتياجاته تزيد يوم عن يوم. يعني نعرف انه هالايام بدت هواي تفاصيل بالاسعار ترتفع، حاجات بدت تكبر، كل واحد من عندنا ممكن يفكر اشتري شيء، ابدل شيء، ارمم سكن، كل معاناه يمكن اكثريه المواطن العراقي. فنريد نسمع رايك ابو روان، شلون ممكن تدبر امورك الماديه
1: هذا الوضع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. امور الماديه تدبر ويا يعني امور الراتب الحكومي اللي نستلمه من المؤسسه الحكوميه اللي احنا نشتغل بها، هذا واحد. اثنين يعني ترتيب الامور هذا يرجع طبعا لهواي سياقات، منها يعني التدبير المنزلي اللي يترتب على يعني هاي طبعا مسؤوليه ام البيت.
0: صح.
1: هذا واحد. اثنين واحد يحكم صرفياته، يعني اكو مدخلات واكو مخرجات، فبالنتيجه هي هم موازنة، يعني حال وزارة المالية اللي توازن أمور البلد. فهنا يبقى الشخص سواء كان مواطن موظف كاسب لازم يوازن أموره على هالأساس. هذا تبقى قصة الرواتب، هل هي تكفي؟ طبعا الرواتب كل ما زيد راح تزيد المتطلبات وزيد الاحتياجات. احنا عندنا مشكلة اللي هي حاليا قضية الأتمتة المالية اللي ترتبط بين المصارف وبين المؤسسات الحكومية بها خلل أو عدم تكامل بين المؤسسة الحكومية وبين المصارف، سواء كانت المصارف الحكومية أو حتى المصارف الأهلية. يعني يحتاج فترة من الزمن تتولد ثقافة عند المؤسسات الحكومية وعند الموظف وحتى عند المواطن، وهذا طبعا بعهدة أو على عهدة المصرف، لأنه المصرف هو الطرف المستفيد، فلازم المصرف يبذل جهود يخلي موظفين يعني اكثر مهنيه واكثر مراعاه يعني للظروف، ومنسقين بين المصرف وبين المؤسسات الحكوميه حتى شنو يسهل هذه الاجراءات اللي هي ترتبط بين يعني الفائده المشتركه بين المؤسسه الحكوميه والموظف وبين المصرف.
0: من ناحية السلف والقروض أنت جاي تحكي عنها، زين أنت ذكرت بالبداية أنه كل ما الراتب يزيد الاحتياجات ومتطلبات الحياة تزيد. زين في حال إذا الراتب في بعض الأحيان إحنا موظفين إذا صار استقطاع 25,000 تحس أنه صارت خلخلة بميزانية البيت؟
1: إي بالتأكيد طبعا. هنا وإحنا قلنا أكو مدخلات الانبوت والاوتبوت، هذا شنو يرتبط؟ يرتبط حسب يعني خدمة الموظف، شهادة، يعني هواي تفاصيل اللي هي سلم الرواتب.
0: نعم.
1: ثانيا اكو موظفين مثلا باقي دوائر الدولة اكو فروقات كلش كبيرة بين موظفين النفط، الموانئ، الصحة، التربية، الدفاع. هنا هاي الفروقات يعني شلون اقول لك اياها، تأثر طبعا بين موظف بين شريحة وشريحة. خلينا نقول ماكو فد منظار يعني وسياق ثابت عند الدولة وتنظر بنظر يعني بنظرية موحدة ونظرية يعني تعادل وتوازن العدالة بين كل موظفين الدولة. اكو حوافز عند موظفين اللي هم مثلا موظفين النفط، الغاز، الموانئ، زين، واكو يعني فروقات ايضا كبيرة بين رواتب موظفين الصحة والتربية. فهاي هنا بالنتيجة يعني هم ايضا لازم واحد يعني هي كمؤسسة حكومية أن تأخذ بنظر الاعتبار هذا اللي هي وزارة المالية والتخطيط بالدرجة الأساس.
0: هسه هاي بحكم هاي الوزارات والاختلافات بالرواتب من موظف الموظف ومن وزارة الوزارة، في بعض الأحيان الخريج زين يستهين بالشهادة، يقول لك لي أنا شهادتي أروح أداوم بكذا مكان راتبي كذا، بس اللي أدنى من شهادتي يداوم بالمكان الفلاني وأعلى من راتبي، او احنا نقول مضاعف الراتب.
1: نعم. شوفي ست عيني، بالنسبه للشهاده اليوم يعني ماكو واحد يقلل من اهميتها. احنا بالعراق عندنا كثير من الخريجين العاطلين عن العمل، وعندنا من حمله الشهادات الطبيه طب عام وطب الاسنان والصيدله والى اخره، لحد الان هم ما يعني ما ما متعينين أو ما لاقين وظائف باختصاصهم. نجي لأمور أخرى، مثلاً التعيينات تختصر لوين؟ أو هي هاي حكراً للجهات السياسية، كل من عنده شريحة وعنده جمهور يحاول أنه يمشيهم ويبديهم على باقي. هنا يعني هاي مسؤولية الدولة. إحنا نقول حتى نشجع المواطن العراقي أو الطالب أو الشاب العراقي أنه يحصل على الشهادة، لازم نوفر له وظيفة بعد ما يحصل هذا مو بس بال يعني الوظيفة مو بالقطاع الحكومي، لا لا حتى بالقطاع الخاص. المفروض هنا وزارة العمل تنسق بينها وبين الشركات تشغيل المشترك، سواء كانت شركات تراخيص النفطية، الشركات اللي موجودة بالموانئ مو قليلة، وأيضا بالقطاع العام سواء كان بالقطاع الصناعي، هذا لازم الدولة تهتم به حتى توفر فرص عمل نعم للشباب العراق. فلهذا الشهادة هي مهمة، لكن من نتيجة الشهادة مو بحدة تكفي. هنا احنا عندنا أصحاب المهن، هذول أصحاب يعني الحرف والكذا، هذول أيضا هم لازم نوفر لهم وظائف بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، حتى أيضا هم راح يساهمون بناء البلد، اقتصاد البلد. نعم
0: بالأخير الخريج ما يستهان بشهادة، يقول لك أنا درست على مدى 4 سنوات زين وبالأخير أنا ما استفاد شيء. شكرا لك أبو روان، شكرا لوقتك ورأيك. أحبتي مستمعين الكرام راح نطلع فاصل قصير ونسمع من أم روان بعد الفاصل أكيد على محور حلقتنا لهذا اليوم السلف والقروض. خلونا نسمع بعد الفاصل إذا هم ساحبين سلفة ولا قرض من المصرف.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أم روان أهلا وسهلا، رحب بيش من جديد. حضرتك موظفة
1: مدرسة.
0: أهلا وسهلا. حاولتي أنه أنت تسحبين لأجل تجديد، ترميم، تغيير فتشي قديم، تبديل، تسحبين سلفة ولا قرض؟
1: سحبت سلفة.
0: سحبتي سلفة؟
1: سحبت.
0: حكم تجربتك شنو الفايدة وشنو يعني أقدر أقول شنو إيجابياتها وشنو سلبياتها؟
1: إنه إيجابياتها إنه كان المصرف الأهل العراقي أسرع من مصرف الرافدين، انسحب تحولت عليه لأن الرافدين ما قبلوا ينطون سلفة، وكموظفة موطنة راتبي عليهم رفضوا ينطون، قالوا كل ما نروح متوقف السلف، اضطرنا نحول المصرف الأهل العراقي، بس استلمنا راتبنا أخذ السلفة، شت محتاجة تدفع قرض ابني الجامعة، القرض 4 ملايين، فهي سهلت علي أمر، انطوني إياها خلال شهرين بين تحويلي إلهم واستلمت الراتب، بينما سابقا السلفة اللي أخذتها يعني مصرف الرافدين طول السنة كاملة يلا أخذناها وبالسرعة وعلى الأرقام وعلى الحروف وهالحكي من 10 سنوات أخذتها، وبعد ما أخذت بديلها. يعني زين أنت كموظف تأخذ كل 10 سنوات مثلا سلفة، أنت تحتاج كل عندك متطلبات. أنا ما عندي مثلا أنا محتاجة أرمم من بيتي بس ماكو مصرف يعطيني ترميم، مصارف الترحيلة يقول لك شراء وحدة سكنية وإحنا نرتب لك هي العقاري والإسكان بس.
0: بالفوائد الرافدين ولا الأهلي
1: نفس الشيء،
0: نفس الفوائد
1: ونفس النسبة، ما شفت فرق، لأن ينطونك ورقة بيها كل الملخص استقطاع والفائدة وكم سنة تردين. بالعكس هسه لقيت هذا المصرف هو مو دعاية إلهم، إنه حتى 6 سنوات يصير، بينما شرط الرافدين 5 سنوات.
0: حسب وجهة نظري صارت القروض هو جزء من أسلوب حياة المواطن الموظف، ولا هو كونه حالة طارئة، ممكن حالة طارئة صارت بحكم أنت تجربتك احتاجي؟
1: لا صار جزء من حياتنا لأن إحنا مضطرين جاي ناخذه.
0: نعم.
1: يعني ما ماخذته الكماليات، ماخذته لشيء يعني مستقبل ابني احتاجيته، ما قدرت يعني 4 ملايين وأنا يعني مع العلم إحنا مشتركين سلفة، يعني من غير هذا القرض اشتركنا سلفة، فما أقدر بعد أشترك سلفة، اضطريت أخذ هذا السلفة من المصرف.
0: زين أم روان، شوفي إحنا في بعض الأحيان هاي السلف البيتية والما بين الأهل والأصدقاء ممكن تفيد تسد حاجة.
1: زين ما بيها فوائد.
0: ما بيها فوائد. هم أكفت شغلة هم ما بيها بفوائد. يعني اليوم أخوك ولا أختك ولا شخص قريب إلك ممكن يداينك، الدين تحسينه ثقيل؟
1: أكيد ثقيل.
0: بحكم انه هو ما بفوائد ممكن يسد لك حاجه، ليش الجأ للقروض والسلف وممكن تاخير، ممكن تاجيل، ممكن عراقيل بالاضافه الى فوائده؟
1: انه انت راح تطلع لك مثلا مره بالسنه او مرتين هاي السلفه اللي تقولين عليها البيتيه.
0: نعم.
1: البياناتنا ما تقدرين بعد مثلا تاخذين اكثر، صارت عندك موقف او كانت تصير شيء يعني لحظي، شغلة اجت لك بهالوقت ضروري تكون عندك هذا المبلغ. احنا موظفين ايش قد نكون عندنا مبلغ، يعني حتى الراتب 1.5 مليون ايش قد يقدر يجمع من عنده؟ اذا ابو الكليه ما يقبل 500 و250 يريد اول قسط 1 مليون، زين بهالحاله شو تسوين اذا عندك 3 اطفال او 4 اطفال وكلهم مدارس اهليه وجامعات؟ شلون راح تراهمين؟ هذا يريد 1 مليون وهذا 1 مليون وهالمليون، ناهيك عن بقيه الشغلات اللي تحتاجينها لهم من ملابس من تحضيرات للدوام، يعني ما يلحق الراتب ما تقدرين تكملينه.
0: شلون ممكن انت ام بيت دائما ام البيت تكون لها يعني تعرف شلون تدبرها احتياجاتها، شلون ممكن تسدد الاحتياجات، شلون توفر؟ حسب وجهة نظرك وانت ام بيت شلون تدبرين امورك الماليه؟ وذكرها ابو روان انه هو يم ام روان الموضوع، تعتمدين على التوفير، تعتمدين على التخطيط، تلجئين للسلف والقروض للأقساط؟ أكو هواي شغلات إحنا من نريد نشتريها نفضل مكان ما أدفع دفعة أقسطها، أحس أقول إنه سهلة أبسط أسرع، ما أحس بثقل.
1: شغلة واحدة يمكن كل الأمهات أو كل الموظفات أو من اللي يشتغل حتى ربة البيت هم تشترك سلفة، يعني أي وحدة حتى زوجها كاسب ما تقدر تشتري سلعة إذا مو سلفة أو تجمع، صح لولا؟ هاي واحدة. شغلة ثانية، رواتبنا ما تقدرين تشترين بيها سلعة كبيرة، يعني إذا تريدين تشترين سبلت أبو طنين 750 لنفرض، تقدرين رأس التن إيش باقي إيش راح يبقى للبيت؟ تريد دفعين أمبيرية، تريد دفعين خطوط، أكو بيهم إيجار عندهم. زين مثلا من تبدين دوام المدارس لازم تجهزين ملابس، تجهزين قرطاسية، وعندك هذا الشغلة اللي صارت عندش روح الدكتور الأسنان، إيش قد يأخذ منك دكتور الأسنان؟ صادف لا سمح الله عندش طبيب أو عندش عملية، هذا الراتب معقولة يكفيها؟ إحنا كنا هاي الشريحة نعاني من عدة الراتب، مخلينا الأكل الشرب الواجبات هاي الشغلات إيه يكفي، نحاول يعني نمشي وياه. سابقا أنا زوجي كان عنده حوافز، ممكن أحسن من بقي من حالنا إحنا التربويين، من بدت حرب إيران لليوم ماكو حوافز المواني وقفت، فهذا كلش أثر علينا، فجاي نحاول نمشي أمورنا يعني.
0: سؤال أخير وأختم ويا حضرتك، إنه اليوم عائلة أبو روان أو أي عائلة عراقية من يكون عندها دخل شهري مو واحد اثنين، تحسين إنه هو يكفي لسد حاجات واحتياجات العائلة العراقية برواتب حكومية راتبين؟
1: يكفي حسب
0: حسب يعني أنا اليوم لازم أن أنظم ميزانيتي على أساس راتب ولا راتبين، بس هي كعائلة عراقية واحتياجاتنا بالوقت الحالي
1: يكفي يكفي يعني بحدود خلينا نقول 70% مو 100%، يعني على الأقل عايشك حياة خلينا نقول كريمة وتحتاجين تطلبين أو تحتاجين تداينين. وهذا الحكي أنا ما عندي إيجار.
0: نعم.
1: لا بس إذا عندي إيجار لا مستحيل رح يكفي. وهسه تعرفون الإيجارات وغلاءها.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك وعيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلا ومرحبا حبيبتي.
0: منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم موظف ولا ربة بيت؟
1: لا ربة بيت.
0: وأبو إبراهيم؟
1: موظف.
0: موظف. زين أم إبراهيم، نريد إحنا اليوم نسولف على شغلة كلش مهمة بحكم احتياجاتنا اليومية، متطلبات الحياة كل ما إلها تكبر وتزيد. شنو أكثر شيء ممكن يخليك تلجئين إلى السلف والقروض أو بشكل عام الموظف؟
1: الحاجة. مثل شوفي، أنا أول مرة أخذت قرض مو من البنك المصرف الرافدين،
0: نعم.
1: لا من هاي المصارف الأهلية. ابني دخل كلية وردت أدفع قسط، قالوا مقدم الفلوس كاش، أي فاضطريت أسحب 1.5 مليون، خذوا فوائد 1.5 مليون.
0: هي هاي كحالة اضطرارية. احنا مرات لو نقول هي صارت السلف والقروض هو جزء من اسلوب حياة المواطن.
1: مو هي حالة اضطرارية، شو تسوي؟ الراتب الموظف ما يكفي، يعني ماكو في شيء حل ثاني. السلف الحكومية مو دائما مفتوحة، هي أضمن وأسهل الحكومية، ما ياخذون عليه فوائد قوية. أيوه، وحتى الاستقطاع حلو مرتب بس مو دائما موجود.
0: المواطن العراقي أو الموظف بشكل عام ما يقدر يوازن حياته ومتطلباته واحتياجاته على قد دخله الشهري وراتبه؟
1: لا ما يقدر. تدري ليش؟ لأن الحياة تطورت. مثلا يجي وقال أردن أسحب تشفير قناة رياضية، يروح لأبو التشفير يقول له 65,000 أو 62,000، يقول له لا اعطيني مال شهر، يقول له لا ماكو، راح يطلع 65 ويدفع. مثلا ينقطع المي، هو عاسب حسابه يترس مي بلاش، يضطر يروح يشتري ضباب مي ارو طار من الفلوس. يعني تقولين 500 بس متى راح تجمعين فد 4-5 دبات؟ راح تطلع لك فلوس، تطلع لك شغلات من جوا القاع، تمرض مراد يروح للطبيب، اشتهى يعدل خشمه، كل الناس معدل خشمه، اشتهى يعدل حواجبه، اشتهى يسوي فد عملية جسمه. وغير الأمراض اللي تطلع لنا، قبل ما كانت أمراض، هسه الأمراض غريبة وعجيبة وأسماء غريبة وعجيبة. فالإنسان شوفينا غرقان بالسلف، كل العراقيين كل الموظفين.
0: تحسين ماكو تخطيط صحيح؟ ماكو تخطيط صحيح؟
1: لا ما لها دخل التخطيط. كل الناس ما دام يشتغل ويدرس وبيوت كلها تدرس الحمد لله والشكر، هسه العراقيين صاروا ما لها دخل. أنا واحدة من الناس جت فكرت أبتعد عن القروض، ما قدرت أبتعد، قلت خلاص أبتعد هناك ورحت وجتني فد شغلة. يعني مثلا بنتي عمليه مسويت لها مال نظر 3.5 ملايين، غير جيتي من بغداد وفندق، حسبت اليوم كذا ب4.25. انا ما اخذ قرض لان راتب زوجي 830 واحنا 7 نفرات. شوفينا ايفي، حتى لو البيت مولك، حتى لو عندنا سياره والاولاد يشتغلون ما يكفي، لان حتى الاولاد من تشتغلوا بشرج قاموا ما يقدرون حتى يساهمون بالبيت، لان عنده سياره، عنده تجديد، عنده تليفون، كل سنه يريد يبدل تليفونه.
0: طبعا هذن اساسيات ولا كماليات؟
1: لا والله اساسيات، ما صارت شيء كماليات. هي مو سواره، يا بخندب بالسواره الميدياني، نسوان بطلت حتى تشتري ذهب، قامت تلبس برازيلي. اي قبل يعني، فهي هاي السبب.
0: ام ابراهيم، برايك الراتب الشهري والبيت اللي بيه شباب وأكثر من دخل، خلينا نقول أكثر من دخل، زين، يجي للعائلة أم إبراهيم، ما تقدرين إنه هذا الراتب الشهري وأكثر من دخل إنه يكفي للإدخار؟ مرات إحنا نضم، نكتر، نقول كل شيء يصير، يطلع لنا شيء صفح.
1: تضمين مثلاً 100 تطلع لك شيء صفح بمليونين، تضمين لك 500 يجي ابنك وقال ماما السيارة عطلت، ما عندك فشي ضام، انت ما ضام منا ومنا، يلملمونا وراح نصلحون سياره واحد.
0: جيتي في يوم ما للدين، انت قلتي انا من النوع القروض هواي اسحب للدين،
1: يعني 100 من شخص؟ لا ما احب الدائن.
0: ليش؟
1: اقول خاف اتفشل وما اسد. او مثلا يمت الدائن، والله قد اتذكر الدائن تمره الدائن تمره بعد جرات بسديته كله، ظليت عنه تاتيش. اي الدين مكروه، فتاخذين القرض ياخذ من الراتب جزء،
0: مع انه القرض باستقطاع من الراتب وفوائد، والدين ممكن اذا شخص قريب عليك ما بي فوائد.
1: تاخذين جيت الدانين 500 مثلا الف، منين تجيبين 500 الف؟ تاخذيها من الراتب. ابو راتب مثلا ابو 850 وقصوا منه 500، هل 350 تعيش العائله؟
0: طبعا.
1: هنا الحكي.
0: لا بس الدين اذا بي يعني انت اي بالتقسيط
1: ما حد يدانيش بالتقسيط، يقول لك راح تضيع، انطيك 500 جيب لي 500، انطيك ورقه ترجع لي ورق. هاي قانون الحياه.
0: اشتريتي في يوم ما سلعه حبيتي تدخلين سلعه جديده لبيتك او تبدلين، لا مو بالدين، شفت طريقه الاقساط؟
1: اي اغلب اساس بيتنا بالاقساط.
0: بالاقساط
1: اغلب اساس بيتنا بالاقساط.
0: ليش لجيتي للاقساط؟
1: مو قلت لك انا مو نوازن من الراتب وما نحتاج، مثلا نشتري ثلاجه تقصين 50، تقولين يلا اضحي ب 50، بين من سدت الثلاجه مثلا جبت السبلت جديد، سديت السبلت الجديد اكتشفتي مكان ثاني بالبيت ردي تحطين بلازما، اكتشفتي تحطين سبلت للديوانيه جديد للصاله، هي صارت حياتنا روتينيه التجديد.
0: تفضلين الأقساط على مدى نقول سنة كاملة ولا تفضلين أنه أنت بيوم واحد تدفعيها الدفعة؟
1: لا أفضل الأقساط، لأن قلت لك ما عدني ماكو وسكر الشيء، وخاصة الموظف، الموظف مو غير الكاسب، ما ديش واحد يقول لك أكو سلفة تدخلين، شو أقول لهم والله مثلا كل 10 أيام تدخلين سلفة، شو أقول لهم أنا عندي جدرية مال لبلبي ولملكم كل 10 أيام هيك أضرب مثل يعني. فهي ما تقدر اي الموظف بالذات عكس الكاسب اللي عنده دخل يومي،
0: هذا مشي حياته على اساس اليوم،
1: اموره طيبه اكثر من ابو الراتب. الشريحه اللي تعبانه الراتب والتقاعد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين يا أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسين.
0: أبو حسين أهلا وسهلا بك أبو حسين. أبو حسين موظف ولا كاسب؟
1: أنا كاسب.
0: أم حسين؟
1: حاليا موظفة. أي نعم، قبل كانت ربة بيت على العقود اللي جديدة هسه.
0: نعم.
1: صارت موظفة.
0: أبو حسين إحنا اليوم نريد نسولف ويا حضرتك. تدري إنه هاي الأيام الأسعار مرتفعة، الاحتياجات والكماليات بدأت تزيد، زين متطلبات الحياة جاي تأخذ من عندنا أكثر مما إحنا أكثر مما تطينا. بنفس الوقت تجي أوقات يعجبنا نجدد نغير نبدل شغلات قديمة، هاي كلها يعني مصاريف. زين شلون تقدر تدبر امورك الماديه؟
1: والله تعرفين كل انسان يعني حسب الدخل اللي يعني يدخله، الدخل نقول دخل الانسان شنو يقدر يعني يدخله ويقدر على قده يقدر يتصرف يعني. فهي اكو مرات يعني انسان تعرفين تتجه الى يعني الاقساط، واكو ناس تتجه الى على قولتك القروض، القروض اللي هي يعني مثلا قروض سلف المصارف اللي هي يعني حسب احتياج يكون موظف او كاسب. بهالطريقه تعرفين الحياه يعني ايش ما جاي يجي لها جاي يعني تكون صعبه مو سهله. يعني الانسان يحب كل شيء حلو بالحياه، يحب يعني يمتلكه ويحب يجدد ويحب سياره ويحب مثلا اثاث ويحب يعني هواي أشياء بالحياة حلوة.
0: بما أنه هو المواطن بشكل عام، زين الحياة صعبة عليه، بس الأصعب على الكاسب ولا الموظف اللي عنده راتب؟
1: والله أنا أشوف الأصعب على الموظف.
0: أيه. ليش؟
1: يعني الموظف يكون دخل مالته محدود، أما الكاسب اللي يكون عمل مالته حر يقدر يعني تكون أكو مناورة يعني بالحياة، تكون مناورة العفو بالحياة. يعني الكسب مرات نقول مرات يقدر يكسب كمثال 100 ومرات يكون عنده 500 يعني يقدر يناور بها بالحياة، يقدر يشتغل، يقدر يدخل له فالدخل غير اللي هو. بس الموظف يكون محدود بالكسب.
0: أمورك المادية أبو حسين تعتمد على التوفير، على التخطيط، على الموازنة، لو لجوءك للأقساط. يعني أنت اليوم عاجبك تشتري سيارة أو تبدل سيارة أو يعجبك في بعض الأحيان أكو شغلات كمالية إحنا نعتبرها كمالية، بس أنت من ترجع للأساس تلقاها أساسية احتياجنا إلها بشكل.
1: هي شوف كل شيء أكو بالحياة يكون أساسي، ماكو إنسان ما يحتاج شيء وياخذه، لازم محتاجه بالبيت، لازم يكون كمالية، لازم تكون أساسية، لازم تكون، فهي مكملة إن كانت سيارة وإن كان أثاث وإن كان حتى الملبس. يعني حتى الملبس هو يكون مكمل للإنسان، فكل شيء الإنسان يكون بحاجته.
0: تدخر لو لا؟
1: والله أنا بالنسبة لي غير الصراحة يعني ما عندي هاي الحسابات.
0: أم حسين؟
1: أم حسين يعني شوية عملية أحسن من عندي، يعني هي هسه حاليا موظفة، تعرفين يعني حسابات تكون عندها، بينما أنا يعني أصرف على قد اللي يجيني صراحة، أصرف على قد اللي يجيني.
0: بس اليوم مثلا على قولتك إجتك 100 أكيد ما راح تصرف بقدر ما إجتك 500.
1: هي العفو تتوزع هنا، 100 من تجيك أنت راح أوتوماتيكيا راح تقتصد. شلون تقتصد؟ مثلا هاي 100 هنا خلينا نقول 25، هنا أنا مثلا 50، هنا أنا يعني كل شيء وإليك. ما راح حتى لو مرات تزيد عن حدا، بس أنت تعرف أكو شيء راح يجيك، إذا تعرف أكو شيء راح يجيك على هذا الأساس تتصرف.
0: جيت في يوم من مال الدين اتداينت من أحد؟
1: الحمد لله والشكر ما يعني ما رجعت لهاي الأمور، بس العمل يصير كعمل يعني يصير يعني مرات يعني حسب العمل مالته يصير به احتياجك للعمل للبضاعة للفتشي تبقى عليك أمور مالية تصير بهاي يعني صايرة بهاي الحياة.
0: زين حسب وجهة نظرك الدين صار شغلة ضرورية ولا هو مجرد وسيلة ممكن أنا ألحق أسد بها حاجتي؟
1: والله يعني أكو أكثر الناس هسه صار الدين فتشي أساس. أي لأن أنا أضرب لك كمثال، الموظف راتبه ما يكفي، لازم من السوبر ماركت لازم يتداين، يعني ياخذ ويسدد على على رأس الشهر اللي يجي، تعرفين يعني راتبه يخلص الموظف، الموظف حتى الموظف يعني حتى الكاسب أما يلحق. يعني صارت مدارس أهلية، كل شيء صار بالحياة صعب.
0: تفضل الدين بدون فوائد ولا السلف والقروض بفوائد؟
1: والدين بدون فوائد شيء أكيد أفضل. الدين بدون فوائد يعني يكون تسهيل أمر بين الطرف الأول والطرف الثاني. يعني الفوائد مشكلة الصراحة، يعني الفوائد ما تقدر ما تلحق عليها، إذا كثرت عليك الفوائد وكثر عليك الدين ما راح تلحق على نفسك، أي تدخل بغير أمور يعني. بس كدين كل إنسان معرض عليه، يحتاج من سوبر ماركت، يحتاج من أبو الأثاث، يحتاج من أبو السيارة مرات. هسه احنا حتى حياتنا حتى السيارة صارت هم بالأقساط، ومرات يعني تحتاج يبقى بعض من المال تقدر تسدده بغير وقت. يعني انت اذا تحس نفسك اكو فد شيء راح يجيك، بس اذا ماكو شيء راح يجيك راح تبقى النوبة تزيد عليك، تزيد الفوائد، تزيد الامور، والحياة ما تلحق عليك صراحة. صعبة صعبة صعبة صارت.
0: شكرا لك ولوقتك ابو حسين، مع السلامة.

0: عن الآراء ووجهات النظر، البعض يدخر والبعض لجأ للسلف والقروض والبعض للدين، فما بين الادخار والسلفة والقرض تبقى الحكمة، تبقى التخطيط، يبقى الموازنة ومعرفة شنو نحتاج فعلا وشنو نقدر نأجله الوقت ثاني. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نختم برنامج مزاج الناس داخل أروقة المول، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة.

0: تخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي. مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول. أول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
3: من قلب البصرة.
4: من قلب البصرة.
3: من مول بصرة تايم سكوير.
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: مرحبا بالثلاثينات. لماذا تبدو النساء بجاذبية أكبر في هذا العمر مقارنة بالعشرينات؟

الجمال، إله المرأة التي تبذل على محرابه النفيس والغالي وتتحمل الآلام في كثير من الأحيان لا يتخيلها عقلك لتحصل عليه. بعض هذا الجمال يرتوي بعمليات ومساحيق التجميل ويزول بزوالها، وهذا لن نتحدث عنه الآن. وبعضها الآخر يولد مع المرأة ويلاصقها، يزيد ويتجوهر في مراحل معينة من عمرها. هل تساءلتم عن سر البريق الخاص والابتسامة المتألقة التي تتميز بها المرأة عند الثلاثين؟ لماذا يظهر للعديدين إن المرأة في الثلاثينات لها جاذبية مميزة ربما أكثر منها في العشرينات؟ لقد قمنا بالبحث في الجانب المشرق لاكتشاف ما يميز هذين العمرين، لذا مرحباً الثقة بالنفس أولاً وأخيراً. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 30 عاماً فما فوق هم أكثر ثقة وأقل قلقاً بشأن ما يعتقده الناس عنهم، وهذا يجعلهم أشخاصاً أكثر إثارة للاهتمام وجاذبية. على الرغم من أن الأمر يبدو غريباً، إلا أن العمر يساعدنا في الواقع على أن نكون أكثر استرخاءً بشأن أشياء كثيرة. التوقف عن الاهتمام بما يقوله الآخرون وكيف يحكمون علينا، والتوقف عن الخوف من الخطأ والخجل من الظهور بشكل غير مثالي. حيث أكد استطلاع للرأي أن 70% من الرجال أول شيء يبحثون عنه في المرأة هو الثقة. إنها تعويذتك الناجحة سيدتي. المرأة بعد 30 أكثر أناقة. العشرينات هي سن التجريب. عندما تصل المرأة للثلاثين تكون قد فهمت وجربت كل ما قد يناسبها من الأزياء والقصات والألوان المختلفة. في كثير من الأحيان يكون من الصعب حقاً التمييز بين امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 30 عاماً. في عمر 20 و30 عاماً يمكنهم استخدام نفس المكياج وارتداء نفس الجينز والقمصان وأي شيء عصري في ذلك الموسم. أيضاً سن 30 هو سن الاستقرار المادي، ولديها المال والشجاعة لتحسين مظهرها واستخدام المواد الأكثر جودة فقط. العادات الصحية. لا شك أن عمر العشرينات كان مليئاً بالوجبات السريعة والحلويات والسهر حتى الفجر. كل هذا سوف تعيدين التفكير فيه في الثلاثين. عندما تبلغ المرأة 20 عاماً تشعر أنها ستبدو دائماً بهذه الطريقة. سيكون جسدها قوياً وصحياً وستكون بشرتها متجانسة، ولكن عندما تبلغ 30 عاماً تدرك أن المستقبل أقرب مما يبدو وأن الوقت قد حان للبدء في العناية بالجسم والعقل. النساء البالغات من العمر 30 عاماً أكثر إصراراً على البقاء بصحة جيدة وشباباً، وهذا يجذب الكثير من الناس.

الجمال يأتي بعد إنجاب الطفل الأول. أغلب النساء يصلن إلى منتصف الثلاثين وقد وضعن طفلهن الأول. تبدأ المرأة بعد طفلها الأول بالتألق بشكل فريد، وكأنها حلت لغزاً من ألغاز الحياة لتحتفظ به داخل نفسها. يصعب شرح كل ذلك، لكن هذا التألق يجعل لها جاذبية لا تقاوم. لوجه الأم الثلاثينية سماحة لا تصنعها مستحضرات التجميل، ولا يقلل من ألقها بعض التعب والسهر. الجمال يبرز مع الرجل المناسب. تدخل النساء في سن العشرين في علاقات قد تكون عديدة لتصل إلى الشخص المناسب، بكاء وخيبة وتخبط وألم، وعندما تجتمع به يحل السلام والجمال. مع الرجل الصحيح نحن دائما أجمل. قد تعود المرأة في الثلاثين طفلة مدللة لمجرد أنها التقت بالشخص الصحيح، شخص يشعرها بالأمان والثقة وبأنها تستطيع أن تكون كما هي بعيوبها وتبقى محبوبة ورائعة. المرأة في الثلاثين أكثر نضجاً وهدوءاً. لن تصل امرأة للثلاثينات إلا وقد مرت بخيبات أمل وأزمات كثيرة تسقل شخصيتها وتدفعها لتخرج من شرنقتها وتتحرر من مخاوفها وتدور الزوايا الحادة في شخصيتها. كل ذلك يعزز الكاريزما والحضور ويجعل المرأة تشع جمالاً. فالنساء اللواتي مررن بأزمات مفكرات لن تستطيع خداعهن بكلمات معسولة ووعوز زهرية، ولن يقهقهن بسخف كالمراهقات. الجمال لا يحب الهستيريا. تبدو المرأة الهادئة والمتوازنة دائماً أفضل.

المرأة في الثلاثين أكثر أنوثة. يعد العديد من الرجال إن جسد المرأة يصبح أكثر فتنة في الثلاثين، حيث تكتمل أنوثتها الجسدية وتبرز، وهذا عامل جذب شديد عند الجنس الآخر. إذ تزداد المرأة الثلاثينية جمالاً بشكل فريد ومتميز عن الفتاة العشرينية، حيث يكتمل نضجها إضافة إلى أنها تمتلئ عطفاً وحناناً، وتكون قادرة على احتواء الرجل بكفاءة وفاعلية من الناحية النفسية والعاطفية، ولن تكون مجرد عبء ثقيل جاثم على صدره، إنما رفيقة دربه وسنداً حقيقياً لا غنى عنه في حياته. المرأة بعد الثلاثين أكثر استقراراً مادياً. نساء العشرينات يحتجن لمن يصرف عليهن، لأنهن غالباً غير مؤهلات جسدياً ولا عقلياً على إيجاد العمل المناسب والالتزام فيه، بالإضافة لموضوع الدراسة الجامعية، فيبقين خاضعات لمن يصرف عليهن وغير مستقلات مادياً، على عكس المرأة الثلاثينية التي تعرف كيف تصرف في الحالة الطبيعية على نفسها، أو على الأقل تمتلك ما يجعلها مستقلة وحرة في أسلوب حياتها، مما يجعلها أقوى وأجمل. كل ما ذكرناه سابقاً يختلف من شخص لآخر حسب طبيعة الإنسان وشخصيته وظروفه. الجمال واسع، لا حدود له ولا عمر ولا معايير محددة، والقاعدة العامة تقول: إنك تزدادين جمالاً سيدتي كلما تقدمت في العمر. وإذا لم تصدقي هذا، انظري لصورك وما ترتدينه في المراهقة والطفولة، سوف تضحكين على نفسك. إن العمر مجرد رقم فعلاً، وكل ما ينبع من الداخل يستمر ويغري أكثر. ثقتك بنفسك وروحك المرحة وجمال حديثك، كلها جمال لن يخفيه عمر، ولن تقوى عليه تجاعيد، ولن يقدر على خلقه طبيب تجميل. والحقيقة التي لن يقولوها لك أن الجمال رحلة داخلية عميقة، وليست محطة وصول تصلينها بعملية.

عبور السنوات العشرينية يعتبر دوراً حاسماً في رحلة كل امرأة نحو نضوجها وتكوينها الشخصي، ومن الملاحظ أن العديد من النساء يبدون أكثر جاذبية وجمالاً بعد تخطيهن عتبة العمر 30. هذه الظاهرة تثير العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الأسباب التي تقف وراء هذا التغير الجذري في نظرة الناس للنساء بعد تجاوزهن سن 20. أحد أهم العوامل التي تلعب دوراً بارزاً في زيادة جاذبية النساء بعد سن 30 هو تطور الثقة بالنفس. يبدو أن تجارب الحياة وتحدياتها المتجددة تعزز من إيمان النساء بأنفسهن وتجعلهن يشعرن بالراحة والاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على جاذبيتهن. فبعد مرور عقد كامل من الزمن يكتسب الإنسان خبرات جديدة ويتعلم كيفية التعامل مع التحديات والصعاب بثقة وثبات. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون للمسؤوليات الجديدة والتحديات المهنية دوراً كبيراً في تطوير النساء وإغنائهن من الناحية الثقافية والمعرفية. فعندما تقف النساء أمام تحديات في حياتهن المهنية والشخصية يكون لديهن الفرصة لاكتشاف أجزاء جديدة من أنفسهن والنمو. من الجدير بالذكر أيضاً أن النساء في الثلاثينات يمن إلى العناية بالصحة والمظهر بشكل أفضل. يزداد الوعي بأهمية التغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية مما ينعكس إيجاباً على الصحة والمظهر العام. هذا الاهتمام بالصحة يمكن أن يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقاً ولياقة بدنية أفضل، وبالتالي يمكن أن يزيد من جاذبية النساء. وفيما يتعلق بالأسلوب الشخصي والملابس، يبدو أن النساء في الثلاثينات يطورن الأسلوب الشخصي الخاص بهن بشكل أفضل مع ما يناسبهن. يمكن أن تكون مهارات اختيار الملابس والمكياج أكثر تطوراً بعد مرور الوقت، مما يمكن أن يساهم في تحسين مظهرهن بشكل لافت. في النهاية يبدو أن عبور النساء لعقد 30 يمكن أن يكون فترة من التطور الشخصي والنمو، وهذا ينعكس إيجاباً على جاذبيتهن. إن تطوير الثقة بالنفس والاهتمام بالمظهر والعناية بالصحة وتطوير الأسلوب الشخصي هي عوامل تجعل النساء يبدون أكثر جاذبية بعد عمر 30.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

الثقافة هي مهنة قيادة وسوق الجماعات للنزاع والصراع مع التدني والترهل والانحطاط، لا مهنة للتسوية والتطبيل للهدوء والقبول بالمستويات الدنيا للحقوق وإقناع الناس بمستوى محدد ومعين. وهنا القصد أن المثقفين لا يصنعون التعايش بل يصنعون التقدم، وهذان مفهومان مختلفان بصورة كبيرة. فالتعايش بطبيعة الحال وبصورة عامة بعيد عن تمظهراته هو عملية منهجية بسقف محدد بحدود معنوية وقانونية وعرفية يستهجن تجاوزها دائما ويعاقب عليها أحيانا. أما التقدم فهو عملية صراع تسارعية لبلوغ أهداف الأهداف، وهنا نعني أن كل مستوى مرتفع هو قاع جديد لمستوى آخر، ولا يوجد موقع ثابت أو مستوى للسمو والارتقاء، بل هي عملية ديناميكية مستمرة تستهدف ما بعد البعد ونهاية النهايات. وبهذا فإنه حتى للمثالية هنالك مثالية أعلى منها، وهي حالة مستمرة، وهذا هو مشروع العملية الثقافية الحية الفعلي، والذي هو عبارة عن نزاع مع كل طبقة صلبة باتجاه المثالية اللامتناهية. ووظيفة المثقف هنا هي عملية هدم الطبقة التي بلغها باتجاه طبقة أعلى منها. في البلدان التي تعاني من التغيير الديمغرافي المستمر والتغيير السياسي المستمر والاحتلال المتعاقب، لا يمكنها أن تنجز نسق ثقافي وهوية ارتباط تؤسس لخطوط متوازية لخلق عدد من المدارس الثقافية لإنتاج المثقف القائد والمجدد والحياة المتحركة، بل هي دائما تحاول التعايش والإغلاق نسبة إلى هاجس الخوف من التجديد والتحديث، وتعتبر المغامرة والانطلاق عقبتين دخيلتين. وهنا يتحول النسق من الخلق إلى الغلق، وهنا يبدأ الخوف بل والمكافحة لكل ما هو مختلف وحديث وكاسر لما هو نسق إغلاق لهذا المجتمع. وهكذا لاحظنا عملية تحريم التعليم وحرمة ركوب القطار والحقوق السياسية وممارستها في العراق، خاصة عند بداية نشوء الدولة وما قبل إعلان تأسيسها، أي قبل قرن ونصف من الآن. وهذه دلالات واضحة على كمية التعايش مع الإغلاق والخوف لكل ما هو جديد، وذلك لهاجس سيكولوجي عام، وهو الخوف من الوافدين مهما كان نوعهم معنويا أو ماديا. في العراق بصورة عامة هنالك عملية وصفية لا عملية حركية أو مشروعية للمثقف، أي أن مصطلح المثقف العراقي هو عملية وصفية لمجموعة لها من الكم المعرفي الكبير والهائل، ولها من الصفات المتعددة التي ربما تفوق دولا متقدمة. فهناك آلاف الشعراء والكتاب والسياسيين وفقهاء القانون واللغة، ومئات الآلاف من الشهادات الجامعية العليا، وكم هائل من التوجهات الفكرية الحديثة، ومئات من المقاهي الثقافية التي يتصارع فيها الناس حول المعارف، وكم هائل من المهرجانات التي يتبارز فيها الأشخاص أصحاب العضلات المعرفية والأدبية. ولكن كل هذا هو عبارة عن جماعة من الموصوفين بالثقافة ولم يكونوا مثقفين بالدرجة الأساس وأصحاب مشاريع صدامية مع التخلف والانحطاط.
والدليل على هذه القصة هي الواقعية الحياتية التي يفرزها المجتمع وعلى رأسه المثقف، والتي تتمثل بالعملية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحياة العامة. وهذه المفاصل في العراق مسرطنة على مدى عقود طويلة بل وقاتلة، وهذا له أسباب تاريخية أبعد من هذا الزمن المعاصر. كان المفترض بعد نشوء الدولة العراقية وجود نمو جيل مثقف قائد للعملية الاجتماعية وتقدمها، ولكن ما حدث بالضبط هو عملية دمج العنوان مع المهنة الفعلية للثقافة، ووسم كل ما هو مختلف شكلاً أو مضموناً عن السائد الرجعي والمتخلف بالمثقف.

هنا أصبحت لدينا عملية جديدة، وهي عملية استلاب وتصدير عنوان المثقف في العراق لصالح جماعات جديدة من المشاهير أدبياً أو معرفياً وغير ذلك، ومهاجمتها مما تثبت تهمة الثقافة عليها. هذه عملية قديمة عمرها ما قبل تأسيس الدولة العراقية، ابتدأت بنبذ الأفندي من قبل ابن الريف، وبعدها نبذ المتعلم من قبل الطوائف الدينية والاجتماعية، وتم تمييزهم على إنهم مثقفون، والمثقف بالتالي يشكل كائنا متهما دائما وخطيرا على الإغلاق القبلي والديني المريح، مما جعل المثقف الحقيقي لا قيمة له ولا مضمار للسير، بل جعله بحالة كساد وعطل عن الحركة بسبب دمجه بتطورات المجتمع الشكلية بفعل الحداثة. وهكذا اختلط الحابل بالنابل بين المثقف الفعلي والمتعلم والأفندي. وبهذه الضبابية لم يكن للمثقف تعريف واضح متفق عليه اجتماعيا، حيث أصبح كل من له تعليم أو معرفة مثقفا، واستمر الحال ليومنا هذا، وأصبح كل مشهور على مواقع التواصل والظهور الإعلامي على سبيل المثال مثقفا، وهذا ما صنع مسافة ضخمة بين المجتمع والمثقف، فكل انحطاط من وجهة نظر المجتمع مصدره الثقافة. وبسبب هذه المسافة أصبح المثقف متهما مرة أخرى بخرق القيم والعادات والتقاليد، وتطور ذلك إلى حزم من القوانين الحكومية لردع كل نزعة ثقافية لفرد مثقف أو مؤسسة ثقافية، وجعلت الكل عرضة للمحاسبة القضائية والإقصاء.

إذا كانت الثقافة مهنة، فماذا نصف التخلف؟ بطبيعة الحال لا توجد مهنة لا تحرك ساكنا، والثقافة إذ لم تكن مهنة فلا قيمة لها، فهي بهذه الحال تنخرط ضمن إطار فوتوغرافي لا أكثر، لا يمكنها تجاوز أسوار الصورة النمطية. على المثقف أن يعتقد فعليا إن الثقافة مشروع ومهنة للممارسة لا وصفا لإنجاز صامت أو ساكن. فالثقافة وظيفة حركية تؤدي إلى هدم وبناء أو بناء حديث. التخلف والانحطاط عبارة عن عملية تعطيل أو موت أو هدم، فكل عاطل عن العمل أو متبلد أو ساكن هو مشروع مضاد للحركة الثقافية، ولذلك فإن نقيض الثقافة هو التخلف كما نعرف. ولكن بالتفصيل والتخصيص، إن كل سكون أو كل معرفة لا تؤدي إلى حركة أو مشروع هو انحطاط مهما كان عنوان المشروع. فمثلاً العملية التعليمية إذا أنتجت جيلاً غبياً فهي عملية عاطلة عن العمل، فهي مثل المعامل التي تنتج بضاعة فاسدة، وهي بالتالي لم تعطل المجتمع بل هي تسهم في طمس وانحطاط المجتمع.

ماذا نحتاج من نوعية المثقفين لقيادة هذه المرحلة؟ يجب أن نسمي ونعرف المثقف من جديد وننتشله من خانة الوصف إلى الفعل، وبهذا نحن نصف الموظف الثقافي أو الجندي الثقافي وتنقده من كرسي المقهى إلى ساحة المواجهة، وبهذا نحن نعيد تركيب العنوان الحقيقي للمثقف القائد أو المثقف الفاعل. نحن بالفعل نفتقد لطليعة مثقفة فاعلة مواجهة وصدامية مع الأسلحة والقمع والديكتاتوريات وتردي الأحوال الفكرية، وهذا الموضوع ينخرط بسبب تأريخ المثقف العراقي المطبع بالعادة مع الأنظمة من حيث يعلم أو لا يعلم، والأسباب المعنوية التي ضاع فيها المثقف مع بقية الموصوفين بهذا المصطلح أو أسباب أخرى. ما نحتاجه بالفعل هو طليعة مثقفة بأعداد منطقية تؤمن بحقوق الإنسان الفردية ومتطلباته بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية تؤمن بأن تنظيم هذه الحقوق مشروط بعدم الإضرار بها مهما كان شكل النظام السياسي الذي تقترحه تلك الطبقة المثقفة والذي تقنع به الجماهير. كذلك تؤمن هذه الطليعة بالتقدم والصراع والتطور والحداثة والتنوع. يرى المختصون في مجال علم الاجتماع إن الجيل القادم هو جيل جاهز للصدام والموت من أجل أعلى الحقوق وأدناها، ولكنه يفتقر لقيادات وطليعة مثقفة تؤسس مشروعاً يضمن استمرار وتنظيم هذه الحقوق للأجيال القادمة. وهذه المحنة الحقيقية لظروف ما بعد الانقلاب الاجتماعي والثورات، حيث إن الانقلابات الاجتماعية والثورات لن تكون بالضرورة بطليعة قيادية مثقفة، ومن الطبيعي أن تقودها ظروف عامة مشتركة.

بعد عام 2020 بانت ملامح الانقلاب الاجتماعي بالتمام والكمال من ناحية السلوك العام الذي تحكمت به العوامل الاقتصادية بالدرجة الأساس والعولمة بصورة عامة، وهذا ما يجعلنا نراعي موضوع إعادة تعريف المثقف بصورة دقيقة لنتمكن من زرع بذرة النسق الثقافي العام المتحرك المولد للتنوع والأنساق الأخرى التي بدورها تحرك المجتمع إلى التقدم بكل مجال إنساني.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: كيف يحكم علم النفس على اختياراتنا لمواقع التواصل الاجتماعي؟ في عصر الرقمية الذي نعيش فيه تشكل مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ تتراوح مشاعرنا اتجاهها بين الإعجاب والإدمان. لكن هل تساءلت يوماً عن العلوم التي تقف وراء جاذبيتها؟ ما هو العامل الذي يجعل بعضاً يستحوذ على اهتمامنا بينما نتجاهل البعض الآخر؟ هنا سنتعمق في علم النفس لنكتشف القوى الخفية التي تشكل اختياراتنا وتفصيلاتها لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن لفهم هذه العوامل أن يمنحنا رؤية أفضل لسلوكاتنا وتفاعلاتنا في العالم الافتراضي. قد تتساءل عن العامل النفسي الكامن وراء تعلق المستخدمين بتطبيقات التواصل الاجتماعي، فكل تطبيق يختلف عن الآخر في طريقة جذب الجمهور حسب دوافعه النفسية وكما يأتي. فيسبوك، التفاعل الاجتماعي وبناء العلاقات. أسست فكرة فيسبوك على مفهوم توصيل الأشخاص وبناء العلاقات، إذ يوضح علم النفس أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى للانتماء والتواصل. وتقدم فيسبوك منصة رقمية تمكن الأشخاص من البقاء على تواصل ومشاركة الأخبار وتقوية الروابط الاجتماعية. أما تقنياً فتم تصميم الواجهة لتكون مرحبة مع نظام يحفز الدماغ على التفاعل بشكل مستمر. يمكن أن ينبع التعلق بفيسبوك من حاجة الإنسان الأساسية للتواصل والانتماء، إذ تظهر نظرية ماسلو للاحتياجات أن الإنسان يحتاج إلى الشعور بالأمان والتواصل مع الآخرين، وفيسبوك يلبي هذه الحاجة عبر توفير منصة للتفاعل مع الأصدقاء والعائلة، فاللمسة الاجتماعية تظل حاضرة حتى في العالم الافتراضي. كما يعد فيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها لما له من تأثير كبير على مستوى العالم، وهو موقع للتواصل الاجتماعي أطلق في 4 فبراير 2004، موقع يعمل على عمل صفحة ومشاركة الأصدقاء الملفات مثل الصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها، كما يمكن من خلالها تكوين علاقات بصورة سهلة وسريعة، حيث يشمل على خصائص عديدة مثل خاصية عمل المجموعات بحسب الاهتمامات والميول أو مجال العمل، وخاصية نشر الصور في ألبومات ليسهل تجميعها وتحديد الأصدقاء الموجودين فيها هذا الألبوم أو الصورة المحددة، وخاصية تحميل مقاطع الفيديو ومشاركتها أو تصويرها أو إرسالها بشكل مباشر، وبها خاصية للإخبار والإشعار بالمناسبات والاحتفالات ومكانها ووقت حدوثها ودعوتهم لها.

تويتر، التعبير عن الرأي والمشاركة في الحوارات. يسعى البشر دائماً إلى أن يسموا أو يعبروا عن آرائهم، وتويتر يقدم منصة مثالية للتعبير بإيجاز وسرعة، إذ يمكن للأشخاص المشاركة في حوارات عالمية بضغطة زر. فالتكنولوجيا وراء تويتر تسعى للسرعة والتحديث الفوري، وهذا يلبي حاجة الإنسان النفسية للتفاعل الفوري والشعور بأنه جزء من نقاش أوسع، إذ يمكن أن يكون العامل النفسي وراء التعلق بتويتر مرتبطاً بحاجة الإنسان للتعبير عن نفسه والمشاركة في مجتمعه. فهناك رغبة قوية في أن يكون الشخص ذو تأثير، وتويتر يوفر هذا الفضاء.

انستغرام، الإبداع والتقدير الجمالي. يعد انستغرام الملاذ للفنانين والمصورين وأولئك الذين يقدرون الجمال في تفاصيل الحياة. فمن الناحية النفسية يبحث البشر عن التقدير والاعتراف بجهودهم، وانستغرام يوفر المساحة المثالية لعرض الإبداعات وتلقي التقدير من خلال الإعجابات والتعليقات، كما تشجع تكنولوجيا المنصة على المشاركة من خلال تصميم بسيط وأدوات تحرير مرئية، مما يجعل الصور تظهر بأبهى حلة. يبحث الإنسان عن جمال الحياة والتعبير عن الذات من خلال الفن والإبداع، وانستغرام هو المساحة الأنسب للفرد ليعرض جانبه الإبداعي ويتلقى التقدير. فنظرية التعزيز الاجتماعي توضح كيف يمكن للإعجابات والتعليقات أن تعزز السلوك الإيجابي وتزيد من التعليق بالمنصة. لذا يؤكد انستغرام حاجة الفرد للاعتراف والتقدير.

يوتيوب. اليوتيوب تم تأسيسه في فبراير 2005، هو أكبر موقع إلكتروني لمشاركة مقاطع الفيديو، وبلغ عدد مستخدمي الموقع 1 مليار مستخدم في عام 2014، حيث أن موقع اليوتيوب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية ورؤيتها بدون الحاجة لتنزيلها ومشاركتها والتعليق عليها والاحتفاظ بها في المفضلة وسجل المشاهدة لاحقاً، ويعتبر من ضمن مواقع التواصل الاجتماعية لأنه يتضمن عمل حساب وبعض المعلومات، وأيضاً لإمكانية التفاعل بين الأفراد فيه. يلعب موقع اليوتيوب دوراً هاماً في حياة الأفراد، وكلاً بحسب توجهاته وميوله، فيجد كل ذي اهتمام وموهبة ما يساعده ويناسب رغباته عن طريق هذا الموقع.

سناب شات، ويسمح سناب شات بنشر الصور والفيديوهات عبر الوسائط الذكية، ويحذف المنشور بشكل تلقائي بعد 24 ساعة، كما يدعم فتح أكثر من حساب يرتبط ببريد إلكتروني منفصل. وعملية النشر على سناب شات تتم بواسطة خاصية القصة ماي ستوري، حيث تضغط بسرعة وترفع إصبعك إن أردت الصورة فقط، وتحتفظ بإصبعك ضاغطا إن أردت تصوير فيديو. وسيتمكن كل شخص من مشاهدة قصتك، شريطة أن يكون خيار المشاهدة في الإعدادات يسمح بذلك everyone، كما يمكن لأي متابع لحسابك من متابعتك، ويمكنك من متابعة من ينضم إلى قائمة متابعيك أو مراسلته. ولأن المنشور صورة أو فيديو سيحذف تلقائياً بعد 24 ساعة من بثه، فإنه بإمكانك الاحتفاظ بنسخة مباشرة بعد التسجيل من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بالحفظ. ومن الأشياء التي يحبها كثيرون في سناب شات أنه لا يمكن لأحدهم بشكل قانوني الاحتفاظ بالصور والفيديوهات التي تنشرها. وعلى نظام iOS بالإمكان تغيير استخدام الكاميرا الخلفية والأمامية معا أثناء التسجيل من خلال النقر مرتين على شاشة الهاتف.

علم النفس الإعلاني واستراتيجيات التسويق في مواقع التواصل. في عالم يتسم بالتنافسية الشديدة والتطور التكنولوجي المتسارع، أصبح استخدام علم النفس في مجال التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تبدأ هذه الرحلة بفهم كيفية جذب المستخدمين، حيث يتم توظيف مفاهيم الصدق والثقة والراحة النفسية لبناء علاقة مع العميل المحتمل. وبالنسبة للإعلانات المستهدفة والتخصيص، يتم استخدام تحليلات دقيقة لفهم سلوكات وتفضيلات المستخدمين، ومن ثم تقديم لمحتوى إعلاني يرتبط بشكل شخصي بمصالحهم وحاجاتهم، إذ يعزز هذا التوجيه المحدد من فعالية الرسالة ويزيد من احتمال التفاعل. كما يسهم البحث والدراسات الحديثة في علم النفس في توسيع فهمنا للعوامل التي تحدد اختيار مواقع التواصل، وهذا يشمل فهم الدوافع والعواطف والتأثيرات الثقافية التي تقود المستخدمين نحو منصات معينة. فهذه المعرفة تمكن المعلنين من تصميم حملات مستهدفة تتوافق مع قيم وتوقعات مجموعات ديموغرافية معينة. فإذا كان علم النفس قد كشف عن القوى المحركة للسلوك البشري، فإن استخدامه في مجال التسويق على مواقع التواصل يمكنه من تحويل هذه المعرفة إلى استراتيجيات فعالة تستهدف القلوب والعقول، إذ يمكنه من بناء جسور التواصل بين العلامات التجارية والمستهلكين بطرق جديدة ومبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية للإعلان والترويج.

تأثير العوامل النفسية في اختيار مواقع التواصل الاجتماعي. الجمع بين الجانبين النفسي والتكنولوجي يكشف عن تفاعل معقد ومثير بين البشر والتكنولوجيا، إذ يتأثر اختيار المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بدوافع نفسية متعددة، منها الرغبة في الانتماء والتفاعل وتأكيد الذات والاستجابة للضغوط الاجتماعية. لكن ما يحدث تحت هذا السطح هو تفاعل مستمر بين الفرد والتكنولوجيا. كما يلعب الجانب التكنولوجي والابتكارات التكنولوجية وتصميم واجهة المستخدم دوراً حيوياً في تحفيز تلك الدوافع النفسية، إذ تسمح المواقع بالتفاعل المباشر مع المحتوى من تعليقات وإعجابات، مما يعطي الفرصة للمستخدم بتأكيد ذاته والشعور بالانتماء، كما في مشاهدته هذا يمنحهم القدرة على تقدير ذواتهم وتعزيز الهوية الشخصية. فالمواقع حالياً تستخدم الذكاء الصناعي وتحليلات البيانات، إذ تقوم بجمع البيانات حول تفاعلات المستخدمين، ومن ثم استخدام هذه البيانات لتقديم محتوى مخصص يلبي احتياجاتهم ورغباتهم، مما يعزز الانغماس والولاء. في العقد الأخير، شهدت الأبحاث والدراسات في علم النفس واختيار مواقع التواصل تزايداً ملحوظاً، حيث ركزت على فهم التفاعلات المعقدة بين الدوافع النفسية والعوامل التكنولوجية. تقوم الأبحاث بتحليل كيفية جذب مواقع التواصل بناءً على احتياجات الفرد ورغباته، مثل البحث عن التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الهوية. وتتطرق الدراسات أيضاً إلى قضايا مثل تأثير مواقع التواصل على الصحة النفسية والتأثير الثقافي والاجتماعي لهذه المنصات والإخلاقيات المتعلقة بجمع واستخدام البيانات. وكما تستكشف الأبحاث الحالية كيف يمكن للتفاعل بين الإنسان والحاسوب أن يؤثر في تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تأثير المزج بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على تقديم تجربة مخصصة، حيث تمثل تلك المؤلفات والأبحاث خطوة مهمة نحو فهم كيفية تكامل التكنولوجيا في أنماط حياتنا اليومية، وتقدم نظرة ثاقبة على التفاعل المستمر بين عقولنا والعالم الرقمي المتسارع.

يتحول علم النفس وراء اختيارنا لمواقع التواصل الاجتماعي إلى ميدان دراسي ذو أهمية قصوى، إذ توفر مواقع التواصل الاجتماعي نافذة فريدة على النفس البشرية، تكشف كيف نتفاعل ونتواصل ونعبر عن أنفسنا في هذا العالم. فمن خلال استكشاف التفاعل بين عقولنا وهذه المنصات نكتسب فهماً أعمق لأنفسنا ككائنات اجتماعية في هذا العصر الرقمي.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
1: لا هو هذا بأربع مراحل، الآن هذه المرحلة الأولى بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية طبعا، شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
0: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
2: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية وإمكانة الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل هيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
0: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئا وآمنا طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلا لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
3: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ. فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزارين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع. وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق. وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
0: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
4: لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
7: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
7: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
7: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
7: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عراق بيديا. في هذا اليوم نناقش قضايا من تاريخ العراق الاسلامي وحتى تاريخ العراق القديم في حلقه هذا اليوم. في حلقه اليوم لبرنامج عراق بيديا سنتكلم بشيء من التفصيل عن ثوره زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب عليه السلام، وكيف أثرت في الواقع العراقي الإسلامي لا سيما في الفترة الأموية. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في الأيام الأولى من شهر صفر سنة 122 هجرية تحديدا، خرجت في شوارع الكوفة جماعة قليلة العدد، تقريبا لا تتجاوز يعني 318 رجل. هذه الجماعة خرجت لتواجه جيشا أمويا مدجج بالسلاح، وكان على رأس هذه الجماعة رجل من سلالة النبوة اللي هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي. زيد ابن علي طبعا ابن علي زين العابدين ابن السجاد، ومعروف عند أهل العراق ومعروف في التاريخ العراقي الإسلامي. لم تكن ثورته ضد الدولة الأموية وليدة اللحظة، إنما هي كانت مجموعة من الإرهاصات نسميها التي ساعدت في تأجيج الوضع في الكوفة. وحتى هذه الثورة يعني تختلف عن باقي الثورات، وحتى تختلف عن ثورة الإمام الحسين عن جدة، ثورة الإمام الحسين أنها أنتجت وأثرت في المجتمع العراقي وأثرت في المجتمع الإسلامي بصورة عامة، إلى درجة أنها أنشأت مذهب خاص بها، يعني مذهب فقهي ومذهب كلامي قائم بذاته، اللي هو يعرف أو عرف لاحقا بالمذهب الزيدي أو الزيدي. اليوم أو في حلقة هذا اليوم سنحاول رسم صورة متكاملة لهذه الثورة، ثورة زيد بن علي، وأحوال العراق في هذه الفترة يعني التي احتضنت هذه الحركة أو التي احتضنت هذه الثورة، ثم كيف تعامل معها الأمويون. طبعا تعاملوا بشراسة وتعاملوا بظلم كبير، هنشوف هسه في تفاصيل الثورة، وكيف تعاملوا مع من ناصرها ومن خذلها طبعا، وأيضا النتائج التي امتدت إلى ما بعد سقوط الدولة الأموية.

زيد بن علي ولد في المدينة المنورة في حدود تقريبا سنة 80 هجرية. طبعا والده هو علي بن الحسين معروف بزين العابدين، الإمام زين العابدين. أما أم زيد بن علي كانت جارية، هذه الجارية اشتراها المختار الثقفي ثم أهداها لزين العابدين بعد طبعا بعد أن تبين من طهرها وعفافها. توفي الإمام زين العابدين يعني والد زيد وهو في 14 من عمره تقريبا، فتلقى العلم من أخيه الأكبر اللي هو محمد الباقر. الإمام محمد الباقر أخو زيد بن علي هو الذي علم وفقه زيد بن علي، وهذا كان كله وين؟ في المدينة المنورة، لأنهم أصبحوا من كبار، مو من كبار بل هم علماء المدينة المنورة، هم أئمة المدينة المنورة، زيد بن علي وأخيه الإمام الباقر محمد الباقر. فنشأوا في بيئة فقهية، وأصبح زيد بن علي محدثا ضليعا بالقراءات القرآنية، كان مختص بالقراءات القرآنية، حتى أن الإمام أبو حنيفة النعمان نقل عنه، يعني الإمام أبو حنيفة النعمان نقل عن الباقر، نقل عن الصادق، ونقل أيضا عن زيد بن علي. وطبعا هو كان التقاه في المدينة المنورة وأثنى عليه وبالغ في الثناء عليه، أو يعني أكثر من الثناء عليه ومن على علمه وعلى فقهه وعلى سرعة بديهته. طبعا وهذه شهادات ذات وزن من فقيه بحجم أبي حنيفة. يعني تصور الإمام أبو حنيفة النعمان أثنى على ما تلقاه من زيد بن علي ومن أخيه الباقر، طبعا لأنهم كانوا أئمة المدينة المنورة. يعني لاحظ، شوف لاحظ التقارب بين المذاهب وبين علماء المذاهب وبين مؤسسي المذاهب. يعني أبو حنيفة النعمان كيف يتلقى العلم من زيد بن علي، ويتلقى العلم من الباقر، ويتلقى العلم من الإمام الصادق، على عكس اليوم أنه يصور لنا أنه هذا المذهب يناقض هذا المذهب، وهذا المذهب يخالف ويعادي ويضاد هذا المذهب. هي بالأصل كلها من مصدر واحد، إما من إمام متصل بعلي بن أبي طالب ثم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بصحابي جليل نقل عنه. يعني تصور كما قلنا الإمام أبو حنيفة النعمان أخذ من زيد بن علي وهو كان في مختص في القراءات القرآنية وحتى فقيها في المدينة المنورة. ما قبل زيد خلنا نتكلم عنها. يعني زيد بن علي عاش في مدينة كانت ملتقى للمعارضين السياسيين من فقهاء الصحابة والتابعين، وترعرع في بيئة لم تنسى بعد فظائع ما فعل يوم الحرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. واقعة الحرة يوم استباح الجيش الأموي استباح المدينة المنورة 63، استباحة لمدة 3 أيام طبعا في زمن يزيد ابن معاوية. ثم بعد ذلك شهد زيد بن علي حادثة، يعني بعد استباحة المدينة المنورة شهد أيضا بعد 10 سنوات يعني 73 هجرية شهد حادثة قصف الكعبة بالمنجنيق. طبعا هذه في فترة صراع الحجاج بن يوسف مع عبد الله بن الزبير، يعني في الفترة الأموية. وبالطبع خلينا نسميه السبب الأكثر إلاما أو أكثر تحريكا لزيد بن علي هو مقتل واستشهاد جده الحسين بن علي في كربلاء 61. هذه كلها يعني ساهمت في الذاكرة الجماعية مثقلة بالدم، وشكلت خلفية سياسية ونفسية من خلالها تحرك زيد بن علي في ثورته في الكوفة.

قلنا أن زيد بن علي عاش في المدينة المنورة وأخذ العلم من الإمام الباقر عليه السلام، من أخيه الإمام الباقر، وعلم بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة النعمان. لكن من الناحية الفكرية، يعني رغم أنه أخذ العلم من الإمام الباقر، لكنه فكريا تميز بموقف توفيقي غير معهود في أوساط أهل البيت في ذلك الزمن، خصوصا في المدينة المنورة وفي الكوفة لاحقا. زيد بن علي كان يفضل الإمام علي على سائر الصحابة، هذا شيء ثابت عند يعني في في في المذهب، يعني من متبعي أهل البيت يفضل الإمام علي على سائر الصحابة زيد بن علي، لكنه في الوقت نفسه كان يتولى أبا بكر وعمر ويقر بشرعية خلافتهما، ويرى هذه قاعدة أصبحت للزيدية لاحقا، ويرى بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني أوكي ماكو إشكال إنه المفضول منه في رأيه الخليفة أبو بكر والخليفة عمر، والفاضل هو الإمام علي، هو يفضل

يفضل الإمام علي عليه السلام على بقية الصحابة، لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر وشرعية هذه الخلافة. طبعا هذا الأمر انفرد به زيد بن علي وأصبح قاعدة فكرية عند الزيدية لاحقا، يعني من تبع زيد بن علي، هي إمامة أو جواز يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني فاضل وأفضل، جيد وأجود، يعني هكذا مفاضل، لا بأس أنه الخليفة يكون فاضل مع وجود الأفضل منه، هو يقصد بالأفضل منه هو الإمام علي عليه السلام. هذا الموقف التوفيقي يعني الذي يعني سعى فيه إلى استقطاب أوسع قاعدة ممكنة من المسلمين، بدل أنه يحصر ولاء يعني ولاء أتباعه في جماعة ضيقة، هذا الأمر أنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم هو الإمام علي عليه السلام، هذا الأمر استقطب جماعات كثيرة من المسلمين ووحد كثير من الصفوف من المسلمين، لا سيما في بيئة العراق التي كانت قد بدأ عليها التشقق الفكري والثقافي في الكوفة والبصرة وباقي الأمصار.

الجو السياسي للعراق قبل ثورة زيد بن علي كان يعني العراق يمثل أرض القلق الدائم. ناي حكيناها بأكثر من حلقة، قلنا العراق هو سبحان الله ساحة حرب، ساحة معارك منذ نوح إلى يومنا هذا، وحتى تستمر طبعا، وحتى الروايات الاستشرافية لنهاية العالم في الكتب الدينية تقول بأن العراق هو مصدر أو يعني ساحة المعركة الأخيرة. على أي حال، العراق في زمن زيد بن علي، قبل زيد بن علي، يعني الجو السياسي تحديدا الكوفة في العصر الأموي، كانت الكوفة منذ عهد الإمام علي بن أبي طالب، يعني هي العاصمة، مركز للنزاعات العلوية، وهي بداية يعني بدايات التشيع السياسي، التشيع السياسي مو التشيع الفقهي، التشيع السياسي بدايته كان في الكوفة طبعا والبصرة لاحقا. وهذه الكوفة طبعا كانت معقل للمعارضة ضد بني أمية، هذا معروف طبعا، بني أمية الذين نقلوا الخلافة إلى دمشق. بعض من أهل الكوفة يعني في حوادث سابقة، مثلا الذين بعض منهم استدعوا الإمام الحسين وتخلوا عنه في اللحظة الحاسمة، هذه السابقة يعني هاي قضية أنه يدعون الثائر، بعض منهم ما أقول كل أهل الكوفة، يدعون الثائر ويتخلون عنه في اللحظة الحاسمة، هذه ستتكرر مع زيد بن علي، يعني وراء 60 سنة من استشهاد الإمام الحسين تتكرر هذه الحالة. طبعا هذا بعد استشهاد الإمام الحسين يعني ظهرت عندنا كثير من الحركات، منها ثورة التوابين بقيادة سليمان بن نصر الخزاعي، ثورة المختار، كلها انطلقت من الكوفة، هذه كلها كانت ممهدات لثورة زيد بن علي. من الناحية الإدارية الاقتصادية، العراق يدار في زمن الدولة الأموية يدار بولاة يتصفون بالشدة والقسوة، يعني من الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا هذا مشهور بسياسة الدموية معروف، إلى خالد بن عبد الله القسري، هذا نوعا ما عرف بميله إلى قدر من التسامح مع الموالي والشيعة، الموالين يعني هم غير المسلمين، وهذا طبعا كان سبب في يعني طرده من الولاية، وبل حتى مقتله لاحقا. من الولاة أيضا الذين اتصفوا بالشدة والقسوة في العراق في زمن الأمويين يوسف ابن عمر الثقفي، طبعا يوسف بن عمر

غذت يعني غذته أيضا القبلية العربية المتصارعة بين القيسيين وبين اليمانيين. إضافة إلى قضية مهمة أيضا ساعدت على تأجج الوضع السياسي والإداري، اللي هو تململ متزايد من الموالي، موالي قلنا المسلمين غير العرب. هذولا كانوا يعانون من تمييز اجتماعي وحتى مالي رغم إسلامهم، يعني هم أسلموا ودخلوا بالإسلام حتى لا يدفعون الجزية. لا، في زمن الأموي رغم أنه أنت أسلمت لكن تدفع الجزية. في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، هذا حكم من 105 إلى 125، في عهد هشام بن عبد الملك ظهرت ثورة زيد. طبعا هذا كان عهدا طويلا لأن حكم تقريبا 20 سنة هشام بن عبد الملك، واتسم بمركزية إدارية صارمة وضرائب مرهقة على العراقيين، وحدثت توترات وثورات متصاعدة خصوصا في أطراف الدولة الأموية في مناطق خراسان وفي مناطق أفريقيا لأنها بعيدة عن المركز. طبعا بهذا الوقت اللي هو قلنا من 100 إلى 125 في زمن هشام بن عبد الملك، العباسيون كانوا يعني يدعون إلى دعوتهم السرية في خراسان، يعني كانوا يشتغلون بهدوء وبصمت. العلويون كانوا قد انتفضوا بثورات، لكن العباسيين كانوا يشتغلون في صمت وهدوء في خراسان طبعا، ونجحوا في ذلك لأنهم أسسوا دولة لاحقا بال 128 هجرية. هذا بصورة عامة، هذا المناخ أو المناخ العام من الاحتقان جعل من الكوفة أرضا خصبة لأي دعوة تطالب بالعدل ورفع المظالم. بقى أنه نستقرأ الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي في الكوفة قبل وأثناء ثورة زيد بن علي، الكوفة كما قلنا هي كانت مدينة حامية متعددة الطبقات، فيها أشراف وفيها قادة من القبائل العربية، وفي طبعا قادة القبائل العربية استفادوا من نظام العطاء والإقطاع الأموي، لأنه كل شيخ عشيرة وكل شيخ قبيلة كان تدفع له الرواتب خنسمية أو العطاء، وهو الذي يوزعها بدوره على أفراد عشيرته، وهذه طبعا ارتبطت بمصالح السلطة الأموية، يعني الأمويين ومن قبلهم أيضا ومن بعدهم العباسيين يعني سيطروا على الوضع الاجتماعي من خلال السيطرة على شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، أن يدفع له رواتب أو عطاء الجند أو عطاء المنتمين إلى هذه العشيرة أو إلى هذه القبيلة، وهو بدوره يدفع إلى أفراد العشيرة. هذه من خلالها سيطرت الدولة الأموية على الوضع الاجتماعي بسرعة. من جهة أخرى، الكوفة أيضا في زمن أو قبل ثورة زيد بن علي ضمت مجموعة أو جمهورا واسعا من القراء. القراء هم حفاظ القرآن وبعض صغار الفلاحين الذين أثقلتهم ضراب. طبعا الكوفة هي يعني هاي القراءات السبعة هسه اللي جاي نقرأ، مو القراءات أو يعني أعتقد هي القراءات السبعة في القرآن الكريم هي مصدرها من الكوفة، يعني من البيئة العلوية في الكوفة. مهم أيضا هناك شريحة من الموالي اللي كما قلنا هم غير المسلمين، هم غير المسلمين سواء عرب أو غير عرب، وهؤلاء كانوا يفرض عليهم جزية رغم إسلامهم. طبعا يحرمون أيضا من المساواة الكاملة مع العرب ومع المسلمين. هذا التفاوت خنسمي البنيوي جعل الخطاب الذي رفعه زيد بن علي، يعني الداعي إلى العدل وقسمة الفيء بالسواء ونصرة المستضعفين، هو جوهر الدعوة وجوهر الثورة وجوهر شعارات زيد بن علي في ثورته في الكوفة. وحتى أنه الخطابات التي كان يخطبها كان يلامس بها يعني مصالح شرائح واسعة من سكان الكوفة والعراق، ليس فقط مجرد شعار ديني، لا، هو كان قد وضع خطة لإصلاحات اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية وأيضا بالدرجة الأساس دينية. يعني حتى هاي القضية التوتر بين القبائل اليمانية والقيسية هي أيضا أراد أن يتخلص منها زيد بن علي في ثورته في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.

إذن بناء على ما تقدم يعني لاحظنا أنه لم تكن ثورة زيد بن علي وليدة لحظة عابرة، لأنها كما قلنا هي محصلة متراكمة من المظالم التاريخية والحوادث التي حدثت في العراق في زمن الدولة الأموية. ويعني رغم هذه المسببات التي ذكرناها اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية وغيرها من نصرة المستضعفين والعدل وقسمة الفيء بالسواء، أعلن زيد بن علي صراحة أن دافعه الأول هو الثأر لجده الحسين بن علي ولما ارتكبه الأمويون بحق المدينة المنورة وبيت الله الحرام. وهذا طبعا خطاب يرتبط أو يربط ثورته مباشرة بالذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء، وهذه رمز للثورة ضد الظلم. طبعا كانت ولا تزال هذه الذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء. المهم تحضير الثورة للإجراءات التي قام بها زيد بن علي، أقام زيد في الكوفة تقريبا 10 أشهر وهو يعد لثورته بشكل سري، وامتدت هذه الدعوة من الكوفة إلى البصرة وإلى الموصل إلى واسط وغيرها من الأمصار في العراق. فقط في الكوفة بايع زيد بن علي ما يقارب 15 ألف مقاتل بحسب الروايات. طبعا وهو رقم إن صح يعكس حجم الحاضنة الشعبية التي التفت حول زيد بن علي قبل ساعة الحسم. زيد بن علي واجه في بداية دعوتي أو قبيل خلينا نسميه قبيل إعلان الثورة واجه ما سيتكرر لاحقا بصورة أوسع، وهو أنه ظهرت مجموعة من أصحابه من طعن على أبي بكر وعمر. هو احنا قلنا بالبداية زيد بن علي يرى بشرعية خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم وفي رأيه هو الإمام علي عليه السلام. قبل لا يعلن الثورة ظهرت جماعة من أصحابه يعني أشكلوا عليه أنه أو طعنوا في أفضلية أبي بكر وعمر، وقد رفض زيد بن علي ذلك ونهرهم عن هذا القول. فتفرقت هذا أول تفرق عن زيد بن علي، تفرقت عنه جماعة كانت متمسكة بهذا الموقف، فقال لهم عبارته الشهيرة أو المشهورة بعد أن رفضوا ما أقره بشرعية خلافة أبي بكر وعمر انسلخوا عنه، وقال لهم أو رد عليهم بعبارة المشهورة رفضتموني. طبعا هذه العبارة تروى كأصل لتسمية الرافضة، يعني زيد بن علي أشار إليهم أو رد عليهم قائلا رفضتموني، يعني رفضت هذا ما قلت به. هذه العبارة هي التي بني عليها لاحقا تسمية الرافضة. هسه الرافضة احنا نسمعها بين فترة وفترة من المسببات أو مما يعزى إليها أنها جاءت من أصل كلمة زيد بن علي رفضتموني لأصحابه اللي انشقوا عنه بسبب طعنهم بخلافة أبي بكر وعمر. طبعا لاحقا هذه التسمية الرافضة أطلقت لاحقا على من انفصل عنه بسبب هذا الموقف العقدي. بالمناسبة كلمة رافضة في مصر لحد فترة متأخرة تعتبر مسبة أو شتيمة، يعني أنا أتذكر سامحها كثير من أفلام العربية المصرية القديمة اللي بالأبيض والأسود إذا يغلط على واحد يقول له ابن الرفضي. هسه على أي حال هذا شيء بشيء يذكر. هذا الانشقاق المبكر لبعض جماعات زيد بن علي كشف عن أنه قاعدة زيد بن علي رغم الاتساع الظاهري كانت هشة التماسك عقديا وسياسيا، لذلك لأنها ضمت تيارات متعددة لم يجمعها سوى العداء المشترك لبني أمية. يعني هذه الجماعات التي في البداية يعني تحالفت مع زيد بن علي كان الهدف من أو العامل المشترك نسميه العامل المشترك هو العداء لبني أمية، لكنها من حيث يعني الخلفية العقدية والسياسية كانت مختلفة عنه. لذلك هو أول انشقاق كما قلنا أول انشقاق انشقت عنه فئة لا تتفق معه بأفضلية بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وترى تطعن
بخلافة أبي بكر وعمر، لذلك هو قال رفضتموني، فسميت هذه الجماعة التي انشقت من زيد بن علي بمصطلح الرافضة.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام والحديث عن ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الكوفة في حلقة هذا اليوم من برنامج العقبيدية. وصلنا إلى يعني بدايات الثورة، بدايات الثورة أو ساعة الصفر نسميها، انطلاق الثورة في العراق. كان والي الأمويين في العراق يوسف بن عمر الثقفي، قلنا يعني تكلمنا عنه قبل قليل أنه هذا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، يوسف بن عمر ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا أيضا اشتهر بولائه الصارم لبني أمية وعدائه أو عدائه الشديد للعلويين، وحكم العراق بأسلوب حكم قاس، سلك منهج الحجاج تقريبا في الشدة، حتى وصف هذا يوسف بن عمر الثقفي بن عم الحجاج الثقفي، وصف بأنه كان جبارا عسوفا. هذا مصادر التاريخ تصفه، كان جبارا عسوفا أو متعسفا رغم كرمه المعروف، يعرف أنه بالكرم. وصلت إليه والي الأمويين يوسف بن عمر الثقفي، وصلت إليه أخبار ثورة زيد بن علي، فطلب زيد ليلا دون أن يجده، فيعني أراد أنه يلقي القبض عليه في الليل لكنه لم يجده، فقبض على رجلين اتهما بمعرفة مكانه. بمجرد ما يعني أول اثنين يعني ألقى القبض عليهم ضرب أعناقهما بعد أن استجوبا. طبعا لما بلغ هذا الخبر زيد بن علي خشي أن يقطع عليه الطريق، فقرر أن يعجل الخروج قبل الموعد المتفق عليه مع أهل الأمصار الأخرى. طبعا هو اتفق مع أهل البصرة وأهل الموصل وأهل واسط وأهل الكوفة على موعد محدد للإعلان عن ثورته أو على البدء بثورته، لكنه ما أن علم بالتحركات التي قام بها يوسف بن عمر الثقفي يعني دعته هذه التحركات إلى التعجيل بالخروج بالثورة، فخرج في ليلة شديدة البرودة كما تذكرها المصادر، يعني أول أيام أو أول يوم من صفر سنة 122. خرج قبل أن تصل إليه الإمدادات التي اتفق عليها مع أهل البصرة وعلى مع أهل الموصل. طبعا هذا الخروج أيضا وصل إلى هشام بن عبد الملك خليفة الأموي وإلى واليه يوسف بن عمر الثقفي، فبدأ بملاحقة زيد شخصيا، بل أمر عامله على الكوفة. طبعا هو هذا يوسف بن عمر والي العراق وعامل الكوفة هو الحكم بن الصلت، قال له احصر أنصار زيد في المسجد الأعظم بالكوفة. يعني زيد بن علي كان لديه أنصار متجمعين في مسجد الكوفة، فوصلت إليه الأوامر من والي الأمويين اللي هو يوسف بن عمر الثقفي بحصر هؤلاء الأنصار وإغلاق المسجد عليهم ومنعهم من الالتحاق بصفوفه. طبعا هذه الخطوة التي قام بها الحكم بن الصلت اللي هو والي الكوفة الأموي، هذه الخطوة فرغت جيش زيد بن علي فعليا من غالبية المؤيدين المفترض أنه يبدون مع المعركة في الكوفة. من جانب آخر هشام بن عبد الملك تابع مجريات الثورة من دمشق. طبعا المتابعة كانت مراسلات عبر طريق الكوفة دمشق، تكلمنا عنه مرة، بين يوسف بن عمر الثقفي وبين هشام بن عبد الملك، يعني بين الكوفة وبين دمشق. لم يتدخل بشكل مباشر هشام بن عبد الملك، ترك الأمر ليوسف بن عمر، هذا كان كما قلنا معروف بعدائه للعلويين. لما انتهت الثورة بعد ذلك يعني بمقتل زيد يعني وحوصر زيد، طبعا زيد بقي يقاتل ليومين، يعني مو مثل معركة الإمام الحسين يوم واحد حسمت في نهار واحد حسمت، لا بقي يقاتل ليومين، ووصلت إليه بعض الإمدادات لكنها لم تكن بالمستوى الكافي الذي يواجه به الجيش الأموي في الكوفة، فضلا عن أنه يوسف ابن عمر الثقفي كما قلنا حبس بخطوة مباغتة نسميها، حبس أنصار زيد بن علي من أهل الكوفة في مسجد الكوفة، وهذا طبعا قلل من أنصار زيد بن علي، الأمر الذي آل إلى يعني خسارة أو استشهاد زيد بن علي في منطقة تسمى الكناسة. طبعا بعض الروايات تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ في هذا
في هذا الأمر وفي هذا الموقع راح نمر عليها إن شاء الله. لكنه قاتل كما قلنا ليومين رغم قلة الأنصار، وانتهت ب يعني حتى مقتل أو استشهاد زيد بن علي كان مفاجئا، يعني لم يصرع وجها لوجه أو يصرع في المعركة، إنما أحدهم ضرب نبلة فوقعت في رأسه فمات من فورها. وتعرفون عندما يقتل أو يستشهد أو يموت القائد ينكسر الجيش، وبالفعل انكسر الجيش بإصابة هذه النبلة لجبين زيد بن علي وسقوطه في شهيدا في المعركة. بعد أن انتهت الثورة بمقتل زيد بن علي واستشهاده، أمر لاحقا، شوف أنها سنوات، هذا الشيء العجيب، هذا من عجيب التاريخ حقيقة، أمر هشام بن عبد الملك أن تحرق جثته. طبعا أهل الكوفة أو أنصار زيد بن علي كان هناك نهر أو فرع من نهر الفرات، جففوا هذا النهر ودفنوه في باطن النهر، ثم أجروا عليه المياه. الأمويون، هشام بن عبد الملك أمر أن يعثر على قبر زيد بن علي، فوصلت إليهم الأخبار بأنه زيد بن علي قد دفن في أسفل أو في باطن النهر. جفف النهر مرة أخرى واستخرجت جثة زيد بن علي وقطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وأرسل إلى الشام وأرسل إلى دمشق، رأسه أرسل إلى دمشق. أما الجثة المقطوعة الرأس فعلقت على أو صلبت وعلقت على شجرة، وبعد هذا الصلب أحرقت، تصور أنزلت وأحرقت وذر ونشروا رمادها في الريح. تصور يعني هذه رسالة من الأمويين بأننا نتعامل مع كل من تسول له نفسه بالخروج على الدولة الأموية بهذه القسوة. هذه القسوة وهذا البطش يعني والقوة المفرطة، يعني فمسألة امتازت بها السلطة الأموية أنه يعني ينبش القبر فتستخرج الجثة فيقطع رأسها، ثم يصلب البدن المتبقي، ثم يحرق البدن، ثم ينثر رماد الجثة المحروقة في الهواء. يعني أنا ما أعرف حسا هاي الرواية يعني أكيد صحيحة، يعني تناقلها أكثر من مصدر، يعني أنا أعرف أنه في منطقة تشفل أو منطقة بين تشفل وبين الحلة يعني مرقد الشهيد زيد ابن علي. طيب هو يعني إذا هذه الرواية صحت فالمرقد لمن؟ هذا المرقد لمن؟ إذا هو نثر الرماد في الهواء، أحرق علق ثم صلب علق وأحرق ونثر الرماد، فالقبر الموجود يعني أعتقد مقامه، أو أن هذه الرواية لا تصدق. لكني أنا يعني باحث في التاريخ أرى بأن السلطة الأموية تمتاز بهذا الأمر، وخير مثال هو ما فعل برأس الإمام الحسين والشهداء في واقعة كربلاء. على أي حال هذا الأمر، سبحان الله، هذا الأمر يعني مقتل زيد واستشهاد زيد وما فعل بزيد من تقطيع أوصاله من حرقه ونثر رماده، هذا الأمر سيتكرر بعد 5 سنوات مع ابن زيد اللي هو يحيى بن زيد في خراسان، الذي ثار أيضا ضد بطش وظلم السلطة الأموية.

طبعا بانتهاء ثورة زيد بن علي، طبعا هو النهاية المأساوية والأليمة للشهيد زيد بن علي. طبعا بعض المواقف التاريخية وبعض خلينا نسميها يعني من ناصر الثورة ومن وقف ضدها، سواء كان بالمعركة أو بالكلام من أهل البيت، موقف أقرباء زيد بن علي من أهل البيت يعني متباين. مثلا الإمام محمد الباقر هو أيد الثورة لكنه نصحه بعدم الركون إلى أهل الكوفة محذرا من غدرهم التاريخي. أما ابن أخيه الإمام جعفر الصادق، طبعا يصير عمه زيد بن علي، يصير عم الإمام الصادق، فحين بلغه خبر استشهاد زيد حزن حزنا بالغا ووصفه بأنه استشهد كما استشهد علي بن أبي طالب وأصحابه، ونعاه بكونه كان مؤمنا وعارفا. طبعا هذا الثناء يعكس التقدير من الإمام الصادق لزيد بن علي رغم عدم مشاركته في القتال. أيضا من الطالبيين الذين أيدوا وتعاطفوا مع ثورة زيد بن علي وحتى رثوا زيد بن علي في الشعر هو عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. هذا أيضا رثى وحزن على زيد بن علي، ولاحقا هو قام بثورة أيضا، عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. يعني هذه الثورة اللي قلنا يعني شارك بها زيد بن علي مع ما يقارب 218 من رجاله، استمرت كما قلنا استمرت ليومين في أزقة الكوفة رغم الثبات الذي أظهره زيد في موقفه العسكري ضد الدولة الأموية ضد الجيش الأموي، لكن إمدادات وصلت إلى الجيش الأموي بعد يومين هي التي حالت إلى استشهاد زيد ويعني انتهاء الثورة أو الحركة بها. طبعا كما قلنا يعني سهم غادر أصاب جبين أو جبهة زيد ونفذ إلى دماغه ومات من ساعتها. ويعني أعيد وأكرر وأقول أنه أصحاب زيد بن علي دفنوا جثمانه سرا في مجرى نهر صغير بعد أن حولوا مساره وحفروا فيه قبرا، ثم أعادوا الماء إلى مجراه ليخفوا أثر هذا القبر. طبعا أحد العبيد كان يراقبهم، عبيد السلطة الأموية يراقبهم، أخبر والي العراق يوسف بن عمر الثقفي كما قلت استخرج الجثة وقطع الرأس وأرسله إلى هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أرسل رأس زيد بن علي إلى المدينة المنورة وعلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرسل إلى مصر وطيف به في مصر في مشهد كما قلنا يعكس يعني السلطة الدموية للأمويين. أما الجسد كما قلنا فقد صلب وهو عاريا في موضع يسمى الكناسة على أطراف الكوفة، وبقي معلق هذا الجسد أربع سنوات كاملة معلق هذا الجسد بدون رأس حتى أمر هشام بن عبد الملك أن يحرق وينسف رماده. وهذه كانت محاولة أخيرة لمحو أي أثر مادي ممكن أن يتحول إلى مصدر إلهام للعلويين والثورة، ثورة العلويين ضد الأمويين في الكوفة.

0: قبل أن ننهي الحديث عن ثورة زيد بن علي، أقول بأن أهم نتائج وأهم التأثيرات التي أنتجتها ثورة زيد بن علي أنها أنشأت المذهب الزيدي. مذهب الزيدي معروف الآن يعني في اليمن، معروفين الزيدية. طبعا هو هذا الأثر مباشر لثورة الزيد، أنه نشأت الزيدية كأحد أبرز الفرق الشيعية، وهذا المذهب الزيدي يتميز عقديا وفقهيا عن الإمام الاثني عشر بعدة أصول، مثلا يعني ذكرناها في بداية الحلقة، أبرزها القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني هم يقرون خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الفاضل أو الأفضل اللي هو الإمام علي، وأيضا يقرون باشتراط الخروج بالسيف كشرط لصحة دعوة الإمامة، حتى تكون إمام يجب أن تخرج ضد الظلم بالسيف يعني بالقوة. هذه من مبادئ الزيدية، يعني تختلف عن مذاهب الشيعية الأخرى. وحتى إن يعني تأثر زيد في تكوينه العقدي، هذه طبعا هذه الأصول اللي ذكرناها، عن أنه زيد بن علي قد تأثر في تكوين العقدي والكلامي بحسب بعض المصادر، من تأثر بواصل بن عطاء. طبعا واصل بن عطاء هو أحد أئمة المعتزلة في البصرة، وهو الذي أضفى على المذهب الزيدي لاحقا طابعا عقلانيا مائلا إلى الاعتزال، وخالف أخاه محمد الباقر في بعض المسائل الفقهية. لكن هذا بصورة عامة لا يمنع بأن الجذر أو الأصل واحد، هو الانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا كان كله اليوم في برنامج عراقبيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج أستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراقبيديا.
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن، غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
1: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلا عطلة مثلا أسبوع أو هيجي، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
2: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب كمال المنهج أو هيجي شيء يعني، فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو للطالب. أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن المناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
3: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كانوا الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
4: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب أصلاً، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل أسرع مثل ما يتقبلها بالقاعة الدراسية، فتكون شوية يعني قليلة الاستيعاب بالنسبة للطالب.
0: ولمعرفة وجهة نظر أكاديمية متخصصة انتقلنا إلى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضية، الذي يقدم رؤية علمية حول إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستنداً إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
5: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقاء المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العمل لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العمل لا، نأخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني إحنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة أنه في حالة حدوث أي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطلة الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
0: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية، فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
6: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلا بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة. أما من عندما نأتي على مثلا موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول، في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنهم اعتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية، وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات، ما نعمم إحنا، ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة، والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
0: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيداً عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
7: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز، تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور، من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود ملكية هذا الجسر إلى المديرية العامة للسكك الحديدية في جنوب إيران.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو متر واحد على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو جسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزءان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون الجسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران، ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق قو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري ليكون عبارة عن مكتب لشركته ومحطة لتبادل السلع التجارية التي تشحن بالسفن من مدينة خرمشهر المحمرة إلى الأهواز عبر نهر كارون، إذ كان يتم تفريغها في هذا الخان ومن ثم تشحن في القطارات لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995 تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بالشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنى بديعا وفريدا من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد إبان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كارون صومعة قمح الأهواز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كارون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 أسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كارون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال.

0: غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
1: الطقس، اليد الخفية التي ترسم شخصياتنا. ليس الطقس مجرد مظهر جوي، بل يمتد تأثيره إلى تشكيل طباعنا وعاداتنا وأنماط حياتنا وسلوكاتنا وحتى قدراتنا العقلية، ويتجسد ذلك في نواح عملية واجتماعية عدة. أظهرت دراسات علمية تأثير الطقس البارد في المزاج والحالة النفسية للأفراد، والتفاوت في معدلات الاكتئاب والتوتر والعصبية وبرودة الأعصاب بين الأماكن الباردة والدافئة. يشير باحثون إلى أن خفض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاكتئاب والتوتر. وجدت دراسة حديثة أن هناك ترابطاً إيجابياً بين درجات الحرارة المنخفضة وزيادة الاكتئاب لدى الأفراد، مشيرة إلى أن ضوء الشمس ونقص التعرض له يمكن أن يكون لهما تأثير في الحالة المزاجية، إذ يعتبر الضوء الطبيعي مصدراً مهماً لتنظيم الساعة البيولوجية لدينا وإنتاج هرمونات مهمة مثل السيروتونين، تلعب دوراً في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون أن المشاعر الإيجابية ازدادت وتضاعف انخراط المشاركين في الدراسة في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكبر عندما كان الطقس مشمساً. على الجانب الآخر، لوحظ ارتباط سلبي بين الجو الممطر أو الغائم وارتفاع مستويات الاكتئاب والتوتر والإقبال على التفاعل الاجتماعي.

كذلك ينجم عن قلة التعرض لضوء الشمس نقص في فيتامين دي، يتسبب بدوره في زيادة معدلات الكآبة والقلق وخفض مستويات النشاط والطاقة. يتجلى هذا الجانب بوضوح في فصل الشتاء، بخاصة في المناطق القريبة من القطبين، إذ يكون النهار قصيراً ولفترات طويلة تمتد لأشهر، حيث يحرم الناس من التعرض للضوء الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الطقس البارد والمظاهر الجوية غير المشجعة مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج في إحداث تأثيرات نفسية سلبية ناجمة عن الشعور بالعزلة أو القيود في التنقل وممارسة النشاطات الخارجية. في المقابل، بيّنت بعض الدراسات أن الطقس الحار يمكن أن يزيد من مستويات العصبية لدى الأفراد، وأشارت الدراسة إلى زيادة في ردود الفعل العصبية ومشاعر الاستياء والتذمر في الأجواء الحارة والجافة، مما يعكس تأثير الطقس في السلوك الانفعالي. فالإحساس بالحرارة قد يزيد من التهيج ويؤثر في الراحة العامة. يشير محرك البحث الطبي بوب ميد إلى أن أحد أهم العوامل هو تأثير الطقس الحار في جودة النوم، والتي تنعكس من ثم على المزاج والعصبية، إذ يزيد النوم السيء من التوتر والانفعالات السلبية. كذلك يرفع الحر الشديد مستويات الإجهاد الجسدي ويحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين المرتبطين بالاستجابة للتوتر.

صحيح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحرارة بشكل كامل لتحديد طبائع الأفراد، وبخاصة صفات مثل العنف والقسوة وقلة التعاطف وبرودة الأعصاب والتهور وردود الفعل المتسرعة، ويجب أخذ عوامل أخرى عديدة في الاعتبار عند النظر في تشكيل الهوية الشخصية والثقافية، لكنها تلعب دورا مهما ومعقدا في هذا السياق. في بعض البيئات قد يكون الناس عادة أقل انفعالا في التعبير عن العصبية أو الغضب بشكل علني، في حين يمكن أن تسمح بيئات أخرى بأريحية أكبر عن العواطف. لكن القاسم المشترك في جميع الأماكن بغض النظر عن مناخها السائد هو أن اختلافات الطقس اليومية تؤثر بشكل كبير في مزاج الأفراد. يشير الباحثون إلى أن الأيام التي تكون فيها الشمس مشرقة ترتبط عادة بمشاعر التفاؤل والنشاط، بينما يمكن أن يكون الطقس الغائم مرتبطا بالمزاج المنخفض والتشاؤم.

إضافة إلى علاقة الطقس بالحالة المزاجية والصحة النفسية، هناك ارتباط بين الأحوال الجوية السائدة والمظاهر السلوكية. ترى بعض الأبحاث أن المناخ البارد يشجع على الجدية والتفكير العملي، في حين تحفز المناطق الدافئة الاستمتاع بالحياة والاسترخاء. كذلك يحرض المناخ الصعب الإبداع والابتكار، إذ يضطر الأفراد الذين يعيشون في مناطق يسودها طقس قاس إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجههم بسبب الظروف البيئية الصعبة. قد يتمثل هذا التحدي في التكيف مع البرد الشديد في بعض المناطق، مما يدفع الأفراد إلى إيجاد حلول جديدة وتقنيات لتحسين حياتهم، مثل التطور العمراني في المناطق الباردة لتوفير حماية فعالة من البرد، وكذلك وسائل النقل والملابس. وعلى الرغم أن هناك دورا للسياق الثقافي والاقتصادي، فإن تحديات المناخ تلعب كذلك دورا مهما في الحث على التقدم التكنولوجي والابتكار الهندسي. في المقابل، يشير باحثون إلى أن توفر الغذاء والموارد الطبيعية في بعض المناطق والوصول السهل إليها والأجواء المعتدلة يقللون من حاجة الناس إلى بذل جهد كبير في الابتكار والتطوير في العمران والصناعات الغذائية، كما هي الحال في جزر المالديف مثلا، التي لا يحتاج سكانها حتى يومنا هذا إلى تطوير الصناعات النسيجية والغذائية ولا حتى وسائل البناء أو مواد، لأن ما يتوفر لهم من الطبيعة يكفي حاجاتهم الأساسية.

من ناحية أخرى يلعب الطقس دورا في تشكيل الثقافة والعادات الاجتماعية والغذائية للبشر. في المناطق الباردة مثلا تكون المساحات الداخلية والمحلات التجارية ذات الطابع الدافئ والمريح هي المفضلة للتجمعات الاجتماعية، وتكون الأنشطة التي تجري في هذه المرافق مثل ارتياد المطاعم وممارسة رياضات كالتزلج على الجليد والبولينج الخيار الشائع للترفيه. وفي المناطق الدافئة تكون المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمقاهي الخارجية مكان للتجمع المرغوب، حيث تمارس فيها أنشطة مثل الشواء والنزهات والصيد ورياضات ككرة اليد الشاطئية وركوب الأمواج، وقد يتمكن الناس من ممارستها على مدى العام. كذلك دفعت الأجواء المناخية الناس إلى صناعة أزياء مناسبة، إذ فرضت درجات الحرارة المنخفضة على البشر ابتكار ملابس دافئة وسميكة، بينما تكون الأزياء خفيفة وفضفاضة للتخفيف من وطأة الحر على مرتديها. وبالمثل تتغير خيارات الناس الغذائية تبعاً للبيئة التي يعيشون فيها، إذ إن هناك تفضيلاً للوجبات الساخنة مثل الحساء والمشروبات الدافئة في الأماكن الباردة، في حين تكون الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة أكثر شيوعاً في البيئات الساخنة.

يشير باحثون إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تلعب دوراً في تشكيل شخصيات الأفراد، إذ أن التغيرات في المناخ يمكن أن تؤدي إلى تبدلات في سلوكيات الأفراد وطبائعهم الشخصية، بخاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بظروف الطقس. في المناطق ذات الجو الحار قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الغضب والانفعال أو الشعور بالضغط الناجم عن حاجتهم إلى إنفاق مزيد من الأموال على وسائل التخفيف من الحرارة مثل المكيفات والثلاجات لتأمين الماء البارد واستهلاك المياه للاستحمام المتكرر. بالمثل تؤدي الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في الأماكن الحارة والجافة عادة إلى ارتباك واضطراب السكان ناجم عن تعطل حركة المرور وتشكل سيول وتراكم المياه في الشوارع في بعض الأحيان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المناطق للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة. كذلك قد تدفع الحرارة المرتفعة الناس إلى تغيير في أنماط الحياة الاجتماعية مع زيادة في الأنشطة الليلية لتجنب الحرارة النهارية. من المحتمل أن يؤدي هذا التغيير في الروتين اليومي إلى تعديل في تفضيلات الأفراد وطريقة تفاعلهم مع بيئتهم وخفض قدرتهم الإنتاجية في الصباح.

بالمقابل هناك دراسات تتحدث عن إمكانية تأثير انتقال الأفراد إلى أماكن ذات طقس مختلف عن المكان الذي ولدوا فيه على شخصياتهم وسلوكهم، إذ قد يظهرون جدية وعملية أكثر أو قدرة مختلفة على التعاطف مع الآخرين مقارنة بما كانوا عليه سابقاً. ويكون هذا التأثير نتيجة لعوامل عدة، منها حاجة الفرد إلى التكيف مع ظروف البيئة الجديدة التي قد يتمثل في أنماط اللباس والأنشطة الترفيهية. كذلك قد تؤدي العادات والتقاليد المختلفة في مكان جديد إلى تغيير في الطريقة التي يفهم بها الأفراد الحياة ويتفاعلون معها. ومن المحتمل أن يترك الطقس بصمته في مزاج الفرد وحالته النفسية، إذ أشارت دراسة مجلة الاضطرابات العاطفية إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن مشمسة ودافئة إلى أخرى باردة وأقل عرضة للضوء الطبيعي يسجلون معدلات اكتئاب وقلق وأرق مرتفعة مقارنة بأولئك الذين يقومون بانتقال عكسي، إذ يصبحون أكثر سعادة ونشاطا تحت الشمس. علاوة على ذلك، قد يؤثر الطقس في صحتهم الجسدية، إذ تكثر حالات الزكام والإنفلونزا وأمراض المفاصل والحمى في البلدان الباردة مقارنة بالتهاب السحايا والحصبة والملاريا وسرطانات الجلد في تلك الحارة. وفي بعض المناطق حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعديل الطقس بصورة صناعية، مثل استخدام المكيفات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة، يمكن أن يؤدي هذا التعديل على المدى الطويل إلى تأثير في تركيب شخصيات الأجيال التي تنشأ في هذه الأجواء نتيجة لتغير البيئة المباشرة المحيطة بهم.

كذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في كيفية تأثير الطقس في الرجال والنساء والأطفال والكبار بسبب اختلافات في التكوين البيولوجي والاجتماعي. مثلاً تكون النساء أكثر حساسية للبرد من الرجال نظراً إلى اختلافات في توزيع الدهون والعضلات في أجسادهن وتقلب درجات حرارة الجسم مع اختلاف مراحل الدورة الهرمونية الشهرية لديهن. وكذلك تتأثر الإناث أكثر بتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى شعور بالانزعاج والإرهاق. في المقابل يعتبر الرجال أكثر عرضة للاكتئاب الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة وغياب التعرض لأشعة الشمس، وتتحسن حالتهم المزاجية بنسبة أكبر عند انتقالهم إلى أجواء مشمسة ودافئة. كما أن الطقس يتحكم بشدة بأنشطة الأطفال الخارجية ولعبهم، إذ يشجعهم الطقس الجميل على النشاط والحركة، بينما يؤدي الجو السيء إلى قضاء أوقات أطول داخل المنزل وأمام الأجهزة الإلكترونية، من ثم إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وازدياد العزلة واحتمال الإصابة بالخمول والبدانة. وهكذا يكونون الفئة الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية، تليها فئة كبار السن المعرضين بنسبة عالية إلى تأثر صحتهم بدرجات الحرارة المتطرفة سواء الحارة أو الباردة. من خلال رحلة استكشاف تأثيرات الطقس على السلوك الإنساني هذه، ندرك أن درجات الحرارة تترك أثراً عميقاً في تشكيل هويتنا وعاداتنا. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة تبرز أهمية وعينا للآثار النفسية والثقافية لدرجات الحرارة المتنوعة علينا، وإدراكنا أنها تشكل جزءاً حيوياً من تشكيلنا كأفراد.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. سؤال المستقبل: هل أطفالنا أغبى منا؟ انتشر منذ فترة ليست بالقصيرة أو الطويلة على تيك توك وسناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي فلتر الشيخوخة، الذي تعطي صورتك الحالية فيقوم بصنع صورة تنبؤية عن ملامحك عندما تكبر في السن وتشيخ. تم استخدام الفلتر هذا أكثر من 11 مليار مرة في كوكب عدد سكانه أقل من 8 مليارات، نصفهم لا يملك أجهزة موبايل أو أنترنت كالأطفال والفقراء، إضافة لعجائز ليسوا بحاجة لأن يعرفوا شكل شيخوخة هم يعيشونها أصلاً. هذا يعطيك صورة عن الهوس بالنهايات رغم عدم تبدل أي معطى في البدايات. هوس النهاية طارد مخيلة البشر منذ وقت طويل، وباعتبار الفكرة محفزة للغاية وأداة للتفعيل أو للتعبئة. أعاد البشر إنتاجها عبر كثير من الحكايات، كان أهمها المأتى الديني الذي أصبحت لبه لإنتاج تصور عن نهاية العالم الذي لا نعرفه جيداً، لنذهب إلى العالم الذي يعرفه الرب ورسله وأنبياؤه فقط. وهنا تستطيع أن تراجع كل ما قيل عن يوم القيامة والحساب وعذاب القبر. ماذا لو وضعنا صورة الكرة الأرضية في فلتر الشيخوخة هذا؟ سيتوقف التطبيق لعدة ثوان، ثم سيعطي صورة كبيرة من كرة مليئة بالتفاهة والسخافة.

قال أحدهم لابنه ذي السنوات العشرة بعد أن فشل بتقدير المسافة بين السرير والأرض فسقط على فمه فاقداً سنين. عافي عليك يا غبي. ثم التفت قائلاً: مسوي روحة سوبرمان. ليست الحكاية فقط سيطرة هوس الصورة من خلال مواقع الإنترنت والنجاح الذي يعني مزيداً من الأموال فقط، لكن السؤال فعلياً مطروح وإجابته القياسية تقول بدقة: نعم، أطفالنا أغبى منا بكثير، وأحفادنا سيكونون أغبى من آبائهم. ربما يعترض البعض بدليل إن أبنائهم أكثر نجاحاً منهم في الحياة العملية، لكن كما تقول الدراسات والتدليل المنطقي، النجاح ليس ذكاء، وربما العكس، فأكثرنا نجاحاً يعني أكثرنا انسجاماً مع واقع غبي، وبالتالي أكثر غباءً للأسف الشديد. من يحظى بحضور طاغ ووصول كبير على السوشيال ميديا؟ أليس كلما ازددت صفاقة وسخافة صرت مؤثرا؟ النجاح شيء وما يحصل شيء آخر. السؤال مطروح أكثر في الصحافة الغربية، ربما لأن البعض من المفكرين الجيدين ممن هالهم ما يجري في بلدانهم يتساءلون عن السبب الحقيقي خلف وصول حمقى مثل ماكرون وبايدن وترامب إلى سدة الحكم في بلادهم. طبعاً هم لم يتعرفوا على النماذج العربية التي ترفع الرأس عندنا.

تظهر دراسة نرويجية أن معدل الذكاء IQ أخذ بالانخفاض بعد قرن من الارتفاع المتدرج، وتعزو الأمر لمجموعة من العوامل الاجتماعية غير الوراثية كتدهور النظام التعليمي وقيم الأسرة والتربية، كما الهوس بمواقع التواصل وما تعممه من نماذج ناجحة وتافهة بآن معاً. كما لا تنسى الدراسة أن تضيف توافد المهاجرين من بلدان لا نظام تعليمي فيها، فالمهاجرون يزيدون نسبة الغباء الأوروبي وغباء المهاجرين ذو طبيعة معدية بحسبهم طبعاً. وتتساءل الدراسة، ماذا لو وجد أحد أطفالنا نفسه وحيداً في غابة؟ هل سيتصرف كما تصرف روبنسون كروزو؟ هل قرأ أصلاً رواية كروزو أو حتى شاهدها فيلماً؟ أم سيسرع للبحث عن إجابة على جوجل؟ أو ينشر بوستاً يتساءل فيه عما يفعله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطبيعة ونظام الاصطفاء الطبيعي الذي تقوم على أساسه نظرية التطور يفترض أن البقاء للأصلح وليس للأذكى أو الأكثر حساسية، الأكثر شاعرية أو الأدق نظرية جمالية. قد ينطبق في بعض الأحيان تفضيل الأذكى مع الأصلح، لكن للأسف ليس بنسبة مشجعة تجعلنا نركن إليها. البقاء للأفضل يعني البقاء للأكثر مقاومة على صعيد الحياة والمشاعر واختيار أسباب البقاء. وكما يتضح من جميع الكوارث التي تجتاح عالم السياسة والاقتصاد والفن أن الأجدر بالبقاء والأكثر قدرة على مقاومة سوء العالم كما تظهره السياسات الدولية وعقود من تخطيط المدن والاقتصادات هو الأكثر غباءً فقط.

لكن هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا قد يجد أحد أبنائنا نفسه في موقع روبنسون كروزو في الغابة؟ فالافتراض هذا قائم على أوضاع قد لا تتكرر في أيامنا هذه. فهل من المفروض أن نطالبهم بأن يمتلكوا مهارات يدوية كإشعال النار باستخدام عودين يابسين، أو صيد السمك بالرمح، أو مصارعة الدببة البنية؟ تجيب الدراسة ليس هذا المطلوب، وإنما القدرة على ابتكار حلول في أوضاع مستجدة وغير مكررة. ففي قصة تتحدث عن مجموعة من العباقرة اكتشفوا في مطعم أن الملح في علبة البهارات والبهارات في علبة الملح على الطاولة، واستمرت نقاشاتهم مطولاً حتى توصلوا لأفضل طريقة يمكن فيها أن يصلحوا فيها المشكلة، وكانت تتضمن ملعقة وصحناً، حتى جاءت النادلة وقامت باستبدال غطائي العلبتين ببساطة. هذه القصة تعرف بدقة الذكاء، إنه ليس ما نعرفه، إنه بالضبط ما نفعله حين نفتقد للمعرفة. في فيلم Don't Look Up يتم الحديث عن هذا الموضوع بالذات، الغباء المعمم الذي سيسيطر على حياتنا، والذي جاءت حقبة ترامب لتظهر الجانب السياسي منه، بينما يظهر لنا الفيلم إن الغباء الديمقراطي الموزع بالتساوي على كل تفاصيل الحياة، والذي يضمن استمراره وديمومته تحالف السياسة مع الاقتصاد، يحرك العالم على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي لا نشعر أبداً بأننا أغبياء، وأن قلة المعرفة أمر مغفور بل ومحبب إذا أردنا الاستمرار في نمط الحياة الذي نعرفه واعتدنا عليه، وأن تكون حماراً ليس أمراً سيئاً، فمن الممكن أن تصبح مديراً أو سياسياً أو مؤثراً مشهوراً.

نحن في نفس المكان لكن وصلنا إليه بطريقة مختلفة. فالمعرفة لا تقل في عالمنا، إنما الجهل هو من يرتفع. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، 25% من سكان العالم العربي أميون. لا ضرورة لأن نتعمق أكثر في الدراسات ونقول أن فقدان الأيديولوجيات الكبرى، الرأسماليات الغربية والهوس بالحروب والطغيان وسيطرة التفاهة على العالم هي السبب. لنفترض أن لدينا ذئبا وماعزا وحشيشا مع قارب صغير جدا لا يتسع سوى لأنفسنا مع عنصر واحد من العناصر الثلاثة، وبطبيعة الحال لا يمكن ترك الذئب مع الماعز على الشاطئ أو الماعز مع الحشيش. فما الذي يمكن فعله لنقل الجميع بأمان إلى الطرف الثاني من النهر؟ يعود هذا اللغز الكلاسيكي إلى 1000 عام على الأقل. هذه الألغاز المختلفة تكشف أن المسابقات الذهنية نشأت تلقائياً في كل الثقافات، ما يعني بأن الاستمتاع بالألغاز هي سمة عالمية لا تنحصر بأبعاد جغرافية معينة. من ألغاز جرائم القتل إلى الكلمات المتقاطعة وألعاب سودوكو، ينغمس العقل البشري في الأحجية كنوع من بروفة للمشاكل الجادة والحقيقية التي نواجهها في وظائفنا وعلاقاتنا الشخصية. فالتحديات العالمية التي تواجه البشرية من تغير المناخ والأخبار الكاذبة تعد أكثر تعقيداً بكثير من إيصال الماعز بأمان عبر نهر وهمي. ولكن السؤال يبقى، هل أطفالنا أغبى منا؟ مع كل هذه القفزة التكنولوجية التي شهدتها البشرية، يطيب لنا أن نجيب بسؤال، من هو الأكثر ذكاء؟ رجل الكهف أم الآيفون والسامسونج أم نحن؟ ماذا لو وضعنا الذكاء الاصطناعي في المعادلة؟

كما هو معلوم، لقد قطعت البشرية شوطاً طويلاً للوصول إلى ناطحات السحاب الحضرية، ليس فقط جسدياً ولكن أيضاً معرفياً. وقد أثبتت الأدوات الحجرية والكتابة والقلم والورق إنها أدوات حاسمة لوضع الذكاء البشري على مسار لم يسبق له مثيل من قبل. ولكن ما الذي يحدث مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟ هل الإنسانية مستعدة لذلك؟ لقد شهد المجتمع الحالي تغيرات كبيرة وسريعة، لدرجة إن آلية الانتقاء الطبيعي للتطور لم تتح لها الفرصة لمواكبة التقدم الذي أحرزناه من الناحية التكنولوجية. وبالتالي فإن جزء الدماغ القادر على معالجة التفكير المجرد يستخدم لمساعدتنا على التنقل والتكيف مع بيئاتنا الأجنبية. لهذا السبب أصبح الذكاء، وخاصة الذكاء الجمعي، مهماً بشكل متزايد على مدى آلاف السنين الماضية. في هذا الصدد يجادل الباحثون بأن اختراع الأدوات أعاد تشكيل أدمغة الإنسان العاقل تماماً، لكن ظهور الكتابة ومن ثم الطباعة وأجهزة الكمبيوتر كان لها تأثير واضح على الإدراك والذاكرة والذكاء بشكل عام. فدماغ الصياد الذي كان يقطع اللحم من عظام ثدييات ضخمة بأدوات حجرية مختلف بطبيعة الحال عن دماغ الإنسان المعاصر الذي يعتمد على التكنولوجيا في كل شيء تقريباً.

بمعزل عما إذا كان البعض يعتبر أن معدل الذكاء البشري قد ازداد أو تراجع مع الوقت، فإن ما هو مؤكد أن اعتماد البشر اليوم على تقنيات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى قد ازداد بشكل كبير، بحيث أثرت على الإدراك البشري وصنع الذاكرة والذكاء بشكل عام. وعليه فإن السؤال حول ما إذا كانت درجات الذكاء لدينا أعلى من درجات مجتمع آخر سواء كان قديماً أم معاصراً ليس هو المهم حقاً، بل الأهم أن نبحث عما إذا كنا قد طورنا مجتمعات تدعم وتعزز ذكاءنا المختلف بحكمة وبشكل هادف.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين، يا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. على الودي والخير والعافية نلتقي، ونرجو أن تكونوا بأفضل حال ومعال. نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعون القصخون سواء من الراديو 102.5 FM، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. يا رب تكونوا بخير في كل مكان، حياكم الله. أخواني، حلقتنا اليوم في القصخون كما عودناكم، ونحن نتناول المأثور والتراث والفلكلور والتاريخ، نتناول أيضا جزء منها الروايات والأساطير. واليوم حلقتنا ستكون مخصصة عن واحدة من الأساطير التي نسج الإنسان حولها كثير من الروايات وما شاء له من خياله، ولم تقتصر تلك الروايات على جماعة بشرية دون أخرى أو جيل دون آخر، فقد لعب هذه الأسطورة اللي هي واحدة من الحيوانات الأسطورية حقيقة لعبت دور كبير في كثير من الخرافات والعبادات القديمة في الأديان القديمة قبل الأديان التوحيدية لمختلف الشعوب وشتى العصور. حلقتنا اليوم عن التنين، هذا الحيوان الخرافي تناوله ما سمح لنا الوقت في منذ بداية التاريخ وحتى وقتنا الحاضر وما قبله، فإلى فاصل وننطلق بعده، حياكم الله.

أصدقائي، التنين كلمة دراغون، دراغون هو التنين بالإنجليزية. هاي الكلمة اشتقت عن طريق الفرنسية واللاتينية، من يا لغة خذوها من الإغريقية اللي اقترنت عبارة عن كلمتين سباكر وسباكوال، والتي تعني يرى، التي ترجمت إلى ثاقب النظر، ويرادفها الكلمة بالإنجليزية دراك بمعنى تنين، أو فاير دراك تنين ناري. طبعا اشتقت هذه من الأنجلو ساكسونية كلمة دراكا، من كلمة دراكا. هذه الكلمة أخواني، هذه الكلمة سباكر، تستعمل أصلا لكل أفعى كبيرة، والتنين بالأساطير مهما كان شكله يبقى بشكل جوهري أفعى. يعني جوز تلقى عنده جناح أو كذا رجلين، لكن هو بالنهاية هو أفعى متحولة خلينا نسميها. يرتبط ذكر الدراغون في اليونان باسم أول قاضي سن لأثينا قانونا مدونا سنة 620 قبل الميلاد، وكان هذا القانون تم سنه حتى يتساوى الناس أمام الحكام. كانت ذيك القوانين صارمة جدا، حتى كان الناس يقولون عنها أنها كتبت بالدم لا بالحبر. وتروي إحدى الأساطير اليونانية أن البطل سيغفيرد استطاع أن يفهم لغة الطير عندما تذوق دم التنين. آية من الخرافات أو من الأساطير، أنه هذا ضاق دم التنين فقام يفهم، يعرف الحيوانات، يفهم لغته. أما في الشرق أخواني، مناطق الشرق تتميز بوجود الأفاعي الكبيرة الضخمة والمميتة. بيا بلدان الكلدان، آشور، الفينيقيين، وتعتبر هذه الأفاعي الكبيرة مصدر للشر، دائما ترتبط بالشر، ولذلك اقترن التنين بالشر أيضا. ويلاحظ بصفة خاصة في مصر أنه التنين أو الأفاعي الكبيرة هي دلالة على الشر. حتى أسطورة آدم لاحقا خروجه، يعني عفوا قصة خروجه من الجنة، هي أفعى، يعني اللي طلعته أفعى. يرتبط التنين في مصر بالأسطورة اليونانية عن أوديب ملك طيبة، وتقول الرواية أنه عندما وصل أوديب إلى طيبة شاف الناس يحجون عن وحش خرافي يقطع الطريق على المارة، وهناك من يقول بأنه هذا الوحش هو التنين. فشو هذا؟ صمم أوديب أنه يكتله حتى يخلص الناس من شره. وكان هذا الوحش يبادر كل من يمر به بالسؤال التالي: ما هو الشيء الذي يمشي على 4 في الصباح وعلى 2 في الظهيرة و3 في المساء؟ وكان التنين حقيقة يقتل كل من يعجز عن حل هذا اللغز.

أوديب الذي كان يتميز بفطنة كبيرة وذكاء أجاب من على هذا اللغز بأن هذا الشيء هو الإنسان. الإنسان هو اللي يمشي على 4 الصباح وعلى 2 الظهر وعلى 3 في المساء. زين، قال له شلون؟ فسر لي اياها. قال له انا افسر لك اياها. الانسان يحبو على 4 في طفولته، يمشي يحبي على 4 يدينا ورجلينا، ويسير على 2 في فتوته، فتره الظهيره عز العمر، ويتوكا على عصاه عندما تتقدم به السن. هيك جواب التنين. زين، هذا التنين اللي بطيبه شنو صار؟ شنو قصته؟ وانصفه به الدهر. طبعا نهايته اختلفت حول هالروايات. هناك من يقول انه اوديب هجم عليه وقتله، وهناك من يذكر بان الوحش قتل نفسه منتحرا. اسكت الروح لان اوديب حل اللغز ما حد يعرف. هاي في مصر. بالصين كان التنين على العكس تماما. هسه مو قلنا احنا بالشرق الاوسط يعتبر مصدر للشر، في الصين يعتبر مصدر للخير والبركه، رمزا للخير والبركة، ويستخدم مسحوق عظام التنين في شفاء بعض الأمراض كالحمى والملاريا وغيرها عند الصينيين. مو بس هاي الحقيقة، الدراغون التنين كان شعار قومي للعائلة المالكة في الصين، ولعب دور كبير في الفنون الصينية. يذكر الرحالة ماركو بولو برحلته أنه عندما وصل الصين واستقبل السلطان قبلاي خان، وإحنا قبلاي خان جلد حكينا عنه هنا بالقصة خون، اللي متابع زين يتذكرنا، هذا سواله وليمة أو وليمة كبيرة في إحدى القاعات، وكانت جدران القاعة الكبرى مموهة بالذهب والفضة. وبس هاي أكو طلاء لونه أحمر ونحتت عليه أشكال للتنين، صور طيور، حيوانات، محاربين ومعارك حربية. بعدين يذكر في مكان آخر في رحلته أنه السرادق الملكي اللي صار في حديقة القصر، واللي كان يستند إلى صف من الأعمدة المموهة بالذهب اللامع، ويلتف على كل عمود ذنب تنين مغشى بالذهب. أما رؤوس التنانين فكانت ترفع السقف، وقد امتدت مخالبها يمينا ويسارا على حواف السقف. هذا فيلم رعب مقاعة.

على فكرة المسلمين تأثروا بالكثير من الأساليب الزخرفية الصينية، يعني كان رسم التنين من أبرز الأشياء اللي تسربت إلى الفن الإسلامي. تشوف كثير من العمائر والتحف منها باب الطلسم اللي إذا أحد شايفه، وهو أحد أبواب بغداد القديمة الشرقية، الحقيقة يزدان بنقش بارز يمثل رجل جالس وقابض بيديه على لسان تنينين مجنحين. هاي يعني الشيء يذكر. خلينا نحكي عن التنين في العراق القديم. الحقيقة كثير من الأساطير اقترنت بذكرها التنين. يعني أسطورة الخليقة البابلية اللي صارت أسطورة الخليقة الآشورية أيضا، مع تحوير اسم الإله مردوخ البابلي بإله آشور، تقول الأسطورة أنه قبل خلق العالم ما كان أكو هناك أرض وسماء، إنما كان هناك الإله آبسو في الأعماق والتنين تيامات يرافقهما ممو اللي ينفذ أمرهما. طبعا آبسو تزوج بالإله التنين فأنجب لخمو أو لخمامو اللي أنجباه بالتالي أنشار وكيشار، اللي إجا عنهم الإله آنو اللي كان يعتبر عند العراق يعني في الخليقة البابلية أو في الديانة البابلية كان يعتبر السماء أو إله السماء، واللي بعدين يعني اشتق عنه إله الأرض السفلي. بهذه الوسيلة كثرت الآلهة مما سبب إزعاج الإله الكبير آبسو. وأعتقد آبسو كان يعتبر إله الماء عند البابليين، أعتقد هالشكل زين. فعرض على التنين هاي الأسطورة تقول إهلاكهم، إهلاك هذه الآلهة التي تناسلت حتى أزعجت الإله آبسو. زين قال لهم يا أبا، قال له أنا أريدك يعني تقضي عليهم. طبعا زوجته عارضة ذلك، زوجة الإله آبسو، فصار هناك كو ارتباك بين من وافق وبين من عارض. من موافق على خطة آبسو، بعدين الإله آي علم بالمعامرة فاستطاع بقوة سحره أن يقتل آبسو، وأخذ ممو أسيرا عنده وجن جنون التنين وتحفزت لتثأر لزوجها وأنجبت الكثير من الضواري مختلفة الأنواع وتهيئت لمحاربة الإله آي. فصارت هناك حرب أو قتال بين الآلهة عند البابليين، وانتهت بقتل مردوخ للتنين وشقه إلى نصفين، فكان أحدهما السماء والآخر الأرض. فتخيلوا، وهذه بداية الخلق وبداية الكون عند البابليين وعند أيضا الآشوريين. وتضيف الأسطورة أنه الإله مردوخ استخدم دم كينجو اللي جعلته التنين ملك الضواري في خلق الإنسان. طبعا احنا نعيد كل مرة في القصة أخون، احنا لما نستعرض المعتقدات، معتقدات العراق القديم، لا يعني بأي شكل من الأشكال نحن انه نتبنى اعتقادا على آخر، هذا مجرد ذكر للتاريخ ليس إلا.

هي أسطورة القديس مار جرجس. تقول هاي الرواية أن القديس مار جرجس ولد في بلدة في فلسطين، وكان جنديا في الجيش الروماني. واشتهر القديس مار جرجس بأنه أنقذ أحدى الفتيات من براثن التنين وقتله، ويعتقد البعض بأن هذه الحادثة وقعت في مدينة يافا، وتظهر إحدى الرسوم في مخطوطة قبطية قديمة يرجع تاريخها إلى القرن العاشر، وهو يمتطي صهو الجواد ويصارع التنين، وتقف إلى جواره الفتاة التي أنقذها. هذه مار جرجس القديس المسيحي الشهير جدا. خلنا نجي عن التنين عند المصادر العربية أخواني. الحقيقة كثير من الأدباء والكتاب وعلماء اللغة مثل الدميري جاحظ تناولوا التنين في كتاباته. ولما كان التنين هو مصدر يعني في الأساطير هو حيوان خرافي، فضروري أنه واحد يتناوله في المصادر العربية. فكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري يقول أنه كنية التنين يسموه الأسد، شي يسمونه بالشعبي يسمونه أبو خميس. كنية التنين اسمه أبو مرداس، أبو مرداس. بعدين يذكر لنا الدميري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة. لو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما نبتت خضرا أو أخضرا. زين، يقول الدميري أيضا أن النبي موسى عليه السلام كان قد حارب التنين بعصاه حين ظهر في طريقه، ويؤكد بأن أكل التنين حرام لأنه من جنس الأفاعي. هسه ما ندري إحنا الدميري هذا يعني كان أكو تنانين في زمانه، يعني كيف ينهى عن أكله؟ هو ما حد شايف التنين أعتقد في ذلك الوقت. ثم يذكر بعض الخرافات المتصلة بالتنين، فيقول بأن أكل لحمه يورث الشجاعة والقوة. زين، منا حرام منا يورث الشجاعة والقوة، ويفيد في تقوية الباه، وإذا رآه المريض في منامه دل على قرب وفاته. هذا عند الدميري. خلينا نشوف الجاحظ شنو يقول ورا فاصل قصير.

الراعي الجاحظ ذكر في كتابه الموسوعي الحيوان عن التنين، قال إنه أكو تنين بأنطاكية سوى تلف في منارة، ضرب منارة منارة بحيث إنه هذا كان مرتفع، كان يطير مرتفع من البحر، فكان لا يمر على شيء إلا أهلكه، فمر على المدينة مدينة أنطاكية في الهواء محاذيا لرأس هذه المنارة، وكان أعلى مما هي عليه فضربه بذنبه ضربه فأتلف الثلث الأعلى من المنارة. هاي المرة الوحيدة الذي ذكر بها الجاحظ التنين في كتاب الحيوان. القزويني المؤرخ القزويني الشهير لما فتح العرب المسلمون الأرض من الهند والصين شرقا حتى بلاد الأندلس غربا، حقيقة اهتم العرب بوصف تلك البلدان، اعتنوا بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطابعها وما بديارها من آثار وعجائب، وقصوا ما عندها من أساطير وخرافات، وعدد من الرحالة والتجار والملاحين والمغامرين قاموا برحلات برية وبحرية وسجلون العجائب والغرائب، وكان القزويني واحد من أشهر هؤلاء الرحالة اللي خلفوا لنا وصفا بديعا لتلك البلدان والشعوب. الحقيقة القزويني ذكر التنين في كتابيه المشهورين آثار البلاد وأخبار العباد، وكتاب الآخر عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، فيروي بأنه ظهر بأرض حلب سنة 24 و600 تنينا عظيم، جقد يابا يقلك الحجم ماته بغلظ مناره وطول مفرط ينساب على الأرض، يبلع كل حيوان يجده ويخرج من فمه نار تحرق ما تلقاه من شجر ونبات، واجتاز على بيوت أحرقها والناس يهربون منه يمينا ويسارا. يعني حقيقة أنا مستغرب، يعني إذا كان التنين حيوان خرافي لحد هذا الحكي منين جايب القزويني؟ زين، هل هو كان عايش، هل أحكم في دمشق يعني في بلاد الشام، هل أحد رواله؟ زين يكمل يقول يذكر بأنه بعد ذلك نشأت سحابة فنزلت وحملته ثم غاب عن الأعين، غيمة أجت وقعد على الغيمة وطار. بعدين يذكر في موضع آخر حيث أنه قد ظهر في مدينة كلز التي تقع بين حلب وأنطاكية، فما مر على شيء إلا أحرقه حتى احترقت مزارع وأشجار كثيرة. هذا القزويني في عجائب المخلوقات شنو قال؟ احكيها ورا فاصل.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون، وحلقتنا اليوم عن التنين، هذه الخرافة في المأثور والأساطير. في كتابه عجائب المخلوقات يذكر القزويني بأنه في بحر فارس تنين. بحر فارس يمكن يقصد الخليج العربي بهالحالة، أن في فمه يعني في حلق هذا التنين أنياب مثل أسنة الرماح، مثل الرماح، وهو طويل مثل النخلة، وهو أحمر العينين مثل الدم، كريه المنظر جدا. طيب المسعودي شي يقول، المسعودي أيضا من المؤرخين الكبار ومن الكتب المهمة التي ورد فيها ذكر التنين كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، ذكر قال إنه هناك اختلاف في أمر التنين، فمنهم من يعتقد بأنه ريح سوداء تتكون في قعر البحر. هاي رواية مهمة أخواني، هنا تطورت الرواية، كان التنين حيوان حقيقي ينشاف ويمشي ويزحف ويلتهم ويحرق. المسعودي تطور الرواية، قال هذه هناك من يعتقد بأنها ريح إعصار تتكون في قعر البحر ثم تظهر إلى الجو، فإذا صارت من الأرض واستدارت وأثارت معها الغبار، إعصار يعني، ثم استطالت في الهواء ذاهبة الصعداء، توهم الناس أنها حيات سود قد ظهرت من البحر لسواد السحاب وذهاب الضوء. جميل جميل، رواية جميلة ولغة جميلة. بعدين شي يقول، يقول أن جماعة أخرى ترى بأن التنين دواب، دواب يعني حيوان. هنا أرجع لي الرواية الشهيرة والمعروفة القديمة، يقول أكو ناس يقولون أن التنين دواب يتكون أيضا في قعر البحر فتعظم وتؤذي دواب البحر، تؤذي حيوانات البحر. زين شنو بعد؟ فيبعث الله عليها السحاب والملائكة فيخرجونها من بينها، وإنها على صورة الحية السوداء لها بريق وبصيص، يمكن يقصد هذا اللي يطلع من فمها، ولا تمر على شيء إلا تهدمه وتحرقه، ثم يلقيه السحاب في بلاد يأجوج ومأجوج، ثم يموت التنين عند تحول السحاب إلى مطر. حقيقة رواية ممكن أن تتفصل بحلقة كاملة، يعني أنا ممكن أن نستطيل بشرحها لكن الوقت يعني يدركنا، لكن المستمع الكريم له أن يتخيل ويتعمق ويعيد هذه الرواية فيتفهم يعني معالجة المسعودي لهذه الظاهرة، ظاهرة التنين.

نعم أصدقائي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري الصوفي المعروف الدمشقي اللي يسمى بإمام الربوة وشيخها، عنده كتاب ظريف وهاي ظريف يفيدنا في بحثنا، هو نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. هذا الكتاب له أهمية خاصة لأنه كان أول من أوائل الكتب الذي تحتوي على رسم للتنين، ويظهر التنين على شكل أفعى ضخمة لها زوائد، وفي أعلى الرأس يعني هناك مثل زوائد جلدية أو أقسام. فكان يقول شيخ الربوة بأنها أذنيه أو أذن التنين، وله حمى في رأس ذنبه يهلك من لدغه بها. طبعا ذكر التنين أيضا في وصفه لبحر الروس، حيث نقل ما زعمه البعض بأن التنين تنقله الملائكة من البحر إلى جهنم عند عتوه وطغيانه على دواب البحر، نفس الرواية مال المسعودي، وأنه يكون في جهنم من جملة حياتها وأنواع العذاب فيها. يعني يعتبر التنين من ضمن أدوات العذاب في جهنم عند الأنصاري. من الأشياء اللي ما ذكرها الرحالة العرب إلا النادر منهم جزيرة التنين، ذكرها الأنصاري فيقول إنها عامرة متسعة ولها حصون منيعة ومدينة تعرف بالتنين، وكان لها تنين ضخم، فلما علم الملك بأمره أرسل من وضع للتنين الغنم، بعض الغنم والمعز دموية ملطوخة بالدماء مملوءة كلسا حيا وكبريتا يعني سم، فوضعت في مدرجة التنين ليلا، خلاها ببيته، طلع التنين على عادته وأكل من هذه الحيوانات المسمومة، فحسب سخونة وعطش وورد راح للمي حتى يشرب، فاحترقت أحشاؤه وجسده فهلك. هذه رواية الأنصاري عن جزيرة التنين، وهي رواية حقيقة مثيرة. وهنا يبين هسه شو تريد تسميه، السرد العربي، الإخبار العربي، الخيال، يعني كلها صالحة. هذه يعني من الأشياء اللي تبين إنه العرب لهم حقيقة علاقة كبيرة في الخيال، في مختلف فنون الكتابة وأنواع أخرى من الفنون حقيقة لا يسع لها الوقت. الخيال عند العرب واسع جدا. هنا بالقصة أخونا اختبرنا كثيرا حقيقة من إمكانيات العرب في الابتكار وفي الكتابة وفي التخيل. خنشوف ابن الوردي اللي عنده أيضا كتب لها علاقة في الغرائب والعجائب.

0: يقول ابن الوردي في كتابه خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ذكر التنين في الكتاب مرات عديدة وفي روايات ينقلها عن غيره، أيضا يتكلم عن جزيرة للتنين، يتكلم عن مدينة للتنين، وبعدين يذكر لنا خبر قتل الإسكندر له كما رواه شيخ الربوة، بعدين يذكر في موضوع آخر أن التنانين كثيرة في بحر المغرب. بحر المغرب هذا بحر الأبيض المتوسط، بدليل أنه يذكر أنه هي كثيرة لا سيما عند طرابلس واللاذقية، وكذلك في بحر الخزر. هذا أيضا طبعا كتب كثيرة تذكر التنين، أيضا كتب اللغة، أيضا كتاب اللسان تاج العروس، ابن منظور صاحب اللسان قال أن التنين نوع من الحياة وأن الله يبعث سحابة فتحمله، لأن دواب نفس الرواية مات المسعودي، وأيضا الزبيدي ذكر في تاج الزبيدي أيضا ذكر نفس الحكايات التي مررنا عليها. صاحب موسوعة سفينة البحار كرر أيضا حمل التنين بواسطة السحاب. صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستطرف أيضا ذكر أن التنين أول مرة يكون حية متمردة تطغى وتتسلط إلى آخره. كثيرا حقيقة من الروايات أيضا مذكور فيها. إحنا الوقت ربما أدركنا أحبتي، فلذلك نكتفي بهذا القدر. نتمنى أن تكون الحلقة قدمت شيء فيه متعة، فيه فائدة، فيه روايات جديدة غريبة عن ذكر هذا الحيوان الخرافي في كتب التاريخ والروايات والأخبار وكتب اللغة وكتب الرحلات العربية وحتى الأساطير الأجنبية والغربية. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، اكتبوا لنا المواضيع التي تحبون أن نتكلم فيها وعنها. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
3: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
4: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: نساء الجيوش أنوثة تقاتل مرتين في الميدان والثكنة.
7: أصبحت الدنمارك أحدث دولة تفرض التجنيد الإجباري على مواطنيها من دون تمييز على أساس الجنس، لتكون النساء على قدم المساواة مع الرجال في الالتحاق بالخدمة العسكرية. لكن التجربة الدنماركية ليست فريدة في الاستعانة بالنساء في الجيوش، بل سبقتها دول عدة. وبعدما اقتصرت مشاركة النساء تاريخياً في الجيوش على الدعم اللوجستي والتمريض، أصبحنا جزءاً فعالاً في القوات المسلحة في كثير من الدول، سواء عبر التجنيد الإجباري أو التطوع، بهدف تعزيز المساواة وضمان استفادة الجيوش من الموارد البشرية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. بدءاً من مطلع يوليو تموز 2025، أصبح على النساء اللائي يبلغن من العمر 18 سنة الخضوع لتقييم يحدد المؤهلات للتجنيد الإجباري، تنفيذاً لقانون أقره البرلمان الدنماركي في يونيو حزيران 2023. قرار المملكة الإسكندنافية أرجعه رئيس برنامج التجنيد في القوات المسلحة الدنماركية العقيد كينيث ستروم إلى الوضع الأمني الحالي، وإمكان مشاركة المجندين في الردع الجماعي لحلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك في إشارة إلى التخوفات من تهديد روسيا للدول الأوروبية. كذلك صرح وزير الدفاع الدنماركي مايكل هيلدغارد بأن تجنيد النساء إلزامياً يعكس حاجة القوات المسلحة إلى كل القوى القتالية التي يمكن حشدها.

ولا تعد النساء بعيدات من الجيش الدنماركي، فقد شكلت المتطوعات نحو 24% من أعداد المجندين العام الماضي، وتخطط كوبنهاجن لزيادة عدد المجندين سنوياً من 4700 حالياً إلى 6500 عام 2033 بحسب شبكة يورونيوز، إضافة إلى زيادة فترة التجنيد من 4 إلى 11 شهراً العام المقبل. الكيان الصهيوني واحد من دول قليلة تفرض التجنيد الإجباري على نسائها، فقد كانت السيدات ضمن عناصر العصابات اليهودية في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 التي شكلت نواة لما عرف بجيش الدفاع الإسرائيلي. وبعد أشهر من إقامة الدولة أقر قانون يفرض التجنيد على جميع سكان إسرائيل، مما جعلها الدولة الوحيدة في ذلك الوقت التي تفرض التجنيد الإجباري على نسائها. وفي عام 1953 أعفى قانون الخدمة الإجبارية نساء الأقليات من التجنيد الإجباري، مما جعل الأمر مقصوراً على اليهوديات فقط عند سن 18 سنة باستثناء المتدينات أو المتزوجات. ظلت الإسرائيليات بعيدات من الوحدات القتالية ومحرومات من كثير من الوظائف داخل الجيش، إلى أن بدأ تأهيل المجندات لمهام قتالية. ثم قضت المحكمة العليا عام 1995 بأن منع النساء من التدريب على الطيران الحربي يعد تمييزاً، ومنذ عام 2004 صرنا جزءاً من المتدربين على الأسلحة المختلفة.

وتشكل النساء 21% من القوة القتالية للجيش الإسرائيلي، ارتفاعاً من 14% قبل حرب غزة، بحسب ما أعلنت وحدة يوحالم المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في الجيش الإسرائيلي خلال جلسة برلمانية. كما تم استدعاء 65,000 جندي احتياط منذ اندلاع الحرب في غزة وفق صحيفة إسرائيل هيوم لتعويض النقص في عديد الجنود. وفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ عدد المقاتلات عام 2020 نحو 3,200 مجندة، وتركزت مهامهن على الدفاع الجوي والدبابات وحرس الحدود والمدفعية وغيرها، لكن تلك المهام توسعت بعد اندلاع الحرب في غزة ليشاركنا في عمليات ميدانية ضمن أسلحة المشاة والمدفعية والدفاع الجوي. وعلى رغم ارتباط تاريخ تجنيد الإسرائيليات بعمر الدولة ذاتها، فإن كثيراً من التحديات لا تزال تواجههن، وأبرزها التحرش الجنسي، حيث تعرضت نحو ثلث المجندات لهذه الظاهرة مرة واحدة في الأقل خلال خدمتهن العسكرية ومدتها عامان، وفق تقرير لصحيفة هارتس الإسرائيلية عام 2022. وفي يناير كانون الثاني 2024 اعتقل ضابط احتياط اغتصب مجندة كانت مكلفة الخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

كانت النرويج أول عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، تفرض التجنيد الإجباري على الرجال والنساء على حد سواء عام 2015، بعدما كانت أول دولة في الحلف تسمح بخدمة النساء في مواقع قتالية بالجيش عام 1985. عند صدور القرار للمرة الأولى عام 2013، قالت وزيرة الدفاع أنيغريت ستروم إريكسن إن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحقوق والواجبات نفسها، بما في ذلك واجب الدفاع عن وطنهم بغض النظر عن جنسهم. ومنذ ذلك الحين تشهد نسبة النساء في القوات المسلحة النرويجية ارتفاعاً مضطرداً، ففي عام 2020 بلغت نسبة اللاتي أكملن الخدمة العسكرية الإلزامية الأولية 33%. مع ذلك لا تسعى سوى نسبة ضئيلة منهن إلى العمل في القوات المسلحة، حيث ترجع بعض الدراسات ذلك إلى ممارسات التحرش الجنسي والتنمر. وكشف تقرير للجيش النرويجي عام 2021 عن تعرض 22% من المجندات للتحرش الجنسي مرة في الأقل العام السابق، فيما تعرض 11% للتنمر. على رغم ذلك تظل المرأة في الجيش النرويجي قصة نجاح، حيث لا يقتصر دورها على المهام غير القتالية بل تشارك في أدوار قتالية. ولفتت النرويجيات أنظار العالم بتشكيل وحدة عمليات خاصة من السيدات تدعى فرقة الصيادين، تضم أكثر من 300 مقاتلة يجرى اختيارهن بناء على اختبارات شاقة للغاية.

أعادت السويد فرض التجنيد الإجباري عام 2017 ليشمل النساء والرجال، ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الدفاع السويدية عام 2023، تشكل النساء نحو 20% من المجندين، ويتم توزيعهن على أدوار متنوعة بما في ذلك القوات الجوية والمشاة. وذكرت دراسة أكاديمية في الصحيفة الإسكندنافية للدراسات العسكرية عام 2022 أن النساء يواجهن تحديات في الأدوار القتالية بسبب المعايير البدنية الصارمة، لكنهن يتمتعن بفرص التدريب نفسها. وكشف تقرير لصحيفة داغنز السويدية عام 2023 عن انخفاض حالات العنف الجنسي بفضل سياسات صارمة لقيادة الجيش، لكن بعض الحالات لا تزال تسجل. أما في كوريا الشمالية فيجب على النساء أداء الخدمة العسكرية لمدة 7 أعوام في الأقل، بينما يطلب من الرجال الخدمة لمدة 10 أعوام، وهي أطول خدمة إلزامية في العالم وفق هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، التي كشفت عن شهادات لمنشقات أشاروا إلى وقائع عنف جنسي واسع النطاق ضد المجندات، بما في ذلك الاعتداء من قبل الضباط من دون وجود آليات فعالة للإبلاغ. ويبلغ عدد النساء نحو 20% من جيش كوريا الشمالية بعد 10 أعوام من إقرار قانون التجنيد الإجباري.

تفرض إريتريا التجنيد الإجباري على النساء والرجال من دون مدة زمنية محددة للتعامل مع تهديد أمنها من جانب إثيوبيا، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إريتريين، بينما تبلغ مدة التجنيد الإجباري 18 شهراً. وكانت النساء شريكات للرجال في حرب التحرر من إثيوبيا في مطلع التسعينات من القرن الماضي، إذ شكلنا نحو 30% من تعداد جيش التحرر الوطني في ذلك الوقت. ووصف تقرير للأمم المتحدة عام 2022 التجنيد الإجباري بأنه تحول إلى عمالة بالإجبار. وقال المقرر الأممي الخاص محمد عبد السلام بابكر إن التحرش الجنسي والعقوبات القاسية والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة شائعة خلال فترة التجنيد الإجباري. ووثقت منظمة أمنستي الحقوقية حالات اغتصاب وتحرش في معسكرات التدريب مع غياب أي آليات لحماية المجندات. وفي أمريكا اللاتينية تبرز تجربة فنزويلا في دمج السيدات بقواتها المسلحة، إذ فرضت التجنيد الإجباري على النساء والرجال عند سن 18 سنة، وقد بلغت نسبة النساء بين خريجي الأكاديميات العسكرية عام 2012 نحو 26%. ويسمح للفنزويليات بالمشاركة في جميع أسلحة الجيش، وهناك الآن من يحملن لقب جنرال، ويسمح للسيدات بقيادة الطائرات المقاتلة والدبابات.

بخلاف الدول التي تفرض التجنيد الإجباري، تبرز تجربة مشاركة النساء في الجيش الأمريكي الذي يعتمد على التطوع. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، تشكل النساء نسبة أكثر من 17% من إجمالي القوات المسلحة. في عام 2015، أعلن البنتاغون رفع الحظر عن مشاركة النساء في جميع الأدوار القتالية، بما في ذلك الوحدات القتالية المباشرة. وأفاد تقرير لشبكة CNN عام 2023 بأن نحو 10% من النساء في الجيش الأمريكي يخدمن في أدوار قتالية مباشرة. لكن كغيرها من الدول، تظل مشكلة العنف الجنسي تواجه القوات المسلحة الأمريكية، إذ كشف تقرير لوزارة الدفاع عام 2022 عن الإبلاغ عن أكثر من 8800 حالة تحرش أو اعتداء جنسي في صفوف القوات المسلحة، على الرغم من وجود برامج للتصدي لهذه الممارسات.

على الصعيد العربي، لا تفرض أي دولة عربية التجنيد الإجباري على مواطناتها، في حين تخدم النساء داخل القوات المسلحة بالمجال الطبي في كثير من تلك الدول. في عام 2015 رقيت طبيبة في الجزائر إلى رتبة لواء في الجيش، كما فتحت قطر باب التجنيد الاختياري للقطريات عام 2018. مع اندلاع الحرب في سوريا كان لنظام بشار الأسد تجربة فريدة عام 2013 بدعوة السيدات إلى التطوع للقتال، حيث شكلت فرقة من 800 مقاتلة في كتيبة المغاوير للبنات في الحرس الجمهوري السوري. وبحسب الموقع الرسمي للجيش اللبناني، فقد بدأ تطوع السيدات عام 1990 في أدوار اللوجستية، ومع تولي العماد جوزيف عن قيادة الجيش عام 2017 قرر زيادة عدد السيدات في الجيش بفتح باب التطوع ليرتفع عدد المتطوعات إلى 4000 بدلاً من 1000، وتم توزيعهن بعد المشاركة في الدورات العسكرية المناسبة على مختلف الوحدات والألوية حتى المقاتلة منها، وذلك للمرة الأولى ليشاركنا في الشرطة العسكرية وحرس الحدود ووحدات الدعم والمساندة والطب. وتبلغ نسبة السيدات في الجيش اللبناني 5%. أما في مصر، أكبر جيوش المنطقة تعداداً، فلا يسمح بتجنيد الفتيات على رغم تكرار ظهور مطالبات فردية بالمساواة بين الرجال والسيدات في التجنيد الإجباري، وآخرها حملة المرأة وطن التي نظمت وقفة للمطالبة بتجنيد السيدات عام 2021، وتخدم سيدات في وظائف لوجستية وطبية في الجيش المصري.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
9: روح القصة حكاية.
8: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
9: وروح الحكاية تجربة.
8: ولأن قيمة التجربة عبرة،
9: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
8: برنامج حكايتي.
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
9: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مستمعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكاية هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فأنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم عن عائلة عبد الحسين الموظف اللي يعمل في البلدية، ومنح هذا الموظف بيت حكومي. لكن كما نعلم ونعرف الكثير من تحديدا في بغداد، الكثير من الموظفين اللي منحوهم بيوت حكومية اتقاعدوا وما حصلوا على ملكية هذا البيت، وكانت هناك يعني حلول عند وزارات أخرى، كأن يكون مثلا عند ابن، فهذا الابن يكون البديل أو يطرح البديل حتى أو يتعين بعلاقة ما حتى يضمن أنه البيت يبقى لسكن العائلة. هذا المسكين عبد الحسين لا ما حالف الحظ، طلع تقاعد وجرد من هذا البيت، مما اضطر إلى الاستئجار. عبد الحسين الموظف عند ابن اسمه الكبير اسمه صلاح، والثاني الفارق العمري بيناتهم سنتين اللي هو فلاح. صلاح هو خريج كلية هندسة، وفلاح خريج صناعة. طبعا شباب اثنين يبحثون عن عمل وبيت مستأجر، وعنده بنت أيضا متزوجة. هنا ضاق بي الحال، يعني تقاعد والولد ما مشتغلين، الولد السنين ماكو يعني عمل، لكن الله سبحانه وتعالى استطاع أن يرزق صلاح الابن من أوسع أبوابه.

هو الولد الشاب صلاح خريج هندسة مدني، استطاع بشكل أو بآخر عن طريق علاقات معينة وأصدقاء من خريجي كليته يعملون في شركة. هذه الشركة هي شركة أو شركة مقاولات أو بناء أو رسم خطط خرائط وغيرها، شركة كبيرة ومعتمدة. شاءت الصدفة أن يلتقي في أحد الأمكنة أحد الأصدقاء ويوضح له وضعه السيء جدا مسكين، أنه شاب خريج هندسة ويبحث عن عمل حتى لو في فندق حتى لو في مطعم. وهذا الأمر المؤلم اللي موجود اليوم، يعني هذه الخيبة اللي نلقاها على شبابنا وهم طلاب في الهندسة. يعني كان طالب الهندسة يوم ذاك يعني يعرف قادم الأيام ماذا سيعطيه أو منحه، لكن الخيبة الآن مستشرية في قلوب وعقول الكثير من الشباب، حتى أنه يقول لك يعني وبعدين. صارت الخيارات اليوم يروح مع أحد نفط حتى يضمن، حتى اللي هو بطاقة، يعني أشخاص جابوا 95 وغيرهم قبلوا 94 وقبلوا هندسة، تركوا الهندسة وراح قدموا للنفط لعل فرصة التعيين متاحة. يعني أكو خراب عجيب في منظومتنا، يعني ماكو هيك دولة بالعالم. هذه مثلا السنة اللي قبلها الهندسة الكهرباء هي الإلها مفازة، لا بعدين المؤسسات ما تطلب الكهرباء تطلب ميكانيك، ارتفع شأن الميكانيك، ويظل هذا في يعني مستقبل قلق وغير ثابت. هكذا أمور ممكن أن تصير، أن يجد شخص صدفة العمل. فعلا صلاح لقى صدفة العمل مع من؟ ومع صديق من الأصدقاء، قال له تعال اعمل معانا، وانت ندري بيك ايام الدراسة كنت متفوق ولك حضور في الصف او المحاضرة وجايب درجة امتياز، اذا تعال اشتغل ويانا. فعلا هذه فرحة، فرحة مو بس الى فرحة للعائلة، العائلة التي كانت تتكئ على راتب تقاعدي، واحنا نعرف الراتب التقاعدي العراقي مثلوم، يعني المسكين من يطلع تقاعد في كل دول العالم المتقاعد يفرح إلى هذه العتبة، وصوله إلى هذه العتبة عتبة التقاعد حتى يرتاح، ما عنده سلف بعد والأولاد كل من خذ طريقه في الحياة، هنا يريد يمارس هواياته ويقوم بسياحة إلى دول العالم هكذا، أو يقوم بمشاريع الخاصة. إحنا لا، هنا المتقاعد منكسر، معاملته تتأخر هو، وهذه الفترة من أن يعطون استحقاقات يبدي يداين، وبعدين من يستلم يسدد عذابات. يعني هذا العمر يعني أعتقد اللي يطلع تقاعد هو هنا راح يدخل في ويلات ووجع وضيم الحياة، ويمكن ينجلط هو أساسا. اللي يطلع تقاعد أكيد بسكر وضغط في بلد مثل العراق. هنا لا لا، فرحة الولد بأنه لقى عمل راح يرفع عن كاهل والده هذا الضيم. اشتغل في هذه الشركة، ومرات شوف اللي الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب رزق، وهذا الباب يفتح بابا آخر.

نعم اشتغل مع جماعته، ارحبوا بي، هم 4 أشخاص، المالك الشركة الأول اللي هو صديقهم أيضا وخريج دفعتهم ووالد مقاول كبير ما افتح لهذا المكتب، بارع سبع استطاع أن يحرك العمل بشكل جيد، والبقية أصدقاء عملهم مبني على أساس المرتبات الثابتة، ولكن تزيد هذه المرتبات في حال يعني تضاعف العمل. فرح بمرتبة جيد اللي راح يساعد والده في الإيجار، يساعد والده في تفاصيل العيش، وعند هذا أخوه اللي خريج صناعة ويعمل في البلدية مسكين زين يعمل في البلدية عقد يعني أجور يوميا. فمشت الأمور بخير والحمد لله. هنا العمل وتداعيات العمل والعلاقات اللي ينتجها العمل، لقى شخص قام بمشروع معين والتقى بي وتعرف عليه، وهو من الشخصيات أو الجنسيات المصرية اللي تعمل في مؤسساتنا النفطية، مهندس حصل على شهادة الدكتوراه ووصل إلى البروفية في الحفريات. تعرف عليه بشكل يكاد أن يكون صدفة، جمعهم عمل لبناء قواعد فيها يعني، لأن هذه الشركة هي أساسا تقوم على أساس عقود أو عمل مع مؤسسات أخرى، المؤسسات تقدم عروض ومن اللي يعني يحال عليه العمل، فعلا أحال إلى هذه الشركة وتبنى صلاح هذا الموضوع والنقاش به والحوار، تعرف عليهم، قام بإنجاز العمل على أتم وجه ومراقبته ومتابعته. وطبعا هذا العمل يشكل أيضا أو يولد حوار مع مجموعة من الأشخاص، يجمعهم أكل، يجمعهم نقاش اجتماعي ثقافي. انعجب به هذا الرجل المصري اللي له حضور كبير مع مدير الشركة النفطية والمؤسسة النفطية، فقدم العرض، قال له ليش ما أنت يعني إذا أكو فرصة عمل يعني تعيين في النفط. قال له يا أخي هذه أمنية، نعم هذه أنا الآن أعمل في هذه الشركة مع أصدقائي، لكن العمل في مرتب

مضمون وثابت وحكومي، هذه مفازة. وبعدين بالنفط وأنا خريج هندسة يعني حتى راتبي جيد، قال لا ترك الأمر علي. فعلا في فترة كلش قصيرة جاء الخبر المفرح لصلاح بتعيينه في النفط.

استطاع بشكل كبير أن يجمع بين العملين، يعني مثلا يداوم الصبح بالنفوذ يرجع الساعة بثلاثة يرتاح ويروح العصر، هذا بالاتفاق مع جماعته، فصار عنده مدخولين، راتبة ثابت، الحوافز. طبعا أنا جاي أحكي لكم عذرا لمستمعين الكرام، مستمعين الكرام، ما أنا ما حددت الزمن. هذا الموضوع، هذه بداية القصة، حدثت عام 1995، وراح تجيكم مجرياتها بعد أعوام. الحكاية الآن تأسيسية، يعني أنا جاي أتحدث عن عائلة كيف تكونت وماذا حدث. الولد صار عنده صلاح راتبين، بار لأمه بار لأبوه، محب ومعتز بأخوه. الأخ الأصغر يعني شخصية متذبذبة، شخصية مراكزة، شخصية غير مسؤولة. الوضع أصبح جيد، استطاع بفترة وجيزة أن يشتري له سيارة حتى يقلل من مصاريف النقل واحتياجات العمل ومتطلباته، والأمور جرت بخير. لكن كان نصب عينه والضرورة القصوى أن يتخلصون من عبء الأجار. طبعا كارثة الكوارث، يعني احنا لو نفكر بموضوعات انه ادفع ايجار وانا اتعب واكد وابطئ ايجار والشهر يطب منا يطلع من عنا، غير الالتزامات الكثيرة في الحياة ومتطلباتها. احنا ما جاي نعيش في بيئة حسنة، يعني لا، بيئة ملوثة وبيئة طاردة لكل شيء، يعني للأعصاب، مؤثرة على أعصابنا ومزاجنا، مؤثرة على أعضائنا، فأنت معرض للمرض ومتطلبات المرض. وجاي نشوف احنا العيادات الطبية، وما أدراك ما العيادات الطبية. حتى أتذكر قول لي أستاذنا وصديقنا ومدير الإذاعة أستاذ علي، عندما كان ينصحني، أتأسف لهذه المتاخلة، ينصحني قال لي اترك الجقاير مو لأجل أنه يعني قلت بس صحتك، لا، أنت ما تلقى لك طبيب زين. وفعلا ما، يعني لو نحكي بهذا الموضوع، والله والله مصاب فعلا ما نلقى طبيب زين يشخصنا. فالمهم كان القضية الأساس أنه يشتري له قطعة أرض، ظل يجمع الولد، ما فكر بموضوع الزواج، لا لا، يريد يأسس. فعلا جمع مبلغ جيد، استطاع أن يشتري أرض، مو طابو، اشترى أرض زراعية، سوى بها ريلة زراعية، بدأ يبني بيها شوية شوية، استطاع أن يبني البيت. لكن هذا البيت صغير، يدوب بغرفتين حسب إمكانيات الولد، لكن الولد عجل واستعجل في شراء هذه القطعة وبناء هذا البيت الصغير حتى يتخلصون من الإيجار. أكو غرفة لأخوه وغرفة إليه وغرفة للأم والأب، يعني رسم خريطة، وإن كانت القطعة صغيرة 100 متر، بس استطاع بذكاء الهندسي أن نجعلها مناسبة وتفي حاجة الجميع. هنا اكتمل البيت، قعدوا الشاب الأصغر، بدأ الولد شي يسوي، يجمع حتى يتزوج، وفعلا جمع وتزوج وكبرت العائلة وزاد المال عنده والحظوة الكبيرة في العملين، سواء في المرتب الثابت الوظيفة اللي بالنفط، وأيضا في هذه الشركة اللي تطورت إلى شركات. ما قدر يتركهم وهو في باله أن يؤسس لشركة خاصة وشركة خاصة، لكن هم أصحاب الفضل الكبير، وكان يعين ويعاون

اللي هو فلاح وظيفة في أحد المؤسسات وأيضا تعيين. هنا أنا قال له قرارك للزواج جيد جدا، الأمور الحمد لله زوجوه عنده مرتب وإن كان قليل وغرفة ساكن بها وأيضا أنجب الأبناء، هنا بيت صغير. فكر صلاح بجدية كبيرة، فكر بأنه إحنا العائلة جاي تكبر، أنا عندي بنات وأيضا أخوي فلاح أنجب وهذول جاي يكبرون، إحنا ما نريد طبعا مشاكلنا، أغلب مشاكلنا يعني الكثير من العوائل مشاكلها أو القطيع اللي تحدث بين الإخوان وبين العمام مشاكل جهال. ففكر باستراتيجية ذكية، هنا هو عند هذا البيت والمال عنده الحمد لله والأمور جيدة، قال لا أنا راح أشتري لي أرض طابو وأبني لي بيت كبير. بدأ الرجل صلاح يفكر بهذه الطريقة ويبحث اللي عنده مال يكفي لشراء أرض وبداية بناء بيت. يعني تعرفون إحنا الموظف يعني يقدر بعد سنة مثلا هاي السنة اشترى الأرض، استطاع طبعا بالسلف والديون، وراها يبقى فترة يرتاح بعدين يأسس للبناء شيء في شيء أو شيئا في شيء ويطول. يعني نعرف أصدقاء دائما السلام عليكم شونك الوضعية، البيت اكتمل، لا والله طبعا أنت ما شايفه قبل سنتين مثلا، لا والله بعد الرباط بعد المدري شنو، إيه لأنه الأموال كلفة العمل أكثر من المواد بالمناسبة. المهم اشترى قطعة الأرض، هنا بدت المشاكل. اشترى قطعة الأرض طبعا دون أن تدري العائلة، بدت المشاكل بين الأبناء، أبناء الأخوان، وصارت مشاكل كثيرة كبيرة. البيت كبر، هذا غرفة يعني غرفة وبيها تخيلوا الأب فلاح وزوجته والأبناء والبيت 100 متر، شلون يعني؟ طبعا لازم تصير مشاكل، هي نفسيا تحدث هذه المشاكل، مو صدامات قصدية أو بمعنى ذات منطق خلافات منطقية، لا لا، هذا الحبس، يعني هذا الحبس يولد صراعات. فهنا قرر فلاح أن يعزل، قال لهم أنا يعني غرفة واحدة وبيها كل إحنا ما نقدر يا ناس، فأنا راح أأجر. قالوا له توكل على الله، راح الولد أجر فلاح وخذ عائلته اللي قال بيت في حي شعبي يفي وحاجة العائلة، وبأجار يعين عليه بين حين وآخر أخوه. يعني هو شي سوى صلاح يجي فلوس يقول له ما من يجي خلي بيد زوجته خلي بإيده يعني 100 200 يساعد بيها، لأنه يدري أجارها 350 وراتبه هو 600، يعني 300 أو 250 شد كفي عيشه، فيعين على العيش إلى بشكل أو بآخر وما يريد يحسسه بأنه متفضل. المهم بدأ صلاح ببناء البيت،

بدأ يبني البيت شيئا فشيئا، شايل مسواق البيت وحاجيات البيت. فرغت هذه الغرفة بعد أن شال أخو فلاح، فرغت انتقلت البنات وابنه في هذه الغرفة تكفيهم، بقى هو وزوجته. هو لا يفكر بعد أكثر أنه يبني لهذا البيت الكبير، أمه وبوت كلهم خصوصية، أكو صالة، أكو ديوانية كبيرة يجي بيها يجي خطار، هو يستحي حتى من أن يدخلوا للضيوف. يعني هو بنى هذا البيت الصغير ابتداء على مود حتى يخلص من الأجار، وحتى يستحي أنه تجي له يجوا له خطار يعني ويعزم أصدقاء، لأنه ما عنده مكان 100 متر ورسمها بشكل هندسي وبناه وبعجالة، يفكر بمستقبل أبناء. وأيضا أم وأب يريدون يتحركون، يجلسون في صالة، مطبخ كبير يخلق سعادة للمرأة، المطبخ الكبير والفره بكاونتر جميل. هاي طبعا وعند المال ليش ما يبدأ بطريقة صحيحة، فعلا اشترى الأرض بدل يبني بالبيت، اكتمل البيت بعد فترة طويلة. هنا قال لهم شوفوا، قال لعائلته يعني أمه وأبوه زوجته كانوا جالسين، قال لهم يا ترى احنا بيت جديد ما رح ننقل آثاث القديم، يعني هم كانوا يعني مثلا مطبخ 5x5 ما اعتقد نجيب كاونترنا هذا الصغير، يعني هذا لو نطي الناس تريده محتاجه لو يبقى في المكان. قال له شنو يبقى في المكان أبوه؟ قال له ليش احنا منشيل ونقعد ببيتك الجديد ما شاء الله، ان شاء الله يعني احنا هذا البيت بات أجره تبيعه. قال لا والله ما لا ما جاي افكر، يعني وان انا بنيت لي بيت كبير وهاي يعني هذا عندي ابني باكر عقبه يفيده هذا البيت، يقعد بيت تصير الى خصوصيه، هذا بناتي انا يعني 3 من يقولي. طبعا هذا امر حقيقي، الاب يفكر بهذه الطريقه، من يقولي نجحان في حياتنا الزوجيه، من يقولي الزوجه انا على الاقل لها خصوصيتي وهذا ابني الى هذا البيت ما اعتقد، فخلي يبقى الاثاث القديم في هذا البيت ما أجره، يا بأجره يا ابني. المهم عرفت العائلة فلاح أنه الصلاح بنى بيت وراح ينتقلون للسكن في البيت الجديد. هنا إجت الزوجة زوجة فلاح إلى أم فلاح راجية ومتحدثة بخصوص البيت.

شنو تريد زوجة فلاح؟ زوجة فلاح اجت بزيارة تشوف عمها وعمتها، لكن هي عندها فكرة وزوجها يدرب هاي الفكرة. قلت لها يعني هذا البيت اكيد من يعني راح يشيلون من عنده، اكيد البيت هذا راح يؤجر او ينباع، انا ما اعرف. قلت لها لا، راح يغلق، يقول هذا مستقبل ابنائي والمؤجر يخربه، وانا ما علي من يعني الله رازقني والحمد لله. قلت لها تسهلتي للكلام والطلب، قولي. قلت لها تدرين بابنك فلاح يعني راتبنا على قد يعني عود الفلوس يعني زاد صار 650 واجارنا 350 وهذا المؤجر يومي يجي يطرق الباب ويريد يزوده، وتعرفين حالنا يعني والعائله جاي تكبر وهاي بنتي صارت شابه وهذا الولد جاي يكبر ايضا، يعني عذرا مو شابه يعني صبيه. قال لها الام، قالت لها والله يا بنتي فكره صحيحه، انا اجت في بالي بس استحي اطرق على صلاح، وحتى تسولفت انا وعمك على هذا الموضوع، فانت لا تتكلمين لا تقولين لزوجك اي او لا، خلينا انا اتصرف من نشيد ان شاء الله خلال هذا الاسبوع. يا بنت الامور طيبه ماكو مشكله يعني اتامل خير. قالت لها تامل خير. فعلا راحت البنت زوجة ابنهم فلاح وتحاورت الام على الاب، قال لا والله ساعة المباركة يعني ماكو، بالعكس يعني احنا انا في بالي هذا الولد شلون يدبر حاله، شلون جاي تمشي اموره، يعني انا حتى من اشوف ملابسه يعني تعبانه ونفس الثياب وهذا، وحتى اجلكم الله حذاء ما يبدله يعني تعبان. وفعلا يعني ضيق ذات اليد كارثة، يعني يحول الانسان يدمره نفسيا، تحديدا الرجل اذا يعني فرغ جيبه فرغ عقله من كل شيء وقلبه من كل شيء سعيد وجميل في الدنيا، ما ينظر حتى للأكل ما يأكله بطعم وبمتعة، منامه متشاكسة الكوابيس، يعني المال يحل الكثير من القضايا ويغير الحياة حتى الاجتماعية والعلاقات الزوجية. فحجة قال لها ما هذه الأمور زينة يعني ماكو مشكلة، بس إحنا اثنين أنا وياك نقعد من يجي ابننا صلاح ونسولف معاه على حدة، ما تدري يعني موضوع زوجته مخافات، طبعا هذه المخافات عند من؟ مخافات عند الأمهات، إنه احتمال تشوف هذه الكنة طيبة وحبابة وقائمة بالواجب وما اعتقضاضة إنه هسا جاي ننتقل ونعيش معاهم وتشعرنا بأنه إحنا أمها وانت ابوها ويعني الامور، لكن ما نعرف الانسان لا يعلل، والنساء غيره من يقول تقبل انه وهذا بيته وبيت رجل يقبل ان يسكن فلاح بي ويدفع، احنا ندفع على الاجار نساعده، حتى اذا كان يعني يدفع اجار يدفع، كان مثلا اجاره 350 خليه يدفع له 200 اكو فرق، احنا نساعده. لنبدا الحديث بهذا الموضوع مع صلاح لكن بسرية تامة.

اجى ابنهم صلاح خذوه على حده سولفوا وياه. الله يساعدك ابني الله يسلمك. عندنا موضوع قولوا بالخدمة. يا ذا تعرف حال أخوك، الأجارة كذا وحالة كذا وعنده عائلة وجاي يهدده أبو البيت يردي يزود الأجار أو تطلع. قال عرفت، أساسا أنا مفكر بهذا الموضوع بس قلت أكو مشاكل في البيت أبدا رتبها، سوي لي أشياء، أكو مشكلة بالمجاري يعني أبدا صحح، يعني أرتب البيت من بعض المشاكل اللي بيه حتى تجي عائلة فلاح معززة مكرمة وتسكن بي. الأب قال لا ابني تسكن بي لكن شريطة أن يدفع أجار، بدل ما يدفع يخلي يدفع لك 200. قال لهم لا انسوا هذا الحشي، أن الله سبحانه وتعالى رازقني وبركاتكم والله رازقني. وفعلا الإنسان المعطاء لعائلته دائما تكون يعني المال يسير في يده، دائما هذا الكريم المعطاء اللي يساعد إخوانه اللي ما أن يطلبون منه المال لا يتهاون، معطاء ودائما باله إلى الجميع. فدائما الله سبحانه وتعالى يسخر إلى الرزق أو من يأتي له بالرزق. قال لهم ماكو نقود ولا أجار ولا أنسو، أنا راح أغلق البيت وأساسا بي آثاث، خلي يبقى هذا الآثاث يفيد تخم القنفات اللي تركنا، كل شيء موجود بس خلي أرتب له. فعلا راح طلع على أسطى، رتب له السيراميك، رتب له الأشياء، سوى له السطح، خاف أكو مشاكل في الشتاء، يريد يطي يعني هذا البيت يجي أخوبي معزز مكرم ما بي أي إشكال. قال له يا ابني أنت من قلب راضي؟ قال له والله من قلب راضي بالعكس، فعلا رتب أموره وكمل وما أدري شنو. قال لهم لا تحجون ويا لا تردوا له خبر نهائيا. المهم كمل البيت. قال لهم يلا أنت خابر؟ لا أنتم خابروا، خابر الأب السلام عليكم شلونك تعال لنا. إجا فلاح، وكأن فلاح عارف بأنه أكو موافقة تتم، يعرف أخوه طيب صلاح. فقال لهم شوف أنا راح أطلع صلاح، أنا راح أطلع ما أريد أشوف في عينه الممنونية، شوف أكو ناس نبلاء كذا، ما أريد أشوف بوجه أخوي أنه أنا ممنون لو متفضل عليه، لا لا أريد أطلع وأنتم أحجوا طول مفتاح هذا المفتاح ويندل البيت هو وخلي ينقل آثاثه وبسرعة، وأيضا نقل الآثاث وهل عندي صديق سيارة راح يجي ويا عماله لا يشيل هو لأنه هو أساسا عنده انزلاق ما أريد يتعب. راح يا أخي يعني هذا الأب من يشوف مرات إحنا يعني طاعتنا لأهلنا مو على أساس الكرم اللي نقدمه إلهم أو الاحترام أو التقدير أو العطاء، أحيانا أهلنا يحبوننا ويعتزون بينا لما نكون مبادرين مو بس إلى من هم أقرب، لا مبادرين حتى في الخير إلى الآخر سواء كان جار قريب صديق يكون إلى قيمة. فكيف إذا كان أخ كبر في عين والده ووالدته؟ إجا فلاح السلام عليكم، قبل رأس أمه ورأس والده وقعد قالوا لك هذا المفتاح. قال لهم بس أخذ المفتاح وأقعد، وفرح طبعا فرح وخابر زوجته قال لها الأمور صارت طيبة. قال لهم بس أدفع إيجار أنا. قال أخوك ما يقبل تدفع إيجار، أقعد بس أقعد أنقل أثاثك استقر أنت وعائلتك، وبالمناسبة أخوك جهز لك كل شيء، الحمام رتبة، بلاطاته، مجاري بشكل جيد، كل شيء، سطح، روح حتى الكهربائيات اللي بها عطل في أحد المصابيح كل شيء كمله. احنا ندري انه مرات احنا في بيوتنا البيوت اللي نبنيها أول مرة ونسكن بيها لفترة طويلة مرات مصباح مكسور ما يتبدل ويصير نوع من العجز والأعمال الكثيرة في الحياة تحول دون انتباهتنا إلى بعض التفاصيل. فكيف إذا بأنه أنا أبني بيت وراح أنتقل؟ راح يهمل، فالحبيب عدل له كل شيء. يعني فعلا راح وانتقل فلاح للسكن في بيت الأخ اللي تركه وسكنه مع والده ووالدته في بيت جديد.

0: مرت السنة والسنتين والثلاثة والأربعة والخمسة وهو ساكن فلاح في بيت أخوه ما يدفع إيجار نهائيا. وإذا انفتح موضوع أن يدفع فلاح إيجار لبيت أخوه يقلب الدنيا صلاح، يقولهم هذا الموضوع انسوه. بعتهم أولادي، هذا ابني صغير يعني دائما يكبر، بلكي تتحسن حالة فلاح، يشتري له قطعة أرض، يبني له بيت، لأنه عنده ابنه لازم يفكر في مستقبله. المهم، من عادة صلاح الاجتماعية الطيبة إنه إيش يسوي في العيد، صبيحة اليوم العيد الفطر، يشتري أو حتى الأضحية العيدين، يشتري له خروف يذبحه ويسوي وليمة للعائلة، أخته وزوجها وأولاد أخته أبنائهم وعائلة فلاح أو عائلة، وهو أيضا عائلته أمه وأبوه يلتمون بالعيد، وجبة غداء، وبعدين بالليل وجبة عشاء شواء، هم معتادين عليها. وهذه العادات الاجتماعية اللطيفة يعني، اللي يعني حتى المناسبة مناسبة العيد تكاد أن تكون فرحة عند البعض، لكن تضاف إلها هذه الفرحة، فرحة اللمة والاجتماع على مائدة. هنا المسرة والضحك والمزاورة، قاعدين يتغدون بالليل شواء، تغدوا خلصوا ارتاحوا، وبعدين اجى وقت منو اللي يقوم بالشواء؟ صلاح، يقصص لحم والمعلاق وغيرها ويشوي. فالأولاد ابن فلاح الصغير شتم، طبعا جاي يشوي بالحديقة برا صلاح، والفلاح صلاح يشوي وفلاح داخل في البيت. ابن صلاح داعب الصغير إتشاقة، فهذا الطفل أطلق شتيمة نابية، ابن فلاح شتيمة نابية جدا، الأم سمعها اعتبرها قلة في الأدب، وهذه الكلمة شلون يرفضها طفل بهذا العمر؟ فمسك من أذنه وصفعه، عمه وبكيفه بمثابة أبوه، راح الطفل يبكي، فشافها ابن والده قال له شنو؟ شاف أذنه حمراء وجبيء ومضروب على خده، يعني أثر الصفعة بقوة، بهذه طبعا قوة الحرص. المهم صارت إجا بعصبية، قال له يا أخي أنت يعني تحط عقلك وعقل طفل؟ قال له شنو عقلي وطفل؟ ابنك شتم شتيمة مقرفة. قال له وإذا ما أدري ليش أنت يعني أكثر من مرة يعني وكذا وكذا، واستعاد ذكريات لا يمكن أن تستعاد إلا في ضمير واحد حاقد. قال له ابنك ما مؤدب؟ قال له والله أنت أيضا أبنائك ما مؤدبين. صار جدال بيناتهم، هذا ماسك صلاح ماسك هذا الملقط، ملقط الجمر. فوقف صلاح قال له يا أخي يعني إذا ابنك ما مؤدب أنت هم ما مؤدب، يعني صليط اللسان. قال له أنا ما مؤدب؟ مجادلة كلامية اللي بيده صار حصل لصلاح، متفضل وأولى من الرجل وليما مسوي للعائلة وليدي سعتها وش يريد. فضرب أخوه الفلاح فج جبينه، طبعا هذا فج جبينه ونزل الدم، صار عصبي وهجم على أخو، يعني إنه بالأبناء من إجوا شافوا بهذا الوضع غريب، إنه صارت مجادلة ومشادة بين الأبناء والزوجات، الأب خطية شاف هذا الموضوع ارتفع ضغطه طاح، ودوا هذا المستشفى يخيطون راسه فلاح، ودوا الأب للمستشفى أيضا يقيسون ضغطه ويشوفون حالته لأن الرجل ظل ما يشوف. كارثة الكوارث، هذا فلاح من راح للمستشفى يخيطونه سأل الطبيب قال له شنو سبب هاي النسيبة؟ قال له قال والله يعني سقط على الأرض وانضرب. قال له لا ما سقط، أنا أخوي ضربني وأريد أقدم شكوى. طبعا ما يخيطون جرحك أو إذا ما يعرفون شنو السبب. قال لهم إذن قضية، هذا رفع قضية بهذا، كيفكم أنتم؟ مخيطوا رأسه، إجراءات الشرطة وغيرها، ألقوا القبض على صلاح. كارثة، ألقوا القبض، يا ضربة أي ضربة. الأب طلع من المستشفى الأم راحت لابنها هم تطمئن عليه مضروب وقالت له يا أم شلون أنت مخلي أخوك بالسجن وهاي ساعة شيطان وما تسوى. قال لها 5 خياطات برأسي أنا أخليه يحيس بالسجن. يابا هذا اللي قدم لك ما قدم لك راحوا لهذا بالسجن. قال لهم ما أريد خليني أنا بالسجن ما أريد يتفضل علي وطلعني خلي هذا خلي صوابه ويتعلم الدرس ويتأدب وبالتالي أنا راح أخلي محامي وكفالة وتنتهي القضية وش قد يسجنونها مخلي يسجنون لو شهر شهرين مو مشكلة مشادة. هنا هذه العائلة راحت طبعا الجد طلع بخير وسلامة والجدة راحوا إلى عائلة فلاح يابا البنات بنات أختي بنات صلاحة طلعوا أبوي من الهاي الأم هجمت وما وطلعوا برا قالت لي شلون نطلع برا هو أساسا هذا الزوجة زوجة صلاحة شلون نطلع برا ليش هذا البيت هو أساس بيتنا شلون أنتم بطلعوا برا شوف المشكلة شلون تتطور. الأب قال لهم أنتم ما عندكم كبير ما تستحون يعني لا عند هذا المسجون نقول له يقول لا ما أريد أطلع وخليني بالسجن ومن أطلع وهذا يقول من أطلع أضربه برأسه أنتم ما تستحون. المهم راحوا الشايب والعجوز إلى البيت قعدوا بغرفتهم قال لها سمعيني والله حل ذكي قال لها سمعيني باكر الصبح حضرج نطش من الفجر راح أخابر نسيبنا خابر السلام عليكم تم تم حضري نفسك شنو تم تم ما نعرف. الفجر جاهم نسيبهم انطلقوا هنا نسيب من وصلهم إلى مكان رجع مطفئ حرائق يريد يحل المشكلة جاب محامي إجراءات ناس خيرة راحت هذا تنازل قال لهم أنتم تعالوا أنتم هذا ما يتنازل وهذا بالسجن وعداوات وهذا تقول طلعوا من البيت وزوجتك يا صلاح متهجمة على المرأة وأخوك وتطرتهم قال لهم يخلي تطرتهم فعلا بيتنا وإحنا متفضلين شوف العداوة ليش مو طيب بس حولت هاي ساعة الشيطان أعوذ بالله. المهم قال لهم تعالوا أنتم هسا ما تطلعوكم من السجن وأنت من يطلع تقول أضربة وأخذ صوابي أبوك وأمك ما موجودين بالبيت شلون يعني ما موجود؟ قال أنا ما أدري. المهم حلوا القضية تنازل عن أخوه راح هذا أيضا قال لهم تعالوا أنت أبوك وأمك ما يدرون بهم وين يعني زوجتك اللي بسجن قال له زوجتك دور عليهم ما لاقيتهم طبعا أمهم وأبوهم عزيزين وين راحوا إيش صار بيهم. المهم بدأوا يدورون هذا يعرف النسيب يعرف وين وهذول قعدوا وهذا مضروب وهذا طالع من السجن يشوفون بوهم وبوهم وأمهم وين يروحوا وين راحوا وغضب وعصبية قال لهم بالله عليكم إذا قلكم أمكم وأبوكم وين تنتهي هذه المشكلة قال لهم أي والله وروح سويها قال لهم بالله أنا بكربلة بأجر لهم فندق وقاعدين فيه راحوا لهم فتحوا الباب لقوهم قاعدين الأب شافهم سوية جايين شنو يريد أكثر من هذا اللقاء شوف ذكاء الأب. الأم بدأت تدعي يعني تدعي بصراحة الحال قالت لهم هذا الإمام توعدوني توعدوني إنه ما يخربكم مال ولا تخربكم أطفال وعيال قالت لهم أبدا تحاضنوا وانتهت القضية. شوف يعني الفقد الأكبر إنه غياب الأب والأم اللي هم الراعي الأساس الراعي العاطفي والإنساني وحتى المادي. اختلفوا على مسألة وقضية تافهة جدا من أجل الطفل ومن أجل خلافات وإن ضربوا عنفك يعني والله إذا جار يعنف ابني الآن ويضربه لأنه أساء بلفظ نابي والله أقبله على جبينه وأشكره والله حتى لو أخرج الدم من رأسه لأنه شتم أو غلط. أن نكون صغار جدا بأفعال أطفالنا نصغر هواي لكن إن تسامينا على ما هو على الصغائر نكبر كثيرا ولا تحدث المشاكل ولا نبحث عن حلول لها. حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كن من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة
2: وروح الحكاية تجربة
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
4: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط؟ أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح، مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
6: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الامكانية احنا بنباوع كشعب عراقي بنباوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي، واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
5: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
7: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جدا وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
5: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
8: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
5: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
9: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، ومنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات كثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة. ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
5: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل، لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
10: طبعاً التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعاً التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جداً كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
5: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
11: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، أعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا في الحلقة الماضية حكينا عن البرمجة العقلية، كيف يمكن لنا أحيانا أن نكون ضحية لهذه البرمجة العقلية، وكيف يعني مرحلة يدجن بها الإنسان، يعني ما يكون حر في اختياراته، وأصلا هو الخيارات الممنوحة إليه هي محدودة، وبالتالي قدرته على الاختيار بها مشكلة، الخيارات نفسها بها مشكلة، يعتقد أنه حر وهو ليس كذلك، وبالتالي كل الأشياء اللي يريد يحققها أو يعني يجدها في نفسه ما راح يجدها، لأن هو راح يجد نفسه صدى للآخرين، يريد أن يعجب الآخرين، يريد أن ينال استحسان الآخرين، يريد كذا، إلى مرحلة قد يجد كل أحلامه هي مو أحلامه بالحقيقة، وإنما هي نتيجة التربية. يعني واحد مثلا يكبر ويصير بالثالث وكذا ويصير طبيب، يجوز من يصفن يلجأ أنه أمه وأبوه يريدون يصير طبيب من الصغر، يعني هو ما كان إلى دور في هذا الحلم مثلا يعني. ولذلك البرمجة العقلية هذا إطار مبسط، بس بعدين تكتشف أنه جزء كبير من كل قيمك، يعني فهمك للبطولة هو فهم شنو؟ فهم اجتماعي، فهم ناجم عن تاريخية المصطلح، عن هوية هذا المصطلح تاريخيا، كيف تطورت وكيف كذا إلى آخره. أمس كنت في نقاش مع أحد الأساتذة الأفاضل حول معنى البطولة، يعني هو من البطل عبر التاريخ، ودائما أكو شنو، يعني هو الرجل عنده رسالة دكتوراه بالبطولة بمفهوم البطل، فدائما بالتاريخ أكو شنو، أكو بطل رسمي، بطل شنو، بطل الحكومة تقول عنه بطل، ها السلطة تقول عنه بطل، مو دائما السلطة تقول عن هذا أنه هو شاعر، هذا الشاعر المهم وتنجمه وتقول هذا المطرب هو شنو، هو المطرب. عدها دائما شنو، خيارات السلطة اللي تمسك بزمام الأمور، عدها خيارات تقول هذا رجل الدين الصح وهذا المطرب الصح وهذا العالم والتاريخي والمفكر وكذا الصح وهذا وهذا، دائما تنطينا شنو اختيارات، وتريد من الناس أن يوافقوا على هذه الخيارات بهذه الطريقة. بالمقابل أكو بطل بس مو رسمي، ها بطل مو رسمي، يعني شنو، يعني السلطة أصلا تحاربه، أكو فنان السلطة شبيهة تحاربه، مثلا عند القحطان العطار مثلا ها السلطة، يعني هناك نوع، هسه هذا مو حكم يعني نهائي، بس هناك أحاديث كثيرة وهذا معروف يعني بالنسبة للوسط اللي الثقافي، أنه أكو ملاحقات فؤاد سالم، مو أكو نوع من الملاحقات عليه، لماذا؟ لأنه ينتمي إلى هذه الجهة والحكومة عندها معارضة أو عندها تماس أو تماس ناري يعني مع هذه الجهة، وهكذا أكو نوع من التعارض القيمي، مو فيخلي السلطة ما تختاره، ما تميل إليه، ما تريده كذا، دائما أكو صورة. بعدين أي سلطة مسيطرة، والسلطة هاي طبعا هي مرات الدولة، مرات الحكومة، ومرات المجتمع، ومرات الرجالات الموجودين في داخل هذا المجتمع، هم نوع من السلطة، يعني قد يكون شيخ العشيرة هو نوع من السلطة في مكان ما، وقد يكون الوجاهة والمؤثر وكذا أيضا هو نوع من السلطة بالحقيقة. المهم هذا شنو، هذا يغير معنى البطولة بكيفه، يغير معنى البطولة بكيفه يعني، ويغير من معاني الأشياء بطريقة أحيانا بما يخدم مصلحته الشخصية ومصلحة الجماعة المحيطين

ولذلك الأسئلة الصعبة هي بالحقيقة مو الأسئلة اللي نصورها، يعني أفضل أو أصعب من أن تكون خيرا أن تفهم ما هو الخير، وأصعب من أن تكون بطل أن تفهم البطولة الحقيقية، وأصعب من أن تكون ذكيا أن تفهم ما هو الذكاء. أصعب ليش؟ لمرات تعتقد أنه أنت مثلا هواي ناس صادفتنا هواي ناس يعتقدون أنهم ماذا؟ أنهم شجعان، وهواي ناس يعتقدون أنهم أذكياء، وهم ليسوا كذلك. مو يعني هو يعتقد أنه هو هكذا، بس هو مو بهاي الطريقة. إحنا ما نشوفه بهاي الطريقة، يعني هو يعتقد بنفسه شجاع، إحنا نشوفه متهور مثلا. هو يعتقد بنفسه ذكي، إحنا نشوفه شنو؟ عنده جهل مركب، هو لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف، يعني اثنين هن، وما يدري وما يدري انه ما يدري. واحد ما يدري ويدري انه ما يدري، يعني هو يدري انه معلوماته بسيطة، فيتوقف امام الاشياء، يسأل كذا، يتواضع في الحوار. مو اكو واحد ما يدري ولا يدري انه لا يدري، هذا جهل مركب. فمرات اصعب من الاشياء اللي ولذلك اصعب من تحقيق الاحلام ان نعرف هل هي هاي احلامنا الحقيقية، هل هي هاي اهدافنا الحقيقية، هل هي هاي استراتيجياتنا الحقيقية، احنا وين رايحين وليش وكذا الى اخره. هاي اصعب. ليش؟ لأن كل العالم، وهاي مو عبارة طائشة أو عبارة لا معنى لها أو عبارة خارج السياق تقال بهذه الطريقة المجانية، لا لا لا، هي فعلا موجودة. وإذا ترجع لكل الدراسات الثقافية والاجتماعية والفلسفية أيضا، ستجد أنها يعني يشار إليها دائما. كل العالم يريد أن يسيطر عليك، طبعا مو ميتين عليك، مو لأن وأنا ما تستغل، يعني كل العالم يريد أن يسيطر عليه. الآن هي حرب انتباه، وهذا معروف، حرب انتباه، يعني حتى وقتك داخل بالمعادلة، حتى انتباهك داخل في المعادلة. اللي يسرق انتباهك أو اللي ينال انتباهك وجاي يربح فلوس، اللي يحظى بمشاهدة منك باليوتيوب هو جاي يربح فلوس. أنت جاي تلاحظ له، يعني أنت جاي تباوع، أنت متفرج. وغالبا يراد للمتفرج أن لا يكون له دور خارج إطار الفرجة، يعني خلص هاي الفرجة وخلص بهذه الطريقة. ليش؟ احنا قلنا في الحلقة الماضية اكو نوع من الترويض، اكو نوع من الترويض ونوع من إشعارك بالنقص. انت لازم دائما تشعر انه انت شنو، يعني عندك نوع من النقصات، نوع من النقصات اللي أنت تريد أن تحققها عبر اهتمامك بأشياء أخرى. يعني مثلا احنا قلنا في الحلقة الماضية من بدينا هذا الموضوع، قلنا أنه أنت يعني كانت الرأسمالية الحديثة تريد، وللآن هي مستمرة، تريد أن تبرمج عقلك على ماذا؟ على أنك مثلا لست جميلا بما يكفي، حتى لو أنت حلو لازم شنو؟ تشتري مستحضرات تجميل، لازم تسوي عملية تجميل وبها أدوات وبها كذا وبها أرباح. وإذا ترجع تقرأ اقتصاديات التجميل في أمريكا راح تفهم الوضع شنو، راح تفهم هاي الاقتصادية شو جد تبلغ، وش جد ناس تربح، وش جد ناس تشتغل، وش جد وش جد وش جد وش جد. مو أنت لست كاملا، متفقين، وأنت لست كافيا. هو هنا السؤال الحقيقي، أنت شنو؟ أنت لست كافيا يعني الآن أنت الأمر ما يكفي عندك، وهذا نوع من الوفرة وكثرة الاختيارات، حتى بالجانب المعنوي، بمعنى أنه أنت لست كافيا حتى في علاقاتك العاطفية. أنت تنشئ علاقة مع مثلا حبيبة وتتزوجها وكذا، لكن هذا لا ينهي المسألة، أنت تحتاج إلى التعدد، خروج كذا، كسر المألوف. هو يريد أن يوهمك بهذه الطريقة. هسه مرات أنت بحاجة صدق، بس مرات شنو؟ مرات هو هذا جزء من الوفرة اللي تتوفر لك بطريقة مرضية أقولها. مو ليش احنا نقول ليش انت لازم تشعر بالنقص؟ لان انت لازم تبدل السياره حتى شركه السيارات تربح، وانت لازم تشتري مستحضرات تجميل مثل ما قلنا، وانت لازم تاخذ قرض من البنك يعني حتى يربح البنك، وحتى تربح الدوله، وحتى تربح كذا الى اخره. اكو فجوه في الداخل يجب ان تبقى ناقصه دائما وتشعرك بالنقص، حتى تكون دائما في يعني مفعل وضع الاستهلاك، مفعل وضع الصرف، مفعل وضع الاحتياج إلى الآخر.

0: خلونا الآن يا أصدقاء نلجأ معا ونستمع إلى تقرير بصوت مبدع شهلة محمد لكي يعني نستزيد بالتفاصيل.
1: يمتلئ العقل مع السنوات بطبقات من العادات والانطباعات والمخاوف والأفكار التي اكتسبناها من الأسرة والمدرسة والإعلام والتجارب اليومية، ومع هذا التراكم يصبح التمييز بين ما نؤمن به حقاً وما ورثناه من الآخرين أكثر صعوبة. لذلك يشبه علماء النفس أحياناً عملية مراجعة الذات بعملية تنظيف مستمرة تفسح المجال أمام التفكير بوضوح أكثر. تشير دراسات في علم النفس المعرفي إلى أن الإنسان يميل إلى تكرار الأفكار نفسها يوماً بعد يوم، وهو ما يجعل العقل يعمل على مسارات مألوفة حتى عندما تكون غير مفيدة. ولهذا تبدأ عملية تنظيف العقل بإبطاء هذا التدفق التلقائي، تخصيص 10 دقائق يومياً للجلوس في هدوء مع مراقبة الأفكار من دون التفاعل معها، يساعد على ملاحظة الأنماط الذهنية بدل الانجراف معها. وقد أظهرت أبحاث عديدة أن ممارسات اليقظة الذهنية تقلل الاشترار الفكري وتحسن الانتباه. الخطوة الثانية تتمثل في كتابة الأفكار المزعجة على الورق. هذه الممارسة تمنح العقل فرصة لرؤية أفكاره من الخارج وتكشف المبالغات والافتراضات التي تمر عادة من دون فحص. ويستخدم العلاج السلوكي المعرفي هذا الأسلوب لمساعدة الأشخاص على إعادة تقييم معتقداتهم، ثم يأتي دور البيئة، تقليل التعرض المستمر للأخبار والإشعارات، والمحتوى السريع يخفف الحمل المعرفي ويمنح الدماغ فرصة لاستعادة تركيزه. كما أن القراءة العميقة والمشي والنوم الكافي والرياضة المنتظمة تعزز مرونة الدماغ وتدعم قدرته على تكوين أنماط تفكير أكثر توازناً. تنظيف العقل لا يعني محو الماضي أو التخلص من الذكريات، وإنما تنمية القدرة على اختيار ما يستحق البقاء وما يستحق المراجعة. فالعقل يشبه الحديقة، كلما أزيلت الأعشاب التي تستهلك طاقتها أصبحت المساحة أوسع لنمو الأفكار التي تمنح الحياة وضوحاً وهدوءاً واتزاناً.

ميل الى تكرار الافكار نفسها والمسارات نفسها، يعني الطريقه اللي يفكر بها نفسها. اكو ميل بداخل الانسان الى ان يفكر بنفس الطريقه حتى لو كانت هذه الطريقه غير مفيده، حتى لو كانت هذه الطريقه ماذا؟ غير مفيده. وهنا يعني اكو نوع من الوراثه بطريقه التفكير، يعني تلقى جيل كامل مثلا يفكر بنفس الطريقه، تلقى عائلة كاملة تفكر نوع من الوراثة، يعني بأنماط التفكير وراثة. طبعا بالمناسبة أكو كتاب اسمه نقد العقل العربي واربع أجزاء، هذا الكتاب من اسمه يعني سلسلة نقد العقل العربي، يتحدث عن تكوين بنية العقل العربي، كيف تكون العقل العربي. تجاي تلاحظ أن يعني العرب كلهم يفكرون شنو؟ نفس العقل، كأنما جاي يحكي عن البنى او او او البنيه اللي تكون منها العقل العربي، مكونات العقل العربي، مو الدماغ وهتشنا، لا لا، مكونات ثقافيه. ها يعني البيئه الثقافيه هي يعني طبعا هو العقل يتكون في البيئه الثقافيه ويكونها، هو يتكون داخلها هو شيء يتكون. يعني انت مثلا اذا في مكان في غابه في رايح ويذول اللي جنوب المحيط الهادي، هاي الجزر، ها، وتنولد وياهم، تطلع شنو؟ نفس قيمهم، عقلك يفكر نفس طريقتهم، فيتكون هذا العقل في هذه البيئة الثقافية، بعدين يساهم في تطوير هذه البيئة الثقافية أو في تغييرها. هسه مفردة التطوير قد تكون غير دقيقة، يعني مرات الإنسان يرجع لي ورا في كثير من الأحيان، إحنا كثقافة عربية رجعنا لي ورا، قد يكون الماضي مشرقا أكثر بالنسبة لكثير من الأنحاء الفلسفية وجودية وكذا إلى آخره. المهم، فهو تحدث عن ماذا؟ عن أنه العقل العربي تكون في بيئة كذا وبهذه الطريقة. طبعا كتاب لطيف، ربما نأتي عليه في حلقات قادمة بشيء يعني بمواضيع محددة طبعا، لأن الكتاب ضخم جدا. المهم، فمرات أكو أنماط للتفكير هي هاي النوع من المشكلة. طبعا أكو اختبار اسمه لماذا الخماسية، هذا اختبار اختبار الطرق الخمسة اللي هي يعني اختبار مثلا إذا تريد تشتري شيء، ها، أو تتخذ قرار مثلا معين، تسأل نفسك ليش أنت ليش جاي تسوي شيء. شايف مرات في السوبر ماركت أنت تريد أن تشتري شيئا وتشتري خمسة أشياء أو ستة أشياء، أنت جاي على مود تشتري شيء واحد، اشتريت هواي أشياء، ما تقدر تجاوب ليش. يجوز تقدر تجاوب ليش وحدة، ليش اشتريت كذا؟ هذا شيء يقول لك اسأل خمس مرات ليش، مو مرة واحدة. مرة واحدة تقدر تجاوب، والجواب يطلع قد يكون مقنعا بالنسبة لك للوهلة الأولى، لكن كرر. اسأل نفسك لماذا تريد أن تشتري سيارة حديثة جدا مثلا بهذا المبلغ، راح تجاوب. بعدين اسأل نفسك ليش مرة ثانية، ليش هذا هيك صار هذا الجواب. مثلا تقول انا اريد اشتري سياره ثانيه لان انا اشعر انه احتاج هاي المواصفات، راح يصير لك ليش تحتاج هاي المواصفات، وراح تكتشف شنو السبب الحقيقي جواني. يجوز انت مشتريها لان صديقك اشترى سياره جديده مثلا، بالاخير يطلع السبب يعني مو مهم. فهنا لماذا اريد هذا ولماذا اقرر ذاك؟ من تجاوب عن ذني الأشياء الخمسة، غالبا في المرة الرابعة أو الخامسة ستكتشف الدافع. هنا نحن شنو نحكي عن الدافع، الدافع اللي يخليك تشتري والدافع اللي يخليك تقرر هذا القرار. يعني خاف يطلع الدافع مو نابع من الذات، هي هاي المشكلة، خاف أنت تشتري وخاف أنت تقرر وخاف أنت عندك حلم معين وخاف يطلع هذا مو نابع منك، خاف يطلع نابع من آخرين، خاف هذا جزء من البرمجة يعني اللي أنت مو مسؤول عنها. أكو واحد مبرمج عقلك بهذه الطريقة، هاي البرمجة خطرة ليش؟ أكو ناس فجرت نفسها بسبب هاي البرمجة، برمجوا عقولهم يعني بهذه الطريقة، غسل عقول وكذا إلى آخره. فهذا اختبار، طبعا اختبار لماذا الخماسية. المهم، أكو نوع من المراقبة أيضا لكل كلمة، يعني ينبغي أن تكون هناك لكل كلمة يجب أن كذا، يجب أن، شايفين أكو ناس تحكي بنوع من الإطلاق من الحدية، ها، ياهم خلي هذا الوجه.

ياهو ليش لازم أنا هيك أسوي يعني؟ لماذا تجبرني على أن مثلا لماذا تقيدني بهذه الطريقة؟ مو خاف هاي الشروط اجتماعية مو أخلاقية ولا اجتماعية يعني، ممكن المجتمع في يوم ما ثاني يغيرها، ليش جاي تجبرني عليه مثلا؟ زين، هل هناك أشياء أو خطوات بإمكانها أن تنظف العقل، أن تعيد ضبط المصنع؟ بالتأكيد هناك أشياء كثيرة.

زين، شنو الخطوات اللي اللي اذا سويناها من ممكن انه نلغي او ننظف عقولنا من ادران الاخرين او من ادران احيانا التاريخ اللي يفرض نوع من القوانين العقليه كذا اللي هي بها نوع من المشكله؟ يعني مرات واحد ما مسؤول عن افكاره، اصلا ما مسؤول عن قراراته. اذا يصفن صفنه بسيطه يكتشف انه قراراته ما كانت نابعه من داخله، وكو ناس يقدمون على قرارات صعبه جدا، وانت تتصور انه هذا القرار يعني كل صعب، بس هو يسوي بلمحه بصر وبسهوله، وهو كل صعب. بعدين تكتشف انه هو مو هو، كأنما مجبور عليه. مثلا غسل العار، واحد يقتل حتى يغسل عاره، يقتل. ها، تصفن هو هذا قراره؟ لو قرار اجتماعي، قرار الشخصي لو قرار اجتماعي. هسه حتى لو في جزء من اجزاء هذا القرار هو قرار شخصي، خلينا نتفق، لكن ايش جد بي جنب اجتماعي؟ شرعنت هذا القرار وجعلت هذا القرار قرارا مقبولا وموافقا عليه ومختوما، مو؟ ولذلك هي دعوة دائما إلى أنه إحنا نراجع جميع المصطلحات في بنية كل مجتمع. المراجعة ضرورية. هسه ما نقول هي دائما الشك، منهج الشك عند ديكارت. يعني المعرفة نفسها ما تصير معرفة إذا كانت تلقينية. إذا تكض الكتاب وتقرأ تأخذ معلومات، أنت مو رام ولا فلاش، أنت لازم شنو؟ يعني قراءة الكتاب الحقيقية مثلا أو مشاهدة الفيلم الحقيقي هي مجموعة التصورات اللي تكونها واللي تزرع في داخلك أسئلة وتناقشها وتتطور. والمعرفة مو شيء جامد، يعني مو شيء صنمي، تتغير أشكال المعرفة، محتوى المعرفة يجب أن يتغير. هي مو أشياء مقدسة بهذه الطريقة اللي ليس من الممكن أن يعني أن لا تتغير إلى الأبد. لا، المعرفة شيء دائما بحاجة إلى إلى إلى ترميم، وبحاجة إلى تغيير، وبحاجة أحيانا إلى قلع، وبحاجة إلى بناء ثاني، وهكذا. المهم، زين، شنو الخطوات اللي ممكن نسويها حتى نتخلص أو حتى ننظف هذا حوض المياه المتسخ الموجود في العقل في كثير من الأحيان؟ أولا، تطهير المحتوى الرقمي، لأن أكثر شيء يأثر علينا الآن هو شنو؟ المحتوى اللي نشوفه في الميديا. قد نعتقد أحيانا أنه هذا المحتوى ما يأثر علينا، نشوف واحد سخيف مثلا، هواي نشوفه بالأخير هو يأثر أنت ما تدري. يعني التأثير مو دائما محسوس، هناك تأثير غير محسوس. أي واحد يبرمج عقلك، يحاول يبرمج عقلك بشكل قسري، إلغي. أي واحد يعزز من قيمتك كمستهلك، يعني ينطيك المعلومة بدون أن تتأملها، يقدم لك معلومات جاهزة، هذا خطر. يعني يقدم معلومة تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة ماذا؟ تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مهمة، وتعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مفيدة، بس بالحقيقة هي المعلومة مقدمة في إطار يجعل منك غبيا. هاي مشكلة، أنا آسف، يعني يجعل من المشاهد أو المستمع غبيا. هو يريد بهذه الطريقة، يحاول، يعني مثلا أنت تشوف مرات مادة فنية ويخلص الفيلم وكذا، ما تترك تأمل في داخلك، هذا الفيلم مو زين، ما يطرح تساؤل، ما يطرح نقاش، شنو هذا؟ شنو أنا يعني؟ شنو نقدم لي أنت؟ شنو أنا عقل بشري وكذا، ومفروض تحترم عقلي، يعني تقدم لي مادة تحترم عقلي، مو؟ حتى وانت بالميديا قدم لي مادة تحترم عقلي، لا تقدم لي معلومات فقط. معلومات، هاي معلومات ممكن أقرأها في أي مكان، أريد المعلومات شنو في قالب. يعني هذا طبعا هذا جزء، يعني الناس أكيد مو مساوية، مو كلها لازم تقدم لك محتوى ضخم ومفيد ومهم، لكن أحيانا قد تتوهم أنه هذا اللي يقدم لك معلومات معينة هو هذا شخص تعتمد عليه ذهنيا، بس هذا يدمر المسارات العقلية، لأن ما يترك في داخلك مساحة للتأمل، مساحة للتفكر، مساحة للتساؤل، مساحة للاعتراض. أنت لازم تعترض، أنت لازم تعترض، جزء من هويتك لازم تعترض، يعني أن تقول لا. يستطيع حتى الكرسي أن يقول لا حينما يجلس بدين عليه هجم
شكله مقطع لك هذا من حجاج شعري. كل الأشياء ترفض حتى الجمادات. فيجب أن ترفض في كثير من... هذا مو يعني إلغاء، مو تلغي، مو تقول هذا كذا وبعد ما يعني، وإنما شنو أكو نوع من المعارضة. لا تتأثر بكل شيء تشوفه والسمعه، حتى أول شيء هو جذبك تأمله فكر بيه اقرأ عنه كذا، مو تروح مباشرة توافق أي واحد شفت لك حكي 90 ثانية وافقته. ترى كارثة هاي، لأن كل ساعة واحد يطلع يحكي، يعني كل واحد يحكي 90 ثانية تتوافق. هل من المعقول أنا أضغط زر الموافقة على أي واحد يحكي لي حكايتين حلوات؟ هل هذا منطقي؟ يجب أن أعترض، مو ألغي، مو أمارس الإقصاء عليه، مو أطلع من الملة أكيد يعني، ها؟ ما سوينا شيء. لكن أيضا لا أوافق وأنجر وأكون ضمن النسخ البشرية التي ليس لها رأي.

طبعا الخطوة الثانية هي الشكل اللي حكينا عنه أيضا اللي أسسه يعني شكل منهجي على طريقة ديكارت الفيلسوف اللي يعني أسست فلسفته على إسقاط المعتقدات السابقة وإعادة بنائها من الصفر. طبعا هذا ما متوفر لإنسان يعني مرات صعب أنه يتوفر كل إنسان أنه يعيد بناء المعتقدات من الصفر، لكن أحيانا نحتاج أن نفكك بعض القناعات حول المال مثلا، حول أهمية المال وحول ضرورة المال وحول كمية المال وحول التصرف بالمال، العلاقات محتاجين نفكك. يعني أحيانا ينقصنا التفكير بالعلاقات، يعني ينقصنا التفكير مو بالصديق إنما بالصداقة. عندنا أصدقاء بس ما فاهمين إحنا ما معنى، يعني ما متأملين ما مراجعين معنى الصداقة. معقولة أنا عمري مثلا الآن 30 ومفهوم الصداقة عندي نفسه من كان عمره 20؟ هل منطقي؟ المفروض يتغير، مو المفروض يتغير معنى الصداقة عندي يتغير، حتى أعامل أصدقائي أختار أصدقائي بطريقة أخرى كذا إلى آخره. المفروض عقلي تغير، تجاربي بالحياة تغيرت، عاطفتي وجداني تطور، أليس كذلك؟ ما معقول أبقى نفسي، يعني ما معقول أبقى نفسي، ما معقول أبقى أسمع نفس المطربين وأشوف نفس الأفلام لازم أكون نوع من هذا. شنو اللي صنعه؟ يصنعه الشك هو اللي يعيد بناء الذات. ليش؟ لأن الشك يهدم الأشياء اللي أنت متيقن من عندها بداخلك. أنت معتقد إنه هذا المطرب ماكو منه وخلاص، بقية المطربين هم مثلا أو تعتقد هذا المؤلف ماكو منه، هذا الممثل ماكو وبقية كذا. لا، من تبدأ الشك بهذا الاعتقاد مالتك هسه، مو إلا يعني طلع الممثل من ملة الممثلين ها، وإنما يعني تشك باعتقادك إنه هو الأوحد، هاي الواحدية المطلقة كذا إلى آخره. تقول لا أوقف. ومرات هذا أنا آسف طبعا، هذا اللي ما شايفه هواي خيارات. مثلا يقرأ الجواهر يقول بس الجواهر شاعر خلاص، لأن شنو ما شايف خيارات هواي بحياته. أو قرأ مثلا الشعر الجاهلي أو قال خلاص الشعر هو بس الشعر الجاهلي، والشعر ما قاري الحضارات الأخرى، ما قاري التطور بمعنى الشعر نفسه مثلا. أو هذا اللي مثلا شاف مسلسل أو هذا اللي قرأ له فكرة وهاي الفكرة وخلاص ويدافع عنها طول عمره. شوية اهدأ وقرأ الآخرين شنو كتبوا وتقبل الرأي الآخر، والحياة مو منتج حصري إلك. يعني أنت بالنهاية حتى لو تقول رأيك وتعتقد وتدافع عنه وتملأ الخافقين، لا تأخذك يعني العزة بالإثم. ترى يعني رأيك يبقى رأيك، يعني بالنهاية أنت ما تأثر يجوز بعشر نفرات، وإذا أثرت بألف همينة يعني هذا التأثير ممكن يتغير وراء شهر، مو فد شيء. يعني إحنا نعيش في عالم تشوف واحد مثلا متابعينه 4 ملايين هو مو مؤثر، والله ورا يوم الناس غير قناعات. تشوف واحد متابعينه 4 ملايين بس هو مو مؤثر، يعني ما غير فكرة بمجتمع ولا غير ثاننا. الناس تتابع هيك يعني فرجة ما لها أي قيمة، مثل المشاهدات. يعني أنا صدمني أحد يعني العازفين في فرقة كاظم، طلع قال جاي مطرب في مهرجان قبل ليلة كاظم، وتفاجأنا أنه ما حاضرين، ماكو ناس بالحفلة، هم جايبينه على المشاهدات باليوتيوب. المطرب جايبينه على المشاهدات، فلجو الحفلة فارغة. يعني الفرجة شيء والحضور الحقيقي شيء آخر. واحد شوية يعني يعتقد بنفسه أكثر من اللازم.

اكو فيلسوف هندي كان يقول اكو مشكله, يعني العباره بهذه الطريقه بهذا المعنى, انه اكو مشكله في صحه الانسان العقليه اذا كان متكيف, متكيف يعني متوافق ها مع مجتمع مريض. انت يعني اذا هو المجتمع اصلا مريض, فانت اذا تكون متكيف وموافق اكو مشكله وين بيك؟ اذا انت تدري انه المجتمع شبيه يعاني من امراض وانت توافق على كل مخرجات هذا المجتمع, فانت بيك مشكله عقليه صحيه. هذا ياهو الفيلسوف الهندي اسمه جيدو, كان يعني ولذلك ينبغي على الانسان هو يقول انه يبدا بتطبيق شنو, بتطبيق القناعات الخاصه حتى لو في اشياء بسيطه, يبدا يطبق قناعاته الخاصه. يعني يعني في ناس ما عندها لمسه حتى بالطريقه تطبق بها تجلى بها طماطه, ما عندها لمسه شخصيه, لازم يفتح اليوتيوب ويشوف شلون يجلون طماطه. هي سهله يا معود, حط الطماطه على جولتها. حط الطماطه والله جديات انا للامانه. يعني امس كنت في يعني استفزني هذا السؤال اللي هو قد يكون سؤال يعني سؤال سخيف, ها شنو هي الطريقه الفضلى لقلي الطماطم؟ ها شنو الطريقه الفضلى؟ بحثت عن الموضوع رجعت هو جاتني يعني بحوث بالموضوع انه شنو الطريقه الافضل لقلي الطماطم, ها لقلي الطماطم يعني الطماطم موجوده وانا اجي اقليها, بس استفزتني اجابه افضل طريقه هي انه تقليها بس, يعني في شيء ما اسوي. المهم اكو بيهم حاطين بهارات ومدري شنو الى اخره. المهم هذا شو يقول, يقول ابدا بتطبيق قناعاتك الخاصه في اشياء بسيطه, وخصوصا اذا كانت هذه الاشياء البسيطه هي يعني تقاوم الاشياء المجتمعيه الكبرى حتى لو اشياء بسيطه. كان افلاطون اكو قصه ملهمه, كان افلاطون اللي هي كهف افلاطون في كتاب الجمهوريه, أفلاطون سوى استعارة لطيفة لمفهوم البرمجة الإنسانية. تخيل اللي هي أمثلة الكهف يسمونها, تخيل مجموعة من السجناء يعيشون وين؟ في الكهف. مجموعة من السجناء يعيشون في كهف مظلم منذ الطفولة. هذول شبيهم؟ سجناء يعيشون في كهف منذ الطفولة. جاي تتخيل لو لا سجناء منذ الطفولة وين يعيشون؟ في الكهف ومكبلين بالقيود. شين هالعيشة؟ عايش بكهف ومسجون ومنذ الطفولة ومكبل بالقيود, بحيث لا يستطيعون النظر إلا إلى الجدار المقابل. أكو قدامهم شنو؟ حائط جاي يشوف, بس هو هذا اللي يشوفونه, ما يقدرون يشوفون أي شيء ثاني. وخلفهم توجد شنو؟ نار مشتعلة. يمر أشخاص يحملون تماثيل وأشكال, فتنعكس ظلال هذه التماثيل وين؟ على الجدار المقابل لمن؟ للسجناء. جاي تشوف على الحائط, تطلع تماثيل, هي تماثيل بس تطلع منار وشذوه وكذا إلى آخره, تنعكس هذه شنو؟ الظلال على الجدار المقابل للسجناء. شو يقول أفلاطون؟ شوف الاستعارة يا إلهي, يا إلهي الناس شلون تفكر. ولذلك إحنا نسولف به وصار له جهد صار له آلاف السنوات. شوف شو يقول أفلاطون, يقول بالنسبة لهؤلاء السجناء الظلال هي الحقيقة. يعني الظلال هاي الظل, الظل هو الحقيقة بالنسبة لهذا, لأنه ما شايف شيء ثاني, هو قدامه بس هذا الجدار وجاي يشوف بس هذا الظل, هاي الرؤية بالنسبة له هي الحقيقة. يا إلهي هي الحقيقة. ويقول إذا تحرر أحد السجناء والتفت للخلف ستؤلمه عيناه من ضوء النار, وسيرفض في البداية تصديق أن التماثيل حقيقية وأن الظلال كانت مجرد وهم. يعني هو يريد يصدق أنه الظلال هي الحقيقة, من تجي قل لي يابا هاي ظلال هي تماثيل شوفها وراك, راح يعارضك لأن هو كل عمره يشوف الظل شنو حقيقة. جاي من تالي أنت شوف الجد صعبة, ها هو متربى من الطفولة ومكبل ما يقدر يدور عينه يعني لورا. ويقول إذا خرج إلى العالم الخارجي وراء الشمس الحقيقية تدريجيا ربما
سيدرك أن حياته السابقة شنو كانت مجرد زيف، وهذا شعور مؤلم إلى أبعد الحدود.

0: طبعا اللطيف انه افلاطون يقول اذا واحد من ذول السجان طلع برا وشاف الشمس، واحد من عندهم بقي ظلوا شاف الشمس وكذا ورجع لهم قالهم يا ابا تركوا الدنيا حقيقيه واكو شمس واكو كذا وعيشه وهاي، يقول ذول السجناء البقيه راح يضحكون علي. وهذا طبعا هذا المثال شد رائع، لان في الغالب اي واحد يجي لاي مجتمع يحكي وياهم حتى يفهمون شيء بشكل اخر غير اللي هم تربوا عليه راح يواجهونه بهذا الضحك وبهذا الاستهزاء وبهذا التنكيل احيانا حتى والتلويح احيانا حتى باستخدام القوة. طبعا الوقت ما راح يسمح لنا انه نكمل. تقبلوا تحيات المخرج المبدع، وصلنا لنهاية الحلقة. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي انا في الاعداد والتقديم عن ابراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافح وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
3: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. طلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
3: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
5: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان تعرف الزبار بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم انهم ارياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على ابناء الزبار سلبا اللي هي العادات الاجتماعيه اللي نسحت لنا مع النازحين، انا خل اقول نسحت يعني معاهم فعلا. هذه العادات تاثيرها سلبي على شباب الزبار وعلى عوائل الزبار، لان دخلت لنا عادات دخيله تمس علاقاتنا الاجتماعيه وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثره بالزبار المشاكل، زاد العنف. انا الاول مره اسمع بالزبار اكو يعني اوكار مخدرات، اكو اوكار جريمه، اكو اوكار سرقات. هذه الامور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كانه كل من يقول خليني يعني بحالي ما اريد اختلط باحد، يعني ما اعرف شنو تجيني مشكله من وراها.
3: وتستكمل الخبيره التربويه تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
5: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، سرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
3: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
6: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
3: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إخراج تمام قاسم.

0: آراء ملونة في المزاج العراقي. إن الاختلافات بين الناس في السلوك والتباين في الكره والحب صفة عامة وليست خاصة بشعب أو أمة، غير أنها صفة تفاوتت في رسوخها بين الأمم حتى كادت أن تكون هوية التعرف على هذا الشعب أو ذاك. وإننا نريد أن نطرق موضوعاً تنقصه الكثير من الأدلة والطرح العلمي المختص بدراسة تحولات طبائع الإنسان داخل ظرفه الزمكاني ومناخه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولا يمكن سوى الاعتراف بصعوبة هذه المحاولة التي لا يمكن لمن يخوض فيها أن يحقق مسعاه ناجحاً. ما نقوم به هو مجرد محاولة ننطلق من خلالها إلى معرفة المزاج العراقي المتقلب. إنها وبكل حرص مبادرة ثقافية للتعرف والخوض في وجهات النظر بهذا الخصوص بعد فترة تكميم للأفواه طال أمدها حتى غيرت طريقة التفكير والسلوك في الإنسان العراقي. هل نحن دون غيرنا من سكنة هذه الأرض نعاني الإزدواجية في السلوك والتعاطي مع المشكلات والأشخاص بدوافع غير طبيعية؟ نحب بقوة ونكره بقوة، نستسلم طويلا للظلم والحيف، ثم وكأن الزمان اختار لنا أن نثور على الظالم حد الخراب. ماضينا أجمل من حاضرنا، فنهدر الوقت في تذكر أطيافه العذبة ونعلن الحاضر باستسلام وثمة أماني قلقة لمستقبل جميل. من نحن الذين كنا نخرج زرافات وحشودة تصفق لقائد الضرورة والحرب والخراب تحت شمس مدننا الكالحة، وذات الخارجين للقاء القائد الدكتاتور تهتز ضمائرهم المقهورة لتعلن الثأر المتأخر؟ هل نحن ضحية قادة الوطن أو قادة الخريطة أو قادة الإقليم أو قادة المذاهب أو قادة المؤامرات؟ أم علنا نحتاج أن نفهم أنفسنا أولاً لنجيب؟ إنه تحقيق وليس تنقيب في المزاج العراقي الملون، والذي قال عنه الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي. عند انتقالي إلى دراسة شخصية الفرد العراقي جابهتني صعوبة كبرى، وهي اكتشاف ما في المجتمع العراقي من خصائص ومميزات تجعله ينتج في أبنائه نموذجا معينا من الشخصية لا يشاركه فيه أبناء المجتمعات الأخرى. هل نحتاج اليوم ونحن على خواتيم العام 2018 أن نقوم بتوزيع كتاب الدكتور علي الوردي شخصية الفرد العراقي الصادر في عام 1951 إلى العوائل العراقية ليطلعوا على مزاجهم القديم الجديد المحير؟ أو ربما نحتاج إلى تكملة المشوار البحثي المنقطع ودخول تلك البحوث في المناهج التربوية؟ حقيقة نحن نحتاج الكثير، مزاجنا المتقلب أولاً. ويشير الباحث الاجتماعي ياسر جاسم إلى أن الظروف التي يعيشها البلد سبباً في تقلب المزاج العراقي.
1: طبعاً أسباب تقلب المزاج العراقي كما أسميته هو الوضع الذي يعيشه العراقيون بشكل عام. الوضع هو متقلب بحد ذاته، والوضع للأسف الشديد أقولها بصراحة يسير من سيء إلى أسوأ. يعني إحنا في العراق الماضي دائما يتسيد بكونه أفضل من الحاضر وأفضل من المستقبل. هذا التقلب في الوضع العراقي بسبب الكثير من الكوارث التي حلت بنا، من الحرب الطائفية إلى نقص الخدمات، إلى استبداد بعض الحكام، إلى غيرها من المواضيع، كلها جعلت من العراقي بشكل عام ينظر إلى الأمور بنظرة غير محددة. يعني ما يستطيع اليوم أي عراقي أن يبرهن أن غدا سيكون أفضل أو أن القادم هو أفضل، أبدا. نحن في عملية تراجع مستمرة. هذه الإرهاصات الكثيرة التي تحيط بنا تجعل من مزاجنا ونظرتنا للأمور هي نظرة متقلبة. يعني اليوم نشوف حاكم معين أو محافظ معين أو رئيس وزراء معين جيد، بكرة نشوفه غير جيد. بعد بكرة نشوفه ممكن جيد، بعدها نشوفه أسوأ وهكذا. المشكلة الأخرى دائما الحكام عندما يزيد في حكمه، يعني مثلا أكثر من دورة على سبيل المثال، هسا خلنا نتكلم بالسياسة، أكثر من دورة مثلا رئيس وزراء يكون بأكثر من دورة، بالدورة الثانية يبدي يخربط، بالدورة الأولى ها نوعا ما، الدورة الثانية يبدي الخربطة عنده، الناس اللي كانت مقتنعة به بالدورة الأولى راح ما تقتنع به بالدورة الثانية، وتبدي مسألة الشتائم والإلغاء والحديث السيء وهكذا. أنا حقيقة لا أعتبره مزاجا متقلبا خصوصا في الوقت الحاضر، وإنما حقيقة إحنا وصلنا إلى مرحلة، ليش؟ بسبب الوضع المأساوي اللي نعيشه اليوم في البصرة أو في العراق عموما.
2: مزاج الطوابير، نستطيع الجزم أن البعض سيعترض أو ربما يتفق في الحديث عن مزاج الناس في الطوابير العراقية التي طالت في فترة الحصار والمتراصة بدافع الحاجة إلى الغذاء أيضا. إنه طابور الحاجة الذي أوقفنا فيه الحصار رغما عن أنوفنا. في هذا الطابور البطيء يقتل المحتاجون الانتظار بعقد صداقات طارئة وطيبة مع بعضهم، تبدأ بتقديم سيجارة مع ابتسامات رضا تقود إلى كشف النقاب عن هموم وأسرار خاصة. إنها مودة الطوابير ذات الأحاديث التي ما أن تنتهي حتى تبدأ مرة أخرى ثم تسترسل، لكنها سرعان ما تتوقف مع حركة الطابور مع بدء توزيع المواد الغذائية. في تلك اللحظة تنقطع الوشائج الطيبة وابتسامات المجاملة ليقدح مزاج آخر يظهر جليا على الملامح والصوت وحتى الأطراف. الجميع يعلن عداءه السافر في فورة أحقية المكان الذي يوصلهم إلى أكياس السكر والشاي والرز والزيت إلى آخره، والغريب المؤسف أنهم في آخر المطاف طيبون، فالابتسامات العريضة تعود ثانية إلى الوجوه الملونة والأيادي الملطخة بالمواد الغذائية، فتبدأ المصافحة وتعود الألسن السليطة إلى تهذبها وهي تعرب عن سرورها بهذا اللقاء الذي من المؤمل أن يتجدد في الشهر القادم مع صفحة جديدة من أوراق دفتر الأسواق المركزية. حسن الصيت حينها، ولا يختلف طابور الغذاء عن طابور استخراج البطاقة الوطنية والجوازات والتقاعد والمصارف والعيادات الطبية والمستشفيات وغيرها من طوابيرنا المحتدمة والمزعجة. كيف لا ونحن شعب طوابير الحروب والجوع والمرض والموت؟ هل طابور انتظارنا هو من صنع تحولات أمزجتنا ودوافعنا؟ هل نحتاج إلى نظام إداري يتسم بالمثالية والمدنية حتى نبدأ ببناء إنسان لا يحتاج أن يستبدل سلوكه حسب الحاجة؟ للأنظمة السياسية حصة في سلوك ونظام الطوابير بحسب الكاتب عباس الجوراني.
3: فيما يخص الطابور بشكل عام، هي نوع من الظواهر الحضارية اللي تدلل على رقي مجتمعاتنا. فيما يخص وضعنا عراقيا، احنا نشوف دائما هناك التباس، فترى الناس خارج الطابور اخر محبة واخر احترام، لكن عندما توصل الامر لانتظار طابور معين لاي سلعة لاي منتج لاي امر، سرعان ما يبدأ التدافع وتصل الامور احيانا لحد العراق ولحد انه ينسون هم قبل شوي كانوا متفاهمين ومتفقين، فتشوف رأسا يبدي الخصام. وهذا يعني شيء له ربما له جذور بالشخصية العراقية، اظن اشار لها الدكتور المرحوم علي الوردي، من انه هناك ازدواج بالشخصية العراقية، هناك ايضا قلق وخوف من أنه مثلا بانتظار هذه السلعة المعينة ربما لن يصله الدور، حتى لو كان أن هناك يقين 100%، لكن هذه موجودة في كوامن النفس العراقية وربما في اللاشعور من أنه يجب أن يحصل قبل غيره على السلعة أو على المنتج أو على أي انتظار معين ضمن الطابور. فمثل هذه الأمور حقيقة نشاهدها دائما في تحشداتنا كجمهور أمام أي منتج وأمام أي سلعة، وهذه بحاجة إلى يعني وعي وبحاجة إلى إشاعة روح الحضارة وروح الرقي بيناتنا لغرض تجاوز مثل هذه المواقف.

ما خفي كان أعظم. لعل برنامج الكاميرا الخفية من البرامج المسلية المحبوبة عند المشاهد، كونها تتعامل مع الإنسان داخل ظرف تلقائي في مواجهة حالة غير طبيعية، ويبدو أن هذا الظرف هو نوع من الاختبار لسلوك الإنسان ومزاجه. فقد يحاول مشهد تلك الكاميرا الخفية في مكان مجهول معرفة طبائع وثقافة ومزاج هذا الشعب من خلال أفراده الواقعين في مصيدة الكاميرا. فقد نشرت إحدى الصحف العربية قراءة كاملة موسعة تحدثت فيها عن طبيعة الشعب المصري، وتطرقت في إحدى محاورها إلى تحليل سيكولوجية الشعب المصري أزاء متغيرات الشارع الداخلي والخارجي وأثرها في المزاج. ثم تناولت هذه القراءة من باب الإثبات ردة فعل الشعب المرحة أمام مواقف الكاميرا الخفية المشاكسة، وانتقل بدوره إلى بلدان عربية وأجنبية حققت نجاحاً واسعاً في إعداد برنامج الكاميرا الخفية. أما عن الكاميرا الخفية في العراق، فقد قال أحد معدي مثل هذا البرنامج: لقد أعددنا مثل هذا البرنامج أسوة بباقي دول العالم، لكننا لم نسلم بسببه حتى على كاميرتنا الخفية. فالمواطن العراقي عصبي المزاج وردة فعله قوية، ولا يتحمل المسحة الثقيلة مهما كانت. العديد من الناس لا يتقبلون الكاميرا الخفية في العراق بعكس ما يكون في البلدان الأخرى، ومن الممكن للموضوع أن يتطور إلى شجار.

0: حسب يعني المقلب اللي يصير بساعة، يعني حسب، ممكن يكون زيادة عن اللزوم وممكن لا، شيء بسيط. زيادة عن اللزوم لا، ممكن يكون مزعج هذا ويزعل، ما تنعرف ردة الفعل ساعتها شنو، ممكن تكون يعني هم زيادة عن اللزوم أكيد نفس الشيء. يعني كل فعل رد فعل يساوي بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه، فأكيد رد الفعل حسب الموقف اللي حصير. يعني مرات يكون بسيط تضحك تبتسم من شنو، مرات لا غلط.
1: لا ما تقبله بصراحة، ما تقبله، كن أزعل شوية بس يعني أعتدي عليه.
2: والله ما أعتقد ما أي اعتقاد، ما أعتقد في هذا السؤال. أتقبلها في صورة ثانية، نعم في صورة مؤدبة، لها احترام، لها احترام، مو بس أنا، الكل عامة يعني عامة.
3: والله حسب يعني طريقة تصرف الشخص، يعني إذا كانت استفزازية لا طبعا، يعني بس بحدود، يعني جاوز عليه بس بحدود، حدود أخلاقي وحدود تصرف الشخص اللي سوى، يعني الطريقة اللي يعني شلون تقول المشكلة أجاوب عليه أنا، لا أكثر ولا أقل. يعني
4: حسب الحدود لازم تكون، كما كافية مو جاوزت حدود، يعني بقوس نقول عليه سخيفة جلد بالضرب، لا لا فضل ما رد عليه. هي حسب الظروف، واحد ما يتحمل ايش، حسب الظروف، المجتمع هواي لا عمل لا هاي يصير عصبي.
5: بينما يرى الفنان العراقي اياد راضي ان الكاميرا الخفيه وصناعتها كذا برامج في العراق غير مناسبه، ويمكن ان تسبب الاذى لمشاعر الناس مما يثير غضبهم واستياءهم.
6: والله هو هذا احد الاسباب يعني المهمه، انه المزاج العراقي مزاج مختلف، والسبب طبعا الظروف اللي تحيط بالفرد العراقي، طبعا ما يحيط بالوضع العام بالبلد، هو هذا سبب مهم. والسبب الاخر ايضا هي نوعيه الكاميرا الخفيه. تعرف الكاميرا الخفيه احنا شفناها ومن ثم سويناها، فالافكار اللي طرحت بالكاميرا الخفية العراقية يعني أفكار تثير الفرد العراقي. يعني هناك بعض الكاميرات الخفية هي تثير الإنسان أو تثير الشخص دون أن تمس كرامته، أو يعني إذا صح التعبير أنه دون أن تهينه. تعرف أنت الآن أي شخص حتى المسترخي إذا أنت توجه له إهانة راح ينثار، فمو يعني مو هالشكل هي طبيعة الكاميرا الخفية. والله هو طبيعة الكاميرا الخفية وشلون تتناول الموضوع وطرح على المتلقي، هذه هم نقطة مهمة. يعني أنت الآن من تدخل على أي إنسان وتحاوره بشكل لطيف دون أن تمس كرامته مثل ما قلت لك، ما صور راح يثار. يعني على سبيل المثال الآن أكو بياع سمك وخال عربانته ودي يبيع سمك، ويصيح كيلو بستة بخمسة، يعني مثل ما معروف سبعة على سبيل المثال، وأجي أنا أخلي عربانة، أنا إنسان مثلا ما يعرفني هو، وصيح كيلو بلف، أنا مهنته بس ثرته 100% راح ينثار. هذا مين جايب هذا السمك؟ شلون راح أبيعاني بستة واقف يمي هذا يبيع بلف؟ هذه رغم بساطتها هذه ما تسبب إهانة للبائع وراح تثيره. أما أنا من أجيبه وأقول له أنت كلش ما تفتهم، وأنت أصلا ممثل فاشل، وأنت يا مطرب من يسمعك، أنت أصلا كلش ماكو، حتى ما عندك مش طبعا ينثار. مو شيء طريقة تناول الكاميرا الخفية، حكايتها، قصتها، حدودتها، يعني هيكليتها. وهي أكو ألاف، احنا شايفين كاميرا خفية غربية، كاميرا خفية مصرية، يعني زكريا هذه اللي كنا نشوفها مجانيين المقابل، بس يثيرة المشكلة بطبيعة الكاميرا الخفية التي يتناولها المعنيين بالعراق وطريقة تقديمها. هو هذا

0: أي تراكمات من الضغوط بدأت تعمل بلا وعي في داخل نفسه المضطربة. فحين يرتكب هذا الإنسان نوعا من الحماقة، يجد نفسه بعد الهدوء أنه كان مرغما على فعلها. وحين يمارس التعبير عن الفرح تجده مغاليا إلى حد الهرج. وإنما شهده البلد من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات هو محاولة للخلاص من نوازع تتناقض بقسوتها الملحة على النفس. فقد شهدت عيادات الطب النفسي في الفترة الأخيرة زيادة واضحة لأمراض نفسية يعجز الطب النفسي في أحيان كثيرة عن تشخيصها أو الوقوف على أسبابها المؤثرة. أستاذ العلوم النفسية الدكتور حيدر كريم يوضح أن المتغيرات الخارجية تؤثر وبشكل واضح على مزاجية الفرد العراقي.
1: الشخصية الإنسانية تضم ثلاث مكونات: مكون معرفي ومكون انفعالي ومكون سلوكي. المكون المعرفي هو يضم مجموعة الآراء والمدركات والحقائق اللي يؤمن بها الفرد أو اللي تشكل بنيته المعرفية. الجانب الانفعالي هو الاهتمامات والرغبات والميول والقيم والاتجاهات، والجانب السلوكي هو الجانب المهاري في الشخصية. الآن في الموقف الطبيعي ذن الثلاث يعملن مع بعض، هناك توافق بين جانب معرفي وبين جانب سلوكي وبين جانب انفعالي حتى يظهر لي العامل السلوكي أو الجانب السلوكي. لأن ما موجود عندك من آراء ومدركات ومفاهيم تتأثر بالبعد الانفعالي اللي موجود، والبعد الانفعالي خلينا نخلي بين قوسين اللي هو الجانب المزاجي، يعني بمعنى الاهتمام، الرغبة، الميل، الاتجاه، القيم اللي يؤمن بها. ذن الجانبين يأثرن في البعد السلوكي. الآن أنا أتعرض إلى كثير من المثيرات، هذه المثيرات تأتيني من البيئة الخارجية. البيئة الخارجية هي كل ما يحيط بالفرد من متغيرات، قد تكون بيئة مادية، مكان، درجة حرارة، رطوبة، إضاءة، ضوضاء، هذه جوانب مادية في البيئة. وقد تكون بيئة نفسية هي ما يحمل الفرد من اهتمامات، من رغبات، من مشاعر، يعني بمعنى آخر أنه هذه البيئتين يتأثرن إلى جانب كبير. الآن ما هي العمليات اللي من الممكن أنا أمارسها حتى أستطيع أن أواجه الموقف المشكل وبالتالي أنا أحل المشكلة؟ هي كالآتي وبتسلسل، هذا لا يمكن القفز على مرحلة. إذا افترضنا أن الإحساس هو وحدة من العمليات العقلية، فبالتالي الإحساس هو أول عملية من العمليات اللي يتعامل بها الفرد مع البيئة الخارجية. الإحساس أعضاء نوافذ الحس هنا خمسة: البصر والسمع والشم والذوق واللمس. هذه تنطيني ما موجود في البيئة الخارجية من مثيرات، النقلة إلي من ما موجود من الخارج.

المزاج العكر والجريمة. وبالقياس نفسه تشهد المحافل القضائية اليوم العديد من الجرائم ذوات الدوافع النفسية، فضلاً عن فشل مشروع بعض الزيجات التي تنتهي دائماً بالانفصال. ولو تفحصنا الأسباب لوجدناها خلافات تقوم على أسس تافهة، حيث يمكن تحديد السبب الرئيس وهو المزاج العكر. فما معنى أن يقتل الأب ابنه بسبب شجار، أو أن يتعارك صاحب بسطة مع زبون بقتال شرس ودموي، أو يدمي معلم تلميذه لأنه نسي كتابه في البيت، أو يطرد طبيب مريضه لأنه سعل بوجهه من دون قصد، أو يتحكم المزاج بقرار قاض؟ هل نحن في خطر جسيم تتحكم به مشاعر متذبذبة وقهر اجتماعي؟ مهنة المحاماة مهنة إنسانية، هكذا استهل المحامي قاسم العطبي كلامه، مستدركاً بأن العديد من المحامين يقومون بمساعدة الآخرين، وأن هذه المهنة جزء من المجتمع، ولهذا فإن مشاكل المجتمع تلقى بظلالها على هذه المهنة.

المحاماة هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى. هي صحيح إحنا المحامي هو مهنة يعتاش منها هو وعائلته، لكن إحنا ما نترك باب الإنسانية. عدد هواي عندنا من المحامين جاي يساعدون الناس، فالمحامي يعني هو جزء من المجتمع، هو مو جزء خارج من المجتمع وإنما جزء مؤثر في المجتمع. وبالتالي إحنا من نتوكل عن المتهمين، المحامي يتوكل عن المتهم القاتل أو السارق، هو لا يؤيد الجريمة اللي سواها هذا الشخص، وإنما يعني يريد من أن يكون هناك محاكمة عادلة لهذا المتهم. يعني هذا الموضوع مع الأسف أنه ما أكو رأي أنه يقول لك ليش هذا المحامي يتوكل عن واحد سارق أو عصابة أو واحد قاتل. هو موجب القانون الماشي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يمكن لقاضي التحقيق أن يدون أقوال المتهم إلا بحضور محامي. يعني إذا لو فرضنا أنه هذا تم تسير على قاضي التحقيق وقاضي التحقيق ما يمه محامي سواء أصيل سمو أصيل اللي موكلين أهل المتهم أو منتدب، وأقصد الانتداب هو هنا على نفقة الدولة أن يتم انتداب شخص محامي لمتهم لا يستطيع توكيل محامي. والله المحامي اللي يطلع بمهام مثلا معينة اللي خاصة يشتغلون بالجانب الجزائي، تعرف الجانب الجزائي اللي مارس عمله به راح يحقق نوع من يعني المعلومات القيمة، فيقدر المحامي على سبيل المثال متهم يعني متهم في جريمة على سبيل المثال قتل عمد، لربما هي تكون هي جريمة قتل خطأ عن طريق يعني الأدلة اللي قدمها، شهود الدفاع اللي يحضرها يعني يطلب حضورها من ذوي يعني الموقوف، وكذلك يعني الأدلة الظرفية يقدر يطلب من المحكمة إجراء الكشف على الموقع الحادث، وبالتالي يعني يقدر المحامي عن طريق مثل ما نقول نوع من الشطارة أن يقنع المحكمة بتغيير الوصف القانوني. وكذلك هناك مثلا أحيانا متهم بالمادة مثلا 406 عقوبات اللي هي عقوبة الإعدام قتل مع سبق الإصرار، لربما هي تكون ماكو سبق إصرار وإنما هي مشاجرة آنية وصار بها يعني رمي، فيصير المحامي يقدر يجيب مثلا بين شخصية شهود يعني شهود دفاع انه يقول هي ماكو مثلا ضامر هذا حقد على هذا الشخص وانما هي كانت حرك يعني كلام اخذ ورد وصار اثارة لهذا الشخص وسحب مسدسه وقتله. فالمحامي له يعني له لمسة في هذه الامور ممكن من خلالها وفق القانون، طبعا احنا ما نقول يعني يتلاعب بالادلة او كذا، وانما وفق القانون يقدر يوصل. أو كذلك في السرقات، هناك سرقة تامة هناك شروع في السرقة، تعرف السرقة التامة عقوبة على سبيل المثال 10 سنوات أو 15 سنة، الشروع في السرقة نصف العقوبة، الشروع في السرقة تقبل الكفالة خلال سبيل الكفالة، السرقة التامة ما تقبل الكفالة. بإمكان المحامي أن يقول أنه الجريمة غير تامة وإنما تم القبض عليه مثلا داخل الدار وما تمت الجريمة.

0: المزاج العكر ممكن أن يخلق جريمة معينة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تأسيس ما يعرف بالشرطة المجتمعية التي تعمل على التوعية بحسب العقيد لؤي عبد الأمير.
1: حقيقة استهدافنا للفئات الشبابية في المجتمع، ومن خلال طرح منظمات المجتمع المدني اللي تتعاون بشكل كبير مع الشرطة المجتمعية في إقامة ورش العمل المشتركة لغرض إفهام الشباب وإيضاح فكرة من خلال زرع ثقة الشاب بنفسه وتعاونه مع المجتمع، وهذا هو الأساس لبناء دولة قوية كذلك في البصرة. حقيقة جولات الميدانية اللي قامت بها الشرطة المجتمعية وبالاشتراك مع فريق عمل متخصص من مركز التدريب المتقدم في الجنوب التابع لمديرية شرطة محافظة البصرة، والذي يحتوي بضمن مجموعة من الضباط الأكفاء الحاصلين على شهادات في تقديم محاضرات ومشورات قانونية، وانتقل هذا الفريق المشترك عديد من المعاهد والكليات والإعداديات والمتوسطات من الذكور والإناث، حيث يتم شرح تفصيلي بإعطاء أفلام وثائقية، كذلك إفهام الطلبة بأن هذه الآفة الضارة بالمجتمع لها تبعات سلبية قانونيا وصحيا على الفرد، كذلك يتم تحذير الشباب من الالتقاء يعني خارج في أماكن الموبوءة أو المستهدفة.

الوجه هوية الوطن. في أي بلد كان، مهما كانت صفاته وملامحه وسلوكه، يمكنك استخراج الإنسان العراقي من بينهم، خاصة أولئك الذين هاجروا العراق في التسعينات، من الدم أو السحنة العراقية والطيبة التي تبدو على ملامحهم، وكذلك آثار سنين العجاف التي مرت بالعراق وإنسانه، فارتسمت على وجوههم سحنات من الكآبة. اكتشاف تلك الصفة التي لا شك أنها جزء من شخصية الإنسان العراقي الذي عاش أزمنة التوتر بسبب الحروب وسياسة القمع والحرمان، ولا وجود لسبب آخر يعلل تلك الصفة الخاصة بإنسان الحروب. علي بريسم، وهو من الذين هجروا العراق قبل الحرب مع إيران، يقول: بقيت في أسبانيا سنين طويلة وجبت أغلب بلدان العالم، ولا أتذكر أن شاهدت مهاجرا عراقيا يومها متعبا بهذا الشكل. ومن باب عدم حرص هذا المزاج عند زاوية الحروب التي دفعت القسم الأعظم من الشعب العراقي إلى هاوية البؤس على أرضه بفعل التدهور الشديد الذي أصاب مستوى حياتهم المعيشي وسوء الخدمات وانهيار البنية الاجتماعية تحت تأثير الحصار، يرجح الباحث الأستاذ صبري هادي المتعمق في دراسة التاريخ العراقي إن هذا المزاج هو تحصيل حاصل، حقبة غير مستقرة في تاريخ العراق.

0: العراق وافر المياه كثير الخيرات، يقع إلى الغرب من هضاب وجبال فارس وإلى الشرق من صحراء الجزيرة العربية، ولذلك فقد كان مسرحا للغزو من الجانبين طمعا في مياهه وخيراته. فالعراق كان مسرحا للغزو والاقتتال خلال حقب التاريخ المتعاقبة قبل الفتوحات الإسلامية وحتى بعد الفتوحات بقليل. أما في ظل الدولة العباسية كانت الثورات لا تنقطع شمال العراق وجنوبه، مثل ثورة بابك الخرمي في الشمال وثورة الزنش والقرامطة في الجنوب. ثم جاء هولاكو ليقوض الدولة العباسية ويعبث بأرض الله فسادا، ثم تلت تلك الحقبة الدولة العثمانية التي تمثل فترة العصور المظلمة. وفي العصر الحديث نقصد 50 سنة الماضية، حيث يعرض لنا التاريخ كما هائلا من الحركات السياسية التي طغت على الشارع العراقي ثم انحسرت. وكان على العراقيين أن ينسجموا ويتكيفوا مع هذه المتغيرات حتى يظفروا بالحياة. إذن فالاستقرار النسبي المؤقت الذي ينتظر الانفجار والدم هو تاريخ العراق قديما وحديثا. كل هذا انعكس على الإنسان العراقي وعلى نفسيته، وكأنه أصبح مربوطا بحبلين، هذا يسحبه للين والانبساط وذاك إلى الشد والتأزم.
1: لو سألنا الناس هل من الممكن أن يميزوا العراقيين في البلدان الأخرى عن غيرهم، وهل يشعرون بالارتياح لوجودهم؟
2: عكس أنا أصلاً من أشوف العراقي خلاص ما أحس بغربة، يعني أمشي ابن بلدي من أشوفه أرتاح، ما أدري من الله، يعني من أطلع شوف مثلاً أخوك أو قرايبك أو أحد تعرفه من محافظتك من غير محافظة، ما أعرف، هاي من الله أنا أرتاح بالنسبة لي، تحس نفسك مو مكان غريب.
3: والله صراحة صارت وياي أكثر من مرة، الحمد لله. أنت أهم شيء تترك أثر طيب بنفوس الآخرين، زين كيف إذا هو ابن بلدك وتشوفه بمكان أنت تحس أنه ما منتمي إليه، صحيح أنه أنت رايح كان تغير جو أو مثلا رايح عندك شغل هناك، فشي حلو أنه تطلع على ثقافة بلد ثاني بنفس الوقت أنه تلقي صديق أو أخ أو شخص منتمي لبلده.
4: سافرت أنا دولة من الدول، يعني كنت بس أنا والأهل وياي، يعني تحس أنه فتشي ضيق عليك، يعني رغم انه المدينه حلوه والناس تساعدك وشنو تحتاج متوفر ويعني ناس طيبين تقول، بس صراحه من تلقى احد عراقي ترتاح له، الغيره الموجوده عنده تختلف عن عند اي شعب.
5: نعم انا طبعا سافرت العام لتركيا وشفت اكو هناك يعني وجوه عراقيين مهاجرين من الاوضاع اللي تصير عندنا بالعراق. طبعا ارتياح برا العراق ماكو، انا اشوف عراقيين برا طبعا لا، لان بلدهم هذا هو اصل، شلون يعوفه ويطلع، هذا هو يعني هو هذا البلد صار بيه، شلون يقدر يعوفه ويطلع برا.
1: بعد كل ما قيل ويقال عن مزاج المواطن العراقي المتقلب بفعل التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هل الشباب اليوم قد أدرك هذا المزاج وتلك الازدواجية في الشخصية العراقية، أم تراه قد انصهر بذلك الطبع ووجده أمرا طبيعيا؟ تعالوا نسمع أصوات هذا الجيل الممتد من ازدواجية سلوك الأجداد، ماذا يقول عن نفسه وهو يرث طبع التقلب، أم استطاع الخلاص منه كحالة مرضية قابلة للشفاء؟ وتبقى مجموعة من الأسئلة تدور في أذهاننا، هل الأسباب السياسية خلقت جيلا جديدا يختلف عن سابقه؟

0: إيه طبعًا، يعني ماكو واحد ما تأثر عليه. إيه لازم شيء طبيعي، إذا هو البلد بكبره متقلب، الجو متقلب، كل شيء عندنا متقلب، يعني شو تريدي يعني من عندنا؟ إذا أنا ويش يسوي معلية بالأخبار؟ يعني إحنا ولا مرة أخبارنا طبيعية، يعني كلها كوارث، فتعودنا يعني ما راح يأثر علينا. هذا يأثر على الدول الثانية اللي عايشين بأمن وسلام، اللي ما عندهم كوارث ولا تسمم ولا هاي السوالف.
1: لا تأثر على مزاجه ولا تهمني، أهم شيء أنا راحتي الشخصية، يعني ما لي علاقة بكل إنسان، ولا بدين ولا بمبدأ ولا بشيعة ولا بسنة ولا أي شيء. أنا أهم شيء عندي راحتي وارضى الله وارضى أهلي فقط، وما لي علاقة بأي إنسان. رب المتغلب عامة كله، من شبابه من نسوانه، لا لو خليها تقلب أكو
2: ممكن. يعني أكثر شيء أنا اللي دا لاحظة من وراء السقوط الحرية، أكو ناس مرتاحة للحرية ومرتاحين، أكو ناس لا، تحس هاي الحرية هي اللي دمرتهم من ناحية سياسية، عرفت؟ أما من ناحية الاجتماعية إنه الناس والحرية الشخصية، اللي إنه هسا إحنا كنا حرية عندنا شخصية إنه ما حد يقدر يتدخل بينا، قبل لا كل شيء يعني أحسن هيك تقيد.
3: أحكي لك بشيء صحيح، يعني تختنها أصبح العراقيين بشكل عام مرضى نفسيا، يعني نتيجة الأوضاع هذه السيئة اللي مروا بها، مو كثرة الأمراض النفسية عندهم، هي طبعا لعدم ما يصير متقلب المزاج من الأمراض النفسية اللي يعيشها، يعني فقر وحرمان وسوء قيادة للبلد والناس، الإنسان الغير مناسب في المكان المناسب. طبعا شو ما تأثر عدن غير صاحب عائلة، يعني أنا عندي ولد وعندي بنات وعندي زوجة وعندي بيت.
4: شقاق ونفاق وفلسفة. لقد اشتهر العراقيون في صدر الإسلام بأنهم أهل شقاق ونفاق، وقد حاول بعض المفكرين القدماء كالجاحظ مثلا أن يفسروا هذه الظاهرة الاجتماعية في العراق، أي لماذا كان العراقيون أهل شقاق ونفاق، ولماذا كانوا يشجعون بعض الزعماء على الثورة ثم يتخلون عنهم ساعة الضيق؟ هل الجاحظ مصيبا عندما وجد العلة في عصيان أهل العراق على الأمراء هي أنهم أهل نظر وذو فطن ثاقبة؟ ومع النظر والفطنة يكون التنقيب والبحث، ومع التنقيب والبحث يكون الطعن والقدح والترجيح بين الرجال، والتمييز بين الرؤساء وإظهار عيوب الأمراء. الباحث الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله يوضح أن ما يطلق على فئة معينة من الناس في حقبة من الزمن لا ينطبق على أهل البلد بالكامل، ولا يصبح سمة من سمات هذا المجتمع فيما بعد.
5: هنا هي نقطة لابد مريت بها شوية أسلط عليها شيء من الضوء. وكثير من الناس عندهم الحملات، عند حملات ما مدروسة، يعني حملات فجة. شلون يعني؟ يجي رأساً وقال هاي بلد عرفت بالغدر غدارة. لا مو هالشكل، هاي مغالطة. ليش مغالطة؟ يعني بواقع الأمر أنت ما ترجع إلى بلد من البلدان تلقى فيه، ما تلقى فيه تاريخ آثار من نفس الآثار اللي حدثت بالكوفة. يعني إذا كان مثلاً الكوفة أفرض قتل بها زيد وقتل بها الحسين وصارت أحداث بينها وبين محمد بن الأشعث أو عبد الرحمن بن الأشعث والحجاج، البلدان الأخرى صارت بها نفس الأحداث، لكن كونها غدارة ودولة غدروا بأمير المؤمنين ودولة ودولة ودولة ودولة، هذا كلام لما ترجع للنقد ما يستقيم أمام النقد. ليش؟ هو صحيح، يعني قد يكون أكو جماعة تخلفوا، جماعة تخلفوا عن مسلم، جماعة تخلفوا وفرض عن الحسين، لكن أكو بلد ما مر بتاريخ مماثل من هذا؟ لا، بطبيعة الحال لا. كل البلدان أرجع لها تلقعتها. هاي ناحية. ناحية ثانية أريد أسألك سؤال، أن الذين قاتلوا إلى جانب علي بن أبي طالب سلام الله عليه منين؟ اللي قاتلوا إلى الشهادة تقول أكو جماعة تخلفوا عنه تمام، لكن اللي قاتلوا إلى جانبه منين؟ من عدو، من نفس البلد. ها يعني أبرز أصحابه وأكثر أصحاب المعية وأكثر أصحاب نعم مكانة هم من هالبلد. هاي ناحية. ناحية الثانية أسأل من اللي قاتل إلى جانب زيد، اللي نقول أن زيد أيضا خذلته الكوفة، لكن اللي قاتلوا إلى جانب منه نفسهم الكوفيين هم عينه. حين يعني شعب مثل باقي الشعوب لا ينبغي أن نطي فوق قابليته فوق ما يستحق ولا نأخذ من عند ميزاته، لا مثل باقي الشعوب عينه بيهم الخبيث وبيهم الطيب وتمر عليهم نفس الأحداث التي مرت على غيرهم عينا ما فرق.

0: هل يمكن أن نجعل من مشاهد الحروب القبيحة علامة مهولة ذات مؤثر كبير على الطبائع والسلوك العراقي؟ حيث يمكن أن نرى الحرب بصفتها المثالية إذا ارتأينا أن نسمعها بإيقاع هادئ، فلا وجود لمبرر أن نجعل من مؤثر الحرب سبباً في المزاج العراقي المتقلب. هل إن ما حدث في العراق من فوضى ونهب وسلب وخطف وقتل وتفاوت في الآراء والأمزجة هو وليد أزمة المجتمع العراقي النفسية المترتبة من سلطوية النظام الدكتاتوري وانتهاجه لسياسة الحزب الواحد التي تجاسرت وتجاوزت في منطقها الفعلي على قانون التعامل الإنساني، حيث خلفت في النفس استسلاماً لا إرادياً أمام فضاعة الأمر الواقع تحت شعار أريك الموتى لترضى بالحمى؟ ويؤكد الكاتب والسياسي عباس الجوراني أن للحروب تأثيرا واضحا على المواطن.
1: أو مقولة سياسية تصدق على العراقيين كما تصدق على غيرهم، وهي أنه نسبة غير قليلة من وعي الناس وأخلاق الناس تشكل بانعكاسات سلوك السياسي والأداء النظام السياسي على سلوك المواطن العراقي. عند ما يشوف المواطن العراقي أنه النظام السياسي يذهب يحتل بلد آخر، يتجاوز على حدود بلدان أخرى، يسلب ممتلكات آخرين، أكيد هذه حتى باللاوعي وباللاشعور تنعكس على سلوك وتصرفات الإنسان. فيما يخصنا كعراقيين، يعني مع الأسف هذا إلى جانب ضعف القانون حقيقة الأمر، أنه هناك يعني عدم انصياع للقانون وعدم خوف من القانون وتكاسل السلطات المعنية شجعت هذه الحالات اللي انعكست على سلوك العراقيين حقيقة الأمر، فتحول إلى سلوك عنيف. وهنا أهم علينا أن نبتعد من التعميم، لأنه قطاعات غير قليلة من العراقيين لم تتلوث بشغلات السرقة والتجاوز على المال العام واستخدام العنف، لكن قطاعات أيضا محسوسة حصلت عدة مثل هذه الحالات مع الأسف. أكيد الحرب كفعل عنيف يأخذ جانب مهم في انعكاساته على وعي الناس وعلى سلوكها، والعراقيين ليسوا استثناء من هذه الحالة. فيعني عدم الشعور بالأمان والقلق والخوف والعنف، وهاي مشاهد كلها أكيد تترك بصمتها على سلوك العراقيين فيما بيناتهم، ولهذا يعني الناس غير المتماسكين ينهارون إزاء مثل هذه الأفعال، فتنعكس على سلوكهم وتصرفاتهم مع الآخرين وعلى أدائهم الاجتماعي.

0: أن هذه الحساسية المفرطة في النفس العراقية هي دليل ارتباك في وعي الذات الناجم عن فعل القرار السلطوي المتذبذب الذي أراد تغليب جانبه السلبي بعد حملة تكميم الأفواه وقطع الألسن وصيوان الأذن والقتل والسجون، فتصارعت النفس العراقية بين الممكن وغير الممكن، بين المهم وغير المهم، بين الثابت المؤجل والقلق القريب، بين الكذب والصدق الفقير. لذلك اختلفت العناوين عن الممارسات ليصبح انعدام القيم والمبادئ مبرراً يتفق مع ضرورة الواقع القاهر، بل من المسلمات التي لا يثار الجدل حولها أن الازدواجية والتقلب في الشخصية العراقية تؤثر حتماً على توازن القرارات المصيرية التي يجب أن يتخذها الإنسان العراقي الذي وجد نفسه بين تهميش أزاء من يصغي له ويأخذ برأيه كفرد في مجتمع يعمل على ديمقراطية جديدة. وأمام هذه المسؤولية التي طالما حلم بها، نرى وقد ملأ ساحة الرأي بجلبة تصاعدية من القبول والرفض الذي لم يستكن تضاده حتى راح يتبادل مواقع الاختلاف التي معها نظرية الاختلاف التي تقول اضرب الرأي بالرأي يتمخض عنه الصواب.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع. صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إخراج تمام قاسم.
2: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا، لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك، فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار. وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.